92.3 92.3 93.7 88.8 FM. أنتم مع مكان.

أنتم مع مكان. 99.3 92.3 93.7 88.8 FM. أغاني الصباح في مكان.

حبيبي من كتر عصافير الحب ونقلوا هالقلب غيرك ما بيحتلوا قلوا لقلبك يا حلو قلوا نحنا إلو كرامته خلقنا يا حلو اشتقنا

الأحلام عالطرق ورا أحلام عشنا بزمانك أسعد الأيام الله وكيلك انت صدقنا يا حلو اشتقنا.

صباح الخير من مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم مستمعين الكرام ونرحب بكم في انطلاق بث راديو مكان في يوم جديد، يوم الأربعاء الموافق 20 من مايو أيار لعام 2026 المصادف 3 من شهر ذو الحجة لعام 1447 للهجرة. راديو مكان يأتيكم على موجات FM التالية: الموجة 92 فارز 3 FM في الشمال وحيفا والناصرة وغور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع وإيلات وغزة، على الموجة 88 فارز 8 FM في شمال البلاد صفد والجليل ووسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب، على الموجة 99 فارز 3 FM في حيفا والناصرة الجليل وصفد وأورشليم القدس، وعلى موجة أخرى 93 فارز 7 FM في أورشليم القدس الناصرة ومحيطها. يمكنكم أيضا متابعتنا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية على www.makan.org.il. وخير من استهل به يومنا كما عودناكم في كل صباح تلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم، حيث يطلع علينا القارئ الشيخ ياسر الدوسري ما يتيسر له من سورة الأعراف.

0: سيدتي وسادتي، تلا علينا القارئ الشيخ ياسر الدوسري ما تيسر له من سورة الأعراف. مستمعينا، نرجو لكم أطيب الأوقات وأمتعها برفقتنا وفي قراءة برامجنا في هذا اليوم. نبدأها مع فيروز. صباح الخير.
1: أنتم مع مكان.

0: عناوين الأخبار: استشهاد ضابط من جيش الدفاع في جنوب لبنان، السيطرة على الأسطول المبحر إلى غزة، دلة الجريمة في المجتمع العربي نحو المزيد من الارتفاع، الكنيسة تصوت اليوم على حل نفسها، هب عيل بئر السابع بطلا لدور الدرجة العليا لكرة القدم، وأجواء لطيفة في غالبية أنحاء البلاد.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة السادسة من أورشليم القدس، يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربيع سالم، أسعد الله صباحكم. في جنوب لبنان سقط صباح أمس الميجر احتياط إيتمار سبير وعمره 27 عاما من سكان عيلي، وتبين أن مخربا من حزب الله خرج من كنيسة في قرية الكوزح وأطلق النار على قوة من جيش الدفاع ثم لاذ بالفرار كما يبدو. وسيشيع في العاشرة من صباح اليوم جثمان الشهيد سبير إلى مثواه الأخير في مقبرة رعنانا العسكرية. استكمل جيش الدفاع سيطرته على الأسطول الذي أبحر من تركيا نحو غزة، وتم نقل 430 نشيطا من على متن السفن إلى إسرائيل، وبإمكانهم التواصل مع قنصليات بلادهم. قال نائب الرئيس الأمريكي فانس إن الرئيس ترامب قد يضطر إلى استئناف القتال ضد إيران على الرغم من رغبة الجانبين في الامتناع عن ذلك. وأكد فانس أن حصول طهران على سلاح نووي يعتبر خطا أحمر بالنسبة لواشنطن، وشدد على أنه ما من مقترح بنقل اليورانيوم المخصب إلى روسيا. قررت قيادة الجبهة الداخلية إبقاء سياسة الاحتماء على حالها حتى مساء السبت المقبل. في جسر الزرقاء أدت جريمة إطلاق النار الليلة الماضية إلى إصابة رجل أربعيني بجروح خطيرة، وتم نقله إلى مستشفى هلال يافي في الأخضيرة لتلقي العلاج. هذا وعثر بالقرب من بتح تكفى على جثة رجل داخل مبنى محترق ولم تعرف بعد هويته. وبعد الإعلان عن مقتل الشاب قاسم صالح خطيب في شفا عمر مساء أمس، ارتفع إلى 109 عدد ضحايا العنف في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري وفقا لمعطيات جمعية مبادرات إبراهيم. من المتوقع أن تصوت اليوم الكنيسة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لحل نفسها دون تحديد موعد لإجراء الانتخابات، ويحتمل أن يحظى بالأغلبية على خلفية الخلافات بين أحزاب الائتلاف حول قانون التجنيد. توج بوعيل بئر السابع ببطولة دور الدرجة العليا لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخه، بعد أن فاز على مكابي تل أفيف برباعية مقابل هدفين، وذلك قبل أسبوع من نهاية الموسم. وبذلك ابتعد 4 نقاط عن منافسيه بيتار أورشليم القدس الذي تعادل سلبيا مع بوعيل بتح تكفى.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد، وتهب رياح نشطة في غالبية المناطق. في السابعة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع كرم أبو مخ. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
3: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي، أنا بستنى التحلاي، بحب التحلاي.
4: يلا
1: غدا على قناة مكان
3: تنجر وغطاها. برنامج طبخ وضيافة مع الشيف حمودي عكلي.
4: نوع من طارت ليالي بيروت اللي مع الفستق والمستكة ومية الورق.
3: ومع ضيوف بيحملوا معاهم قصص ونكهات مختلفة.
5: بعد ما تطلع له اياها للشوي اللي بنفع تطحن لي اياها.
6: نحن جوعانين وجاهزين.
7: اللحمة فظيعة.
6: واو واو واو. ايش الفاخر من الاخر.
3: تنجر وغطاها غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: قولولي هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
3: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، نحييكم ونرحب بكم في غرة عدد جديد من صحافة نت لهذا اليوم الأربعاء الموافق 20 من مايو أيار لعام 2026 المصادف 3 من شهر ذو الحجة لعام 1447 للهجرة. مستمعينا الكرام، كما عدناكم نحن مع أبرز عناوين الصحف العبرية. هارت سيدي عوطة حنونوت ومعاريف تخط في واجهاتها عناوين وتجعل أخرى في الصفحات الداخلية. إذن نحن مع عناوين بارزة في هذه الصحف ترافقنا على مدى ساعة تقريبا حتى أخبار السابعة، وندعوكم لتكونوا معنا. روني نور في الهندسة الإذاعية وكرم أبو مخ في الإعداد والتقديم، أهلا بكم، كونوا معنا، صباح الخير.

إذن مستمعي الكرام، نبدأ من المشهد الأبرز في هذه الصحف العبرية. الصحف الإسرائيلية هذا الصباح ترسم صورة عنوانها ترقب لكن دون يقين، كلها تتحدث عن ترقب بخصوص إيران. هذا التوتر الحاضر بقوة في هذه المرحلة في دعوات أحرنوت، هذا عنوانها المركزي، يدور حول المهلة الجديدة التي وضعها دونالد ترامب أمام إيران، يومان 3 أيام وربما حتى يوم الأحد، هكذا قال، لاتخاذ قرار بشأن إيران. الصحيفة تقول إن واشنطن تحاول إبقاء باب الاتفاق مفتوحا، لكن مع إبقاء الخيار العسكري حاضرا على الطاولة، حاضرا بجدية، فالولايات المتحدة مستعدة بعتادها وقواتها في الشرق الأوسط في المنطقة، وينتظرون مقترحات إيرانية محدثة لربما تحول دون ضربة عسكرية، علما بأن المقترحات السابقة لم ترضي الحد الأدنى من رؤى ومطامح ترامب بخصوص تجريد إيران من اليورانيوم المخصب في أراضيها أو حتى مشاريعها الصاروخية بعيدة المدى. في هذا السياق نقلت أيضا الصحيفة عن نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس قوله إن الإيرانيين ما زالوا يريدون الوصول إلى اتفاق، لكن الولايات المتحدة مستعدة أيضا للعودة إلى مسار القوة إذا اقتضت الضرورة. أما ترامب نفسه فتقول الصحيفة إنه أرسل رسالة مزدوجة، لا رغبة في التصعيد، لكن أيضا لا استبعاد له بقوله إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى الضرب مجددا. إذن لا رغبة لديه في أن يصعد الأوضاع، لكن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى هذا الحل مضطرة مكرهة مقبلة على أمر لا تفضله بالضرورة، مضيفا أنه لن يسمح بأن تنفجر الأمور خلال ولايته. في المقابل تنقل الصحيفة نبرة مختلفة تماما من طهران، حيث يستمر الخطاب الرسمي من طهران في إظهار الثقة، في إظهار عدم التأثر بهذه الضغوط الأمريكية والتصريحات شديدة اللهجة بين الفينة والأخرى، مع تصريحات إيرانية تقول إنما يوصف بقبضة الأمة الإيرانية كفيل بفرض التراجع على الخصوم، وكأنهم يردون هذه التهديدات على أصحابها في حال تحركوا ضد الأمة الإيرانية. لكن القراءة الإسرائيلية كما تنقلها الصحيفة أكثر تشاؤما بهذا الخصوص، إذ إن بعض التقديرات ترى أن فرص العودة إلى الضربات أصبحت أعلى بكثير حتى من فرص نجاح المفاوضات، هذا في حال تمت مقاربة وجهات النظر والتصريحات على اختلافها وقراءة المسودات من الاقتراحات المتبادلة. في زاوية مختلفة داخل الصحيفة تنتقل كاتبة من السياسة إلى المزاج العام داخل إسرائيل، أريالا رينجل هوفمان، تحاول أن تقرأ الأحوال التي يعيشها السكان بعيدا عن قراءة سياسية مجردة، وتقول بشكل واضح إن البلاد كلها تعيش حالة انتظار متأرجحة بين الأمل والقلق، بين انتظار حدث تاريخي والخوف من الانزلاق إلى الهستيريا الجماعية. تقول إن الناس لم يعودوا ينظفون الملاجئ لأنهم يشعرون بالأمان، بل لأنهم يشعرون بالعجز أو يشعرون بأنهم سيقصدونها مرة بعد مرة بشكل متواصل. تقول إن الناس بدأوا ينتظرون
ينتظرون عودتهم إلى الملاجئ أكثر من انتظارهم إغلاق هذه الملاجئ لمرة واحدة تدوم طويلا. تصف المشهد اليومي المتكرر العودة إلى الملاجئ مرة بعد أخرى ليس لأن شيئا تغير، بل لأن الإحساس بعدم اليقين أصبح جزءا من الحياة. إذن هذا ما ترسمه الصحف العبرية حول هذا المضمون، مضمون المهلة الجديدة التي وضعها دونالد ترامب أمام إيران يومان ثلاثة أيام وربما حتى يوم الأحد لاتخاذ قرار بشأن ضرب إيران. من عدم ذلك إذن هذا الترقب ترقب دون يقين، لكن القراءة الإسرائيلية كما قلنا ترى بأن الفرص الآن لضرب إيران أكثر وأعلى من فرص نجاح المفاوضات.

حياكم الله مستمعينا الكرام، نواصل معكم هذا المشوار الصباحي مع عناوين الصحف العبرية. وفي هذا المشهد الصحفي الصباحي، بعيدا عن الترقب والتوتر هذا غير المحسوم باليقين بخصوص إيران والحرب إذا ما كانت ستكون كما يرى الطرف الإسرائيلي من أنها حرب يعني قادمة لا محالة، وفرص اندلاعها أكثر من فرص التوصل إلى اتفاق. هذا الموضوع الحاضر، لكن أيضا هنالك مشهد سياسي حاضر بقوة هذا اليوم، حيث تتجه الأنظار إلى الكنيسة التي من المتوقع أن تصوت بالقراءة التمهيدية على مشاريع قوانين تدعو إلى حل نفسها والتوجه نحو انتخابات جديدة. لكن الرسالة التي تلتقطها الصحف ليست أن الانتخابات أصبحت محسومة، بل أن العد التنازلي بدأ حتى لو بقي أمام بنيامين نتنياهو هامش سياسي لمحاولة تأخير الخطوة أو إعادة تشكيل التوازنات داخل الائتلاف. إذن حتى لو بقي لبنيامين نتنياهو هذا الهامش السياسي وحاول تأخير الخطوة وإعادة تشكيل التوازنات، بدأ العد التنازلي بالأحرى. وفي موازاة ذلك برز أيضا هذا التطور السياسي بعدما أعلنت يش عتيد دعمها لترشيح القاضي السابق في المحكمة العليا يوسف الرون لمنصب مراقب الدولة. الترشيح يحمل أبعادا تتجاوز المنصب، وهذا يخطون عنه في هارتس في نفس السياق، سياق ذكرهم لتصويت بالقراءة التمهيدية على مشاريع القوانين. يقولون بشكل واضح هنا إن يش عتيد أعلنت دعمها لترشيح القاضي يوسف الرون لمنصب مراقب الدولة. الترشيح يحمل أبعادا تتجاوز المنصب نفسه، لأن الرون كان قد أثار جدلا سابقا عندما قدم نفسه منافسا في معركة رئاسة المحكمة، وعندما يعني كان عارض وانتقد لربما تعيين يتحك عميت، وهو الملف الذي حظي آنذاك بدعم وزير العدل ياريف ليفين. في هارتس لا ينظر إلى هذه الخطوات كأحداث منفصلة، بل كجزء لربما من صراع أوسع على شكل المؤسسات في إسرائيل، من يقودها، من يملك التأثير على القضاء بطبيعة الحال. ويتحدثون عن إعلان يش عتيد بإعلان جدلي، يربطونه بشكل أو بآخر بما يتحدثون عنه من تقديم هذه المقترحات لحل الكنيسة أو تصويت الكنيسة بالقراءة التمهيدية على حل نفسها والتوجه نحو انتخابات جديدة. من جملة ما يخطونه أيضا في هذه الصحف شيء يتطرق إلى الملف القضائي الذي يرافق الساحة السياسية بخصوص محاكمة بنيامين نتنياهو في المحكمة المركزية في تل أبيب. استؤنفت جلسات الاستجواب لرئيس الوزراء ضمن مسار الإدلاء بشهادته في هذه القضايا، قضايا الفساد المنسوبة إليه، وهي مرحلة حساسة من عمر التحقيقات معه أو جلسات الاستماع. لكن مع بداية الجلسة أبلغ القضاء الأطراف عمليا أن الجدول سيتغير، وذلك بعد مداولات تمهيدية أجريت بشكل مسبق. لكن التطور الأبرز الذي يبدأ هذا الإيراد بالعنوان ونقرأ باقتضاب من ذلك، أنه تقرر إلغاء جلسات شهادة نتنياهو التي كانت مقررة اليوم، ما يعني عمليا تعطل وتلكؤ هذا المسار مؤقتا كما يحدث كثيرا. في زاوية أخرى لافتة هنا في صحيفة معاريف استوقفتني، يتحدثون عن تفاصيل أو يسردون تفاصيل جديدة حول الزيارة السرية التي أجراها بنيامين نتنياهو إلى الإمارات العربية المتحدة في 26 من آذار مارس. هذا حاضر على الصفحة الثالثة هنا في صحيفة معاريف. بحسب التقرير، لم تقتصر زيارة نتنياهو
على لقاءات مع مسؤولين إماراتيين، بل شملت أيضا سلسلة لقاءات سياسية إضافية لم يكشف عنها لا في حين ولا حتى الآن بدقة. زيارة جرت في مدينة العين تحت مستوى عال جدا من السرية، ولم تكشف رسميا إلا بعد نحو 7 أسابيع من عودة نتنياهو إلى البلاد. لكن اللافت كما تشير الصحيفة أن أبو ظبي اختارت مسارا مختلفا، إذ لم تصدر بيانا موازيا، بل ظهرت لاحقا مواقف تنفي علنا حصول الزيارة أو تمتنع عن تبني الرواية الإسرائيلية رسميا. وبحسب هذا التقرير نشرت إسرائيل إعلانها الرسمي في 16 من مايو أيار، بينما فضل الجانب الإماراتي إبقاء مسافة إعلامية وعدم إصدار إعلان مماثل في الوقت الذي يعني يسوق الجانب الإسرائيلي هذه الزيارة ويقدمها للجمهور على أن محطة أحدثت اختراقا تاريخيا في العلاقات بين البلدين.

0: الليلة على قناة مكان، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: إذن نواصل معكم مستمعين الكرام هذه الجولة الصباحية مع عناوين الصحف العبرية.

إذن كنا تحدثنا عن التطورات السياسية القضائية المختلفة، لربما الآن في تطور آخر على الساحة البحرية. تتحدث الصحف هذا الصباح عن استمرار التوتر قبالة قطاع غزة، لكن هذه المرة من البحر. هذه القضية المتابعة إعلاميا بقوة، بحسب التقارير أكملت قوات سلاح البحرية السيطرة على القوارب الأخيرة المشاركة في اسطول الاحتجاج المتجه إلى غزة، وبينها قوارب انطلقت من تركيا. الحديث يدور عن أكثر من 40 زورقا جرى اعتراضها خلال الأيام الأخيرة، وتقول التقارير إن عمليات السيطرة تمت من دون تسجيل مواجهات مباشرة أو مقاومة تذكر من المشاركين المؤيدين للفلسطينيين. في موازاة ذلك، شهدت المنطقة البحرية قبالة خان يونس حادثة منفصلة بعدما اقترب زورق على متنه فلسطينيان من القوات البحرية الإسرائيلية. وبحسب الرواية الإسرائيلية، بدأت الحادثة بإطلاق نار تحذيري بعد عدم استجابة الزورق لنداءات التوقف، ثم أعقب ذلك إطلاق إضافي للنار. في المقابل تحدثت تقارير فلسطينية عن وقوع إصابات. إذن هذا هنا يعني في التغطية يعكسون قلقا إسرائيليا. هذا القلق لا يقتصر على محاولات فردية لكسر القيود البحرية أو توسيع مساحة الصيد، بل يمتد أيضا إلى مخاوف من استغلال البحر لنقل معدات أو تنفيذ عمليات تهريب في إطار إعادة بناء قدرات حماس. هذا إذن يعني كيفية تأطيرهم لهذا الموضوع في الصحف العبرية، وتحديدا هنا حديثنا من صحيفة معريف ويدي عطح كصحف تطرقت إلى هذا الموضوع.

في زاوية أخرى في هذه الصحف تتوقف صحيفة معاريف في صفحاتها الداخلية أيضا في الصفحة الخامسة تحديدا، هنا عند موضوع هام يقتبسون من خلال أقوال وزير المالية بتسليل سموتريتش وبعض هذه التهديدات والمستجدات الصادرة عنه في سياق رده على تحركات قضائية دولية لا علاقة لها بمن يهددهم كما تقول الصحيفة. عند تصاعد التوتر إذن بين إسرائيل والمحكمة الجنائية الدولية في لها، يبدو أن بتسليل سموتريتش يختار تصريحاته ضد آخرين. التغطية تنطلق من تقديرات داخل إسرائيل تتحدث عن احتمال توسيع دائرة الإجراءات القضائية لتشمل مسؤولين إضافيين، هذا في المحكمة الجنائية الدولية، بعد تقارير عن تحركات قانونية تستهدف شخصيات سياسية وعسكرية إسرائيلية. لكن في المقابل من المهم الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية نفت قبل أيام تقارير تحدثت عن صدور أوامر اعتقال جديدة. في قلب هذه العاصفة برز اسم وزير المالية بتسليل سموتريتش الذي قال إنه تلقى مؤشرات على وجوب تحرك قانوني ضده. هذا الوجود للتحرك القانوني يعني وصفه بأنه إعلان حرب، وبعدها أعلن يعني هو الآخر أنه بنفسه سيرد على الحرب بحرب يعني أشرس، وأعلن أنه يعني سيوقع أمرا يقضي بإخلاء منطقة الخان الأحمر متعهدا بأنها هذه ليست سوى البداية. من جانب الآخر انتقدت جهات معارضة ومنظمات حقوقية هذا الربط بين المواجهة القانونية الدولية وسياسات ميدانية في الضفة الغربية، يعني معتبرين أن قضية الخان الأحمر تتجاوز الرد السياسي اللحظي وترتبط بنقاش أوسع بقضية ممتدة متواصلة لا يمكن حسمها بمجرد محاولة الرد على تحركات دولية في إطار الجنائية الدولية. لكن هذه هي تصريحات هذا الرجل الذي يهدد بلهجته المعتادة، وهذه المرة يقول بشكل واضح هي ليست سوى البداية، وأنه سيرد على الحرب بحرب أشرس وأعنف بهذا المفهوم. إذن هذا ما كان حاضرا في صحيفة معاريف حول هذا المضمون. بطبيعة الحال هنالك أيضا تقارير تتحدث عن الشمال، كيف لا، وهذه الجبهة لا زالت مشتعلة. لا يتركز نقاش الصحف هذا الصباح على حجم القتال فقط بل على حدود القتال. صحيفة يدعو تحرنوت بالأخص تركز على هذا المضمون، وهنا يتحدثون عن شعور تصفه الصحيفة داخل المؤسسة العسكرية بأنه أقرب إلى الإحباط أكثر منه إلى الجدل العملياتي. يوسعون ذلك على الرابعة في صحيفة يدعو تحرنوت. في الواجهة أيضا خبر مقتل وسقوط إيتامار سبير والد طفل يبلغ عاما ونصف خلال العمليات في جنوب لبنان. لكن خلف هذا الخبر الإنساني تحاول الصحيفة التقاط سؤال أكبر، ماذا يحدث عندما تستمر الحرب دون أن تدار بكل أدواتها؟ سؤال يسألونه يحاولون الرد عليه من خلال نقاش يطرحونه، وبحسب ما ينقلونه عن مصادر أمنية هناك داخل الجيش من يرى أن غياب جبهة مفتوحة مع إيران كان يمكن أن يتيح تركيز قدرات سلاح الجو الإسرائيلي ضد حزب الله بصورة أوسع وأعمق في هذه المرحلة. غير أن الواقع الحالي وفق هذا العرض يقيد العمليات إلى جنوب لبنان ومحيط ما يعرف بالخط المرتسم هناك، ما يجعل القوات البرية تتحرك في نطاق محدود وفي نطاق متكرر مرة بعد مرة، ما يجعلها في دائرة الاستهداف من قبل حزب الله. والقراءة التي تظهر في التقرير تظهر أن هذا النوع من القتال يخلق استنزافا متبادلا، القوات تعمل في مناطق متغيرة ومكشوفة نسبيا، بينما يستمر الطرف المقابل في التكيف ورصد أنماط العمل والثغرات العسكرية.
الأمريكية المختلفة. تقول الصحيفة إن جزءا أيضا من الإحباط داخل الجيش يرتبط بالشعور بأن بعض الأهداف التي تعتبر أكثر حساسية، سواء البنية اللوجستية أو حتى شبكات الإمداد أو القيادات الموجودة في العمق اللبناني، تبقى كلها خارج دائرة الاستهداف ما دام جيش الدفاع يقيد عملياته إلى الجنوب اللبناني دون غيره. كما يعود ملف المسيرات هذا المفخخ إلى الواجهة بطبيعة الحال، وهو حاضر في تغطيات متواصلة في الأسابيع الأخيرة، إذ ترى التغطية أن التحدي لا يكمن فقط في اعتراضها، بل في الوصول إلى مسارات الإمداد لهذه الطائرات والجهات التي تدير هذا النوع من الهجمات. وهذا الأمر يحتم عمليا يعني عمليات تتجاوز هذه الخطوط المتفق على عدم تجاوزها إسرائيليا، وهذا يقضي بالضرورة بضرب المنبع لا يعني محاولة التعاطي مع النتيجة في الميدان. هذا إذن حضوره في الصحف العبرية، وكما قلت على الصفحة الرابعة في صحيفة جدعوت أحرونوت والخامسة منها في سياق هذه القراءة التحليلية.

0: حابين نعطيكو 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة. معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان

إذن نواصل معكم مستمعين الكرام هذه الجولة الصباحية مع الصحف العبرية. ما زلنا في شطر الصحف العبرية ونحن مع صحيفة معاريف في عنوان لافت تنفرد به الصحيفة في الصفحات الداخلية على السادسة تحديدا. هناك يكشفون عن إنشاء وحدة تدخل جديدة داخل سلاح الجو، لكن هذه المرة بطابع مختلف.

0: قواعد سلاح الجو ومحيطها، من محاولات التسلل إلى محاولات الاقتحام، وصولا إلى هجمات مسلحة أو أحداث أمنية مفاجئة. إذن التدريب سيركز على هذه السيناريوهات باختلافها لرفع الجهوزية العملياتية وجاهزية من يعني يعتبرون جزءا من هذه الوحدة القتالية النسائية بالكامل للتعاطي مع هذه الأحداث فورا في إطار زمني محدود. الصحيفة تشير إلى أن المقاتلات يخضعن لمسار إعداد طويل، مسار إعداد مكثف، بهدف أن تتحول الوحدة إلى قوة متاحة، قوة بشكل دائم متاحة وقادرة على الاستجابة خلال وقت قصير جدا كما قلنا. واللافت أن هذا التطور يأتي في وقت ما زال فيه الجدل داخل إسرائيل قائما كما تقول معاريف حول توسيع دمج النساء في الأدوار القتالية داخل جيش الدفاع. مع ذلك تصف الصحيفة الخطوة بأنها بناء هادئ لقدرة جديدة، بناء هادئ من قبل جيش الدفاع لقدرة جديدة مع مقارنة غير رسمية بوحدات التدخل السريع، لكن ضمن إطار عمل يتناسب مع طبيعة سلاح الجو واحتياجات حماية القواعد المختلفة. إذن هذا كله في سياق استخلاص العبر من أحداث 7 أكتوبر كما قلنا، وحدة هجومية غير تقليدية نسائية بالكامل تعتبر قوة تدخل سريع تكون جاهزة للتعامل مع سيناريوهات الطوارئ داخل قواعد سلاح الجو ومحيطها. أعلن مستمعينا الكرام نكون مع نبأ آخر من هذه الصحف العبرية ومن الملفات التي مرت بهدوء نسبيا في الصحف لكنها تحمل دلالة كبيرة على علاقة المواطن بالدولة. هنا تقرير جديد حول أداء الوزارات والخدمات الحكومية في إسرائيل في صحيفة معاريف وكذلك أيضا في صحيفة دعوت أحرونوت، كل منهما في صفحة مختلفة، في معاريف على 7، في دعوت على الصفحة 11، يتحدثون عن تقرير مراقب الدولة ومفوض شكاوى الجمهور نتنياهو إنجلمان الذي يكشف عن ارتفاع حاد في عدد الشكاوى المقدمة ضد مؤسسات الدولة خلال عام 2025. بحسب المعطيات قدمت أكثر من 30,000 شكوى خلال العام بزيادة بلغت 41% مقارنة بالفترات السابقة. واللافت هنا أن نحو ربع الشكاوى التي تم توجيهها إلى وزارة العمل والخدمات الاجتماعية، وهو ما يقرأه التقرير كمؤشر على صعوبات في قدرة الوزارة على تقديم الخدمة بشكل المطلوب وخاصة أمام العائلات. يتحدثون هنا عن أن هذا الموضوع موضوع مهم جدا، يواصلونه أيضا في صحيفة دعوات أحرونوت على 11 كما قلنا. هناك يعني هذه الرواية تتحدث بتحديدا عن هذا الموضوع وعن النسب التي يعني صارت مرتفعة للغاية. تقرير مفوض شكاوى الجمهور لعام 2025 حاضر هنا، والعنوان أنه يعني هنالك قفزة بنسبة 695% في عدد شكاوى التي اعتبرت مبررة ضد وزارة العمل. بحسب التقرير الذي يعرضه مراقب الدولة فإن الارتفاع الحاد لا يفسر فقط زيادة التوجهات ولا يفسر بذلك، بل يشير بحسب التقرير إلى خلل جوهري، إلى خلل يمس عمق هذا الموضوع في أداء القسم المسؤول عن تشجيع وتشغيل الأهالي داخل وزارة العمل. والرسالة التي يحاول التقرير إيصالها ليست أن المواطنين يشتكون أكثر، بل أن عددا أكبر من الشكاوى تبين أنه كان محقا فعلا. هذا إذن يعني يثير أسئلة حول قدرة الأجهزة المختلفة على الاستجابة لاحتياجات اليومية خصوصا في الملفات المرتبطة بالتشغيل والدعم والخدمات الاجتماعية. وأنجلمان كان علق على نتائج برسالة واضحة، شكاوى ليست مجرد أرقام بل أداة لفهم مكامن الخلل، وعلى مؤسسات الدولة أن تتعامل معها كمصدر للتعلم وتحسين الخدمة لا كعبء إداري.
1: بيضرب الحب شو بيذل

نواصل معكم مستمعين الكرام، وفي هذه المرحلة كما عودناكم نكون مع عناوين الصحف العربية الإلكترونية سريعا، ونبدأ بموقع بكرة في الواجهة، حيث يتحدثون عن 109 قتلى في المجتمع العربي منذ بداية العام في جرائم العنف والجريمة. ترامب يثير الغموض مجددا حول احتمال ضرب إيران، هذا أيضا عنوان حاضر. ومنه إلى حماس التي ترفض تقرير مجلس السلام وتتهمه بتبني الرواية الإسرائيلية، هذه كلها عناوين حاضرة في واجهة موقع بكرة، الذي يتحدثون في سياق أيضا عن إلغاء جلسة محاكمة نتنياهو وسط تقديرات باستئناف القتال مع إيران، وحديث هم أيضا عن مقتل ضابط إسرائيلي في معارك جنوب لبنان. هذا من بكرة. وإلى الصنارة، حيث سلطة الطبيعة تدعو لاستغلال عطلة العيد بزيارة المحميات والحدائق. تقارير من واشنطن وتل أبيب حول بحث سيناريوهات المواجهة مع إيران، هذا أيضا عنوان حاضر في هذه الصحف العربية الإلكترونية، وتحديدا موقع الصنارة الذي يتحدث أيضا محليا عن إصابة خطيرة جدا بإطلاق نار في شفاء عمر، وعن حراك سياسي عربي في نبأ آخر لإحياء المشتركة، اجتماع مرتقب بين لجنة الوفاق والجبهة في هذا السياق. في كل العرب أيضا عنوان هنا يتحدث عما كان في جسر الزرقاء من إصابة رجل بجراح خطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار، وحديثهم أيضا في هذه الصفحة من المحليات عن السماح بالنشر هنا مقتل ضابط إسرائيلي تمر سبير في معركة بجنوب لبنان، هذا كما يقولون. في أم الفحم إصابة شاب بجراح متوسطة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار، والعثور على جثة رجل داخل مبنى محترق بين اللد والرملي، وإصابة شاب بجروح متوسطة إلى خطيرة إثر حادث عنف، هذا في الطيبي. في مكان واجهة مكان منشغلة ب يعني التخطيط لتنصيب أحمد نجاد رئيسا لإيران، الولايات المتحدة وإسرائيل خططتا لتنصيب أحمد نجاد رئيسا لإيران. جيش الدفاع يسيطر على كافة سفن اسطول الصمود المتجهة إلى غزة. وهنا أيضا يتحدثون عن إصابة شاب بجروح خطيرة إثر انقلاب شاحنة قرب أشبول شمالي النقب. قيادة الجبهة الداخلية تقرر إبقاء سياسة الاحتماء على حالها حتى السبت. وأخيرا مع حالة الجو، انخفاض طفيف على درجات الحرارة وفرص لهطول أمطار محلية خفيفة شمال البلاد. بهذا مستمعينا الكرام نصدر الستار على هذا العدد من صحافة تشكروني نأور رفقنا من الهندسة الإذاعية، وكنت معكم كرم أبو مخ في العدد والتقديم. هذه أجمل تحية، إلى اللقاء، يومكم سعيد، سلامات سلامات.

0: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: فواكه طازة للعيد بس من صالح ذباح، بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
6: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
5: ديكولاين. عزومة بالعيد تبيض الوجه بس من صالح ذباح، بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
7: عناوين الأخبار: سقوط ضابط من جيش الدفاع في جنوب لبنان، نائب الرئيس الأمريكي يشير إلى تقدم المحادثات مع إيران، إصابة خطيرة بإطلاق النار في جسر الزرقاء، الكنيسة تصوت اليوم على حل نفسها، هبوعيل بئر السبع بطلا لدور الدرجة العليا لكرة القدم، وانخفاض درجات الحرارة.
0: راديو مكان الأخبار.
7: نشرة السابعة من أورشليم القدس. أسعدتم صباحا مستمعين الكرام. في المقبرة العسكرية برعنانا يشيع إلى مثواه الأخير عند العشيرة صباحا جثمان الميجر احتياط إيتمار سبير الذي سقط في جنوب لبنان، والشهيد عمره 27 عاما من سكان عيلي، وتبين أن مخربا خرج من كنيسة في قرية القوزح وأطلق النار على قوة من جيش الدفاع ثم لاذ بالفرار كما يبدو. تفيد الأنباء الواردة من غزة بإصابة 5 أشخاص بينهم أطفال جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا غرب المدينة. وفي منطقة المواصي غرب خان يونس قصفت مقاتلات نقطة شرطة لحماس مما أدى إلى إصابة 2. قال نائب الرئيس الأمريكي فانس إن الرئيس ترامب قد يضطر إلى استئناف القتال ضد إيران على الرغم من رغبة الجانبين في الامتناع عن ذلك، وأضاف أن واشنطن وطهران أحرزتا تقدما في المحادثات. وأكد فانس أن حصول طهران على سلاح نووي يعتبر خطا أحمر، وشدد على أنهما من مقترح بنقل اليورانيوم المخصب إلى روسيا. قررت قيادة الجبهة الداخلية إبقاء سياسة الاحتماء على حالها حتى مساء السبت المقبل. في جسر الزرقاء أدت جريمة إطلاق النار الليلة الماضية إلى إصابة رجل أربعيني بجروح خطيرة، ويشير مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب إلى أن الخلفية جنائية مرجحة. من المتوقع أن تصوت اليوم الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لحل نفسها دون تحديد موعد لإجراء الانتخابات، ويحتمل أن يحظى بالأغلبية على خلفية الخلافات بين أحزاب الائتلاف حول قانون التجنيد. أسفر انقلاب شاحنة على طريق رقم 293 في النقب الشمالي عن إصابة شاب عشريني بجروح خطيرة، وتم نقله إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع لتلقي العلاج. توج بوعيل بئر السبع ببطولة دور الدرجة العليا لكرة القدم للمرة 6 في تاريخه بعد أن فاز على مكابي تل أفيف برباعية مقابل 2، وذلك قبل أسبوع من نهاية الموسم، وبذلك ابتعد 4 نقاط عن منافسه بيتار أورشليم القدس الذي تعادل سلبيا مع بوعيل بتحديكفة بحسب ما أورده الزميل أحمد عويسات.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان، تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافة مع الشيف حمودي عقلي.
8: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي.
0: تنجر وغطاها غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد، وتهب رياح نشطة في غالبية المناطق. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة: أورشليم القدس وحيفا 23، تل أفيف والناصرة 24، جبال الجليل 20، هضبة الجولان واللد 25 و28 في بئر السبع. في الثامنة محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: الآن في مكان، جولة الصباح مع محمد بكري.
10: الآن وفي كل مكان.
11: أسعد الله صباحكم أيها السيدات والسادة في كل مكان، أهلا بكم إلى جولتنا الإخبارية لصبيحة هذا اليوم الأربعاء المتواصلة حتى الثامنة. معكم في الإعداد والتحرير محمد سلام، من الإنتاج والاستوديو المصور أحمد عوسات، رونين أور هندسة إذاعية، وفي التقديم يرافقكم محمد بكري. إلى أبرز عناوين التحرير: سلسلة جرائم جديدة في شفا عمر والطيب وجسر الزرقاء واللد بفارق ساعات تسفر عن قتيلين وإصابتين خطيرتين. سقوط جندي من جيش الدفاع جراء تعرضه لإطلاق نار في جنوب لبنان. سلاح البحرية يستكمل السيطرة على جميع السفن المشاركة في القافلة البحرية المتوجهة إلى قطاع غزة. ترامب يمهل إيران أقل من 3 أيام لتفادي ضربة عسكرية. وجي دي فانس يعرب عن اعتقاده بأن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق، مؤكدا أن حقيقة النوايا الإيرانية لن تتضح بعد توقيع اتفاق فعلي.
12: What I think is that the Iranians want to make a deal. What I think is that the Iranians recognize that a nuclear weapon is the red line for the United States of America, that they've internalized that, but we're not going to know until we're actually putting pen to paper on signing a deal.
11: الكنيسة على أعتاب الحل بعد تزايد احتمالات تصويت اليوم على مشروع قانون حلها بالقراءة التمهيدية. وتتويج فريق هابوئيل بئر السبع ببطولة دور الدرجة العليا بكرة القدم بعد فوزه على حامل اللقب مكابي تل أبيب.
13: أبول بير شبا زخا بأليفوت الشيشين بإستوريا شلا أخي 8 سنين شلا قدنا أبول.
11: أهلا بكم مستمعينا في كل مكان. إلى الصفحة الأولى في هذا الملف الإخباري: تصاعد دوامة العنف والجريمة في المجتمع العربي، إذ استفاق الشارع العربي مجددا على ليلة دامية حصدت أرواحا وأبقت عائلات بين الفقدان والصدمة. قتيلان في شفا عمر واللد، إصابتان خطيرتان في الطيب وجسر الزرقاء. يقدم لنا حيثيات هذه الجرائم مجتمعة نجيب قزل. صباح الخير.
14: صباح الخير محمد. نعم بالفعل، قتيلان، جرائم القتل متواصلة في المجتمع العربي، قتيلان ومصابان في جرائم منفصلة وقعت خلال 24 ساعة الأخيرة. في شفا عمر قتل قاسم صالح خطيب يبلغ من العمر 23 عاما، قتل جراء تعرضه لإطلاق نار يوم أمس في مدينة شفا عمر، حيث قام مجهول بإطلاق النار عليه مما أسفر عن إصابته بجروح بالغة الخطورة. طواقم من الإسعاف التي هرعت إلى المكان حاولت إنعاش حياته، إلا أن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل وتم إقرار وفاته على الفور. ونذكر أن هذا هو القتيل الثالث في مدينة شفا عمر منذ مطلع هذا الشهر. الأسبوع الماضي كان هناك أيضا جريمة أخرى في مدينة شفا عمر، والشرطة ترجح أن الخلفية تعود إلى نزاع بين عصابات إجرامية. في مدينة اللود أعلن بالأمس عن أن الجثة التي تم العثور عليها في مخزن زراعي بالقرب من فتح تيكبا تعود إلى يونس أبو غانم، وهو يبلغ من عمر 50 عاما من سكان مدينة اللد. كما ذكرنا عثر على جثته في مخزن زراعي بالقرب من فتح تيكبا تم إضرام النار فيه، وبعد وصول طواقم الإسعاف أو الإنقاذ والإطفاء التي ورعت إلى المكان عثرت على الجثة. و خلال ساعات الليل اتضح أن هوية القتيل كما ذكرنا تعود إلى يونس أبو غانم. بطبيعة الحال الشرطة تواصل تحقيقاتها في ملابسات هذه الجريمة أيضا. وفي مدينة الطيب أصيب بالأمس شاب عشريني بجروح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار. وخلال ساعات الليلة الماضية في مدينة أو في بلدة جسر الزرقاء أصيب شخص يبلغ من عمر 45 عاما بجروح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار، والشرطة تحقق في ملابسات هذه الجريمة. إذن يعني محمد 103 قتلى منذ بداية هذا العام في المجتمع العربي، وأعداد المصابين أيضا بالعشرات بدون أي رادع لهذه الجرائم المتواصلة في المجتمع العربي. إليك.
15: شكرا لك نجيب. من هذه الصفحة الجنائية إلى أخرى أمنية، الإعلان عن سقوط جندي من جيش الدفاع بعد أن تعرض لإطلاق نار في بلدة القزح بجنوب لبنان صباح أمس. إيال علي ما يأتينا بالتفاصيل، صباح الخير.
16: صباح النور محمد. حادث سقوط ضابط في جنوب لبنان سجل خلال اشتباكنا صباح أمس مع عناصر حزب الله في قرية قزح في جنوب لبنان في القطاع الغربي. في حوالي الساعة 10 صباحنا قامت قوات عسكرية بنشاط في هذه القرية، حيث تعرضت القوة لإطلاق النار من قبل حزب الله. من التفاصيل والتحقيقات يتضح أن عنصرنا من حزب الله خرج من الكنيسة في القرية وأطلق النار على القوة، مما أسفر عن سقوط الضابط. مطلق النار تمكن من الفرار من المكان، بذلك بلغ عدد الجنود الذين قتلوا منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار قبل حوالي 5 أسابيع تقريبا إلى 8. وهذا دليل آخر مأساوي يجب القول على أن وقف إطلاق النار لم يكن إلا إعلان وهمي لم يطبق على أرض الواقع من قبل إسرائيل التي تواصل قصف القرى اللبنانية، وكذلك من قبل حزب الله الذي لم يتقيد بهذه أو مبادئ إطلاق النار، ويعتبر بقاء القوات الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية مبررا لمواصلة إطلاق النار باتجاه القوات العاملة في جنوب لبنان وكذلك التجمعات السكنية الإسرائيلية المحارية للحدود. إسرائيل من جانبها مضطرة للعمل وفقا للقيود التي فرضتها الإدارة الأمريكية، ومن الجانب الآخر فإن حزب الله يواصل إطلاق المسيرات التي أسفرت يوم أمس أيضا عن إصابة 4 أشخاص مدنيان وجنديان أصيبوا بجروح من جراء سقوط مسيرات متفجرة. بالمقابل فإن القصف الجوي والمدفعي التي تشنه القوات الإسرائيلية لم يتوقف. المتحدث العسكري أصدر أمس إنذارات لحوالي 20 قرية في منطقتي الصور والنبطية يدعوهم إلى ترك قراهم ومنازلهم بسبب القصف الإسرائيلي. ووفقا لتقرير وزارة الصحة اللبنانية فإن 10 مواطنين لبنانيين قتلوا أمس من جراء القصف الذي تعرضت له بلدة دير قانون في قضاء صورة. محمد.
15: نعم إيال علي، ما هذا فيما يتعلق بجنوب لبنان والحالة الأمنية هناك؟ تعال بنا نعرج إلى قضية أخرى، سلاح البحرية يستكمل السيطرة على جميع السفن المشاركة في القافلة البحرية المتوجهة إلى سواحل قطاع غزة، ربما توفرت معطيات جديدة. تفضل إيال.
16: نعم، بذلك في الواقع استكمل سلاح البحرية عملية الاستيلاء واعتراض ما سمي بأسطول الصمود العالمي. حوالي 57 سفينة قد انطلقت من تركيا باتجاه سواحل القطاع. يوم أمس الأول تم اعتراض عدد أو بعض هذه السفن واعتقال حوالي 250 من النشطاء الذين كانوا على هذه السفن، وأمس تم استكمال هذه العملية حيث تم اعتقال 175 ناشطة. بذلك بلغ عدد النشطاء الذين اعتقلوا إلى حوالي 430، وكذلك اعتراض جميع أو كافة السفن التي شاركت في هذا الأسطول. محمد.
15: شكرا لك إيال علماء. تعالوا بنا من الصفحة الجنائية والأمنية نعرج على قضايا استراتيجية. في سباق محموم بين الدبلوماسية وخيار القوة، الرئيس ترامب يصاعد لهجته تجاه إيران ملوحا بأن أمامه أقل من 3 أيام لتفادي ضربة عسكرية محتملة، يؤكد أن الحرب إن اندلعت ستنتهي بسرعة كبيرة. في موازاة التصعيد، نائب الرئيس ترامب جي دي فانس قال إن الإدارة الأمريكية ما تزال تسعى الاتفاق الدبلوماسي مع إيران. كل هذه التفاصيل والسياقات المتعلقة بالسجال الحاصل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. معك محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم، أسعدت صباحا.
17: وأنت أيضا محمد وجميع المستمعين، كنت على بعد ساعة فقط عن استئناف المعركة ضد إيران آخر تصريح درامي ربما مغرد يدلي به الرئيس ترامب مساء أمس، وهو طبعا يواصل طرح المعادلة الخطط العسكرية الأمريكية جاهزة، الأمريكية والإسرائيلية يجب القول كلها جاهزة بالكامل، ولكن البيت الأبيض يفضل تسوية دبلوماسية. نستمع إلى ترامب.
18: We were going to be striking it would have been happening right now. Yeah, it was all done. The boats, the ships are all loaded. They're loaded to the brim. And we're all set to start.
17: كنا سنضرب الأمر، كان سيحصل اليوم، قال ترامب للصحفيين مساء أمس الثلاثاء. كل شيء كان جاهزا، السفن كانت محمولة بالكامل، يقصد بالأسلحة طبعا والاستعداد تماما لبدء المعركة. كما هو معروف محمد وكما قال ترامب نفسه، قرار إرجائه الحرب يعود إلى الطلب الملح خطمة الضغوط الجامة من عدة دول في المنطقة وعلى رأسها الثلاثي الخليجي السعودية والإمارات وقطر. الرجل الذي أجل العودة إلى القتال 5 أو 6 مرات خلال مدة وقف إطلاق النار يحدد الآن جدولا زمنيا جديدا لإبرام إيران صفقة مع قبول الشروط الأمريكية، لسيما نوويا مرة أخرى الرئيس ترامب.
18: I mean, I'm saying 2 or 3 days, maybe Friday, Saturday, Sunday, something, maybe early next week, a limited period of time, because we can't let them have a nuclear weapon.
17: يقول يومان أو ثلاثة، ربما الجمعة أو السبت أو الأحد، ربما بداية الأسبوع القادم. إنها مدة زمنية محدودة، لا يمكن أن نسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، أضاف ترامب، لأنهم إذا حصلوا عليها لكانوا دمروا إسرائيل أولا ثم الشرق الأوسط برمته. ترامب محمد وفقا لمسؤولين في واشنطن ما زال يعيش الإحباط والغضب إزاء الإدراك بأن الجمهورية الإسلامية ترفض عمليا على العزوف عن برنامجها النووي، ناهيك عن تسليم كمية نحو 450 كيلوغراما من اليورانيوم عالي التخصيب إلى جهة خارجية وحتى الولايات المتحدة. مع ذلك يكرر ترامب أن طهران تواقع لإبرام اتفاق وأن الحرب ستنتهي بسرعة، حتى إذا استؤنفت. نائبه جي دي فانس التقى معه في إجازة صحفي مع توخي الحذر بشأن إمكانية تحقيق اتفاق. نستمع إلى جي دي فانس.
12: What I think is that the Iranians want to make a deal. What I think is that the Iranians recognize that a nuclear weapon is the red line for the United States of America, that they've internalized that, but we're not going to know until we're actually putting pen to paper.
17: أعتقد أن الإيراني يريد إبرام صفقة. أعتقد بأن الإيراني على وعي تام بأن أسلحة نووية تشكل خطا أحمر بالنسبة للولايات المتحدة، وقد دوتوا هذا الأرم، ولكننا، يقول جيد فانس، لن نتأكد حتى التوقيع على ورقة. تم تبادل مقترحات كثيرة في الأسابيع الأخيرة، ولكن الأمور بخواتيمها في النهاية يعود الأمر إلى التقاء الإيرانيين مع مطالبنا. فانس استبعد أيضا محمد الأنباء حول نقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى روسيا، وطهران من جانبها بطبيعة الحال تواصل التحدي، حيث أعلنت أن القبضة الحديدية الإيرانية ستجبر أمريكا على الاعتراف بالهزيمة. وزير الخارجية الإيراني عرقجي كتب أيضا على إكس أن طهران استنتجت العبر والدروس اللازمة من الحرب الأخيرة، وهي تعد المفاجآت في حال العودة إلى القتال. محمد،
15: شكرا لك شمعون بن نعيم. وفي إسرائيل استعدادات واستنفار لاحتمال توجيه ضربة جديدة لإيران. التقديرات السائدة بأن رئيس ترامب بات أقرب إلى خيار العمل العسكري إذا لم تطرح طهران مبادرة جديدة تلبي المطالب الأمريكية. كل ذلك معك زميلي نواف النباري، صباح الخير.
19: أوصيت صباحا محمد نعم معاينة الأحداث عن كثب والترقب غير المسبوق داخل إسرائيل هما سيد الموقف في ظل حالة مفتوحة على الأوجه كافة فيما يتعلق بالمواجهة المحتملة مع إيران بعدما كشفت تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب المتضاربة الحقيقة عن اقتراب تنفيذ هجوم عسكري كان من المقرر أن ينطلق خلال ساعات قبل أن يتم إرجاؤه في اللحظات الأخيرة كما نعلم. وبحسب التقديرات السائدة في إسرائيل فإن الحديث لم يعد يدور حول ما إذا كانت المواجهة مع إيران سوف تبدأ من جديد بل حول توقيت استئنافها، وذلك في ظل قناعة متزايدة لدى دوائر صنع القرار بأن الإدارة الأمريكية تقترب تدريجيا من خيار العمل العسكري، خاصة إذا استمرت طهران في رفض تقديم تنازلات تلبي المطالب الأمريكية. وفي هذا السياق كما هو معروف عقد رئيس الوزراء نتنياهو مؤخرا سلسلة مشاورات أمنية مغلقة بمشاركة الدوائر الأمنية، وذلك بهدف استكمال الجهوزية الكاملة لأي تطور مفاجئ قد يدفع المنطقة إلى مواجهة واسعة وحرب تدور رحاها من جديد. مصادر إسرائيلية أكدت محمد أن التنسيق مع الولايات المتحدة بلغ مرحلة متقدمة جدا، وأن الاستعدادات المشتركة لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران قد أنجزت بصورة شبه كاملة وسط حالة استنفار توصف بأنها الأعلى منذ وقف القتال والهدنة الأخيرة. التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن تصريحات ترامب الأخيرة رغم حديثه عن تأجيل الضربة ضيقت هامش المناورة أمامه سياسيا على الأقل، وجعلته أكثر ارتباطا بخيار توجيه ضربة عسكرية بصيغة ما في حال لم يطرأ تحول جذري على الموقف الإيراني خلال الفترة القريبة. أخيرا محمد، ترى الأوساط الإسرائيلية أن المقترحات الإيرانية المطروحة حاليا لا تمنح واشنطن مخرجا سياسيا حقيقيا بل تزيد الضغط على الإدارة الأمريكية، وهو ما يعزز الاعتقاد داخل إسرائيل بأن خيار العودة إلى الحرب ما يزال قائما بقوة، وأن المنطقة قد تكون أمام مرحلة حاسمة خلال أيام قليلة في ظل سباق محموم بين المسار الدبلوماسي واحتمالات المواجهة العسكرية على مستوى الإقليم. إليك محمد.
15: شكرا لك يا نواف النباري لنا هذه الوقفة التحليلية باستضافتنا للأستاذ أشرف عكي محلل سياسي دولي. صباح الخير أستاذ أشرف.
20: صباح الخير، أهلا وسهلا، تحياتي لك وللمستمعين.
15: أهلا بك. تصريحات ترامب المتضاربة والمتغيرة، هو ونائبه متغيرة بوتيرة عالية أستاذ أشرف، جعلت هذه التصريحات مترهلة فقدت وقعها على وجدان المتابع، يعني كل طرف الإيراني والأمريكي متمسك بمواقفه بشروطه، إذن كيف يدعم ترامب هذه التصريحات بشأن إيجابية المسار التفاوضي؟
20: يعني أولا دعنا نقول يعني في هناك مسألة في غاية الأهمية، النفي الخليجي الجماعي الذي أسقط سردية أن ترامب كان جاهزا لضربة عسكرية كشفت أن هناك محاولة من الرئيس ترامب ومن واشنطن استخدام الخليج كغطاء جيوسياسي لتراجع أمريكا عن التصعيد ضد إيران. هذه مسألة غاية في الأهمية لأن الأمور لم تعد محصورة في صراع أمريكي إسرائيلي إيراني، هذا يعكس تصور الشرق الأوسط الذي بات جزءا من صراع في إعادة تشكيل النظام الدولي لا مجرد أزمة إقليمية معزولة. ولهذا أعتقد أن هناك رسائل استراتيجية متبادلة من الخليج من العالم من أجل حماية التوازن الإقليمي ومنع الانفجار الكبير. ولهذا أعتقد أن الولايات المتحدة تبدو في مأزق استراتيجي، هناك تراجع للقوة الأمريكية لا قادرة على فرض حرب حاسمة ولا قادرة على
15: حتى الملاحظ أشرف مستقرة. يعني أشرف عكي الملاحظ، هناك تراجع في شرعية هذه الحرب على الأقل لدى الشعب الأمريكي.
20: نعم، هذه غاية الأهمية، الحسابات الداخلية في الولايات المتحدة تأثير ذلك على أولا على فرص الحزب الجمهوري في الانتخابات، تتوالى الهزائم لمرشحي الديمقراطيين في ولاية بنسلفانيا وغيرها، هذا مؤشر على خطورة المشهد، اقتراب يعني المونديال وغيرها من قضايا داخلية. السياسة الداخلية للإدارة الأمريكية أنتجت حالة من ردة الفعل حتى على حالة الإجماع للعلاقة مع إسرائيل ومستقبل هذه العلاقة. إذن المسألة بالغة التعقيد، ولكن يمكن القول ما زلنا يعني نراوح ما بين يعني إدارة مؤقتة للتصعيد واحتمالية عودة الحرب ما زال قائما وبقوة، لأن التعقيد الدولي المشهد الإقليمي يفرض نفسه على هذه المعادلة. المسألة الآن أنا أقول أعقد مما يتصور الرئيس ترامب أو إسرائيل، وخاصة عندما نرى أن فكرة الانفجار الكبير مرشحة بالنظر إلى طبيعة التهديدات الإيرانية وبالنظر إلى خطورة ما يجري على العلاقات الأمريكية الأوروبية. هناك يعني دعني أقول في هناك بصيص أمل أن هناك اتفاقية تجارية أوروبية، وهذا يلقينا إلى مساحة هذا المشهد الواسع من أجل تخفيف التوترات، تقليل يعني من مخاطر هذه الحرب وتداعياتها على الاقتصاد الأوروبي وعلى أمن الطاقة وغير ذلك. إذن في هناك محاولات يعني لعقلنة سلوك الإدارة الأمريكية، ولكن ما زلنا يعني في مرحلة الكمون الاستراتيجي، وأقول أنا الهدنة الحالية قد تكون مجرد فاصل بين جولتين أكبر وأكثر، رغم يعني تعقيد المشهد الدولي والإقليمي، خصوصا تلك الزيارات المتلاحقة من الرئيس ترامب والرئيس بوتين إلى الصين. هل نحن أمام حوار عالمي، تسويات عالمية كبرى؟ هل نحن أمام
15: هذا مدخل أيضا، ربما هذه الزيارات إلى الصين وراءها أمور خفية، يعني ما المعنى أو ماذا تقصد الصين عندما تستضيف ترامب بعد أسبوع تستضيف بوتين؟
20: موسكو وبكين تراقبان المشهد يعني على طريقة استنزاف النفوذ الأمريكي، وتحاول الصين تثبيت نفسها كضامن توازن لا كطرف في حرب. أضف إلى ذلك يعني روسيا يعني تستثمر في إنهاك الغرب، وبالتالي علينا أن نقول أن الصين تتمدد بهدوء في الخليج، مع يعيد وتتمدد بهدوء في العالم، وأعتقد أنه الخليج العربي كذلك ومنطقة الشرق الأوسط من هنا ننظر إلى قلب الصراع الموجود الآن، يعيد موضوع بين القوى الكبرى، يعني لا يصطف هنا أو هناك، وبالتالي الحرب
15: يعني الصراع جديدة. ليس التنافس ليس اقتصاديا فحسب، بل جيوسياسيا أيضا على ما يبدو.
20: جيوسياسي وهو في قلب الزعامة العالمية والتنافس الدولي الكبير بهذا الاتجاه. نحن أمام عالم ينتقل، ولهذا لاحظ يعني أن من يحاول أن يسرع الانتقال باستخدام القوة العسكرية المفرطة وهذا الدفع الإسرائيلي نحو الحرب يعقد المشهد. لهذا تلاحظ ارتباك السياسة في إسرائيل وتوجهاتها ما بين أنها تستطيع العودة للحرب، تستطيع أن تضرب في كل مكان، ولكن لا تحسن الحرب، لا تحقق نتائج يعني أبدية بهذا الاتجاه، وبالتالي صحيح. العودة يعني إلى أي مسار تفاوضي يحتاج إلى تحولات كبرى، وهذا مرتبط بطبيعة القوى الإقليمية الوازنة والقوى العالمية التي تصوغ مستقبل النظام الدولي.
15: على أستاذ أشرف عكي يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا على هذا. شكرا.
20: الله يعافيك، أهلا وسهلا.
1: مكسرات للعيد وقهوة على أصولها بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
21: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
22: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل، نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق ال 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
23: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف تنين قوة حصان من بيت تورنادو 1899 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
21: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
15: عدنا إليكم بعد أن اجتزنا 7:28 في استوديو مكان. الآن إلى مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. صباح الخير إياد.
3: صباح الخير محمد،
15: أهلا بك. الحديث عن اعتقال 4 مشتبهين بالاعتداء على قرية جلود جنوب نابلس مطلع الشهر الجاري.
3: نعم، هذا صحيح. في ظل تصاعد جرائم تدفيع الثمن التي ترتكبها جهات يمنية متطرفة في العديد من القرى والبلدات الفلسطينية في مناطق الضفة الغربية، وأعلنت الشرطة عن رفع أمر حظر النشر عن قضية تتعلق باعتقال 4 من المشتبه بهم على أرضية الاعتداءات وأضرام النار في قرية جالوت قضاء نابلس شمال الضفة الغربية مطلع الشهر الجاري، وذلك في إطار حملة أمنية مشتركة لشرطة اللواء يهودا والسامرة، جهاز الأمن العام، الشباك، قوات من جيش الدفاع وحرس الحدود. هذا وقد تم تقديم لائحة اتهام ضد أحد المشتبه بهم، فيما أوضحت الشرطة أنه يتوقع تقديم لائحة اتهام أخرى ضد مشتبه آخر خلال الأيام المقبلة بعد الاشتباه بذروعه في حادثين آخرين خلال الفترة الأخيرة. وجاء في بيان الشرطة أن هذه الحملة نفذت في إطار مقر عمليات مشترك أقيم في لواء يهودا والسامرة بتوجيه من مفتش الشرطة العام الجنرال داني ليفي وبرئاسة نائب قائد اللواء، وذلك بهدف إحباط ومنع أعمال العنف المتطرفة خاصة التي ازدادت في الآونة الأخيرة. تفاصيل هذه الحملة تعود إلى 2 من الشهر الجاري، حيث اعتقلت الشرطة المشتبه بهم بعد أن وصلوا إلى قرية جلود وهم ملثمون ويحملون مواد قابلة للاشتعال وأدوات للاعتداء على السكان، حيث قام هؤلاء برشق الحجارة باتجاه سكان القرية وإضرام النيران في عدة مواقع في هذه القرية، قرية جلود. وأشارت الشرطة لأن القوات التي كانت منتشرة في المكان تمكنت من تطويق واعتقال المشتبه بهم قبل إحالة 4 للتحقيق معهم، وأنه تم في حين فرض أمر يحظر نشر أي تفاصيل حول هذه القضية. وبينت التحقيقات أن المشتبه المركزي وصل صباح يوم الحادث وهو يقود مركبة رباعية الدفع تكترون، وبرفقته مشتبه آخر كان ملثمين ويرتديان قفازات إضافة إلى حيازتهما معدات للاعتداء وزجاجة تحتوي على مواد قابلة للاشتعال. وبعد أن لاحظت تواجد قوات الأمن حاول الفرار من المكان، إلا أن القوات تمكنت من اعتقالهما. وذكرت الشرطة أن المحكمة أمرت بتمديد فترة اعتقال 4 من حين لآخر، وأشارت إلى أنه تم تقديم لائحة اتهام ضد المشتبه الآخر الذي كان يستقل التركترون وهو قاصر يبلغ من العمر 17 عاما من سكان منطقة يهودا، وقد أفرج عنه بشروط مقيدة بقرار من المحكمة. وخلال التحقيق مع المشتبه المركزي وهو شاب من سكان أورشليم القدس في 20 من عمره، تبين بحسب الشبهات أنه شارك في حادثي عنف على خلفية قومية متطرفة خلال الأشهر الأخيرة. الأول في شهر شباط يتعلق بإضرام النيران في مباني ومركبات، والثاني خلال شهر نيسان والذي شمل توجيه التهديد والاعتداء على فلسطينيين في قرية جلود. أخيرا أكدت الشرطة أنها تواصل التحقيق في هذه القضية وأنها تدين العنف على جميع أشكاله. إليك محمد.
15: شكرا لك إياد حرب. تعالوا بنا إلى قضايا حزبية داخلية. تسارع الحراك الجاري في الكواليس لإعادة إحياء القائمة المشتركة. لجنة الوفاق الوطني تكثف تحركاتها بعدما دعت الأحزاب مجددا إلى طاولة المفاوضات مستندة إلى إطار تفاوض خاص يطرح صيغة قائمة تقنية تعددية تهدف إلى جسر فجوات الخلاف. الزميل فالح حبيب.
4: أمام شلال الدماء النازف والجرائم المتواصلة والتي كان آخرها التطور الخطير المتمثل في محاولة الاغتيال الآثمة لرئيس مجلس الجديد المكر ونائبه، تسابق الساحة السياسية الزمن بتحركات متسارعة وغير مسبوقة لإعادة إحياء القائمة المشتركة كاستجابة فورية وحتمية لفرض واقع جديد يضع حدا للانفلات الجنائي ويؤسس لرؤية نضالية موحدة تفرض الأمن والأمان. وفي حين يبدو أن النائب منصور عباس يريد حسم الملف سريعا عبر دعوته لمفاوضات متواصلة تفضي إلى قائمة تعددية تقنية تستند إلى تبادل الأدوار والتشارط، تبرز لجنة الوفاق الوطنية كالراعي الأساسي لهذه الجهود، حيث تعمل دون كلل لإنجاز هذا الاستحقاق. فبعد أن استمعت اللجنة إلى مواقف جميع الأطراف، وفرت إطارا تفاوضيا وتفسيرا خاصا بها لمفهوم القائمة التقنية التعددية بحسب المصادر التي تحدثت معنا، لتعود مجددا إلى الطاولة في جولة جديدة من اللقاءات مع الأحزاب بهدف الاستماع إلى ملاحظاتهم وتحفظاتهم على هذا الاجتهاد السياسي والعمل على جسر الهوة بينهم. وفي هذا الإطار التقت اللجنة بحزب الجبهة بقيادته الجديدة المتمثلة برئيس الحزب دكتور يوسف جبارين، وأكدت لي مصادر مطلعة أن الجلسة كانت إيجابية رغم إبداء الجبهة بعض التحفظات والملاحظات على صيغة القائمة المشتركة التقنية التعددية كما عرضتها اللجنة وفق رؤيتها. من جهتها تشدد مصادر نافذة من داخل لجنة الوفاق على أن جميع الأطراف أبدت رغبة حقيقية في إعادة بناء المشتركة، إلا أن ذلك مشروط بتقديم تنازلات وتضحيات متبادلة، إذ لا يمكن لأي حزب أن يكون الرابح الوحيد دون تقديم تنازلات ملموسة بحسب المصادر التي تحدثت معنا. وفي ظل هذه المفاوضات التي بلغت ذروتها خلف الكواليس، لا يزال الجمهور يتابع ويراقب عن كثب، منتظرا بشغف ما ستسفر عنه هذه المساعي والمفاوضات.
15: ومن بين القضايا الحزبية أيضا تزايد احتمالات أن تصوت الكنيسة هذا اليوم بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حلها ما لم تحدث مفاجأة اللحظة الأخيرة. في موازاة ذلك يسعى رئيس الوزراء نتنياهو جاهدا إلى محاولة تفادي هذه الخطوة عبر إقناع أحزاب الحرديم بعدم دعمها لكن دون جدوى حتى الآن. للحديث عن ذلك ينضم إلينا النائب السابق والمحلل في الشؤون الحزبية الأستاذ شكيب شنان. صباح الخير.
5: صباح الخير أستاذ محمد لك ولجميع المستمعين.
15: أهلا بك. إجراء ثنائي حل الكنيسة من قبل الائتلاف الحكومي ربما تقدم في القراءة التمهيدية، وبذات الوقت تمرير قانون التجنيد، كل هذا كما يقال هدف نتنياهو يعني إرضاء الحرديم واحتواء الحرديم للمحافظة على كتلة موحدة في الانتخابات.
5: أستاذ محمد خلينا نكون واضحين، نتنياهو لو شاء لفعل، لو كان نتنياهو بده يمرر قانون التجنيد لفعل ذلك منذ زمن طويل. في السنة ونصف الأخيرتين الموضوع مطروح ويتم التداول به في كل يوم، ونتنياهو يعلم جيدا أن القاعدة الجماهيرية التي يستند عليها هنالك جزء ليس ببسيط منها لا يريد هذا القانون، وهو لا يريد أن يخسر هذه الأصوات.
15: يعني هذا سبب المراوغة، ولكن هل باعتقادك محافظة نتنياهو على هذه القاعدة أو على هذه الشريحة الجماهيرية لا هذه المحافظة ربما يدفع ثمنها غاليا يخسر الحرديم؟
5: بدون شك أنا بقول لك الأمور منسقة، الحرديم بيعرفوا أنه نتنياهو يريد، ولكن هنالك أصوات في داخل حزبه التي أعلنت بشكل واضح وعدوا الأصابع التي ممكن أن ترفع دعما لهذا القانون ولم يجدوا له أغلبية، ولذلك نتنياهو لا يريد أمرين، لا يريد أن يخسر القاعدة الجماهيرية ولا يريد أن يخسر الشراكة الائتلافية مع الأحزاب
15: اللي هيك يحاول حل الكنيسة.
5: لا هو أكيد رأي على حل الكنيسة، ولكن يريد أن يظهر للحرديم أنا يعني لآخر لحظة هو عم بتطلع ما بعد يوم الانتخابات، عم بتطلع إلى يعني في بعد ما نخلص هنالك تسمية من هو رئيس الحكومة، من هو المرشح لتشكيل الحكومة، هنالك يعني كل عدد فوق 50 يعطي نتنياهو الفرصة ليمنع إقامة حكومة من قبل حركة التغيير بدون دعم حزب عربي. يعني ما كان الحديث عنه قبل أن أعطى الفرصة عن قضية المشتركة والشراكة والتعددية، وفي نهاية المطاف هل العرب سيسمون مرشح من قبل المعارضة، هل سيكون حزب عربي شريك في إقامة حكومة. يعني هنالك الكثير من الأحجيات والأسئلة المطروحة على الطاولة الطاولة. نتنياهو يدركها جيدا، يعرف أنه لا يملك أغلبية غير قناة 14 ولا حدا بعطيه حتى 59. نتنياهو بحارب على 50 أو 52 مقعد من أجل أن يمنع، اذكر يعني مهم جدا أنه المستمع يفهم، نتنياهو يحاول أن يمنع إقامة حكومة تغيير ويعول في حينها على محاولة اجتذاب أحد الأحزاب من المعارضة لتؤيده ليستمر في رئاسة الحكومة. اللعبة شائكة ليست ببسيطة.
15: من هو الحزب الذي يعول عليه نتنياهو؟
5: طلع هو بيعول حتى على أيزنكوت. يعني اليوم بقلب الخماسي الموجود في داخل
15: مثل ما فعل في غانس، وتقريبا تقريبا قضى على مستقبله السياسي.
5: أيزنكوت مش بعيد، كان رفيق غانس. المشكلة ليست نتنياهو، بهموش مين اللي بده يدفع الثمن، المهم انه هو يكون. ولذلك احنا موجودين بمعارضة مفككة غير قادرة على الوصول الى قائد واحد يستطيع ان يرأسها ويعني ويسير امورها. هنالك خمسة على الاقل بيحلموا انه يكونوا رئيس حكومي، اربعة منهم متفقين انه يكون بيناتهم تناوب دون ان يعلنوا عن ذلك. هاي يعني بالمعارضة ما في قائد اللي يعني رفع العلم وعمل يقول وراء سيروا ورائي. المعارضة مفككة وهنالك يعني تعول على الاتفاق فيما بينها ما بعد الانتخابات حسب النتائج. يعني ممكن يكون كيف كان بنت لما
15: بنت ولبيد،
5: أو بنت لما أخذ أول مرة رئاسة حكومي. تذكر منيح سيدي وأخي وصديقي محمد، كان عنده 6 أو 7 مقاعد، مش بتذكر الرقم بالضبط.
15: نعم صحيح.
5: بس هو كان كفة الميزان وقال لهم يا لعوبة يا خروبة، يعني أنا يا بتعطوني يا ببطل. وأخذ رئاسة حكومي وإحنا أمام واقع غير واضح. استطلاعات رأي العام تشير بشكل واضح أنه لا يوجد حسم، يعني لا المعارضة عندها أغلبية لتشكيل حكومي لحالة ولا نتنياهو عنده إمكانية الاستمرار بدون.
15: إن غدا
5: لنظره قريب.
15: شكرا لك أستاذ شاكيب شاهين.
5: بدك تسمح لي أستاذ محمد عندي
15: باقتضاب لو سمحت تفضل
5: بجملة واحدة بشكل شخصي. أنا موجود في إيلات على البعد، ووصلني الآن نبأ وفاة أخي وصديقي الشيخ أبو فارس فواز عويضة من سجور. أتقدم بأحر التعازي لذويه وأتألم لعدم وجودي بجانبه،
15: رحمه الله وطيب ثراه. شكرا لك أستاذ شكيب.
5: شكرا لك على الفرصة، بارك الله فيك.
21: غدا على قناة مكان، تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافي مع الشيف حمودي عقلي.
6: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي.
21: تنجر وغطاها غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2.90 شيكل للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59.90 شيكل للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
21: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
23: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 85 سمارت كيوليد 2390 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
7: لحم بلدي للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
23: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. ثلاجة 6 جوارير 790 دي اف 790 شاكل، شبكة إلكترو سومار المغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
21: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
0: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
6: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
8: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
9: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
21: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
15: أربعون وأربعون دقيقة بعد السابعة، ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح. إلى قضية أخرى، قضية تعيين رومان غوفمان رئيسا للموساد. محكمة العدل العليا تطلب من لجنة تعيين كبار المسؤولين في القطاع العام تطلب إعادة النظر في قرارها، مشيرة إلى أنها لم تستمع إلى كل الضالعين في قضية تفعيل الشاب أوري المكياس، والمحكمة أوعزت إلى اللجنة كذلك بتقديم استنتاجاتها النهائية في غضون أسبوع. وليد يوسف.
24: مسؤولون في الجهاز القضائي وصفوا قرار المحكمة العليا بأنه دراماتيكي. المحكمة أوعزت للجنة الاستشارية للتعيينات برئاسة القاضي المتقاعد آشر جرونيس التي كانت صادقة على تعيين السكرتير العسكري لرئيس الوزراء البريغادير رومان غوفمان رئيسا جديدا لرئيس الموساد بإعادة النظر في قرارها. المحكمة طلبت من اللجنة الاستماع إلى شهادة الشاب أوري المكايس وهو أحد الملتمسين ضد تعيين غوفمان الذي تم تشغيله من قبل غوفمان عندما كان قاصرا في إطار حملة تأثير استخباراتية لجيش الدفاع، حيث نقلت إليه معلومات أمنية من الفرقة 210 في شمال البلاد التي كان يقودها غوفمان، وطلب منه نشرها على صفحاته مما أدى إلى اعتقاله من قبل الشباك. وخلال التحقيق في القضية تنصل غوفمان من مسؤوليته عن تشغيل المكايس مما أدى إلى اعتقاله لمدة عام ونصف إلى أن تبينت الحقيقة وألغيت لائحة الاتهام ضده. بالإضافة طلبت المحكمة من لجنة جرونيس أن تستمع إلى

0: وتقديم استنتاجاتها النهائية خلال أسبوع. يذكر أن قرار لجنة جرونس بشأن المصادقة على تعيين جوفمان لم يكن بالإجماع، بل إن رئيس اللجنة القاضي المتقاعد آشر جرونس عارض التعيين، في حين أيدته الأغلبية المؤلفة من 3 أعضاء آخرين في اللجنة.
1: هذا فيما يتعلق بجرونس. تعالوا بنا إلى هذا التقرير، تقرير تعليمي. نقابة المعلمين تؤكد أن العام الدراسي القادم سيفتتح في موعده المحدد، وأنها لن تقدم على الإضراب في الجهاز التعليمي. وسام جبر.
2: السكرتيرة العامة لنقابة المعلمين السيدة يافا بن دافيد وفي سياق حديثها تؤكد أن نقابة المعلمين لن تقدم على الإضراب في الجهاز التعليمي نهائيا عند افتتاح العام الدراسي القادم في الأول من أيلول سبتمبر المقبل. وأوضحت السيدة يافا بن دافيد أن نقابة المعلمين ملتزمة وفق اتفاق الأجور الجماعي بعدم الإضراب حتى نهاية عام 2026، وأن السنة الدراسية الجديدة القادمة ستفتتح في موعدها المحدد دون أي معوقات أو عراقيل. وأشارت السكرتيرة العامة لنقابة المعلمين السيدة يافا بن دافيد إلى أنه في حال خرق الدولة بنود الاتفاق، فعندها ستقوم النقابة بمعالجة الأمور بالطرق الملائمة ولن تسرع في الإعلان عن الإضراب في الجهاز التعليمي.
3: אבל אם יהיו דברים שמעבר לחוץ להסכם, אז כמובן אנחנו נטפל בזה. לא בדרך שביתה, השביתה היא נשק יום הדין. אנחנו לא ממהרים להשבית. אנחנו קודם כל משיח. אני מושב נקדה שעבר, ומושב שלי הוא מושב נועם. אז קודם כל אני הולכת בגישה דרכי נועם, מכל נתיבותיה שלום. אז קודם כל בשלום.
2: السيدة يافا بن دافيد تطمئن الجميع بأن لا نية لدى نقابة المعلمين بالإضراب في الأول من سبتمبر، وأضافت أن الإضراب هو الملاذ الأخير بالنسبة للنقابة في حال خرق الدولة للاتفاق الموقع، وأنها تفضل اتباع الطرق السلمية لحل القضايا العالقة.
3: טוב, אז קודם כל אני רוצה להרגיע את כולם, אנחנו לא הולכים לשם לשביתה, כי יש לנו הסכם קיבוצי שאנחנו מחויבים לו עד סוף דצמבר 2026. מבחינתנו שנת הלימודים תיפתח כרגיל, אלא אם כן יעשו דברים שהם בניגוד להסכם, ואז תינתן לנו אפשרות. עד דצמבר 2026 ההסכם סגור.
2: وقد تحدثت السيدة يافا بن دافيد بإسهاب عن المشكلات العويصة التي تعتري الجهاز التعليمي، من أبرزها مظاهر العنف في المدارس وتدخل الأهالي وأولياء الأمور، وكذلك ضلوع بعض الأهالي في أعمال عنف ضد الكوادر التدريسية. كما أوضحت مجددا أن هناك حاجة ملحة لوضع الحلول الشافية والملائمة لمعضلة النقص في أعداد المعلمين في الجهاز التعليمي.
1: الآن إلى تحذير مختصين من تصاعد العنف في المجتمع العربي وما يرافقه من تداعيات خطيرة على الصحة النفسية والجسدية للسكان. سامح قادري.
4: أزمة العنف في المجتمع العربي داخل إسرائيل تتفاقم لتتحول من أزمة أمنية إلى تهديد مباشر للصحة النفسية والجسدية، وتشير معطيات المؤسسات والباحثين إلى تفاقم أزمة الصدمات النفسية في أعقاب استفحال العنف، محذرين من تنامي الحالات النفسية المعقدة وارتفاع مستويات القلق والاكتئاب واضطرابات النوم. كما تبين معطيات حديثة أن عام 2025 كان من الأكثر دموية، مع تسجيل أكثر من 250 ضحية قتل في المجتمع العربي، ما ينعكس مباشرة على الصحة النفسية وخصوصا لدى الأطفال والشباب. ويؤكد العامل الاجتماعي وخبير العلاج النفسي نظيم غنايم أن استمرار التعرض لمشاهد العنف يؤدي لارتفاع معدلات القلق والاكتئاب واضطرابات النوم، مما ينعكس على الاستقرار النفسي داخل الأسر والبيئات المدرسية.
5: التعرض المستمر لحوادث إطلاق النار والعنف بعمل بيئة غير آمنة ومليئة بالتهديد، وهذا بينعكس على تطور الأطفال والشباب عندنا في مجتمعنا. واحد من التأثيرات المهمة بالأخص الأطفال بيواجهوها هي حالة توتر مزمنة، فقدان الإحساس بالأمان، تشوه صورة العالم كمكان آمن، أعراض القلق والصدمة، أعراض اكتئاب، سلوكيات عدوانية، الانسحاب الاجتماعي، أضف لذلك أعراض جسدية ممكن انعكاست بعيدة المدى اللي هي اضطراب ما بعد الصدمة، كذلك مرات كثير ألعاب اللي فيها عنف للأولاد ببلش يمارسوها.

0: يشير نظيم غنائم إلى أن أبرز التحديات يكمن في تراجع الإحساس بالأمان وصعوبة الوصول إلى فئات واسعة تحتاج إلى دعم نفسي واجتماعي، إلى جانب الحاجة المتزايدة لبرامج وقائية مستدامة. وأضاف:
1: العنف يهدد ويؤثر على النسيج الاجتماعي، إذ ينزع مشروعية الإحساس بالأمن والأمان، ويؤدي لبيئة متوترة ومشحونة في العائلات، في البيوت، وكذلك بالأحياء. الأفراد لا يشعروا بالطمأنينة عمليا. لما الفرد ما بشعر بالطمأنينة بكون في عنده إحساس بالتوتر والاستنفار الدائم وإحساس بالتعبئة. إحدى التحديات اللي بنواجهها إحنا أنه وجود حالات عنف اللي لا يتم وصولها للمختصين والمعالجين. الوصمة والخوف من أنه إحنا نحكي عن شو بيصير ببيوتنا. أضف لذلك التوترات النفسية.
0: هذا ويرى مختصون أن مواجهة تداعيات العنف لا تقف عند الإجراءات الأمنية، بل تتطلب تدخلا متكاملا لحماية الصحة النفسية والمجتمع ككل.
2: ازدياد مظاهر المقاطعة الأكاديمية الدولية للمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية. وسام جبر.
3: دراسة جديدة تعرض من قبل المجلس القطري للطلاب وأبناء الشبيبة تشير إلى أن نسبة 27% من أبناء الشبيبة يثقون بمنتخبي الجمهور، كما أن الدراسة تظهر أن هناك فجوة دراماتيكية بين شعور أبناء الشبيبة بالانتماء للدولة وبين ثقتهم بالقادة. نتائج الدراسة التي تحمل عنوان الرؤية أبناء الشبيبة لعام 2026 توضح أن تراجعا حادا طرأ على مستوى الصمود النفسي لدى أبناء الشبيبة في إسرائيل، وأنه طرأ ارتفاع على حالات القلق في ظل موجة العنف المتصاعدة وآثار الحرب منذ أكثر من عامين ونصف عام. وبحسب الدراسة فإن نسبة 55% من أبناء الشبيبة أفادوا بأنهم يشعرون بالحيوية وبالطاقة، بينما قال 47% فقط إنهم يستطيعون الحفاظ على تركيزهم والتفكير بوضوح تحت الضغط. كما أظهرت النتائج أن شابين اثنين من بين كل 5 شبان لا يعتبران المدرسة إطارا داعما ومستقرا من الناحية العاطفية، إذ إن 40% منهم لا يعتقدون بأن المعلمين يهتمون بهم إذا حضروا إلى الغرف التدريسية وهم في حالة اضطراب، فيما أن 35% من التلاميذ لا يشعرون بأن المعلمين يرغبون فعلا في سماع إجاباتهم عندما يسألون عن أحوالهم، ويرى 41% أن المعلمين لا يهتمون بصحتهم النفسية وبالجوانب العاطفية. ويواجه كثير من أبناء الشبيبة ضغوطا نفسية واستنزافا وشعورا بعدم الاستقرار، إلى جانب تعرضهم لمشكلات ومعاناة شباب آخرين من دون أن يشعروا دائما بأن لديهم القوة أو الأدوات أو الدعم الكافي للتدخل والمساعدة.
2: رياضة مع أحمد عوسات.
4: للمرة السادسة في تاريخه حصد الليلة الماضية هابوئل بير السبع لقب بطولة الدوري الإسرائيلي لكرة القدم بعد فوزه بالمباراة قبل الأخيرة هذا الموسم بالقسم العلوي بدوري الدرجة العليا على حامل اللقب مكابي تل أبيب ب4 أهداف مقابل هدفين سجل الفريق السبعاوي زلاتانوفيتش كناغوا فيتور وزاهي أحمد، وشارك بهذا الإنجاز من اللاعبين العرب كل من محمد أبو رومي، زاهي أحمد، محمد كنعان وسمير فرهود، بينما تعادل بطار أورشليم ملكوت صاحب المرتبة الثانية سلبيا أمام هابوئل بتح تكفا، وهزم مكابي حيفا هابوئل تل أبيب ب4 أهداف لهدف. ألونا بركات ملكة هابوئل بير السبع أعربت عن سعادتها وفخرها باللاعبين والطاقمين المهني والإداري على هذا الإنجاز رغم ضغط المباريات.
5: אליפות מאתגרת, כל כך גאה בבחורים שלנו, בצוות שלנו, בצוות המקצועי, בשחקנים, בצוות הניהולי, שידעו גם עם כל התקופה המאתגרת וגם עם הלחץ של שלושה משחקים בשבוע, למצוא את הכוחות, למצוא את הכוחות, זה בעיקר היה לא רק פיזי, זה גם היה המון מנטלי, ואני שמחה שהם יכלו, שמרו על הביחד וידעו לקחת את זה ועשו את זה.
4: פרחת اللاعبين مع الجمهور والتي استمرت حتى ساعات الفجر.

0: في إطار مباريات الدرجة الممتازة لكرة القدم، ضمن الليلة الماضية النادي الرياضي كفر قاسم بقائه لموسم آخر بالدوري بعد تعادله أمام هبوعل رعنانة بهدفين لكل منهما، وهبط هبوعل الخضرة للدرجة الأولى بعد تعادله سلبيا أمام هبوعل عكا الذي سيلعب مباراة فاصلة وحاسمة يوم الاثنين المقبل أمام هبوعل نوفا جليل للبقاء بالدوري.
1: سيوم المسחק 2-2 بين كفر قاسم لبن رعنانة. يوفي شو المسחק كان بيكاب مقتيد الاولى.
0: أوروبيا، ففي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم انتهى ديربي مدينة لندن بفوز تشيلسي على فريق القاع توتنهام بهدفين لهدف، وتعادل مانشستر سيتي صاحب المرتبة الثانية خارجيا أمام بورموث بهدف لكل منهما، وبذلك ضمن أرسنال التتويج بلقب الدوري بعد أكثر من 20 عاما.
2: هذه تحية طاقم البرنامج أحمد عوسات، روني ناور، محمد سلامي ومحمد بكري. إلى اللقاء.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
6: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل، بندورة بصل بطاطا وملفوف ب 2.90 للكيلو، قهوة الذباح مطحونة على المحل ب 59.90 للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
7: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلب أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصر.
8: مكسرات للعيد وقهوة على أصولها بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا، أضحى مبارك من صالح ذباح.
9: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين
8: فواكه طازة للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا، أضحى مبارك من صالح ذباح.
10: عناوين الأخبار: ضحية جريمة القتل قرب بتحت تكفى من سكان اللد، مسعى ائتلافي لإرجاء التصويت على حل الكنيسة، أرض الصومال تفتتح سفارة لها في أورشليم القدس قريبا، أرسنال بطلا للدور الإنجليزي لكرة القدم، وأمطار خفيفة في شمال البلاد.
0: راديو مكان الأخبار.
10: نشرة 8 من أورشليم القدس، سعدتم صباحا مستمعين الكرام. في المقبرة العسكرية برعنانة يشيع بعد ساعتين إلى مثواه الأخير جثمان الميجر احتياط إيتامار سبير الذي سقط في جنوب لبنان، والشهيد عمره 27 عاما من سكان عيلي، وتبين أن مخربا خرج من كنيسة في قرية القوزح وأطلق النار على قوة من جيش الدفاع ثم لاذ بالفرار كما يبدو. علم أن ضحية جريمة القتل قرب بتحت تكفى مساء أمس هو يونس أبو غانم من سكان اللد، ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزل بأن المغدور يبلغ من العمر 50 عاما، وتشير التحقيقات الأولية إلى أنه تم إحراق جثته داخل مبنى زراعي بعد أن تعرض للطعن بآلة حادة. يتوقع أن تلتئم اليوم لجنة الخارجية والأمن البرلمانية لمناقشة مشروع قانون التجنيد، وتفيد مراسلة راديو كان ديكلا أهارون شافران بأن الائتلاف يلمح بذلك إلى الكتل البرلمانية أنه بالإمكان المصادقة على قانون التجنيد، وبذلك إرجاء التصويت اليوم بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حل الكنيسة. أعلن السفير الجديد لأرض الصومال سومالي لاند لدى إسرائيل محمد حاجي أن سفارة بلاده ستفتح قريبا في أورشليم القدس، وذلك تزامنا مع افتتاح سفارة إسرائيلية في أرض الصومال، وبذلك تنضم إلى 7 دول أخرى فتحت سفارة في العاصمة. استجابت المحكمة لطلب رئيس الوزراء نتنياهو إلغاء جلسة محاكمته المقررة اليوم لأسباب سياسية أمنية، ووافقت النيابة العامة على الطلب. حاز أرسنال على لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد 22 عاما، وتسنى ذلك بعد أن تعادل منافسه مانشستر سيتي مع بورنموث قبل الجولة الأخيرة من الموسم. أورد هذا النبأ الزميل أحمد عويسات.
0: حالة الطقس:
11: الليلة على قناة مكان، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
12: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
11: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: يطرع اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد، وليلا في أوسطها أيضا. في التاسعة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
13: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
14: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.
15: بعد قليل على الأجندة مع إيمان القاسم سليمان.
16: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال، في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام، وموقع مكان.org.il.
17: عزومة بالعيد تبيض الوجه بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
18: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سوما. ثلاجي نوفروس NF 7 جواريل 1690 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442. حلبجي.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
2: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف 2.5 قوة حصان من بيت تورنادو 2199 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: لحم بلدي للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
3: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
4: الآن في مكان إيمان القاسم السليمان

يجري التصويت اليوم على حل الكنيسة والذهاب إلى انتخابات، هذا طبعا المتوقع إلا إذا حدث شيء ما قلب كل الموازين. وطبعا موضوع قانون التجنيد أو الإعفاء من التجنيد للمجتمع اليهودي الحريدي هو العنوان الرئيسي. على أي حال، كانت ستجري الانتخابات في أواخر شهر تشرين الأول، وتبكيرها إذا حدث هو لشهر أيلول، وهذه ليست فترة طويلة، ولكن بموازين وتعداد المجتمع العربي إنها فترة كافية للمزيد من جرائم القتل والضحايا. أمس جريمة قتل في شفا عمر الشاب قاسم خطيب بإطلاق النار، واليوم إصابة رجل بجروح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق النار في جسر الزرقاء. فماذا فعلت الحكومة الحالية حتى الآن؟ وماذا ستفعل الحكومة التي ستنتخب لاحقا، سواء هي نفسها أو غيرها؟ هذا ما يقض مضجع المواطن العربي، وهذا ما يطالب به أولا. وعلى هذا الأساس يجب أن تكون اعتباراته عندما يذهب إلى صندوق الاقتراع، ويجب أن يذهب ويعبر ويؤثر ويطالب، لأن الأمان حق أساسي. جئنا إليكم برنامج على الأجندة، وعلى مدى ساعتين مع الأحداث الأخبار والمستجدات. الطاقم تنتج هذا البث معي أريتا تيودوري، ينقلنا أحمد عويسات إلى الراديو المصور، يرافقنا عيلاي بن شبات من الهندسة الإذاعية، ومعكم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. أينما كنتم نتمنى لكم يوما خيرا وطيبا، الكثير من المقابلات والحوارات، هيا بنا ننطلق.

0: ضيف الأول في حلقة اليوم المحامي وآم شبيطة عضو لجنة الانتخابات عن الجبهة الديمقراطية عن الجبهة العربية عن الجبهة والعربية للتغيير. وآم شبيطة صباح الخير.
1: صباح النور. أهلين أختي
0: مها. أهلا تحياتي. بداية يعني نستمع إلى تقارير بالذات من دكلاء أهرون شفران مراسلة كان باللغة العبرية عن أنه يمكن أن لا يتم تبكير موعد الانتخابات إذا تم حل إشكالية موضوع قانون الإعفاء من التجنيد والخدمة العسكرية للحريديم. أنتم يعني إلى أي سيناريو تستعدون الآن؟ أنه سيتم تبكيرها ولا لا وئام؟
1: حقيقة أن لجنة الانتخابات على مدار العام تستعد للانتخابات سواء تم تقديمها أو لم يتم تقديمها، والأغلب أنه سيتم تقديمها شهر، في نتحدث عن شهر، والشهر هو ليس بالفترة الكافية لإعداد الكثير. ولكن لجنة الانتخابات على مدار الأعوام الخمس الأربعة السابقة كانت تستعد للانتخابات القادمة. نحن أمام تحديات كبيرة جدا. نحن كلنا نعلم أنه في فترة الـ AI ستختلف الانتخابات. نعلم جيدا بأن جهد كبير من
0: لحظة، ماذا تقصد بأنه بفترة الـ AI الذكاء الاصطناعي ستختلف الأمور؟
1: نحن نعلم أنه لجنة قانون الانتخابات الحالي يقيد الدعاية الانتخابية وطريقة العمل الانتخابي، ولكن الاستعدادات هي أنه في فترة الـ AI وما يسمى البروفيلات
0: المزيفة
1: قد تنتشر بشكل كبير، وهذا يشكل تحدي كبير لنزاهة الانتخابات. لذا لجنة الانتخابات تعمل على مدار كل سنين سابقة، عملت لجنة الانتخابات على أن يتم التعامل مع كل الأحداث، أو أن تكون جاهزة لكل التحديات التي قد يفرضها الواقع التكنولوجي الموجود اليوم. من الضروري أن نؤكد أن الانتخابات في الوسط العربي أو بين الجماهير العربي في المجتمع العربي لها بعد خاص هذه الانتخابات، ونحن نعلم أنه
0: لحظة وئام، بعد إذنك، الآن يريدنا من قيادة الجبهة الداخلية عن اختراق مسيرة في منطقة شمالي البلاد ملكية، وطبعا كل المنطقة الشمالية، فكل من يتواجد في تلك المنطقة وسمع صافرات انذار يجب عليه دخول الحيز الآمن فورا. وطبعا نحن ننتظر لنرى ان كانت هذه القائمة ستصبح اطول، امل الا يكون ذلك، لانه يعني هذه ساعة مبكرة وئام، الناس بطريقهم لاشغالهم، الناس بطريقهم للمدارس للجامعات، فإذا طائرة مسيرة شمالي البلاد، صافرات إنذار، ادخلوا فورا إلى الحيز المحمي. طب فإذا تقول AI، إيش ممكن ينعمل بالAI اللي أنتوا خايفين منه أو بتخشوا أنه يصير وئام؟
1: أولا أن تكون هناك أن يكون هناك بعض المجرمين حسب قانون التكنولوجي بمحاولة تزييف إعلانات من قبل قوائم، أو محاولة فرض واقع مزيف في مناطق معينة.
0: على فكرة ممكن حتى يزوروا ويزيفوا مرشح بأنه قال كذا وكذا في أي مؤتمر أو في أي حلقة بيتية، وهو يكون لا هو قايل ولا هو كاين أصلا هناك.
1: طبيعي.
0: كيف ممكن تعامل مع هيك خطورة؟
1: لجنة الانتخابات نفسها تعمل على أنه تعمل بشكل جهد كبير على أنه كما عملنا سابقا أيضا في فترة الانتخابات السابقة والتي قبلها، على أنه تكون لجنة الانتخابات مستعدة لكل اختراق ولكن نحن أيضا على مستوى المجتمع العربي أنا أدعو جميع الأحزاب أن تهيئ نفسها لمثل هذا الحدث، أن تكون قادرة على متابعة المستجدات، وأن تحاول أن تجهز طواقم للرد على كل اختراق ممكن يكون لتحديد الحقيقة في كل لحظة ممكن يكون فيها هذا الهجوم.
0: نعم، بس قبل ما تكمل وئام، يعني في لسه قبل ما نوصل لمرحلة ترشح الأحزاب، في قضية محاولات تشريع قوانين وتقييدات لشطب أحزاب أو مرشحين من الترشح. هون أنت أيضا كمحامي، وإحنا شهدنا وتابعنا مثل هذه السيناريوهات في الماضي عندما كانت محاولات لشطب أحزاب، يصل الملف إلى محكمة العدل العليا، هناك يتم تصديق ترشح الأحزاب. هاي المرة هل في إشي غير بحيث إنه ممكن حزب يلاقي حاله ممنوع إنه يترشح للانتخابات؟
1: القانون كان إنه في حالة إنه تم شطب حزب لجنة الانتخابات أوتوماتيكيا تكون لجنة المحكمة تكون المحكمة العليا يحول الملف للمحكمة العليا ويتم بحث الموضوع وتقرر المحكمة العدل العليا في الموضوع. المستجد في القانون أو المحاولة اللي حاول يجدوها في القانون إنه لا يكون التوجه للمحكمة أوتوماتيكيا، ولكن للحزب تم شطبه في لجنة الانتخابات. على الحزب أن يتابع أموره لوحده، يعني يتقدم إلى المحكمة العليا أو لا يتقدم للمحكمة العليا. طبعا محاولات شطب الجمهور العربي من قبل الحكومة الحالية أو أحزاب المشكلة الحكومة الحالية أو هي تعمل بشكل بجهود كبير لمحاولة التأثير على الصوت العربي وعلى إخراج منتخبي أو الأحزاب العربية خارج القانون. نحن نسمع كل يوم ما يدلو به بعض أعضاء هذه الحكومة أو أغلبية أعضاء هذه الحكومة بأنه الأحزاب العربية أحزاب إرهابية وأن أعضاؤها وصل الأمر أنهم اتهموا بعض الأعضاء بأنهم أعضاء في أو مؤيدين للإرهاب.
0: بس دائما كمان في الماضي يعني في كان مسوغات وبينات أو يعني تعليل وادعاءات تأتي لشطب هذا المرشح أو ذاك الحزب، ومن ضمنها أيضا طبعا دعم الإرهاب كان واحد من الأمور. فإذا إيش تغير هاي المرة؟
1: اللي تغير طريقة طرح الموضوع في فترة ما قبل الانتخابات. على مدار 5 سنين السابقة نحن نسمع هذا كل يوم من قبل وزراء في هذه الحكومة. كل توجه أو كل طرح سياسي يناقض طرح الحكومة يحول الأشخاص أو الأعضاء أو أعضاء الكنيسة أو الأحزاب العربية على أنها داعمة للإرهاب. منذ يعني في السنوات الأخيرة في فترة الحرب وما قبلها بقليل نحن نشهد أنه طريقة توجيه التهم إلى منتخبي الجمهور الوسط العربي زادت عشرات المرات عما كان يحدث قبلها أو عن كل الاتهامات التي كانت تحدث قبلها. نحن اليوم نرى أن أغلبية هذه الحكومة أو أعضائها أو وزرائها يرون في المجتمع العربي في المجتمع العربي ومثلي بأنهم مواطنين من درجة ثانية ولا يحق لهم، وهم يحاولون أن يفرضوا واقع أنه لا يحق لهم أن يكونوا جزء من صنع القرار.
0: لحظة وئام، بس خليني أحتلن كمان الآن. يريدنا من قيادة الجبهة الداخلية أن الحدث انتهى وكل من دخل إلى الحيز المحمي بسبب صافرات الإنذار واختراق طائرة مسيرة يستطيع أن يخرج الآن من الحيز المحمي. يعني إحنا عم نحكي بس الحرب ما انتهتش يا وئام، يعني إن كان مركز البلاد لا نشعر بذلك، ولكن شمالي البلاد كم بالحري بلدات خط المواجهة ما زالت موجودة في حالة حرب وصافرات إنذار وصواريخ وطائرات مسيرة ومسيرات مفخخة. فيعني الله يكون بعونهم على فكرة، ومن ضمنهم كمان طلاب المدارس وسيرورة الحياة والوضع الاقتصادي. كل هاي الأمور عمليا بتدل إنه إحنا مش بوضع طبيعي. فهون بدي أسألك أيضا، هل في حالات اللي ممكن إنه تلغى أو يتم تأجيل الانتخابات أكثر، مثل إذا اندلعت الحرب بشكل أكبر؟
1: طبيعي جدا انه في حال التصور، يعني في حال انه كانت حرب متطوره، حرب كبيره، حرب اقليميه او اي حرب تفرض على دوله اسرائيل انها تفرض قوانين الطوارئ، وكان حسب قانون الطوارئ ممكن تاجيل الانتخابات. يعني في حال انه كانت الحرب حرب ضروس في المنطقه هذا سيفرض واقع اخر لا شك. ولكن نحن كلجنة الانتخابات أو كلجنة الانتخابات نتعامل مع الوضع على أنه الانتخابات ممكن تحدث في كل دقيقة، لذلك يجب أن تكون جاهزة في كل دقيقة.
0: نعم. بالنسبة لعملكم في يعني ذكرت أنت الـ AI، ذكرنا موضوع شطب الأحزاب، أي نقاط أخرى بتتداول فيها لجنة الانتخابات حاليا ونحن أمام انتخابات سواء كانت بشهر 9 أو شهر 10؟
1: الحقيقة إنه إحنا في الوقت في يعني دخلنا المرحلة اللي هو لما نوقع الانتخابات سواء 4 أشهر أو 5 أشهر لا أكثر. ونحن نعلم أنه قانون الانتخابات أو أن الانتخابات تبدأ رسميا 100 يوم قبل الانتخابات، يعني عمليا لم يتبقى لنا الكثير من الوقت. ونحن نعلم أنه كافة الأحزاب تتعامل مع الوضع على أنه الانتخابات لابد جاري قريبا جدا، لذلك من المفروض أن يتم تحديد كل الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة قامت مؤتمرها واختارت أعضاءها للكنيسة القادمة، وكذلك ستفعل باقي الأحزاب في القريب في الأيام القريبة. أي أن الانتخابات تفرض حالها في المجتمع الإسرائيلي سواء في المجتمع اليهودي أو في المجتمع العربي منذ أكثر من 3 أو 4 أشهر منذ بدأ الحديث على أنه قانون على اقتربت الانتخابات، يعني منذ بداية السنة اقتربت الانتخابات ونحن نعلم أن هذه السنة هي سنة انتخابات. لذلك لم يتغير الكثير. تقديم الانتخابات بشهر أو إبقائها في موعدها لا يغير الكثير، ولذلك الاستعدادات هي كانت على قدم وساق منذ البداية وهي كذلك الآن. نحن نحاول أن نتعامل مع التحديات الجديدة بكل الطرق الممكنة، ولكن هذا كمان يفرض على الأحزاب أن تهيئ نفسها لهذه التحديات القادمة.
0: ويجب على المواطن أن يذكر أنه اليوم الوحيد بالسنة اللي فيه مساواة تامة وكاملة هو يوم الانتخابات، لأنه one man one vote، عمليا كل شخص له صوته، يعني فيش حدا عنده نص صوت أو ربع صوت. هذا اليوم الوحيد يا جماعة الكل متساوي، عندك صوت استعمله. أيوة وئام،
1: أنا آمل ذلك، ولكني أخاف أن يكون الوضع في هذه الانتخابات مختلف، حيث أن التأثير بواسطة الـ AI أو التأثير بواسطة الفرض الأمر الواقع داخل الكرة العربية بإدخال بعض الأشخاص الذين لا يودون أن يشارك العرب في الانتخابات، يعني تواجدهم في مناطق الصناديق مناطق الاقتراع في الوسط العربي، مما سيحاول التأثير على بعض الأشخاص من عدم القدوم إلى الانتخابات خوف على عائلاتهم أو خوف عليهم من أن يحدث أي تدخل غير قانوني يعني في الموضوع من قبل هذه الأطراف. ونحن نرى بأن حتى الصحفيين إذا تقدم إلى في حال قالوا آراء مخالفة لآراء هذه الحكومة فإنهم يواجهون التحديات حتى في بيوتهم. سمعنا عن هذا وهذا لم يكن في السابق.
0: على كل حال أمامنا شهر أو شهرين من المقابلات والتغطية عبر الراديو مكان دائما لمواكبة الانتخابات. في نهاية الأمر هي ركيزة النظام الديمقراطي أنه في انتخابات. شكرا لك المحامي وئام شبيطة، عضو لجنة الانتخابات عن الجبهة والعربية للتغيير. شكرا لك وئام، تحياتي. شكرا.
1: أهلا.
2: اللي جاي على الطريق انتوا معي، انا عم بستنى التحلاي، بحب التحلاي.
3: يلا
4: غدا على قناة مكان تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافه مع الشيف حمود عكري،
2: نوع من تارت ليالي بيروت اللي مع الفستق والمستكة ومية الورد،
4: ومع ضيوف بحملوا معاهم قصص ونكهات مختلفه.
5: بعد ما تطلع له اياها للشوي قال بنفع تطحن لي اياها.
6: نحن جوعانين وجاهزين.
7: اللحمه فظيعه.
8: واو واو واو، شيء فاخر من الاخر.
4: تنجر وغطاها غدا بعد النشره المسائيه على قناه مكان وكان بوكس.
9: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
4: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: نتابع وإياكم برنامج على الأجندة. ينضم إلينا الآن إيهاب شليان، مقدم احتياط ومرشح للكنيسة من قبل حزب الديمقراطيون. أهلا بك إيهاب، تحياتي.
1: أهلين، صباح الخير إيمان.
0: هلا، صباح النور. بداية عن التحليل العسكري، يعني حسب تقديراتك بالذات إنه منطقة الشمال لم تهدأ، يعني حتى اليوم بديت برنامجي وكان في صافرات إنذار في منطقة الشمال، بأي اتجاه تسير الأمور في شمالي البلاد ما بين إسرائيل وحزب الله؟ لأنه موقف الحكومة اللبنانية مغاير، إحنا نرى أن هناك مساعي لعدم استمرار حرب يدفع لبنان ثمنها. إيهاب،
1: بخصوص حزب الله، اليوم يجي يرفع العلم الأبيض ويقول أنا مش مكمل بالحرب، بشوفه أنه كتير صعب يجي يقول خلصنا، لأنه شاف شو عم بيصير مع القوات تبعونه، مع قوة رضوان اللي هي دمرت بالكامل، فبده يحاول يورجي أنه بعده موجود. لأنه إذا حزب الله انتهى أو رفع العلم الأبيض، راح تشوفي أنه الشعب اللبناني حتى الشيعة اللي بالجنوب راح يجوا ويخلصوا على حزب الله، يقولوا إحنا ما بدنا إياهن أبدا. ففي مشكلة هنا، هل الحكومة اللبنانية تقدر تقضي على حزب الله اليوم؟ جوابي لا، وحكيتها قبل بمرة معكم، أنه هنا إذا ما بيكون في تدخل عسكري خارجي، إن كان من الأمريكان أو كان من الفرنسويين، اللي يفوتوا يدخلوا مع الجيش اللبناني ومع القوى الإسرائيلية، راح يضلوا حزب الله بالأهداف، يضرب بالأهداف ويستعمل كمان ما بعد مخبأ عند حزب الله، كواحد بضبط بالجيش وبعرف شو القدرات اللي عنده.
0: وما هي الأصوات التي تصلك أنت من لبنان إيهاب؟
1: كتير من المسيحيين حتى اللبنانيين اللي بوصلوا لي بطلب من مساعدات، فبيجوا بقولوا الحكومة مش عم بتساعدنا،
0: يعني الأوضاع صعبة اقتصاديا، الأوضاع صعبة ميدانيا.
1: صح، حتى مش بس اقتصاديا، حتى الطب، يعني اللي لما الإسعاف بدها تدخل المنطقة من الشمال للجنوب تمرق من الليطاني، فمين مين الموافق بالطلب هذا؟ مين راح يقبل؟ هل الحكومة اللبنانية أو الجيش الإسرائيلي؟ وهذا لازم يكون فيه تنسيق.
0: نعم.
1: بين الجيش الإسرائيلي للبناني، بس للأسف لا اللبنانيين معنيين ولا الإسرائيليين معنيين بالتنسيق هذا، كيف عم بشوف بالأرض الواقع.
0: وهذا ينقلنا إلى الملف الآخر، ملف الانتخابات. اليوم رح يكون التصويت على ما يبدو، إلا إذا صار في سيناريو غير مفاجئ، ولكن على حل الكنيسة. كيف الاستعداد عندكم في حزب الديمقراطيون برئاسة يائير جولان؟
1: إيمان، قبل ما نيجي أقول على يائير جولان أو على الانتخابات ومع مين الطريق اللي ماشي فيها، يا حل الكنيسة يعني بحد ذاته مش الهدف. يعني الهدف الحقيقي اليوم هو إعادة ثقة الناس بالعمل السياسي. يعني إذا الكنيسة وصلت لحالة شلل وفقد القدرة على تمثيل المواطنين واتخاذ قرارات مسؤولية، فطبيعي إسا لازم نرجع لصوت الناس عن طريق انتخابات جديدة. بس الأهم إسا اللي إحنا بنحكي شو البديل، وإذا في رؤية حقيقية اللي تخدم المجتمع بدل المصالح الضيقة. وبالنسبة للديمقراطيين يا إيمان اللي أنا بطلع عليها اليوم، يعني هو نابع عن جد عن قناعة أنه السياسة لازم ترجع لقيمتها الحقيقية، يعني تخدم الإنسان، المساواة والقدرة على بناء مجتمع اللي يبعد الاختلاف بدل من التحريض والانقسام. واليوم الشعب، أنا كيف بطلع عليه اليوم، قال زهقنا من كل الصياح بالكنيسة، وكل واحد بيقول احنا نخدم الشعب وبدنا نحارب الإجرام، بس شو صفنا بالعشرين سنة باليمين أو بالحكومة الموجودة اليوم؟ وللأسف أنا بقولها كمان، عندنا أعضاء كنيسة، حتى أعضاء كنيسة من العرب، ما شفنا ولا تمثيل ولا مساعدة أو شغل تقدم بالمجتمع العربي أو كل الأقليات الموجودة في البلدان.
0: بس بالآخر الإشي بإيد الحكومة، يعني وزير الأمن الداخلي، وزير الأمن القومي، الميزانيات، وزير المالية، بالآخر الإشي يعني الحكومة هي اللي بتقود الدولة ومش فقط أعضاء الكنيسة. ولكن اليوم مثلا منشوف المعارضة اللي انتو جزء منها منقسمة، يعني مش ما فيش وحدة زي اليمين انه رئاسة نتنياهو هو بالرأس. اليوم كل حزبين ائتلفوا، حتى لابيد وبنت مع بعض، طيب وايزنكوت مع ليبرمان رح يكون، انتو رح تكونوا لحالكم بتوقع. بس هذا كله بدل انه المعارضة مش موحدين. إيهاب،
1: هو للأسف تعال بنطيكي سبيل المثال، يعني موضوع
0: غير طبعا بني جانس انه مش معروف بالضبط ما هو كان ورجع وهلا لحاله، وموضوع نسبة الحسم، غير انه في احزاب عم تطلع اللي هي مش معروف اذا رح تجتاز نسبة الحسم، فاذا بهيك معارضة مش متكتلة مع بعض، كيف بدكم توصلوا للانتخابات؟
1: لا تعالي انا بحكي لك على رئيس حزب الديمقراطيين، لان انا مستعد بائتلاف مع كل حزب عشان نغير هاي الحكومة، واحد واثنين، مش بس تغير هذا الحكومة، توصل إلى أحزاب أو اليسار اللي هو يمثل الشعب. تعالي بس أحكي لك إيمان، بدي أحكي على موضوع قصة العنف بالمجتمع العربي. يعني
0: لا.
1: كواحد خدم 25 سنة بالخدمة العسكرية بعرف شو القدرات تبعون المنظومات الأمنية. يعني مزبوط أنت بتقول الدولة هي بتقدر تعمل، بس سؤالي المهم ليش ما شفتيش ولا عضو كنيسة، مش مهم معها عربي ولا مش عربي، يطلع ويقول انه اسا انا بدي تدخل الشرطه وقوات الامن؟ يعني
0: لا بس هم بيطالبوا بتدخل الشرطه كل الوقت، بيقولوا وين الشرطه ولازم يكون في شرطه، وبينتقدوا عدم دخول الشرطه بشكل قوي لهذا الملف.
1: ايمان هل يعني بدي اسالك سؤال، انا عارف الوضع لانه عايش مع المجتمع وعايش مع الشعب، وانا بعرف ليش ما بدهم ينطوا قرار انه يتدخل قوات الامن، لانه بدك تعرف شغله،
0: انت قصدك الشباك الاستخبارات،
1: لما الشباك يتدخل وقوات الأمن الخصوصية واللي بتقدر تعمل وتدخل بالكرة وتخلص على العنف والجريمة، أول ناس راح يحرضوا عليهم ويكونوا ضد هن أعضاء الكنيسة العرب، لأنه إذا عضو الكنيسة العرب بقول بدي تدخل، الشعب بقول لك إحنا بطلنا نقدر نمشي، بطلت الأشغال تفتعل، الاقتصاد انضرب، لأنه لما القوى الأمن بدها تدخل على الكرة والبلدات يا مان بدك تعمل حساب إنه هاي بده يكون شلل. أنا موافق مع الشلل بالفترة يكون قصيرة عشان يقدر الشعب يعيش بأمان.
0: هذا يعني حسب رأيك دخول هاي الأجهزة هو رح يكون حل بالنسبة للجريمة المتفشية؟ يعني كل يوم عم كل يوم قتيل تقريبا، كل يوم قتيل، مرات قتيلين مع بعض.
1: إيمان لما أنا خدمت في الجيش بالجهة الشمالية وانسرقوا عجلين من واحد من الكيبوتسات اليهودية، طلع لي قرار إنه أنا أدخل مع الشرطة ومع قوات الأمن لوحدة من الكرة عشان نطلع العجلين. فأنا متأكد أنه هاي الحكومة أو غيرها الحكومة بتقدر تطلع العجلين وتجيب الأمن للكرة والبلدات.
0: فإذا هذا بده قرار حكومي، وين قرار الحكومة؟
1: أنا بحكي لك إيمان، يعني أنا بعلاقات مع كل الأجهزة الأمنية، واحد من الضباط الكبار بالأجهزة الأمنية قال يا إيهاب إذا ما بيكون قرار من الحكومة أنه جهاز الأمن يتدخل والشباك، مش راح يتغير ولا إشي بقوانين الدولة.
0: فإذا الحكومة القادمة إذا كانت هي ضلت هي، إذا تغيرت إيش رح يتغير؟ أنتوا رح تكونوا جزء منها صح؟ هذا التوجه.
1: أنت بتقولي إذا تغيرت ولا ما تغيرت الحكومة الموجودة، الحكومة الموجودة للأسف بس بتشتغل لما في 7 أكتوبر. يعني 7 أكتوبر اليوم في البلدات العربية هو موجود، فهل الكابينيت الأمن المدني معني ولا مش معني؟
0: على فكره في من بالمجتمع العربي، يعني حتى من المحاضرين اللي بسموه ارهاب مدني، اللي احنا عم نعيش فيه حاليا هو ارهاب مدني. فاذا هلا اذا بدنا نروح للانتخابات اللي قريبه، وانتوا اللي بتطرحوا انه تكونوا بديل لهاي الحكومه، ايش الخطوط العريضه تبعتكم ايهاب؟
1: تدخلي بوزاره، ادخل على الحزب الديمقراطيين كان طلبي الاساسي انه اكون بوزارة الأمن الداخلي أو الوطني أو القومي أو ما يسمى،
0: يرجع اسمه داخلي مش قومي ووطني.
1: أنا بالضبط يرجع داخلي. وأنا بقول لك يا صراحة إيمان، باليوم اللي فيه عضو كنيسة أو واحد من التمثيل الكنيسة يقول أنا جاي للناصري للريني للبلدات العربية وبدي أعمل اجتماعات غاد كل جمعتين كل شهر، راح تشوف الشرطة بدها تسكر كل المنطقة، وراح تشوفي كيف الأمن راح يرجع. بس برجع بقولها، إذا معنيين ولا مش معنيين، أنا معني. فإذا أنا داخل على طريق حزب الديمقراطيين وراح أكون بقلب الكنيسة، بقولك إياها كل جمعتين والثلاثة مش بقلب الكنيسة، جيب كل الأعضاء وخلي الشرطة تيجي تأمن لك دخولك للبلدات والكرة العربية، وساعتها بتشوفي كيف الأمن برجع.
0: طيب بس في كمان أكم نقطة بالنسبة للائتلاف القادم، الأحزاب اللي موجودة حاليا بتتنافس، سمعنا تصريحات من ليبرمان بنت يائير لابيد إنه يريدون حكومة أو ائتلاف فقط مع الأحزاب الصهيونية وعدم الاعتماد أو دمج حزب عربي. يائير جولان اللي فهمته أنه موقفه مختلف، إيش موقفكم بالضبط بالنسبة لدخول حزب عربي إلى الائتلاف مثل التجربة طبعا اللي كانت مع الموحدة ومنصور عباس، لأنه واضح أنه تجمع مش راح يدخل ائتلاف جبهة وعربية للتغيير.
1: طلع إيمان لما بيجي بيقولوا حزب صهيوني وحزب صهيوني، طيب فسروا كلمة شو معنى حزب صهيوني؟ ما الدولة من أساسها مبنية على دولة يهودية وصهيونية، فهاي إحنا الشعارات اللي يعني مع الأسف أحكيها جملة التافهة اللي لن ندخل مع أحزاب اللي هي لا تؤمن بالصهيونية. يعني كل عضو كنيسة اليوم عربي بمكتبه في علم إسرائيل، ولما بتصور بالكنيسة وراء علم إسرائيل، فبقدر كمان عضو كنيسة العربي يقول أنا مستعد أتعامل حتى لو مع الشيطان عشان نجيب الأمن والاقتصاد.
0: بس أنت حسب رأيك هاي التصريحات لبنت لليبرمان هي فقط قبل الانتخابات، يعني في ساعة الساعة زي ما بنقول بلهجتنا، إذا شافوا إنه دخول حزب عربي للائتلاف هو اللي رح يضمن تشكيل الحكومة من قبلهم، بتفكر إنه رح يأخذوا؟
1: طلع كيف طلع عليها السياسي للأسف كل مر السنين كلها شعارات وشعارات، بوقت الجد بيجي أبو يأير. ما احنا عارفين شو عم بيصير اليوم بالانتخابات، يعني هسه بقولوا بده ياخذ كنه اليمين، نفتالي بنت بقول لك انا بدي اخذ الشعب اليهودي يبعد عن اليمين، لانه حتى الشعب اليهودي الاغلبيه مزبوط بعده احنا ما بننسى شو صار ب 7 اكتوبر، بس الشعب حتى اليمين عماله يفهم انه هاي القياده اللي هي ماشيه عن طريق اليمين المتعصب مش عم بتقدم دوله اسرائيل ولا مجال. فنفتالي بنت بقول لك انا بضم لإلي اليهود او اليمين قد ما بقدر لعندي، بوقت الجد لما بده يكون في ائتلاف عشان يسقط الحكومة ويكون رئيسها، بتشوف أول واحد نفتالي بنت بقول لك أنا مستعد أتحد مع حزب عربي واحد واثنين وثلاثة لأن نوافقوا على مطالبنا. هذا راح يصير، السياسة صرنا فاهمين احنا.
0: نعم إيهاب، كيف بتم بالآخر تقديم القائمة المرشحة من قبلكم للكنيسة وإمتى راح يكون الإشي؟
1: اليوم يعني بقولها يعني بشرة سعيدة انه انا بثلاث اربع اشهر موجود مع الشعب، عم بشوف قديش في انتساب لأسمي عن طريق الديمقراطيين ان كان من المسيحيين او غير المسيحيين اللي بيعرفوا مين إيهاب شليان. فاليوم القائمة الديمقراطيين او حزب الديمقراطيين في انتساب وتسجيل لحد ما يجي البرايمريز. البرايمريز اليوم بنحكي انه يا يمكن يكونوا باخر سبعة وبكون على الاغلب قبل الانتخابات.
0: نعم
1: بالبرايمريز بالاخر الشعب هو اللي بيصوت اللي بيقول مين الاعضاء اللي هن بدهم اياه، يعني رجعنا للشعب. فعشان هيك انا مشيت مع الشعب ومع حزب الديمقراطية.
0: اذا اخر سبعة متوقع يكون عندكم برايمريز للانتخابات الداخلية لتحديد القائمة النهائية المرشحة من قبلكم لانتخابات الكنيسة.
1: طبعا
0: إيهاب شليان، إيهاب شليان مقدم احتياط ومرشح من قبل عضو في حزب الديمقراطيون، ممكن تكون مرشح حسب كيف بدها تكون القائمة بالآخر. شكرا لك إيهاب، تحياتي. شكرا.
1: شكرا لك كمان.
0: هلا هلا. ينضم إلينا الآن البروفيسور مصطفى كبهة، رئيس دائرة تاريخ الشرق الأوسط في الجامعة المفتوحة ورئيس مجمع اللغة العربية. أهلا بك بروفيسور مصطفى، تحياتي.
2: صباح الخير لك ولجميع من يستمع لنا.
0: أهلا بك، ولكن اسمح لي قبل ما نبدأ نخوض في المواضيع اللي نحكي عنها كمان مرة، حاليا صافرات الإنذار، خلينا نشوف بس في أي منطقة في البلاد حتى يدخل السكان إلى المنطقة المحمية. اختراق طائرة معادية منطقة كريات شمونة، فإذا خط المواجهة بلدات الشمال يجب الدخول فورا إلى الحيز المحمي بسبب دخول اختراق طائرة معادية. صافرات الإنذار هناك، مرجليوت، كريات شمونة، وطبعا كل المنطقة الحدودية الشمالية اللي بتوقع انه طبعا عندهم صافرات انذار، ولكن مننبه المستمعين ومننبه كمان اللي موجودين على طرقات البلاد. يعني احيانا بروفيسور مصطفى بيسألوني عم تقولي بلدات اللي لا يسكنها العرب، ولكن ممكن انه يكون العربي في طريقه لمنطقة راجع من منطقة، فمهم جدا الانصياع لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية. الحرب ما انتهت بروفيسور مصطفى كبهة، يعني حتى لو بمركز البلاد مش شعرين، ولكن بالشمال في شعور بأنه ما زالت هناك حرب. بروفيسور مصطفى كبهة، قبل ما نحكي عن سلسلة المحاضرات عن الثقافة العربية اللي لفت انتباهي، يعني هذا الموضوع وسط كل الأخبار والأحداث عجبني هيك أني ألقي الضوء على الإشي الحلو اللي أنتوا عم تعملوه، المبادرة المميزة، بس برضو بهمني أسمع رأيك بالنسبة للانتخابات. إذا تم اليوم بالفعل التصويت على حل الكنيسة والذهاب إلى انتخابات، إلى أي مدى نحن قريبين أو بعيدين عن قائمة مشتركة؟ لأنه طبعا معروف أنت أنت تقود قطة في الماضي والآن أيضا لك دور مهم في إقامة قائمة مشتركة بروفيسور مصطفى.
2: بالنسبة لتوقع تبكير الانتخابات هناك شبه اتفاق إلا إذا حصل شيء مفاجئ، ونحن طبعا جربنا حصول هذه الأشياء في عهد في الفترات الأخيرة.
0: نعم.
2: لا بالنسبة لقضية قائمة مشتركة أعتقد أن هناك أرضية جيدة لإقامة هذه القائمة بعد المشاورات الأخيرة التي قمنا بإجرائها، ويعني الأمال ما زالت موجودة. و
0: الأحزاب يعني كلها كيف ما أنت شايف ماشية بهذا الاتجاه بروفيسور مصطفى؟
2: يعني ما سمعناه من الأحزاب في أكثر من مناسبة بأن كل الأحزاب معنية بهذه القائمة. كيف تفهم الأحزاب كلها أو كل حزب ماهية هذه القائمة وشكلها هو أمر بحاجة إلى توضيح، على أن تكون هناك يعني رؤية مشتركة يمكن أن تقود إلى التوقيع على انطلاق القائمة المشتركة.
0: ويعني المواطن العربي وكتير بسمعها في مجتمعنا بروفيسور مصطفى بيقولوا إنه المطب اللي راح يكون لما يوصلوا لمرحلات من يترأس القائمة وترتيب الكراسي، كيف راح تتجاوزوها وتتخطوها حسب رأيك؟ يعني عندك رؤية معينة على ضوء كمان تجربتك الماضية علشان ما تكونش هاي العقبة؟
2: يعني بعتقد أنه لا يوجد مطبات في السياسة غير قابلة للحل، وعندما نتخطى ذلك سنحدث الجميع بتفاصيل التخطي.
0: نعم. تعقد الآن اجتماعات في إشي هيك مكثف رح يصير اليوم بكرة في الأيام القريبة القادمة؟
2: الأسبوع الأخير عقدت اجتماعات مكثفة وهي مستمرة أيضا في مطلع الأسبوع القادم.
0: تمام. الآن ننتقل إلى الموضوع الآخر، حدثنا عن هذه المبادرة التعاون المشترك بين مجمع اللغة العربية وجمعية الدراسات الشرق الأوسطية والإسلام، ما هذه المبادرة بروفيسور مصطفى؟
2: يعني تعرفين بأنه اللغة العربية والحضارة العربية الإسلامية تعرض بمنظار محدود على الجمهور الإسرائيلي العام.
0: نعم.
2: يعني ويتم النظر للغة العربية ليس من منظار هذه اللغة العظيمة من أهم خمس لغات في العالم التي يتحدثها قرابة النصف مليار شخص، وهي يعني أداة أنتجت وساهمت في إنتاج الكثير من روافد الحضارة الإنسانية.
0: صحيح.
2: فهذا الأمر ليس معروفا للجمهور الأغلبية، والكثير من الأمور المتعلقة باللغة العربية محصورة في الصراع الدائر حاليا، ويعني كونها لغة عدو أكثر ما إنها لغة إنسانية غنية عامة. فالمبادرة كانت هي بالفعل لعرض هذا الغنى الكبير للغة العربية، خاصة يعني إذا عملنا حسابات بسيطة هي لغة الأم ل 21% من سكان الدولة.
0: نعم.

0: من اليهود الشرقيين علموا في المثلث وعلموا في الجليل وعلموا في المدن المختلطة.
1: نعم.
0: وساهموا أيضا في وسائل الإعلام والصحافة
1: بس اللي صار بالسنوات الأخيرة الجيل اللي بعدهم ما تعلم اللغة العربية. وأكثر من هيك وأنت ذكرت يعني الأحداث السياسية كانت تأخذ اللغة العربية كجزء من صراع والنظر حتى إلى اللغة العربية على أنها مرفوضة. فكيف هاي المبادرة اللي أنتم عم تعملوها ممكن تأثر وتغير يعني هذا الإشي وهاي النظرة اللي جعلت اللغة العربية بدل ما ينظروا لإلها كإشي حلو كإشي رائع إنه تكون هي شيء سلبي أو مثل ما أنت قلت لغة عدو؟
0: يعني هي مهم جدا. هي على المستوى على مستوى العملي يعني باعتقادي أنه الجميع بحاجة. يعني من يتحدث عن السلام الإبراهيمي والخروج إلى الحيز العربي العام بحاجة إلى حديث اللغة العربية. يعني هذه بلدان ودول تتحدث اللغة العربية ولا لا؟ والذي يتحدث عن مرحلة الانفراج بعد هذا الصراع يعني يعيش في منطقة الشرق الأوسط هو اللغة الأساسية هي اللغة العربية. وبالمقابل هذا الغنى وهذه المسامات الإنسانية العامة في الحضارة الإنسانية العامة كل هذه الأمور أعتقد بأنها كافية لإقناع الناس بأنه في المجتمع الأغلبية بأن هناك حاجة لدراسة اللغة العربية ومعرفتها على أصولها. والأهم من ذلك نحن يعني أشرتي في حديثك إلى ظهور اللغة العربية في الحيز العام. يعني نرى كثيرا اللافتات على الشوارع أين تظهر اللغة العربية تم طلاء أو إلصاق منسقات عليها كي لا تظهر. يعني هذا الشيء يعني يثير السخط والغضب. لماذا يتم ذلك؟ يعني لماذا يعني هذه لغة جميلة يتواجد فيها قرابة 13 مليون مفرد، لغة غنية جدا وأقرت في الأمم المتحدة على أنها إحدى 5 لغات.
1: فإذا هذه المحاضرات التي ستشرفون عليها كيف ممكن الاطلاع عليها؟ كيف ممكن المشاركة في هذه المبادرة يعني بروفيسور مصطفى؟
0: يتم نشر ذلك في وسائل التواصل. يعني وهذه فكرة يعني عندما نشرنا كانوا يتساءلون لماذا بالعبرية، كيف لي أن أخاطب المجتمع الذي لا يجيد اللغة العربية؟
1: أريد
0: أن أخاطبه يعني لا يهم أي لغة، المهم أن أقرب اللغة العربية وأعرضها على حقيقتها.
1: هذا هو الهدف عمليا بروفيسور مصطفى. نعم. كبها، شكرا جزيلا لك، أتمنى لك يوما خيرا. وخلينا نتابع كمان، يعني بهمني كمان أنا أدخل أشوف المحاضرات كيف تتقدم عن اللغة العربية باللغة العبرية للمجتمع اليهودي اللي إحنا بهمنا، مثل ما القادمين من مصر من سوريا من العراق نشوف عندش بعشق اللغة العربية. فبهمنا أنه هذا الإشي كمان تذوت لتا هذا الجيل. هاي واحدة من الطرق يعني لمكافحة العنصرية أخيرة. بروفيسور مصطفى،
0: ملاحظة أخيرة اختمان، يعني سياسة فرن الصهر التي كانت في الخمسينات والستينات أبعدت جيل كامل من اليهود الشرقيين عن لغة الأم ولغة الجد ولغة الحضارة التي كانوا يتحدثون فيها ويحبونها.
1: نعم.
0: ويتعاملون معها. ومن قد يكون من شأن هذه السلسلة إرجاع هذا الجيل إلى معرفة اللغة العربية لأصولها وإلى محبتها.
1: شكرا جزيلا لك بروفيسور مصطفى كبها، شكرا. أهلا. وتنضم إلينا الآن عضو بلدية حيفا سالي عابد. أهلا بك سالي.
2: هلا، صباح الخير إيمان.
1: هلا عزيزتي. فإذا بدنا نتحدث عن التمثيل النسائي في الحلبة السياسية بعد انتخابات قيادة الجبهة الداخلية أو مرشحي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة للكنيست، كان في انتقادات بالنسبة لعدم وجود امرأة في مواقع أكثر متقدمة. ما رؤيتك عن الموضوع سالي؟
2: رؤيتي هي رؤية كثير من النساء الموجودين في الحيز السياسي وفي المجتمع المدني وفي الحيز الأكاديمي. احنا مجتمع اللي عم بتقدم والسياسات والسياسيين والقيادة مش عم تتقدم معنا، في عنا مشاكل اللي لازم يكون في إلها رؤية شبابية ورؤية نسوية. واحنا عم نشوف انه النادي المغلق هو عن جد هو مش بس غلطة، للأسف هو عن جد بأشر على أزمة حقيقية.
1: بس إيش حسب رأيك لازم ينعمل؟ لأنه في هنا توجه، في بيقولوا لازم يكون في أماكن محصنة للنساء

0: وفي اللي بيقولوا لا، المرأة اللي بتطالب بالمساواة تتنافس أمام الرجل، إذا ما انتخبوها ما انتخبوها مش لأنها امرأة.
1: أنا مع إنه يكون في عمليا محلات اللي هي محصنة للمرأة. لماذا؟ لأنه إذا إحنا بنيجي بنحكي إنه المرأة لازم تتنافس زيها زي الرجل، إحنا عمليا عم نكون جدا ساذجين على شو الوضع الموجود اليوم. إحنا بنشوف إنه اليوم ما في نساء موجودة في هذا المحل، ما عندهم الإمكانية، ما عندهم المنصات إنه هن يكونوا في محل اللي يتنافسوا على هاي المنصات. وشفنا هذا الإشي فعليا، شفنا نساء رائعات عن جد الموجودات اللي تنافسوا في الانتخابات التمهيدية وما نشحوا، لأنه في ثقافة ذكورية وفي ثقافة سياسية اللي بتعزز الصوت صوت الرجل اللي موجود للأسف.
0: وأنت كعضو بلدية كناشطة
1: على القاعة الموجودة غاد
0: كعضو بلدية
1: كانت مليئة بالرجال، والرجال سوري المسنين، ومع كل احترامي لهم عن جد، مع كل احترامي لتجربتهم ولا عن جد احنا عندنا كثير شو نتعلم من هاي الناس اللي هي مهدت لنا طرق ومهدت لنا مسارات. إجا الوقت انه يفوتونا، انه يعلمونا، وانه يعطونا برضو منصات عندنا شو نحكي.
0: عندك عضو بلدية وكناشطة طبعا ولك مقولة في الموضوع، رحين عمل إشي يعني إنه علشان نتأكد من وجود النساء في مواقع مؤثرة في الانتخابات على الأبواب سالي؟
1: صحيح. ما بعرف إذا على الانتخابات من ناحية تمثيلية ممكن يكون في الأحزاب العربية إذا ممكن يكون في تمثيل، أعتقد إنه الإشي شوي صار متأخر. ومع هذا في كثير أشياء اللي عم بتصير اللي صلى سنين، جهودات اللي عم بتصير اللي هي صلى سنين لتقديم عمليا وتعزيز مكانة المرأة في المجتمع، في الأكاديمية وفي السياسة وفي المجتمع المدني. وأعتقد أنه إجا الوقت نشوف كيف هاي الشغلات ممكن نمثلها برضو في التمثيل في الكنيسة وفي عدة أمكنة.
0: إيش الإضافة اللي ممكن تضيفها المرأة بوجودها في الحيز السياسي ومواقع اتخاذ القرار؟ يمكن يقولوا لك ما الرجال اللي انتخبوا برضو كل واحد كفو وعنده خبرة شاطر وبيقدر يدير الأمور.
1: أعتقد أنه المرأة اليوم غير أنه إحنا أكثر أقلية مهمشة، أكبر أقلية مهمشة في المجتمع، كل الآفة العنف الجريمة، آفة العنف في العائلة، الفقر والبطالة، لما إحنا عم نحكي حتى عن التفرق المؤسساتية اللي عم بتصير، كل إشي اللي مجتمعنا عم بيواجهه المرأة هي أول وحدة تواجهه كأقلية مهمشة مستضعفة. فإحنا نعرف إنه المرأة عندها تجربة خاصة للأسف عندها تجربة خاصة مع المعاضل ومع المشاكل اللي إحنا عم نواجهها كمجتمع، ولهذا المفروض يكون عندها كمان قدرة إنها تعطي حلول ملائمة وتتماشى مع هاي المشاكل في المقدمة في الأحزاب وفي المجتمع المدني.
0: عمليا الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة انتخبت قائمة مرشحيها، بقي طبعا الموحدة العربية للتغيير التجمع، هل في توجه؟ أنا تبعت أيضا توجه نسوي قوي، حنان الصانع ومجموعة من النساء 50-50 اللي توجهوا للأحزاب في هاي المطالبة، أنتم مكملين في هاي المطالبة من الأحزاب الأخرى سالي؟
1: نأمل إنه يكون في نوع من الجهد إنه يكون في تمثيل أكثر نسوي في الأحزاب المتبقية. بس أعتقد إنه لازم نفكر مش بس في التمثيل في هاي الدورة، إنما عن جد نفكر في شكل عميق كيف إحنا ممكن نجدد ونستحدث مؤسساتنا بطريقة اللي تدخل أكثر شباب، تدخل أكثر نساء إلى المؤسسات وإلى اتخاذ القرارات، إنه إحنا نقدر نقود ونأثر ومش بس تمثيل، لأنه التمثيل لحاله ما بيكفي، إحنا لازم نكون موجودين. يعني أنت قلت في اتجاهين، وأعتقد إنه الوضع المثالي هو إنه ما يكون في حاجة إنه نحسن، إنه في
0: هذا بده تغيير مجتمع بأكمله
1: بطريقة عفوية.
0: سالي.
1: لا أعتقد سالي. إحنا نبني ثقافة
0: في عندي نشرة أخبار حقيقية. سالي عابد عضو بلدية حيفا، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.
2: أهلا. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
4: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
5: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
6: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل، نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق ال 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
8: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين
7: مكسرات للعيد وقهوة على أصولها بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا، أضحى مبارك من صالح ذباح.
9: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف 1.25 قوات حصان من بيت تورنادو 999 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
7: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل، نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب 2 شيكل 90 للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب 59 شيكل 90 للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442. حلبجي.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2 شيكل 90 للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59 شيكل 90 للكيلو. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
2: عناوين الأخبار: رصد مسيرات معادية في الجليل الأعلى وأصبع الجليل. ترامب يقول إن الحرب مع إيران ستنتهي بسرعة كبيرة. مسعى ائتلافي لإرجاء التصويت على حل الكنيست. أرض الصومال تفتتح سفارة لها في أورشليم القدس قريبا، وانخفاض تدريجي على درجات الحرارة.
3: الأخبار.
2: أخبار التاسعة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. دوت صفارات الإنذار خلال الساعة الأخيرة في الجليل الأعلى وأصبع الجليل بعد رصد مسيرات معادية مصدرها لبنان، ولم يبلغ عن إصابات. في المقبرة العسكرية برعنانة يشيع بعد ساعة إلى مثواه الأخير جثمان الماجر احتياط إيتمار سبير الذي سقط في جنوب لبنان، والشهيد عمره 27 عاما من سكان عيلي. وذكر أن مخربا خرج من كنيسة في قرية القوزح وأطلق النار على قوة من جيش الدفاع ثم لاذ بالفرار كما يبدو. قال الرئيس الأمريكي ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي بسرعة كبيرة، وأكد خلال تصريح من البيت الأبيض أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا. أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الولايات المتحدة وإسرائيل خططتا لتعيين الرئيس الإيراني سابقا محمود أحمدي نجاد زعيما للجمهورية الإسلامية، وتم التواصل عليه بهذا الشأن. وأوضحت الصحيفة أن الخطة لم تنجح بعد أن أصيب عن طريق الخطأ خلال غارة لسلاح الجو على منزله لتصفية الحراس، وذلك من أجل إطلاق سراحه من الإقامة الجبرية المفروضة عليه. يتوقع أن تلتئم اليوم لجنة الخارجية والأمن البرلمانية لمناقشة مشروع قانون التجنيد. وتفيد مراسلة إذاعتنا بالعبرية ديكلا أهارون شفران بأن الائتلاف يلمح بذلك إلى الكتل الحريدية أنه بالإمكان المصادقة على قانون التجنيد، وبذلك إرجاء التصويت اليوم بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حل الكنيست. رحب رئيس الموساد المعين رومان جوفمان بأمر محكمة العدل العليا القاضي بإعادة النظر في تعيينه في لجنة تعيين المسؤولين الكبار بالقطاع العام. وقررت المحكمة أمس أن اللجنة لم تستمع إلى كل الضالعين في قضية تفعيل الشاب أوري المكياس، مطالبة إياها بتقديم استنتاجاتها النهائية في غضون أسبوع. أعلن السفير الجديد لأرض الصومال سوماليلاند لدى إسرائيل محمد حاجي أن سفارة بلادي ستفتح قريبا في أورشليم القدس، وذلك تزامنا مع افتتاح سفارة إسرائيلية في أرض الصومال، وبذلك تنضم إلى 7 دول أخرى فتحت سفارة في العاصمة. علم أن ضحية جريمة القتل قرب بيتح تكفا مساء أمس هو يونس أبو غانم من سكان اللد، والمغدور في 50 من العمر. وتشير التحقيقات الأولية إلى أنه تم إحراق جثته داخل مبنى زراعي بعد أن تعرض للطعن بآلة حادة. في إحدى قرى المجلس الإقليمي عمق إسرائيل أصيب عامل في الثلاثينات من العمر بجروح خطيرة إثر سقوط جسم ثقيل عليه، وتم نقله إلى مستشفى عمق في العفولة للمعالجة. في معبر رنتيس اعتقل 8 فلسطينيين بعد أن حاولوا التسلل إلى البلاد داخل شاحنة، وتم إلقاء القبض على سائق الشاحنة بعد أن بدأ بالفرار من المكان. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة أيات حرب أن السائق من سكان كفر قاسم في الأربعينيات من العمر.
3: حالة الطقس غدا على قناة مكان، تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافه مع الشيف حمودي عقلي.
4: اكل جاي على الطريق، انتوا معي.
3: تنجر وغطاها غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: يطرأ اليوم وغدا انخفاض تدريجي على درجات الحرارة لتكون أدنى من معدلها الموسمي. في العاشرة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
5: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
6: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442. حلبجي
1: فواكه طازة للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
2: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. غسالة 6 كيلو ب 699 شيكل. شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
2: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. غسالة 8 كيلو 899 شيكل. شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
5: الآن في مكان إيمان القاسم سليمان.

لكم لمتابعة القسم الثاني من برنامج على الأجندة، المزيد من الحوارات والمقابلات. الطاقم تنتج هذا البث معي ريتا تيودوري، ينقلنا أحمد عويسات إلى الراديو المصور، روني ناول انضم إلينا من الهندسة الإذاعية، ومعكم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان.

0: نتحدث كثيرا عن الحرب في شمالي البلاد أمام الحدود اللبنانية أمام حزب الله، نتحدث كثيرا عن الوضع في قطاع غزة، عن الحرب أمام إيران وهل ستتجدد، ولكن هناك منطقة أخرى وهي منطقة الضفة الغربية وما يحدث هناك وبأي اتجاه تسير الأمور. ينضم إلينا الآن ياريف أوبنهايمر وهو عضو في حركة السلام الآن، كان مدير عام الحركة والناطق باسمها. بوكر توف لخا ياريف.
1: سلام بوكر توف.
0: سلام لخا. تلا نتخيلات منات متساف كأنخن مكبلين ديفوخيم بوف شام על התנכלות בפלסטיני, על שריפת מכונית, על תקיפה של כלבה שהיה, אבל אולי לך יש את הנתונים במדויק. מה קורה וכמה זה קורה?
1: אז האמת שהמספרים הם מאוד גבוהים, אנחנו מדברים על אירועים שקורים כמעט מדי יום, אבל אני חושב שמעבר למספרים, מה שמעניין כאן זה את המטרה. ואין כאן פרץ של אלימות ספונטני, שפתאום אנשים מנסים לפגוע בפלסטינים כי בא להם. יש פה תוכנית סדורה, שהמטרה של התוכנית הזאת היא קודם כל לנסות ולהוציא כמה שיותר קהילות פלסטיניות משטחי C, שהם 60% משטחי הגדה, ואחר כך להתחיל לפעול גם, וזה קורה, גם באזורי B ואפילו באזורי A, ולגרום לפלסטינים בעצם להצטופף ככל שניתן בתוך הכפרים והערים הקיימים, ולא להיות חלק מהשטח בשטחים, על מנת להקים עוד חוות חקלאיות, עוד מאחזים, ולתפוס עוד שטח.
0: סליחה, אני רק אסכם. אידן, יוסף לנה, יריב אופנהיימר, מה יחדות קאילן, על ארקום, סאלתו, נחנו תסילונה עבר שבקה, معلومات هنا اعتداء هناك اعتداء ولكن أنتم لديكم الأرقام كم يحدث ذلك؟ قال الأرقام عالية يحدث كل يوم، ولكن ما يهم أيضا هو الهدف، لا يوجد شيء تلقائي، لا يحدث تلقائيا أن يأتي فجأة شخص ويريد أن يأذي الفلسطينيين، وإنما هناك برنامج منظم محاولة إخراج الفلسطينيين من 60% اللي هي مناطق سي في الضفة الغربية، وأيضا وصل الأمر إلى مناطق بي وإي، والهدف هو تجميعهم في داخل قرى ومدن قائمة وألا يكونوا في الحيز الكبير من أجل إقامة المزيد من المستوطنات هناك. أفال هالتخنيت الزوت شاتم دبير عليها لتصفيف ولتخفت فلسطينيين لأزورين كتانين، הרי בסופו של דבר יש מספר של פלסטינים שם שזה לא מספר קטן, והאם זה ישים? האם הם באמת בסוף יברחו וילכו לשם? תן לנו מה אתה רואה בשטח ואיך זה משפיע כל התוכנית הסדורה שאתה מדבר עליה.
1: אז זה משפיע מאוד. קודם כל אנחנו רואים גם בשומרון, גם בצפון הגדה, אנחנו רואים איך בעצם מונעים מפלסטינים להגיע לעצי הזית שלהם, עוקרים את עצי הזית שלהם. יש את אל מואייר, אחת העיירות בגדה, שסובלת מאוד מהתנכלויות כאלו, ורבים רבים מהפלסטינים פשוט לא מצליחים להגיע לאדמות שלהם, או שהעצים באדמות האלה כבר נהרסו, ואנחנו מדברים על אזורים שלמים שכבר אין בהם פלסטינים. למשל בצפון בקעת הירדן, באזורים האלו אנחנו רואים קהילות שלמות שהיו שם, בעיקר בדואים שהגיעו מדרום הר חברון, ועכשיו הם גורשו באלימות אכזרית ממש, בסכנת חיים. וגם באחת השיטות היא פשוט מניעת שטחי מרעה. המתנחלים מגדרים, הם מקימים חוות חקלאיות, מגדרים שטחי ענק מסביב לחוות שלהם, בעצם מודיעים לפלסטינים אתם לא יכולים להגיע לכאן, ואז לעדרים אין מרעה, לכן כל מי שמגדל כבשים ומגדל עיזים ומגדל צאן הוא צריך עכשיו להביא את האוכל ולממן הבאה של אוכל מאשר מרעה יש בשפע okay. בשטח.
0: אז אני אסכם ואז נבדוק מה עושים. אידן, יודיף אידן דייפי יריב אופנהיימר והוא מן חרקת סלאם אלאן יקול, סאלתו لا يمكن حشر الفلسطينيين في مناطق صغيرة كما هو مخطط حسب ما يقول. هناك فلسطينيون في مناطق الضفة الغربية وأعدادهم كبيرة. قال: نحن نرى مثلا في شمال الضفة يمنعون الفلسطينيين من الوصول إلى أشجار الزيتون لقطف الزيتون أو أنهم حتى يقطفونها أو يمنعونهم من الوصول إلى أراضيهم. تحدث عن شمال غور الأردن، هناك مجموعات سكانية كاملة بالأساس مثلا من البدو الذين أتوا من شمال الخليل، تم طردهم. منع مناطق مراعي، يضعون سياجا حول مناطق واسعة، المستوطنون يفعلون ذلك، وبالتالي لا يكون مكان للقطيع وللراعي الذي لديه قطيع بأن يجد مكانا للراعي. אז מה עושים? אתם חלק, אתם תנועה, אתם חלק מקבוצת פעילים שמנסים לשנות את הדבר הזה שאתה מדבר עליו, שמנסים לעזור לפלסטינים. מה עושים, יריב?
1: בעצם הדבר הראשון זה מודעות. השבוע הבאנו עיתונאים בכירים לסייר באזורים האלו. ככל שמדברים על זה יותר בתקשורת, ככל שהנושא הזה יותר קיים במודעות, כך יש סיכוי לשנות דברים ולחייב את המשטרה ואת השבק לפעול. הדבר השני הוא לחץ בינלאומי, ואכן התמונות מהשטחים מגיעות לעולם ומייצרות לחץ, אפילו לפעמים לחץ אמריקאי על הממשלה. והדבר הכי חשוב זה להחליף את הממשלה הזאת ולייצר ממשלה אחרת, להוציא את סמוטריץ' ממשרד הביטחון, להוציא את בן גביר מהמשרד לביטחון פנים, ולייצר ממשלה שמחויבת קודם כל למנוע את הטרור, את טרור המתנחלים, ואחר כך אולי גם להתקדם לעבר הסדרים ומציאות טובה יותר לכולם.
0: אגב, אני שומעת ממתנחלים שאומרים, אנחנו לא מסכימים למה שעושה הקבוצה הזו של מתנחלים. אתה שומע את הקולות האלה, כאילו, מה עובר על כל מערך ההתנחלות שם, שבסופו של דבר המעשים האלה והתקיפות האלה כלפי פלסטינים, זה גם מזיק להם ולמדינת ישראל?
1: אני מודה שאני לא כל כך מאמין להם. מכיוון שהתקיפות האלה של פלסטינים הם לא נעשות על ידי אנשים בודדים באיזה אירוע אחד נקודתי. זו חלק מתוכנית שלמה שממומנת על ידי ראשי ההתנחלויות, כולל השרים, כולל ראשי המועצות. הם מממנים את אותם נערים, הם נותנים להם את כלי הרכב, את הריינג'רים, הם נותנים להם את המגורים, הם מודדים אותם לא ללכת לבית ספר, אלא ללכת ולהמשיך ולהשתלט על עוד אדמות. וההשתלטות על עוד אדמות מחייבת שימוש באלימות וכוח בשביל לגרש אנשים. לכן אני לא מאמין לכנות של האנשים שהם מזדעזעים או, או יוצאים נגד. בעיניי זה לא, זה לא, זה לא, לא, לא, לא אמיתי, כי הם לא באים בטענות למי שמארגן את הדברים האלו, והם חלק הרבה פעמים מהארגון של
0: הצבא. ולגבי הצבא, כי גם חיילים מותקפים על ידי אותם נערים.
1: זה נכון שגם חיילים לפעמים מותקפים, כי אותם נערים מבחינתם ההתנחלות היא מעל הכל, אבל חלק גדול מהחיילים משתפים פעולה עם אותם נערים, חלק מהחיילים גם הם תושבי ההתנחלויות עצמם. יש לא מעט חיילים שהתגייסו במסגרת מה שנקרא הגנה מרחבית, הם גם מקבלים כסף מהצבא על ימי מילואים, גם מקבלים נשק ומדים, והם בעצם מתנהגים כמו מתנחלים פורים, רק על מדים. וזו תופעה שאנחנו רואים אותה בהרבה מאוד מקומות, כולל ירי חי שכבר הרג פלסטינים. לכן לצערי הצבא כרגע לא מתעמת איתם, אלא משתף פעולה עם, עם טרור המתנחלים, ואפילו לוקח בו חלק.
0: إذن يقول سألته بالنسبة للأذى التي والضرر على إسرائيل في أعقاب هذه الاعتداءات من قبل المستوطنين على الفلسطينيين، أن هناك حتى من المستوطنين يقولون هذا يضر بهم، لأنه أيضا يشوه صورتهم كمستوطنين لا يوافقون على ما تقوم به هذه الفئة من الشبان. يقول: أنا لا أصدقهم، هذه الاعتداءات لا تأتي من قبل أشخاص منفردين، وإنما هي قسم من خطة شاملة يمولونها رؤساء هذه المجالس في المستوطنات، وأيضا الوزراء هم الذين يقدمون لهم سيارات، يقولون لهم لا تذهبوا إلى المدرسة، وإنما للسيطرة على المزيد من الأراضي. إذن أنا لا أصدق أن ما يقولونه هو حقيقي، وأنهم ضد هذه التصرف. هم أيضا يعتدون على جنود، فإذا قال هناك معضلة بأن عدد من الجنود هم أيضا من المستوطنين. ويقول هم يتصرفون مثلهم كما حدث في إطلاق نار مثلا على فلسطينيين. إذن كان هذا حديث مع الناشط اليساري ياريف أوبنهايمر عضو في حركة السلام الآن. ياريف أزد قفوتة مكبيل مع فلسطيني بشيتك شروئيم أدخى أتا إسرائيلي يهودي אבל בא כדי לעזור להם.
1: אני מקבל תגובות מאוד מאוד חמות, גם הרבה מאוד תגובות ברשתות החברתיות, וזה כמובן משמח. אני רוצה שהם יראו שיש ישראלים אחרים ויש יהודים אחרים שחושבים שמה שנעשה בשטחים זאת שזה פשע ושצריך לעצור את זה, ושילדים פלסטינים יראו ישראלים לא רק כאזרחים או לא רק כחיילים או מתנחלים אלא גם כאזרחים שרוצים להגיע לשלום. הדבר המעניין ביותר זה שאני מקבל הרבה מאוד הודעות בפייסבוק מפלסטינים מהגדה, כולל בקשות לעזרה ותיעודים בזמן אמת של אלימות, ולצערי חוץ מלפרסם את הדברים אין לי היום את הכוח הפוליטי לשלוח משטרה או צבא ולהגן עליהם.
0: כן, אני מבינה אותך שאתה לא, אתה לא יכול להגיד לצבא לכו לנקודה הזו. اذا ردود الفعل على ما يقوم به انه هو اسرائيلي يهودي ولكن يذهب للتضامن ولمساعدة الفلسطينيين. يقول تريدني ردود فعل كثيرة من قبل فلسطينيين على ما يقوم به. يقول أيضا هناك فلسطينيون، أنا أريد أن يرى الأطفال الفلسطينيون أن يروا الإسرائيلي ليس فقط كمستوطن أو كجندي وإنما كإنسان يريد أن يكون إلى جانبهم. تريدني رسائل أيضا من فلسطينيين في الضفة يطلبون بالمساعدة لأنهم تعرضون لاعتداء. أنا الآن ليست لدي القوة السياسية ولا أستطيع إرسال وحدة عسكرية أو شرطية، ولكن كل ما أستطيع أن أفعله هو أن أنشر عن ذلك. ياريف أوبنهايمر أني روتالي ودوت لخي ياريف نكفل يامين توفيم نكفل شلوم زي ما نحن روتسيم لرؤوت كان. تودا ربا لخا. تودا
1: تودا ربا. تودا
0: تودا. نتابع حوارات برنامجنا اليوم، وتنضم إلينا الآن عطاف شتاوي مركزة التطوع في جمعية بتيرم. أهلا بك عطاف، تحياتي.
2: صباح الخير إمام.
0: هلا. تأثير الظروف المعيشية في المدن المختلطة على سلامة الأطفال وحياتهم، أعطينا فكرة عن المعطيات اللي عندكم. ودائما أنا بهمني بعد كل مقابلة معك أنه نعطي يعني إرشادات ونقاط ننبه الأهالي لسلامة وأمان أطفالهم. عطاف،
2: أولا هيك هي دراسة جديدة اللي صدرت عن قسم الأبحاث التابع لمؤسسة بتيرم بالتعاون مع طاقم باحثين واسع من داخل الجمعية، والدراسة أيضا نشرت بمجلة Discover Public Health لسنة 2026. هدف الدراسة كان يفحص كيف ظروف الحياة والمعيشة بالمدن المختلفة ممكن تأثر على أمان الأطفال وحياتهم. فبعكس أغلب الدراسات اللي عادة بتركز على تصرفات الأهل أو على الوضع الاقتصادي للعائلة نفسها، هذا البحث اختار ينظر للمدينة كلها كعامل أساسي اللي ممكن يؤثر على سلامة الأطفال، شمل تحليل المعطيات وإصابات ووفيات الأطفال من جيل الولادة وحتى جيل 17 سنة بخمسين سلطة محلية بإسرائيل.
0: هذا إشي كتير كبير، يعني معطيات ممكن تساعد في بناء منظومة عمل أو خطة بالضبط. وبرنامج لحماية الأطفال. إيش أكتر المخاطر اللي بتعرضوا لها الأطفال أو الأولاد؟
2: بالنسبة للدراسة من أبرز نتائج الدراسة، أو هذا إشي جدا مهم أذكره اليوم، تبين وجود علاقة قوية وواضحة بين ارتفاع معدلات وفاة الأطفال وبين مؤشرين أساسيين داخل كل مدينة. الأول هو نسبة السكان المسجلين بأقسام الرفاه الاجتماعي، والثاني هو نسبة الطلاب المتسربين من المدارس الثانوية، يعني الطلاب اللي ما أنهوا دراستهم الثانوية. فهدول المؤشرين فسروا أكثر من نصف حالات الوفاة الناتجة عن الحوادث الغير مقصودة.
0: أعطينا أكثر تفاصيل، لأنه بهمني أنه الأهل اللي سامعينا، بتعرفي مرات عطاف بيكونوا مش منتبهين أنه ناقص حديد بمحل معين اللي ممكن يسقط منه الطفل، بيكون صحيح. مش منتبهين انه في شغلة موجودة خشبة كبيرة محطوطة على جنب اللي ممكن بلحظة توقع على طفل وتصيبه. فأعطينا أكثر، بدنا نحاولك نلفت انتباههم للأمور،
2: نلفت انتباههم للأمور اللي ممكن تصير في الصيف، للحوادث اللي ممكن تصير حاليا في هذا الفصل، فصل الصيف. مع أنه حبيت أنه نحكي أكثر عن الدراسة، لأنه الدراسة جدا مهمة وبتعطينا صورة كمان جدا مهمة.
0: أعطينا أكثر عن الدراسة بس كمان بمنظور أنه نفيدهم، أنه يتفادوا هاي الحالات.
2: تمام، فخلينا نركز لكان على الحوادث اللي ممكن تصير في الصيف، اللي هي ممكن تكون السقوط أو الغرق. ففي هذا الفصل كيف ما بنعرف الأطفال كتير بيطلعوا على الدراجات، على أدوات الركوب، فجدا مهم إنهم يستعملوا خوذة، يعني ما نشتري ولا أي أداة ركوب بدون خوذة.
0: نعم،
2: اللي هي ممكن تحمي حياة الطفل. الشغل الثاني هي حوادث الغرق، اللي اليوم إحنا كمان قبل عيد الأضحى في كتير عائلات اللي هي بتصيف أو بتطلع بريت البلاد، بتطلع على منتجعات، فجدا مهم إنه إحنا نكون في رقابة فعلية كاملة كاملة في الصيف بجانب أي بيئة مائية.
0: نعم، في كمان يعني نقاط اللي وردت في الدراسة اللي بتحب نشير لإلها حتى نفتح عيون رؤساء السلطات المحلية،
2: صحيح.
0: أقسام الرفاه، مديري المدارس، أعطينا أكثر هيك تفاصيل منها عطاف.
2: صحيح، لما الباحثين فحصوا المدن لاحظوا أنه المدن اللي فيها قلنا عدد أكبر من العائلات المحتاجة لخدمات الرفاه ونسبة أعلى من الطلاب اللي تركوا المدرسة، كان بالمقابل فيها عدد أكبر من الأطفال اللي توفوا بحوادث غير متعمدة. فهيك فكر للبحث هذا الإشي أنه السلطات المحلية الضعيفة بتواجه صعوبة بالاستثمار ببنية تحتية آمنة للأطفال، مثل توفير أرصفة مناسبة وآمنة للمشاة، إقامة أماكن لعب مطابقة للمواصفات والمعايير المطلوبة، أو توفير خدمات رقابة ومتابعة كافية.
0: نعم، قديش اللي بتقوليه قد دقيق، لأنه الطفل اللي بلاقيش حديقة يلعب فيها، وين يلعب؟ بالشارع بين السيارات
2: بالضبط، وهذا الإشي طبعا بعرضه أكثر لأنه يكون معه لا سمح الله حادث.
0: نعم،
2: فمهم الذكر أنه لما الأهل بعيشوا بهاي البيئة اللي فيها ضغط اقتصادي واجتماعي مستمر، بصير في ضغط النفسي دائم على الأهل اللي ما بيكون في عندهم القدرة يتابعوا الأطفال بشكل دائم، فبيعيشوا الأطفال في بيئة دائما مليانة بالمخاطر اللي بتعرضهم لهاي الحوادث. بحب أوصل بالنسبة لسؤالك عن السلطات المحلية لتوصيات الجمعية بناء طبعا على نتائج البحث. فأول إشي هو الاستثمار الفعلي والمكثف بالمدن والبلدات الضعيفة، عدم الاكتفاء فقط بإرشاد أو توعية فردية.
0: نعم.
2: ثاني توصية هو توزيع ميزانيات الأمان بشكل عادل بين المدن بالاعتماد على معطيات الرفاه والتسرب المدرسي، لأنه هي مؤشرات مركزية ممكن تخلينا نتنبأ بالمناطق الخطرة أكثر لسلامة الأطفال.
0: صحيح، نعم.
2: والشغلة الثالثة هو أنه لازم يكون في تعزيز للتعاون بين كل الوزارات، وزارة الصحة، التعليم والرفاه والتخطيط العمراني، حتى يكون أمان الأطفال جزء أساسي من تخطيط أي مدينة.
0: عطاف، النقاط اللي بتقوليها علشان التم وبالفعل أنه الدراسة اللي عملتوها والمهمة على كل هذا العدد من البلدات بتطلب كمان أنه المسؤولين يتخذوا خطوات، فقديش يعني شايفة أنه عم بأخذوا بعين الاعتبار الأمور اللي قدمتوا لهم إياها أو رح تقدموا لهم إياها؟
2: طبعا إحنا هاي الأمور بنقدمها في كتير لجنات، في أشخاص في الجمعية اللي مسؤولين طبعا عن هذا الحيز كمان من العمل الجماهيري، فهي التوصيات تقدم للجنات اللي موجودة وتقدر تأثر في أرض الواقع. إحنا ما منقول إنه هاي التوصيات هي توصيات اللي ممكن تصير بيوم وليلة، عبد وضع البسالي بأفضل وضع ممكن يكون، هاي التوصيات لازم مفروض إنها تكون عشان نقدر نوصل لمحل أفضل بأمان الأطفال.
0: نعم، كلمة بتقوليها للأهالي، لأنه وزارات، بنية تحتية، ميزانيات، بس بالآخر عطاف يعني رغم كل شيء، وأنا معك بالحاجة للمسؤولين والهيئات الرسمية، بالآخر الوالدية، الأب والأم، إيش بتقدمي لهم؟ بتوجهي لهم كلمة علشان يحافظوا على هالجوهرة، هالهدية اللي أعطاها إياهم ربنا سبحانه وتعالى.
2: صحيح، زي ما قلت إنه الموضوع هو كبير أكبر بس من الأهل، بس كمان الأهل هن قسم كبير في الحفاظ على أمان أطفالهم. فالرسالة الأهم للأهل هي إنه أمان الأطفال ببدأ من التفاصيل الصغيرة اليومية، وحتى لو كانت الظروف الحياتية صعبة أو في ضغط أو تحديات في المكان الجغرافي اللي أنا عايش فيه مع أطفالي، الأطفال بحاجة دائما لرقابة قريبة، خاصة بالأماكن اللي فيها مخاطر، الشارع، البيت، الساحات، البرك، هاي أماكن اللي هي بتشكل خطر على الأطفال، خصوصا الأطفال من جيل الولادة لجيل 4 سنين. فنحاول قدر الإمكان نحافظ عليهم ونضل دائما برقابة فعلية على أطفالنا.
0: عطاف الشتاوي مركزة التطوع في جمعية بتارم، يعطيكم العافية عطاف على المجهود اللي بتعملوه وعلى كل النقاط اللي بتطرحوها، وبهمني دائما في كل لقاء دائما ننبه الأهالي ديروا بالكم على أولادكم. الأهل الوالدية مسؤولية خصوصا بهاي الأعمار الخطرة، وانت قلتي انه احنا مقبلين على فصل الصيف ورحلات وكمان العيد، بس احيانا كنا نشوف حالات انه الطفل كان يغرق في سطل مي موجود في البيت او حتى بركة بلاستيك الام بتعبيها. انا فاهم الحب انه ينبسط الولد ويلعب بالمي، بس كل اشي فيه خطر. بدي اشكرك عطاف وخليكم مع التواصل دائما. هلا عزيزتي، هلا. الأمور تكمل بعضها البعض، ويسرني أن أرحب بالدكتورة ديانا فعور قاسم، مديرة قسم طوارئ الأطفال في مستشفى زيف في صفد. أهلا بك دكتورة ديانا، تحياتي.
3: صباح الخير.
0: هلا، صباح النور. قبلك تحدثت مع عطاف الشتاوي مركزة التطوع في جمعية بتارم، أعدوا تقرير كبير عن كيفية تأثير الظروف المعيشية على سلامة الأطفال وحياتهم، وذكرت قديش في أطفال وأولاد بيكونوا معرضين للخطر. أنت لابد أنه كمديرة لقسم الطوارئ بتشوفي بعينيك إيش بوصل لعندكم. فقبل ما نحكي عن إنقاذ حياة الطفل اللي أخرجته جسم معدني حاد اللي علق عنده في المريء، احكي لي أولا الصورة الشاملة، إيش أنت بتشوفي من حالات عم توصل لعندكم، وبالذات الحالات اللي كان ممكن نتفاداها دكتورة ديانا، إنه الأم تنتبه ما يكونش في أنينة دواء تنظيف في متناول اليد، إنه ينتبهوا إذا في أي فتحة ما فيش فيها حديد أو شبك إنه يسكروها. أعطينا من اللي بمر عليكم دكتورة بالقسم.
3: حكيك مظبوط، إحنا دايما بنقول إن البيت هو البيئة الآمنة للطفل، ومظبوط البيئة الآمنة هي يمكن أكثر بيئة موجود فيها مخاطر. يعني زي ما ذكرتي حضرتك إنه أدوات التنظيف اللي خاصة الولاد الصغار اللي هن بيعرفوش خطورتها، فإحنا كتير مهم إنه نبعدها عن متناول يدهم. الأدوية، في أدوية كتير خطرة، يعني إحنا كتير بنشوف حالات تسمم من أدوية لما الولد يكون في البيت، أو حتى كمان لما يكون برقابة الجد أو الجد، لأنه كمان أدوية الجد والجد هن من أخطر الأدوية للأطفال، خاصة الأطفال الصغار. غير هيك كمان كتير مهم إنه إحنا نحط سياج على النوافذ عنا، درابزين، لأنه كتير منشوف حالات سقوط لأطفال وإصابات، ومرات إصابات بالغة بالرأس اللي ممكن تؤدي كمان بحياة الطفل أو تخليه مع إعاقات دائمة. غيرها كمان احنا مقبلين على الصيف، حالات الغرق للاسف كثير، حالات كمان اللي هي مأساويه.
0: وبدناش ننسى نسيان اطفال في السياره اللي ممكن درجه الحراره جوا توصل 50 لما بنسوا طفل وعمليا بتوفى. كان في عندكم حالة لإنقاذ حياة طفل اثر عملية استخراج جسم معدني حاد عنده في المريء، احكي لي عن الاشي، ايش هو الجسم، كيف وصل، قديش عمر الطفل؟
3: أول شيء الطفل هو عمره كان 6 سنوات. إحنا بشكل عام هاي الحوادث بنشوفها بالأطفال الصغار، بس كمان 6 سنوات هو طفل، يعني الطفل عنده، الأطفال عندهم فضول، في عندهم عدم وعي، بيعرفوش يعني كل إشي حواليهم بدهم يحطوه بفمهم، حتى لو كانوا هن يعني بجيل اللي نسبيا واعي 6 سنوات. هذا الطفل كان يلعب بملاقة الغسيل، وللأسف بلع الجزء الحاد من ملقة الغسيل، والإشي علق في الجزء العلوي بالمريء، فسبب له لأوجاع ألام حادة، كمان لصعوبة للتنفس والبلع، وكانت يعني هو كان برقابة إنسان بالغ اللي دغري استدعى نجم الدور الحمراء.
0: نعم، فإذا هل كان في إشي الشخص البالغ كان لازم يعمله أول ما بدأ أول ما صارت الحالة؟ يعني أعطينا هيك بس تيب إرشاد للحظات الأولى لما بيبلع الطفل أي إشي غلط وبدخل في جهازه التنفسي.
3: أول إشي وأهم إشي إنه إحنا نمنع، بس بحال إنه صارت الحالة للأسف كثير مهم إنه إحنا نتصل بنجم الدوت الحمراء 101. كثير مرات هن كمان بيعطونا إرشادات عن طريق الهاتف قبل ما توصل طواقم الإسعاف، التوجه لقسم الطوارئ حتى إذا حالة الطفل هي بسيطة. كثير مهم التوجه لحالة الطوارئ عشان يتم التشخيص، لأنه في كمان حالات اللي هي ممكن إلى مضاعفات مش فورية إلى على الأمد البعيد.
0: تمام. الطفل عمليا كيف استخرجتوا الجسم المعدني من المريء عنده؟ مش هوين؟
3: مش هوين أبدا. إحنا هون بنحكي عن منطقة صغيرة وضيقة، القطرها كثير صغير، وفي عندك غاد كمان جهاز التنفس العلوي وجهاز الهضم العلوي. صح. اللي هو أجهزة
0: جهازين مهمات، يعني التنفسي والهضمي
3: مهمات وضيقين جدا عند الأطفال الصغار، فكان كثير مهم الاستعمال الأدوات المنظورية اللي كثير دقيقة، وكمان الإشي انعمل عن طريق أطباء محترفين مختصين، صراحة عملوا يعني شغلهم على أتم المهنية والاحترافية، والحمد لله استطاعوا أن يستخرجوا هذا الجسم الحاد بدون مضاعفات ثانوية.
0: فإذا إحنا منقول للأهالي انتبهوا، يعني عم نحكي عن ملقط غسيل، شقفة الحديدة اللي بتمسك الجزئين من الملقط، يعني تخيلوا مين بخطر عباله، بس أولاد دايما، فتخيلوا أنه يبلع هذا الجزء. إيش في كمان أشياء بتحب تنبهينا من إنه الأطفال بيبلعوها مرات الأهل ما بينتبهوا؟
3: أول إشي كل إشي حول الطفل رح يمد إيده عليه، يعني إن كان قطع ألعاب صغيرة، إن كان أي مأكولات،
0: كل المكسرات خلينا نقول هاي ممنوعة،
3: المكسرات تحت جيل 5 سنوات ممنوعة من عم باتني. أنا مرات بشوف أهل وبقول لهم ليه عم تعطوا الولد، بقولوا لي عنده دراس. إذا الولد عنده دراس بيقولش إنه هو لازم يأكل مكسرات أو مسمح له يأكل مكسرات.
0: نعم.
3: فابعدوها يعني تحت جيل 5 سنوات، ابعدوا عنهم المكسرات، ابعدوا عنهم الفاكهة اللي هي لجي أو قاسي. فإذا بدك تعطوه إياها أعطوه إياها أوش تحت رقابي، وبعدين بعد ما نقسمها الأقسام كثير صغيرة وبالطول، كثير مهم كمان بالطول. الألعاب الأجسام المعدنية البطاريات كثير خطرة.
0: المصاري كمان كان في حالات يبلع شاكل 10 أجورات نص شاكل، كمان هاي حالات وصلت للمستشفيات.
3: مزبوط، منشوفها تقريبا بشكل يومي، لأن الأولاد عندهم فضول وكل إشي حواليهم بيمدوا إيده عليهم، وإحنا واجبنا كأهل أول إشي نبعد عنهم هاي الـ الـ الـ الأجسام الغريبة، ننتبه لهم، وإذا سمح الله صار أي حالة توجه بشكل فوري لقسم الطوارئ.
0: الدكتورة ديانا فعور قاسم مديرة قسم طوارئ الأطفال في مستشفى زيف في صفد، تحياتي للطاقم عندكم، عملتوا عملية مش سهلة إنه تخرجوا هذا الجسم. شكرا لك ديانا، وبالنجاح دائما. شكرا، والسلامة والأمان لكل الأطفال. شكرا لك. شكرا، تحياتي.
3: شكرا لك.
4: غدا على قناة مكان، تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافة مع الشيف حمودي عكلي.
5: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي.
4: تنجر وغطاها غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: واليوم الزاوية الرياضية زاوية مميزة وخاصة جدا، لأن التحركات في ملاعب كرة القدم خصوصا بعد مباراة ليلة أمس جعلت الصورة واضحة بالنسبة للبطولة في هذا المجال. إذن الزاوية الرياضية التي يعدها كالعادة الزميل أحمد عويسات، تعالوا بنا نبدأ مع هذا التقرير.
1: للمرة السادسة في تاريخه حصد الليلة الماضية هبول بير السبع لقب بطولة الدوري الإسرائيلي لكرة القدم بعد فوزه بالمباراة قبل الأخيرة هذا الموسم بالقسم العلوي بدوري الدرجة العليا على حامل اللقب مكابي تل أفيف بأربعة أهداف مقابل هدفين سجل الفريق السبعاوي زلاتانوفيتش كناغوا فيتور وزاهي أحمد، وشارك بهذا الإنجاز من اللاعبين العرب كل من محمد أبو رومي، زاهي أحمد، محمد كنعان وسمير فرهود. ألونا بركات ملكة هبول بير السبع أعربت عن سعادتها وفخرها باللاعبين والطاقمين المهني والإداري على هذا الإنجاز رغم ضغط المباريات.
2: אליפות מאתגרת, כל כך גאה בבחורים שלנו, בצוות שלנו, בצוות המקצועי, בשחקנים, בצוות הניהולי, שידעו גם עם כל התקופה המאתגרת וגם עם הלחץ של שלושה משחקים בשבוע, למצוא את הכוחות, למצוא את הכוחות, זה בעיקר היה לא רק פיזי, זה גם היה המון מנטלי, ואני שמחה שהם יכלו, שמרו על הביחד וידעו לקחת את זה ועשו את זה.
1: פרחת اللاعبين مع الجمهور والتي استمرت حتى ساعات الفجر.

0: بينما تعادل بيتار أورشليم ملكوت صاحب المرتبة الثانية سلبيا أمام هبويل بتحت تكفا، وهزم مكابي حيفا هبويل تل أفيف بأربعة أهداف لهدف.
1: صباح الخير للمدرب والمحلل الكابتن سمير عيسى. صباح الخير سمير.
2: تحياتي إلي كل جميع المستمعين.
1: يعني بئر السبع حسمتها رغم مطاردة بيتار حتى الرمق الأخير، يعني ما كان الإشي سهل.
2: نعم، بئر السبع أثبتت جدارتها من بداية الموسم. بئر السبع بنت بشكل ممتاز، لاعبين مميزين جاءوا من خارج البلاد وعلى رأسهم كناغوا. أعتقد أن بئر السبع الفريق اللي بيميز هذا الفريق هو الاتزان بين خط الدفاع، خط الوسط وخط الهجوم. فريق غني جدا بلاعبين متفوقين من ناحية فنية، لاعبين يملكون الحس التهديفي. أعتقد أنه بئر السبع فازت بالبطولة بالأداء وبالنتائج.
1: بس بدنا نتذكر كمان انه اربع لاعبين عرب شاركوا بهذا الانجاز: محمد ابو رومي، زاهي احمد، محمد كنعان وسمير فرهود. كيف بتشوف مشاركتهم وكيف بتشوف الفكره بحد ذاتها سمير عيسى؟
2: نعم، اعتقد انه كل فريق، ولا بيتار القدس بوجه كلامي، كل فريق بده ياخذ بطوله في اسرائيل لازم يكون عنده لاعبين عرب. لاعبين العرب مميزين جدا. ابو رومي بمجيئه احيا الجبهه اليمنى، لاعب فذ، لاعب قوي جدا، سريع جدا، ولاعب يعطي كل ما يملك من قدرات على أرض الملعب. غير دان بيتون اللي كان أفضل اللاعبين في بئر السبع ولكنه تعرض لمرضية قوية. أبو رومي ما خلى حدا يتذكر أنه بيتون مش موجود. زاهي أحمد بالأمس عندما أدخل إلى الملعب أحرز هدف التفوق لصالح بئر السبع، وهذا فتح المجال أمام بئر السبع أن تهاجم وتفرز الهدف الرابع. أعتقد أنه زاهي أحمد يمتاز بالحس التهديفي، يمتاز بكرة قدم، بلعب للعمق بشكل ممتاز. سمير فاروق بعد ما أخذش حقه، أعتقد أنه كمان الحديث يدور عن مهاجم بارع زي أبو حنة وزي سيدو المرحوم سمير فرهود. أعتقد أنه هذول اللاعبين لاعبين مميزين، أعطوا كل ما يملكون من قدرات على أرض الملعب. لاعبين اللي كل مدرب بتمنى لاعبين بمواصفاتهم وصفاتهم. مبروك لزاهي أحمد، مبروك لسمير، مبروك لأبو رومي، مبروك لبويل بئر السبع،
1: ولمحمد كنعان كمان. فإذا كمان سمير عيسى، يعني وجودهم في الفريق كلاعبين عرب وإنه الفريق يفوز بالبطولة، إيش بيكون يعني مفعول ذلك على مجال كرة القدم؟ لأنه إحنا دائما كنا نقول كرة القدم هو المحل اللي منشوف فيه فرص للاعبين العرب إنه يتقدموا، ولكن هو كمان محل اللي منشوف فيه أحيانا يعني عنصرية في الملاعب وهتافات وشتائم. فوجودهم في فريق اللي بأخذ البطولة، كيف تأثير ذلك من الناحية الاجتماعية، من الناحية النفسية حتى على الفرق وعلى اللاعبين؟
2: بدون شك هذا بيعكس الواقع الاجتماعي اللي احنا عايشينه في البلاد. 20% من عدد المواطنين في البلاد هن مواطنين عرب. احنا بنتشارك معهم في كل يوم، ان كان في العمل، ان كان في التعليم، ان كان في المطاعم، ان كان في اي مكان، وكذلك في ملاعب كرة القدم. انا كنت مدرب طبعا بدون شك. كان في مزيج من اللاعبين بين العرب واليهود. هذا الاشي بيجسد واقع مفرح جدا، انه اذا ملعب كرة القدم نستطيع ان نلعب سويا ونستطيع ان نهز شباك الخصم، معناه احنا بنقدر نعيش كمان. هذا للتعايش باعتقادي، تعايش رائع ومميز بين الشعبين. واكبر دليل قاطع على ذلك هو المحبة الموجودة بين اللاعبين في الفرق المختلطة.
1: نعم، ولكن بالنسبة للفريق اللي خسر بيتار عمليا بعد ما كان قريب جدا من البطولة، كيف ممكن النهوض بعد هيك فشل؟ بتوقعش انه يفهم انه لازم يكون في لاعبين عرب عشان تكسب، بس يمكن برضو ايش حسب رأيك، يعني ايش كيف بتحضر لموسم قادم بعد ما فشل ووصوله يم لآخر فتحة البير؟
2: انا برأيي بيتار القدس لم يفشل. بيتار القدس اذا في بداية الموسم اجينا وعرضنا عليه المرتبة الثانية كان بتمناها، ولكن في خضم الصراع والمنافسة مع هبويل بئر السبع وصل إلى زي ما أنت قلت لفتحة البير، ولكنه لم يشرب. لأنه هبويل بئر السبع بصراحة بكل مقاييس كرة القدم كان أفضل من بيتار القدس. بيتار القدس بحاجة لكمان لاعبين ثلاثة بالكادر الموسع تاهن لكي يستطيع أن ينافس بئر السبع في السنوات القادمة. بلاش ننسى أنه بئر السبع استغلت تراجع مكابي حيفا وتراجع مكابي تل أبيب.
1: وأنت تتحدث عن بئر السبع الذي سيلعب أمام مكابي تل أبيب في نهائي كأس الدولة الأسبوع المقبل، هل بإمكان هذا الفريق أن يحصد ثنائية عمليا بطولة لقب في الدوري وأيضا كأس الدولة؟
2: حسب الأداء اللي أنا شفته من بئر السبع هو جاهز يستطيع، وأعتقد أنه الفوز بالبطولة بحد ذاته نزل نوع من زاد نوع من الحماس عند بئر السبع، والفوز على مكابي تل أبيب هو بأول دافع أنه باستطاعتنا وإحنا بنملك اللاعبين اللي بيقدروا يفوز على مكابي تل أبيب، وهذا مش أول فوز هاي السنة أو السنة الماضية على مكابي تل أبيب. أعتقد أنه بئر السبع اليوم بكل مقاييس كرة القدم أفضل من مكابي تل أبيب، جاهزة وستعد العدة لكي تفوز على مكابي تل أبيب. أنا أراهن على بئر السبع.
1: أوروبيا، فوز أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي بعد 22 عام وبإمكانه الفوز بدوري أبطال أوروبا أيضا. سمير أنت معي؟
2: أنا معك. هذه أفضل سنة، هذا أفضل موسم للأرسنال، وصل إلى النهائي ببطولة أوروبا وفاز بالبطولة وتغلب على السيتي اللي تعادل في النتيجة في المباراة الأخيرة. اللي ميز أرسنال هو الثبات في الأداء والثبات في النتائج كل
1: لحظة خلينا نسمع. بتعرف دائما الزميل أحمد عويسات بيجيب لنا الأصوات والأجواء، بخلينا نشعر أنه إحنا في الملعب. خلينا نسمع إيش حضر لنا عن هاي النقطة.
3: جاءت صافرة النهاية، توج أرسنال لأرتيتا لعشاق الجانرز، مبروك.
1: فإذا بماذا كنت تريد أن تختتم عن أرسنال عشان أسألك عن مباراة الليلة؟
2: كل موسم الأرسنال كان ببداية الموسم نافس على البطولة، بنشوف بنص الموسم أو بعد نص الموسم بمباراة أو تنتين، مباريات تنتين أو ثلاثة كان يصير فيه فترة تراجع. هذا الموسم الأرسنال تحضر بشكل جيد، أعد العد بشكل ممتاز، واستغل التراجع اللي موجود عند السيتي وعند ليفربول وعند مانشستر يونايتد وفاز. وبحق أرتيتا مدرب كبير، بلاش ننسى أنه كان المساعد تاع غوارديولا، ولكن أرتيتا علم من الأخطاء الماضي واستطاع أن يفوز وبحق ببطولة الشامبيونز
1: الليلة في إسطنبول.

0: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: هل ستجرى مباراة اتحاد ابناء سخنين؟
6: يا جماعة كملوا، انا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
7: برنامجنا يتنقل بين موضوع وآخر، بين السياسة وأمن وعنف ورياضة وصحة وأمان الأطفال، والآن إلى البيئة. أرحب بضيفي عبد نمارنة، الناشط والخبير البيئي والمدير العام لجمعية الأمل للحفاظ على البيئة. أهلا بك عبد، تحياتي.
8: أهلا بك اختمان لك ولجميع المستمعين.
7: أهلا. لفت انتباهي بيان وحتى بوستر ضد إقامة شركة كهرباء أو فرع لشركة الكهرباء ومحطات في منطقة كفر قاسم، واللي قرأته إنه السبب من منظوركم هو إنه ضرر بيئي. إيش الموضوع بالضبط عباد؟
8: الموضوع هو هنالك تخطيط بدأ منذ فترة بإقامة محطة لتوليد الكهرباء على أرض حوالي 80 دنم في منطقة كفر قاسم رأس العين رش عاين، مدينة رش عاين، واللي هاي المحطة بطبيعتها ستؤدي إلى تلويث بيئي كبير للمنطقة، خاصة لمدينة كفر قاسم ولا مدينة رش عين. لذلك هنالك ترتيبات بدأت من السكان من البلديات على معارضة هذا المخطط، لأنه بالنهاية هو بده يضر في صحة السكان والناس. واليوم الاتجاه هو على عدم إقامة محطات توليد كهرباء اللي بتقوم على التلوث، مش بس ببلادنا إلا بكثير دول في العالم.
7: هل الإشي بمرحلة اللي يمكن إيقافه سيد عبد نمارنة؟
8: طبيعي، مهم جدا. النضال الجماهيري الشعبي بدأ منذ فترة بترتيب كبير بإقامة المظاهرات الاعتصامات ضد إقامة هذه المحطة، وأنا أعتقد أنه إذا بيكون التوجه الجماهيري كثير مهم، هذا يؤدي بالنهاية إلى إفشال هذا المخطط اللي بيضر بالناس وبصحة الناس في هاي المرة.
7: لحظة، ما هي هاي النقطة، أنه أحيانا بيصحى المجتمع ورؤساء السلطات المحلية بعد ما الإشي صار واصل لمراحل متقدمة، المشروع بأي مرحلة الآن؟
8: بمرحلة بدايته حاليا في مرحلة التخطيط. الاتجاه هو أن تبدأ هذه المحطة عام 2030 في العمل، ولذلك حاليا هناك تخطيط لإقامة هذه المحطة.
7: فإذا لسه المرحلة ممكن إيقافها. إيش مع الضرر البيئي؟ يعني اشرح لنا إياه شوي أكتر، لأنه أنت كمدير لجمعية تعمل للحفاظ على البيئة، يعني بهمنا نعرف كان في لكم نشاط مثلا ضد الكسرات لأنه على النفس، كان في لكم نشاطات ضد النفايات على أساس أنها بتلوث المياه. هاي النقطة بالذات كيف الضرر البيئي؟ وصف المياه.
8: المحطة هي قريبة من المناطق السكنية، ومن تصدر منها انبعاثات غازات سامة، وهي الغازات بتؤدي إلى أمراض وخاصة أمراض السرطان. تنبعث من هاي المحطات مادة الديوكسين لمادة مسرطنة. أعتقد أنه قربة من الأماكن السكنية القريبة جدا من مدينة خاصة كفر قاسم بعد رش عاين رأس العين سيؤدي إلى أضرار صحية كبيرة على السكان. لذلك اليوم المطالبة هي بنقل هذه المحطة بمناطق بعيدة عن التجمعات السكانية، وهذا الاتجاه لليوم مطالبة فيه السلطات والمبادرين لإقامة هذه المحطة. وبالنهاية أعتقد النضال، لأنه كان لنا كثير مساهمات نضالية جماهيرية ضد إقامة مشاريع ملوثة في البلاد، أعتقد أنه في النهاية إذا بظل صمود الأهالي ونضال الأهالي والهب الجماهيري، أعتقد أنه هذا المشروع

0: رايح يفشل ويتم نقل هذه المحطة لمناطق بعيدة عن التجمعات.
1: النضال ضد هذه المحطة هو نضال عربي يهودي؟
0: طبيعي هنالك نضال عربي يهودي. بدأت أيضا هب من أو تجمع جماهير اليوم من مدينة كفر قاسم. أعتقد مهم جدا إنه هاي الناس والأهل في كفر قاسم أن يبدأوا أيضا بتصعيد نضالهم ضد إقامة هذه المحطة.
1: لأنه أنت عارف الأمور البيئية مثلا ما بتميزش بحدود قرية طبيعي. أو مدينة لما في تلوث هواء على الكل، لما في خطر أشعة بيكون على الكل، ما هاي المخاطر ما بتشوف إنه لا هذا خلص حد السكان. المدينة أو القرية
0: طبيعي الضرر البيئي هو لكل السكان يهودا وعربا، ولذلك هنالك توجه اليوم في على إقامة طاقم كبير من الذين يناضلون من اليهود والعرب في هذه المنطقة. وأعتقد أن النضال سيثمر في النهاية على رفض ودحر هذا المخطط جهنم اللي بالضبط بسكة.
1: أدى شايف في اهتمام بالمجتمع العربي في قضية من هذا النوع، لأنه أنت عارف مشاكلنا يعني العنف والجريمة بلعت كل اهتماماتنا يا عبد.
0: بالنهاية أعتقد أنه الناس أيضا عندها وعي كامل أن تعيش بحياة كريمة صحية بمستوى حياة وتبعد هذا التلوث، وهي إلنا تجربة كبيرة أيضا بكثير من التجمعات السكانية العربية على أنه السكان العرب أيضا عندهم الحس الكبير أنه يرفضوا مخططات اللي بتضر بصحتهم وبمستوى حياتهم في كل تجمع وتجمع.
1: الناشط والخبير البيئي والمدير العام لجمعية الأمل للحفاظ على البيئة عبد نمرنة، احنا من قبلنا كمان رح نتابع هاي القضية. شكرا لك وطاب يومك أخ عبد.
0: شكرا لك ولجميع المستمعين.
1: هلا فيك. باي.

0: فاكرك ارجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاك.
1: الى هنا برنامج على الأجندة. انتجت البرنامج ريتا تيودوري، احمد عويسات نقلنا الى الراديو المصور، روني نقور هندسة إذاعية، وكنت معكم في الاعداد والتقديم ايمان القاسم سليمان. اترككم كما دائما في رعاية الله.

0: الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
2: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان دوكس.
1: الورد
0: ببلاش ببلاش ببلاش. سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
3: لحم بلدي للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
4: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصر. حلبجي.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل. نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب 2.90 للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب 59.90 للكيلو. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
5: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف 3.5 قوة حصان من بيت تورنادو 2999 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل. نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب 2.90 للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب 59.90 للكيلو. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح. عزومة بالعيد تبيض الوجه بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
6: عناوين الأخبار. غارات لسلاح الجو في جنوب لبنان. ترامب يقول إن الحرب مع إيران ستنتهي بسرعة كبيرة. نبأ يفيد بأن واشنطن وأورشليم القدس خططتا لتعيين أحمد نجاد زعيما لإيران. توطيد العلاقات الروسية الصينية وانخفاض درجات الحرارة.
7: راديو مكان الأخبار.
6: نشرة العاشرة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. دوت صفارات الإنذار قبل ساعتين في الجليل الأعلى وأصبع الجليل عن طريق الخطأ وتم إطلاق صواريخ اعتراضية. أفادت وسائل إعلام في بيروت بوقوع غارتين جويتين إسرائيليتين صباح اليوم في قرية كفرة في جنوب لبنان. قال الرئيس الأمريكي ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي بسرعة كبيرة، وأكد خلال تصريح من البيت الأبيض أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا. أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الولايات المتحدة وإسرائيل خططتا لتعيين الرئيس الإيراني سابقا محمود أحمد نجاد زعيما للجمهورية الإسلامية، وتم التواصل معه بهذا الشأن. وأوضحت الصحيفة أن الخطة لم تنجح بعد أن أصيب عن طريق الخطأ خلال غارة لسلاح الجو على منزله لقتل حراسه، وذلك من أجل إطلاق سراحه من الإقامة الجبرية المفروضة عليه، ولا يزال مكان وجود نجاد غير معروف. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الترابط القائم بين بلاده والصين مطلوب بشكل خاص في ظل تفاقم الأزمات العالمية، وأضاف خلال محادثات أجراها في بكين مع نظيره تشي جين بينغ أنه هناك عملية معقدة تتبلور لبناء عالم متعدد الأقطاب. وبدوره قال الشي أن العلاقات مع موسكو بلغت أعلى مستوياتها. أعلنت وزارة الدفاع تعيين المحامي يوراي مصلاوي رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب الاقتصادي في الوزارة، ويتطلب التعيين مصادقة الحكومة عليه. ويشغل مصلاوي حاليا منصبا في وزارة المالية يتركز على محاربة تمويل الإرهاب والجرائم الاقتصادية. في سديرات جرح الشخص بصورة متوسطة أثناء عمله على رافعة شوكية، ويفيد مراسلنا نواف النباري أن المصاب في الستينيات من العمر وفي وقت سابق من اليوم أصيب في إحدى قرى المجلس الإقليمي عمق إسرائيل، أصيب عامل ثلاثيني بجروح عفوا خطيرة إثر سقوط جسم ثقيل عليه. في موقعين مختلفين بطمرة ضبطت الشرطة وسلطة الطبيعة والحدائق طيورا يحظر الاحتفاظ بها بينها النعام والحجل والسمان، وأوقف شخصان على ذمة التحقيق، أورد نبأ مراسلانا لشؤون الشرطة إياد حرب ونجيب قزل.
7: حالة الطقس
0: الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد، وتهب رياح نشطة في غالبية المناطق. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة في بعض المدن: أورشليم القدس وحيفا 23، تل أفيف والناصرة 24، و28 في بئر السبع. في 11 سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. مكان.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
0: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
3: مكسرات للعيد وقهوة على أصولها بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح. فواكه طازة للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
5: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 40 سمارت 549 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.

0: أكثر من 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل، نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2.90 شيكل للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59.90 شيكل للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
2: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي، أنا بستنى التحلاي، بحب التحلاي.
3: يلا
0: غدا على قناة مكان، تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافة مع الشيف حمود عكري.
2: نوع من تارت ليالي بيروت اللي مع الفستق والمستكة ومية الورق،
0: ومع ضيوف بيحملوا معاهم قصص ونكهات مختلفة.
4: بعد ما تطلع له إياها تشوي، قال بنفع تتحمل إياها
3: نحن جوعانين وجاهزين.
5: اللحمة فظيعة،
3: واو واو واو، إيش فاخر من الآخر.
0: تنجر وغطاها غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: صباح الخير مستمعين ومشاهدين مكان، أهلا وسهلا فيكم ببرنامج ماريا وعارين.
1: عارين وماريا؟ لا
0: لا ولا مرة.
1: لا
0: عارين وماريا.
1: تعال نغير مرة هيك مرة هيك.
0: ليش بفرق معك؟
1: لا بس لذيذ.
0: اللي واثق من نفسه بفرقش معه.
1: أنا قلت تغيير
0: بس بقولك إنه اللي واثق من نفسه شو بتفرق
1: يعني.
0: في هدول اللي بيتخانقوا على البوستر لما بيجوا
1: مين اللي بالأول بال...
0: مرات
1: بس إنه حلو مرات ماريا وعارين عارين وماريا حلو
0: مرات حتى لو بيكون دورك ثانوي بشي موقف معين. أوه. يمكن إله صدى صوت.
1: اسمع بالأفلام مرات الأدوار الثانوية هي اللي بتعمل هي بتعمل الفيلم.
0: أنت بتفرض نفسك وين ما كنت.
1: وهن بأخذوا الأوسكار ومش النجم.
0: شكرا.
1: أو النجم.
0: فماريا وعارين عارين وماريا
1: واحد.
0: صباح الخير كمان لطاقم البرنامج اللي معنا اليوم، لينا شحادي رزق وريتا تيودوري. معنا بالإنتاج لينا شحادي رزق وشريهان حجير باكي، ومعنا كمان بالراديو المصور ريتا نادر تيودوري. تحية كمان لجسلين محميد بالريق أوسكار معنا بالهندسة الصوتية. تستأذني يعني بتطلبي من اللي حواليك يعطوك إذن إنك تبرزي حالك، وينت اسمك وينت صورتك وينت أنتي إيش دورك؟
1: نعم.
0: بتحسي إنك تستأذني؟
1: لا فيش حاجة أستأذن.
0: تفرضي حالك؟
1: لا فيش حدا حاجة أفرض حالي. أنا
0: وجودك بفرض حاله لحاله.
1: فيش حاجة.
0: صح قديش الواحد لازم يشتغل على شخصيته اللي ما يطلبش من غيره إذن.
1: لا فيش حاجة يطلب من إذن يعني من إيش. إذا بدي أسا كوباية شاي لو سمحتي عارين أعطيني كوباية الشاي، هذا الأدب، هذا الإشي الحلو. بس أفرض حالي يعني بدي تعالي حددي لي الأشياء.
0: حكيتي على مين بالأول اسمه بينذكر.
1: نرجع
0: وحكينا على كتير شغلات، مين بقعد أول، مين ببلش أول، مين صورته أكبر.
1: أنا الصراحة
0: مين وجوده أحسن
1: تفرقش معاي يعني، لأنه أنا دايما بأمن مين ما أنا هو أنا، وشخصيتي رح تطغي حال على وين ما أنا موجودة وكيف ما أنا موجودة. ففيش حاجة يعني، نحن في عنا كتير عراك بالحياة أصلا على هذا كمان. أنا بدي أعاري
0: برات كمان كتير نعطي مثلا المظهر الخارجي يلعب دور. فمرات المظهر الخارجي ممكن عن جد يسهل لك ويفتح لك أبواب. بس الشخصية نفسها بالوقت الجد هي اللي بتلعب دور الأكبر.
1: هي بفكر هي إنه لما بتدمج الشغلات مع بعضها بتصير
0: أوكي.
1: يعني دايما بقوله إنه برجع بعطي مثل من حالي، يعني إذا أنا بدي أطلع على حالي بمجتمع اللي أنا موجودة فيه اليوم هوني بالبلاد، أنا خارجة عن الصندوق بكل ما نعنيه يعني.
0: طيب كل الجوانب.
1: كل الجوانب. المنظر هذا إسا والشخصية طبعا إسا. أنت أنا فهمت من الأول أخذت إنه جسمي هو مش عائق، بالعكس هو يعني إشي اللي أنا بستعمله
0: لازم أخده لمحل إيجابي.
1: بأخده لمحل كتير إيجابي. أوكي. فهو جزء لا يتجزأ من كل هاي الشخصية اللي هي اسمها ماريا.
0: في حالة أنت ما أخدتيش هذا الموضوع لمحل إيجابي
1: بالضبط، كنت بقدر أكون المحل كتير ساعد مع حالي وأثر على شخصيتي. فلا فهو دمج بين أشياء كتير عوامل مع بعض اللي هي لصالحي، لعبت دور كبير كل حياتي لصالحي.
0: كل واحد الإشي بيبدأ معه هو.
1: معه هو كيف هو بتطلع بالضبط، كيف هو بتطلع على الأمور، كيف هو شايفها وكيف هو شايف حاله بالأساس.
0: شكلك هيك. شخصيتك هيك. أنت بتشتغل على حالك.
1: أنت مين ما أنت،
0: شو ما كنت
1: وكيف ما كنت، وبأي حجم وبأي جيل وبأي لون وبأي شعر متلتل وأي لون عيون وكلياته هو أنت. وأحلى إشي هو الأنت،
0: وهذا اللي بيميزك.

0: يسعد صباحكم وين ما كنتوا، انتوا مع برنامج ماريا وعرين. اهلا وسهلا فيكم، كونوا جزء من برنامجنا اليوم باتصالاتكم بمشاركاتكم بكل تعقيب تعليق. بصراحه مش بصراحه
1: يعني وصلتني رساله كتير حلوه من اخت وصديقه وعز يعني عزيزه كتير، واشتقت لك ملان سهوره.
0: ساهره اوكي،
1: فتحيه كبيره للساهره، عن جد اشتقت لك.
0: صباح الخير،
1: زمان.
0: يسعد صباحكم، اتصلوا لنا شاركونا سمعونا اصواتكم او رسائلكم 072-335-5993 على هذا الرقم. بدنا مشاركاتكم او رسائل نصيه وفقط نصيه على واتساب مكان 050-90-713-21.

0: كله هات سهورة عملت
1: لا سهورة ولا سمورة كمان
0: يلا
1: أم العلاء صباح الخير يسعد صباحكم صباح كل امرأة حاولت يوم تهتم بحالها وحست إنها بحاجة لتبرير إنه هي اهتمت بحالها.
0: أهلا وسهلا فيكم ببرنامج مريا وعارين مكملين معكم هذا الأسبوع بموضوع العمر مش رقم واليوم رح نحكي عن جانب حساس شوي علاقة المرأة بنفسها مع مرور الوقت لأنه كتير نساء اتعودوا يحطوا الكل قبلهن الأولاد البيت الشغل المسؤوليات كل هاد قبلها هي نفسها
1: ومع الوقت بتصير المرأة آخر شخص هي اللي بتفكر بحالها
0: أوكي
1: وفي ثقافتنا ومجتمعنا كتير مرات المرأة التعبانة المنهكة بمدحوها
0: أكتر
1: من المرأة اللي مركبة
0: يعني
1: تعبانة على أولادها وعبيتها وعجوزها والمرأة اللي بتهتم بصحتها وبشكلها وبراحتها ممكن يوصفوها انه
0: أنانية
1: فاضية ومتفاضية شو بتبالغ يعني مش
0: مثل علاش
1: لا ليه
0: ما اختي حقها وحق غيرها وعلى حساب بيتها
1: مع انه الحقيقة مختلفة تماما
0: الاهتمام بالنفس مش رفاهية مرات هو رحمة بالنفس ومثل كل صباح انتو برسائلكم باتصالاتكم بكل اشي ممكن تحسوه جزء لا يتجزأ من هذا البرنامج اتصلوا وشاركونا واحكوا لنا قديش الواحد لازم يهتم بنفسه اولا عشان يقدر يعطي
1: يهتم بالباقي
0: صح يقدر يعطي
1: يعني انا بتذكر لما صرت ام تعرف في سنين يعني كمان شغل وكمان ولد وكمان عيلة وبيت وكلياته شوي أهملت حالي وشي يوم فقت على حالي بقول هي وين أنت وين ماريا وينها
0: أنا بالمرحلة
1: فوقتها قمت وقلت أنا بدي أرجع ماريا اللي بتهتم بحالها بصحتها بأكلها بطلعاتها بجياتها بكلياته بقدر أدمج كله هذا وأكون أم ممتازة كمان
0: في شغلات حتى لو بتكوني مقتنعة فيها وبتسمعيها بترفضيها مرات بتكون جزء لا يتجزأ منك بدون ما تسيطري عليها يعني في مرة شخصية قالت لي هيك شخصية مش ساكنة هنا شخص اللي شاركني امرأة كانت اللي قالت لي أنا حاسة حالي درج الكل عم يتسلق عن طريقي جوزي طلع لمناصب وحقق ذاته عن طريقي أولادي طلعوا علي وحققوا حالا عن طريقي كلمة هاي وجعتني كتير ضايقتني إنه يمكن عن جد وراء كل رجل عظيم امرأة ونحكي هاي الجمل وعن جد الوحدة يمكن هي اللي دعمت أولاده ووصلتن لوين وصلوا بس قالت لي وصفت حالة بدرج
1: ولاو
0: توجعت
1: صعبة
0: مشيت الأيام ومرت الحياة وصلت لوين أنا وصلت بديش أقول إني أنا صرت واحد يعني زي هذا الدرج بس حاسة حالي على جنب
1: لأنه بتصيري
0: مش بالمركز مش أنانية لنفسي هاملة حالي بتفشش
1: بحالي
0: عشان بس أقدر أعود الكل الهدوء وأنا نفسي مش بهدوء
1: واو
0: فهمتي؟
1: لا أنا فاهمة بس أمتى رح تلاقيها لهاي حالك
0: لازم وتبدي الواحد ضوعها بس برجع بلاقيها
1: لا وبلاقيها السؤال أمتى ما يكونش متأخر كمان
0: بعد شوي عنا نموذج اللي ممكن هيك نتمسك فيه لأنه مرات الواحد قد ما يوعز لنفسه شعارات بتقدري وصح وفيقي بدك حدا بدك مثال قدامك ليعطيكي هاي العبرة اسكح فيقي لنفسك ولا لا
1: حبيت فيه إلى نفسك لازم فيه أقول لنفسكو
0: تحدي الأسبوع
1: وهو
0: تحدي الأسبوع بدينا يوم الجمعة ومرافق معنا كل الأسبوع هو صورة لازم نلتقط صورة اللي هي ممكن تبقى بذاكرتنا بس إحنا بدنا إياها تكون معنا ومش الصور كيف منصور على السوشيال ميديا عشان نتفاخر ونتفشخر حلو اليوم صورت
1: شو صورت
0: الميزان
1: أوبا كيف حلو
0: لا
1: مش حلو
0: لا
1: طب نعمله حلو
0: بس هقل من امبارح
1: شايفة حلو
0: بلشنا
1: ليه بتقولي مش حلو؟
0: لأنه مش حبيته بعدني.
1: أنت مش حبيته بس هو حلو لأنه استني إنه في إنجاز.
0: استني وكل شيء أنت كيف تنظري له؟
1: ما هو عشان هيك الميزان النظارات الزهرية شوي.
0: طيب ده حاول. فالميزان ما حبيتش أنا الرقم اللي شفته الصبح.
1: بس هو نازل ب ب ب ب
0: بس هو مختلف كليا عن إيش شفت امبارح.
1: ممتاز.
0: فأنا بعدني ما وصلتش للهدف تبعي. في الوزن مشوار. المثالي اللي بدي أوصله.
1: بس هذا مشوار عارين.
0: بالضبط. طيب فتصوروا. صوروا الميزان. حابين الرقم مش حابين الرقم هو مشوار بالآخر توصلوا.
1: أنا بحب كلمة سيرورة.
0: إيه هاي
1: سيرورة محلاها سيرورة.
0: 072-335-5993 أي سيرورة
1: وكله حياتنا كلها سيرورة واحدة كاملة. ما سألتنيش على الصورة اللي أنا أخذتها.
0: أي صورة أخذتها؟
1: ما خدتش صورة. هو كلياته الصور. نحن بنين حياة كاملة صور. في كتير مشاهد وصور بس.

0: نعطيكو 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد،
2: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
1: موسم غير تقليدي وغير عادي،
2: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
3: اشعلها ابو الورد اشعلها.
1: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: الله الله يا ابو الورد.

0: رجعنا لكم مستمعين ومشاهدين مكان مع برنامج ماريا وعارين، وكونسبت هذا الأسبوع هو العمر مش
1: رقم.
0: إسأل شو اللي استفزنا وخلانا نحكي عن هذا الموضوع؟
1: ترند التيتا.
0: التيتا اللبنانية.
1: أنا التيتا.
0: طب انتو شوفوا التيتا اللي عنا
1: وين؟
0: قال شو؟ قال نعجى قولي على التيتا اللبنانية.
1: قالوا شوفوا
0: التيتا اللي عنا.
1: نحن كمان منصدر تيتات هيك يعني هيك عرفتوني.
0: والتيتا اللي عندها
1: لا لا لا لا لا بلا لساتنا مبلشات نحن عم نربط الشغلات
2: طولينا
1: علينا
2: قلتيها اسم مع فولينا احنا شو اتفقنا
1: لا يا يا يا
0: ضيفتنا الاولى اليوم هي بولينا بوديان تشجيان امرأة كتير ناس لما بيشوفوها بيصدقوش انها
1: يعني انها
2: انها بهذا الجيل
1: انه بهذا الجيل
0: بالضبط انه عندها اولاد انه بهذا الجيل
2: عندها
0: انها فاد انها رشيقة
1: انها جميلة جدا قلبا ومظهرا
2: وقالبا
1: وقالبا شكرا صلحتيني
0: بولينا اللي اشتغلت على حالها اللي قبل كم من سنة ما كانتش تعرف قلبا وقالبا كمان العربي كمان الجسم كمان الشكل
1: لا لا ايش قصدك
0: كمان
1: ايش قصدك نحن نفس الاستاذ علمنا بلاش
0: انجاز
1: استاذ مكرم وعلمنا منيح العربي
0: بعد تحية للأستاذ مكرم خوري أكيد عم
2: تحياتي
1: أستاذ ما يفكر نحن
0: مدربة رياضة ونمط حياة صحي محافظة على طاقاتها صحتها وحضورها بطريقة جدا جدا جدا ملفتة صلحيني
1: مدربة رياضة وأخصائية تغذية لنمط حياة صحي
0: تعرفي ليش صلحتيني لأنه بولينا ولا مرة بقيت بمحلها والألقاب عندها عم تزداد
1: فإذا
0: حكينا بعد يعني إذا حكينا قبل كم سنة اليوم الألقاب بس عم بتزيد فصباح الخير
2: بطير أنا عم بطير
1: نكمل محافظة على طاقاتها على صحتها وحضورها
2: ليش عم تقرأي يعني مش بحاجة تقرأي هاي الأمور
1: أنت حفظيتها
2: هاي المواضيع مفروض تكوني حفظيتها علي
1: بولينا.
2: أنت بشكل خاص
0: بولينا إحنا لما منشوفك
1: الوحيدة اللي بحسب لها حساب يعني في كم من شخص بحسب له حساب بهالدنيا
0: عنجان هي وحدة منن
2: مش بتنضغط بس بتش
0: دائما كتير ناس كتير ناس بنضغطوا بس شوفوا بولينا من كتير أسباب بولينا إحنا مش عارفين نعرفك لأنه بس نشوفك مثلنا مثل الكتار بننبهر بكل شيء ده يعني من جوا ومن برا ومن الشكل ومن ومن ومن ومن بولينا أنت مين؟
2: أنا بولينا فيتنس مدربة رياضة أخصائية تغذية أم لنايري وبول وأحفاد ديلين وليبي بآمن برسالتي أنه نعيش نمط حياة صحي مش عشان نكون جميلات ورشيقات وأنيقات هذا بونس الهدف الرئيسي نرتاح مع حالنا نتطلع بالمراية نقول مش عاطل نطلع على الميزان نقول مش عاطل فحوصاتنا تكون منيحة كبرتنا تكون حلوة ما نحتاج حدا بكبرتنا إسا لما إحنا صحتنا منيحة وكله تمام وإحنا شباب وصغار مين بهتم بصحته لما بنكبر شوي تصير مشكلة وبنشوف الإشي لما إحنا منواجه مشاكل مع أهلينا بيكبروا بيمرضوا بتعبوا فإحنا منبلش فيهن لو إنن هني داروا بالنا حالا يمكن ما كناش وصلنا لهاي المواصل فبتقولوا أنانية لا مش أنانية تحافظي على جسمك هاي بالعكس ما تحافظيش على حالك هاي أنانية لأن تكبري وبتبلي ولادك معك فأنا بديش أبلي ولادي بدي أنا أسافر معهن وأنطنت معهن وأكيف معهن مش يخدوني من دكتور لدكتور ومن فحص لفحص ومن مستشفى لمستشفى بدي أتهنى معهن ويتهنوا معي فهاي شغلة منفكرش فيها كتير يعني ولادي مجبورين فيي مجبورين فيي بس مجبورين ينبسطوا مش أحلى أنبسط معهن ومش أكون هم عليهن بس همهن يعني حتى لما حدا كبير عندك بالعيلة مش مبسوط فأنت حتى لو سفرتي حتى لو انبسطتي بتعمل حساب يا الله استلون يعني أنا مبسوطة وهو قاعد بتخته مريض وعايف حاله اهتموا بنفسكو هاي بالعكس مش أنانية هاي أنت بتعمل منيح للناس اللي حواليك يعني اليوم عندك أولاد صغار إذا كبرتك كانت صعبة كبر يعني بدن يهتموا فيك بدن يبلشوا فيك بدك تتعسي لن حياتن مش انن مش رح يحبوك بدن يحبوك يبلشوا فيك اكيد بس اذا انت مش قادري فهني بدن يبلشوا بده يكون صعب حياتن عن جد بديش اقول بتخرب بس تكون اصعب
0: مرات بيقولوا انه الجيل له حق وكتير منهتم بالرقم وبيأثر علينا كتير ومنحس وكأنه هيك نيأس لإله أو منخضع لإله بالنسبة لإلك شو هو الرقم شو هو الجيل هذا
2: طلعي بزعج مرات بس لما بتحس حلو يعني كتير بيقولوا لي واو مش مبين عليك جيلك جملة اللي أنا مش كتير بحب أسمعها لأنه لا جيلي مفروض يبين علي بس مفروض أحس منيح بكل جيل يعني في صبايا عمرن 18 و20 و25 عايفات حالا مش طيقات جسمهن مش طيقات حالن نفسيتن عاطلة المهم نحس حلو مع حالنا بكل جيل فيش وين نهرب من الجيل يعني بدي يبين بدي يبين على جسمك من عيونك ببين يعني بقولوا لي انت مش مبين عليك لا بين علي جيلي بس مبين منيح بجيلي
0: عشان
2: عمري 59
0: 59 يعني 59 سنة هدول اشتغلتي كتير
2: يعني عشان لك يعني
1: بدي اقول اشي يعني بولينا بعرفك
2: تعرفني
1: من نحن وبالمدرسة وهي انت بولينا يعني الصورة تبعت بولينا المدرسة هي نفس بولينا اللي هي موجودة اليوم مزبوط في اشي اكتر نضج نضج
2: مجبورة
1: بس انت انت يعني انت كأنك محافظة على سيرورة القلتة هاي على طول الخط
0: بس بدي اقول لك شغله بتحكي شغلات مرات ماريا صلحيني اذا عم بغلط وكانه مفهوم ضمنا انه بولينا هي نفسها اللي هي كانت نفسها. بالمدرسه وبعدها لحد اليوم بكل إشي عرفتيه هذا بدل على مجهود طبعاً. على مثابرة
1: طبعاً.
0: يعني أنا كتير رفعت إيدي بكتير محلات وما بقيتش شو أنا بالوقت المدرسي شو اللي خلاك
2: بس أنت رفعتي إيديك بشغلات معينة وبشغلات معينة لا يعني إحنا عنا طاقة معينة 100% طاقة في حال فينا اللي بدنا نوزعها لمليون إشي بدنا نوزعها لتعليمنا للكاريرة تاعنا تاعتنا للجيزي للأولاد مليون وألف شغلة أنا كامرأة مفروض أوزعها وفوق كله بدي أهتم في جسمي في صحتي أكون رشيقة أكون أنيقة أنت بتختاري أولوياتك إسا هذا ما بيقول أنه أولوياتنا لازم نعرف نقسمها لأن ما بنفع أحط 100% كارير والباقي أهم له أنا حسب رأيي أنه حطي أول إشي طاقاتك في حالك في جسمك وفي قوتك
1: عشان تقدري تكملي
2: عشان أول إشي عطائك لغيرك لأولادك لبيتك لشغلك بيكون غير لمن أنت مرتاحة مع حالك يعني خدي تنين واحد مرتاح مع حاله واحد لا اللي مرتاح عطائه لشغله لأولاده لكل إشي بيكون بكتير أحسن منطقي كوني مرتاحة مع حالك عطائك غير حبي حالك تقدري تحبي غيرك تحبيش حالك كيف بدك تحبي غيرك لما انت مش حابي حالك ومنفوت على هاي الدوامة وبدي أغير وبدي أعمل وبعملش وأنا حسب رأيي مش بس
1: فيش وقت مش بس بولينا
2: مش بس
1: كمان
2: وقت.
1: لا لا مش بس
2: فيش
1: كمان
2: قدرات.
1: مش بس القدرات كمان بحكموا علينا كتير زي ما بلشنا ونحكي يعني أنا إذا بدي أدير بالي على حالي وأكون أنا جدا أنانية أنا بحب حالي أنا
0: يعني في إشي ديجي
1: يعني
0: حساب إشي,
1: حساب إشي.
0: صح. يعني بدي أتمكياج بدي أأثر بإشي تاني
2: صح بدي يجي إشي على حساب إشي لهيك بتختاري حروباتك بتختاري كمان أولوياتك إيش أهم من إيش بدك تطلعي للمدى الطويل للمدى الطويل
1: صح.
2: إذا أنا جسمي قوي وصحتي منيحة بكل إشي بقدر أكون معطاءة أكتر فبدي يجي شوي على حساب الأولاد بدي يجي شوي على حساب تنظيف البيت بدي يجي حساب
1: الشغل
2: بدي يجي وكان في كان في على الطريق شغلات اللي أثرت خصوصا لما الأولاد الصغار إسا وقت اختياراتي كانت غير وقت كنت معلمة بمدرسة مشان هقدر أكون مع الأولاد بعد الظهر وبعدين لما نكبروا شوي تركت المدرسة وقلت بدي أكمل الكارير تاعي اللي اليوم عندي استوديوهات وعندي بس في فترات اللي ما بنقدر أما أهمل جسمي وأهمل حالي لا ما بنفع
0: كتير عم بسمعوك اليوم وأنا واحدة منهن وكأنه في رش سحرية وأنا من بكرة بصير أهتم بنفسي من وين الواحد لا. بيبدأ؟
2: طلعي في تحديات بس الأغلب الشغل بالرأس رأسنا وتفكيرنا على قراراتنا واستمراريتنا إنه نعيش قوايا وبصحة وبسعادة. ما هو إيش النجاح؟ إيش النجاح؟ في كلمة للنجاح؟ مصاري؟ تشوفي أولادك ناجحين؟ لا، النجاح هو إنه عندك هادات بال ومرتاحة مع حالك،
0: تقديرك لنفسك.
2: هذا هو، هذا هو. انجحي هناك وبتقدري تنجحي بأمور تاني، ما تنجحيش هناك بتقدريش تنجحي بأمور تاني.
0: لما
2: بتقدري بس بتضلك حاسة إشي بقرصك، إشي بقرصك، بقولك ليه؟ ليه مش عم تعملي لنفسك أكتر؟
0: لما بتطلع حالك بالمراية شو بتشوفي؟
2: بكيف صراحة، بكيف وبقول بسوى التعب، بسوى التعب. لما بقوم الصبح وجعبالي هقعد مع فنجان القهوة وكعكي، بزيح الكعكي وباخد إشي صحي وبروح أتمرن حتى لو مش جعبالي. بعمل الشغلات بالأوتومات لحد ما تصير عادي. جعبالي مش جعبالي من سائل، من سائل جعبالك تيجي اليوم على هون وين أنت موجودة، ولا مش جعبالك لما أنت بشغل ومجبورة بتيجي؟
1: قولي
2: كيف مجبورة هون؟ مجبورة بأمور تاني أحببتي.
1: قولي طلع
2: أمري
1: من تجربة ونحن التجربة هاي مرقناها مع بعض وبفكر كتير ناس كمان بمرقوا هاي التجربة. يعني أنا لما وبدأ أحكي يعني بدأ أكون واضحة أنا
0: افتحي كل شيء عطاني
1: افتحي وصلت جيل الخمسين
2: افتحي خيطة
1: وصلت لجيل الخمسين بوزن كتير عالي وعندي أم الله يرحمها اللي كان عندها كتير مشاكل صحية، وأنا قلت أنا بدي أبدأ جيل الخمسين بديش أبدأ وأصفي زي أمي. اتصلت دغري بولينا وقلت لها بولينا أنقذيني، وبالفعل مرقنا واو
0: سيرورة،
1: سيرورة كتير حلوة ممتازة
2: انبسطتي فيها
1: وانبسطت فيها، كنت كتير كتير, كتير مبسوطة.
0: شو اللي صار بعدين؟
1: كسرت بشي مرحلة الشغل بفكر
2: أول إشي إجرك انكسرت بتذكر
1: صح إجري
2: وقعتي وفكشتي إجري.
1: فكشت إجري
2: ما صدقتي
0: هي هاي لحظة الانكسار
1: إجت الكورونا، كان في الكورونا
2: صح صح صح
1: وقفنا رجعنا وصار في عدة أشياء على الطريق وانكسرت خلص
0: من وانكسرتي فعلا
2: انكسرت من كل النواحي
1: كسرت من كل النواحي
0: كيف كيف الواحد بيقدر يرجع؟
1: هوني هذا السؤال يعني
2: قديش باجي عليه
1: بالضبط هوني هذا اللي بقول
2: انت واحد من كتار اللي بمرقوا هيك بيشو بضعفوا وبيكملوا بقول لك خلص انا دبرت حالي وبعاودوا بوقعوا وبرجعوا على نفس المحل اللي كانوا فيه
1: واكثر.
2: لهيك بدك تغيري نمط حياه مش بدك تضعفي. إذا بدك تغيري نمط حياة بدك تبقي بالاستمرارية هاي، بدك تبقي بالمحل اللي بيساعدك. يعني اليوم أنا بروح عند سايكولوجيك لأن نفسيتي تعبانة وكل فترة بعود برجع له مثلا أو بعمل كوتشينج أو بعمل إشي اللي بريح لي نفسيتي. بقدرش أترك، بدي أبقى بهذا المحل.
1: بس في إشي
2: يعني
1: بولينا
2: أنت بتعملي رياضة، أنت بتعملي رياضة فترة وبعدين بتتركي؟ لا، هاي نمط حياة. أنت بدك تاكلي أكل صحي، بدك تاكلي أكل صحي مش عشان تضعفي، عشان تكون سيرورة حياة. إذا بيكون بولينا فترة زمنية ما بزبط.
0: بس هي سيرورة الحياة تمام ووصلت لإنجاز. أنا أعطيكي إشي أبسط عن إيش مريا حكت. يعني أول أسبوع بلشت مثلا نمط حياة صحي وسجلت وجدول وإلي وأنا ومع نفسي قبل ما ألتزم عند بولينا إكس واي زد. مبارح صار في ظرف اللي خلص نفسيتي ما سمحت ليش أكمل باللي بديته.
2: لهيك أنت بحاجة لنطاق،
0: اللي
2: بحاجة لنطاق يسندك. في نطاقات بتسند، يعني نطاق اللي انت لما انت متضايقة تقدري ترفعي تليفون وتقولي لها انا هيك هيك شو اعمل، بقولوا لك بعطوك.
0: بس ما انت بتكوني بقلب الوجع، انت بتكوني بقلب
2: اسمعي بوجعي اول مرة تاني مرة تالت مرة. اذا دايما في حدا يدعمك ويقويكي بالاخر بتنش لحالك. اسا في كتير بفوتوا عندي دورات لتخفيف الوزن بضعفوا وبنكسروا. شو انكسرتي خلاص؟ بتحاولي مرة ومرتين وثلاثة وعشرة. لما ابنك بوقع على الأرض وهو صغير طفل وقع بتتركي حرام خلاص بلاش يمشي أكتر وقع؟ بتضلك تمشي ليزبط. منضلنا نحاول لتزبط الأمور. هاي مش محاولة وحدة، لو بدك تعيدي 10 مرات و100 مرة هاي صحتك وهي طاقتك. هاي بقدرش أرفع إيدي عنها، بقدرش أرفع إيدي عن صحتي. يعني ممكن أتآذى كل حياتي. في أمور برفع، بتعرفي هذا الشغل مش مناسب إلي بتركه، هذا الجوز مش مناسب بتركه. أولادك تقدرش تتركيهن، جسمك أهم من أولادك، لأن لولا جسمك قوي وصحي وطاقات تقدر تكملي. أما إذا لا شو بتقدري تعملي لأولادك؟ بدك تكوني بدك تكوني مهم عليهم إذا بتضلك هيك. يعني فكروا، بقول للإميات فكروا في أولادكم لقدام. وهذا الحديث كان بيني وبينك. كان هذا الحديث بناتنا. اليوم هاتي أعطيكي مثال صغير. أمي عمرها 81 بتعمل رياضة وبتتمرن، مريحيتني، بشوفها سعيدة، بتلبس هالحلق، بتحط هالحمرة، بتروح على التمارين، بتروح على الكانيون، بتشتري أواعي، مبسوطة على حالها، بشوفها، هاي سعادتي. إنه مش لازم أخذها عند الدكتور، لازم أخذها على الكانيون، نقعد نفطر مع بعض، هذا الصح. استمرات الأمور مش بإيدنا، بس بإيدنا نعمل الصح
0: اللي من الماكسيموم تبعنا.
2: الماكسيموم إسا بزبطش من أول مرة، أكيد في تحديات على الطريق، ومنوقع ومننكسر من كل النواحي، منعود منهم، فيش حل تاني.
0: عنا اتصال خصوصي إليك من مستمعة. ألو صباح الخير.
1: اشتقنا لك كمان يعني.
3: صباح الخير.
1: هلا. صباح النور. عارف الصوت
3: منورة دولينا عمري. صبايا يسعدكم، اشتقت لكم.
0: أهلين يا ملك. ملك شو علاقتك؟
3: ملك قلبي بولينا ملك. أيوة معاكي، اتفاجأت لشوفتك على الشاشة، قعدت أشرب فنجان قهوتي، لقيتك أنت، قلت إيش معقول
2: حبيبتي. غاليتي
0: ملك، الحمد لله على السلامة. رجعتي من السفر، وكتير فيديوهات لبولينا بتقولنا بليز لما بتطلعوا على السفر مش عشان تخربتوا كل أموركو.
2: دعفان 2 كيلو وهي
0: بألمانيا.
2: نازلي 2 كيلو.
0: ملك كيف قدرت تحافظي على صحتك برا؟
3: أكل صحي طبعا، لأنه أنا كمان بعمل أكل صحي لأولادي ولهناك ولأحفادي ولكنتي، كلنا يعني نأكل أكل صحي. وأنا حكيت لبولينا أنه إحنا عملنا بنشتغل على كتاب، بدنا نصدر كتاب باسمي بشغلات اللي أنا بعملها، بوجبات حلوة وصحية، وكتير إشي حلو راح يكون باللغة الألمانية، وإن شاء الله راح أجيبه. بولينا إنسانة رائعة جدا، إنسانة بتعطي بوش للصبايا، إنساني غيرت كتير من الصبايا. ما بتشعر هذه الصبية صغيرة بالسن وزنها كبير تحبطها، بالعكس بتشجعها وبتعطيها، وحتى لو منزلنا منعود ننزل، ماشي بدنا نمشي، هذا نمط حياة، منهج كتير رائعة. بولينا رائعة رائعة جدا
2: حبيبتي. شكرا. وانت رائعة ملاك.
3: فأنا لما بقولكم بروح على الرياضة بروح عند بولينا طبعا.
0: كناش نارم
3: طبعا، 3 أيام بالأسبوع بروح رياضة طبعا طبعا.
0: تحكي لنا عن تجربتك هيك، لأنه هذا الأسبوع ركزنا على موضوع العمر. قديش أنت يعني بتحاولي؟ ما
3: اتصلت كتير وفصلوا علي يعني كتير، يعني
0: بدنا نسمعك اليوم.
3: اليوم العمر ما بنقاس في العمر، العمر رقم، مجرد رقم، الصحة هي أهم شيء. لما إحنا بنطلع بنعمل رياضة، بنغير نمط حياة، بنعطي نشاط، بنقوي عضلاتنا، بناكل أكل صحي، أكيد رح نبقى بصحة. ما نروح على دكتور، يعني بدل ما أحطهم دكتور وأدوية، خليني أنا أحطهم للرياضة، إشي يسعدني، إشي يطلعني، إشي يشاركني. عندها مدربات رائعات جدا. أنا عاملة تغيير ركبة، بس ما قعدت ولا طمت على وجهي، أنا عاملة تغيير ركبة بقدرش أمشي. لا، ولا مرة وصلت لهذه النقطة. طلعت وبعمل رياضة يعني أكثر من الصبايا. مدربات بولينا بقولوا لي ملاك أنت بجيل 66 تستوعبي من أول مرة شو بنحكي، أكثر من الصبايا. يعني هذا الشيء برضو حافز بيعطيني. بلا طبعا أنا عندي مخ، أنا بقرأ بكتب، أنا شيف، أنا معلمة أولاد، أنا خرجت دكتور ومحامي ومهندس، يعني مش شيء بسيط بحياتي عملته. بس بولينا رائعة جدا. بولينا كل يوم 2 تعملينا اجتماع، كلام بتعطينا كتير كلام حلو، بتعطينا تقوية، بتعطينا طاقات. لما بتحطنا على الميزان وبتشوف الوحدة نازلة بتحضنها، شو بدي أقول لك؟
0: بتشجع.
3: بدي أقول لك بولينا قد ما نعرف.
0: حلاك يا ملاك. شكرا ملاك لمشاركتك، وهيك انبسطت كتير بولينا من كلامك. يعطيك العافية ملاك. شكرا لك. لما بتسمعي هيك ايش بتحسي؟
2: هقولكو هذا اللي بخليني أكمله. بسمع كتير كتير كتير كتير، بنزلوا بالوزن وكتير صحتنا بتتحسن، وكتير بيكون عندن دهن على الكبد، وبيكون عندن ضغط،
0: بيكتشفوا حالهم جديد. فبلش حياة جديدة.
1: لا فكري إنه في عندك إكس كيلوغرامات على جسمك
0: حمليتن،
1: وحسي قد أنت حمليتن وقد صعب، غير إنك أنت حمليتن الأشياء مش عم تشتغل. لا العضلات بتشتغل ولا الشيء شيء بيشتغل نفسي. فجأة النفسية
2: نفسية
1: طبعا كمان الرياضة بتعطي في الهرمون اللي بطلع هرمون السعادة
2: دوبامين
1: في إشي إنه أنت لما بتنزلي هذا العبء وبسميه عبء أنا في إشي اللي هو كتير مريح
0: يوم إحنا من نزله عشان صحة. عشان يعني مجتمع عشان كيف بنظروا لإلي عشان مظهر
2: كتير الإشي إنديفيدوال يعني في كتير بيجوا عندي عنا سهرة عنا مناسبة عرس بنتي عرسي
0: هدف معين
2: في هدف معين فبضعفوا بعودوا برجعوا لنفسي لأن عندن هدف ثانوي لما الهدف دكتور قالك مجبورة تنزلي بالوزن بتنزلي وبتشوفي انه عندك قدرات اما لما بتنزلي وبتصير عادي بتعودي بترجعي

0: يحط وقت قوة هناك قوي، لأن هذا بده طاقة، وإحنا منقرر منحطش طاقاتنا هناك لأن مش محل مريح. مش محل مريح آكل دايما وأعمل حساب شو باكل، مش مريح. بس كمان مش مريح أتحمل الدهون على جسمي وصحتي ما تكون منيحة. يعني بتحطي على ميزان إيش أرياح، بتلاقي إنه تعمل رياضة وتاكل وتمشي نمط حياة صحي بكتير أرياح، بس بتقرر رغم هيك تقوم الصبح وتاكل الكعكة وتاكل المناقيش وما يفرقش عندك لأنه أرياح، ولأن أنت متضايقة وقصة مش فرقاني معك إشي. لتكوني مرتاحة أول إشي بدك تريحي نفسيتك، والرياضة بتريح النفسية صح. بدون رياضة كتير صعب، كتير بشوف إن كيف بفوتوا على درس الرياضة وكيف بتطلعوا منه، بتطلع عندك طاقات تكملي تحضري وتعملي.
1: مش بس انت بتتحدى حالك كمان، يعني بالتمارين في تحدي، يعني بالأول بيكون هالقد صعب وفجأة انت بعد فترة معينة تقدر تعمل
0: شيء.
1: التمرين وبسرعة وفي اشي بيعطيك انه الهاي هذا. بتذكر لما كنت أصعب تمرين وبعدين بعد فترة أقدر أعمله.
0: شو كنت تحسي؟ واو ملكي
2: إنجاز.
0: ملكي
2: طايرة.
0: مثابرة استمرار.
1: يعني في إشي بهذا النجاح إنك أنت بتتحدى جسمك هذا، وفي تحدي هون كتير صعب
2: وجسمك عشان بيساعدك بساعده.
1: هي تحدي الأكل وهي تحدي الجسم وهي تحدي كتير أشياء، النفس كتير تحدي.
0: بس تعرفوا قديش منمرق تحديات باليوم يوم بكل إشي بحياتنا ولا منتنازل عليها ومنضلنا نقرر ونعمل وكمان وكمان، وفي هاي وفي تحديات منتنازل عنها. المشكلة فينا، منختار الأمور الغلط اللي نحط طاقتنا فيها. يعني صحتنا كتير أهم من الكارير، صحتنا كتير أهم، نحط طاقتنا هناك ومنتنازل، منقول خلاص جربت كل إشي ما زبطش. شو يعني جربي وجربي وجربي لحد ما تزبط، وإن ما زبطتش زبطيها.
1: السر هو إنك جربي.
2: السوشيال ميديا ملاني حلول سحرية كتير الواحد عم بتشوش. فكيف الواحد بينفع يركز انه ما يقلدش غيره، ما يقلدش نمط معين، انه يركز بحاله يدور على ايش مناسب لإله؟
0: هقولك لأنه تلاقي نمط حياة اللي تقدر تفوتيها على حياتك اليومية. يعني بيجوا بقولك بصير يعملوا رياضة يوم يوم يوم يوم، بقولن بس مش منطقي، ما عندك حياة، عندك أولاد، عندك بيت، عندك شغل، عندك كارير، عندك مليون إشي، بتقدريش بس رياضة كمان ما بتزبط. يعني بدك تعرفي توازني، بنفعش تاكلي كل يوم سلطة وتونة وتونة وكوتج، مرات بيجي عبالك بيتزا، مرات بيجي عبالك همبرجر. نعرف نوازن، بس هاي هي الحياة. فأنا بعلمكم كيف توازنوا. اللي بيعرفش بده يتعلم، مش عندي عند حدا تاني. المهم نتعلم نعرف كيف نوازن الأمور. في تحديات بس لذيذ لما بتشوفي نتائج بتطيري على حالك وبحياتك بتصير أسعد. وبشوف ناس إنه ضعفت كانت مكيفة بتعود بترجع على المحل الأول لأنه مش سهل، بس بنعود بنبدأ من أول وجديد. كل ما نوقعنا نبلش، فيش حل تاني الصراحة.
1: ما أدري احتنا بالأول
0: يا بدك تكبري وكبرتك تكون يأس ومستشفيات وأمراض. يعني عم نحكي على
1: أموت.
0: يعني نحكي بكير. يعني نحكي على عم نحكي على أمور أهم الأمور بالحياة.
2: بفكر كمان في إشي شوي بيشوشنا، يعني في كتير ناس مش محافظة على حياتها، على جسمها المقصد، وضعيفة مثلا أو بالمقاييس الصح أو الرقم الصح
0: قليلة جدا،
2: بس بيكون مثلا جسمها لو الفصات مثلا لا المقصد مش كل دايما إشي ببرز بس بالوزن الزائد. مرات ممكن فحوصاتك تكون مش تمام وانت
0: صح.
2: ضعيف
0: صح.
2: فالإشي مش إنك
0: وأكلك كله غلط، يعني بتاكلش إشي كل النهار. وعندي من هن اللي بيجي بقولوا لي بليز بدنا تساعدينا ننصح، مش أهون بكتير أصعب، كتير أصعب. بني آدم بدوش يأكل وفيش إله نفس للأكل، تقولي لهم بلا بدك تأكل هيك وهيك وهيك، كله هون كله هون. ومش دايما هذا بده، ولما بدوش بدك تعملي الشغلات بدون ما يكون بدك تعملوها، لأن لازم لازم لازم. إسا اتركي قصة الصحة، هاي بتصير أحكيها أنا فوق الأربعين فوق الخمسين، لما أنت عمرك 20 و25 و30 شو بهمك صحتك
2: صح.
0: بهمك تلبس الفستان ويقعد حلو عليك، هذا آخر إشي في الدنيا. همك صحتك، همك تروحي تلبسي العروس تكون قاعد الفستان بجنن عليها. هذا اللي بدها إياه، شو بدها هي صح ولا لا؟ هم وجع ركبها، فش وجع ركب ولا وجع ظهر
1: بالعشرين؟ لا
0: هذا كمان بس

0: هذا ممكن زي الفستان مش قاعد حلو كل صحباتك حلوات وانت لا، بحبطك بيأسك بعطيك نفسية عاطلة، ولما نفسيتك عاطلة
1: كله
0: سيري مرة، يعني تعاملك مع الناس بصير عاطل كمان لأنك أنت مش راضي.
2: رسالتنا اليوم لكل امرأة، مش مهم شو كان جيلها، وخاصة اللي متقدمات بالعمر، كل واحدة بتعرف تقيس حالها، إنه تهمليش حالك وما تقوليش إسا مش خلص وقتك.
0: ولا مرة متعوق
2: ولا مرة، تعالي ولا مرة. قومي، المجتمع يمكن حطك وقيمك وقولبك
1: وقولبك
2: يعني قالك إسا خلص دارك، بس لا، اليوم أنت يمكن لازم تهتمي لنفسك. يمكن المشكلة مش إنه الإمرأة تهتم بنفسها، المشكلة إنه المجتمع يتعود يشوف التعب وكأنه دليل إنها هي قامت بدورها كإمرأة. إحنا عم نحكي كمان مش بس كإمرأة، كمان
1: كرجل.
0: قد بيجوا عندي بيقولوا لي بتعرفي أنا كبرت أولادي وكله تمام، استصحت يا الله مش عارفة شو أعمل. بقول لها تعالي فوتي على نمط حياة. بتقول لي وين وأحفادي، بلحقش، مش فاضي، مش قادرة، دايما همها غيرها. بس هذا اللي بعملها منيح لأنها تعودت، هذا أهون. هذا أهون إنه تهتمي في غيرك ومش في حالك. تهتمي في حالك بده كتير طاقة وتقدري تعطي لغيرك. مش بولينا سهل يعني، بس بنفع.
2: شكرا. يا ريت لو معنا بعد وقت كنا بنحكي أكتر. بولينا بوديان تشجيان، مدربة رياضة وأخصائية تغذية للنمط حياة صحي، شكرا إنك كنت اليوم معنا.
0: شكرا لكم.
2: ويا ريت هيك قدرنا نأثر على عدد كبير من المستمعين والمشاهدين يهتموا بحالهم.
1: يبدو
0: ولا مرة متأخر.
1: وإذا لا نوقع
0: نبدأ
1: نرجع
0: باي. هي الحياة.

0: جبت بالامتحان؟ جبت علامة؟
1: دقيقة حبيبي بس شوي.
2: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
1: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
3: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية عنا إلكو أخبار سارة راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.
4: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل، بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2 شيكل 90 للكيلو، قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59 شيكل 90 للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
3: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
5: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمصوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
4: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
6: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 50 سمارت كيوليد 890 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: عزومة بالعيد تبيض الوجه بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا، أضحى مبارك من صالح ذباح.
7: عناوين الأخبار: تقديم لائحة اتهام في جريمة قتل مارلين الطوري، جيش الدفاع يوضح أنه في حاجة إلى 7500 محارب، مصر تؤكد التزامها بمعاهدة السلام طالما التزمت إسرائيل بها، مصادر فلسطينية تقول إن مستوطنين أحرقوا سيارتين في حلحول، وأجواء غائمة جزئيا الليلة.
8: راديو مكان الأخبار.
7: نشرة 11 من أورشليم القدس. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام. قدمت إلى المحكمة المركزية في اللد لائحة اتهام بحق حسين أبو سميت من سكان تل السبع تنسب له قتل طليقته مارلين الطوري الشهر الماضي في كفر قاسم، ووفقا للائحة فإنه أقدم على دهسها وطعنها في منطقة مفتوحة قرب المدينة، ثم أدخل جثتها إلى سيارة وقام بحرقها. ويتهم شقيقه تامر أبو سميت بمساعدته وتشويش سير العدالة، وتطلب النيابة من المحكمة تمديد فترة اعتقالهما حتى انتهاء الإجراءات القضائية ضدهما، مشيرة إلى طريقة القتل الوحشية. قال رئيس شعبة التخطيط والموارد البشرية في جيش الدفاع البريغادير شاي طيب إن تمديد الخدمة الإلزامية لتكون 36 شهرا لن يحل مشكلة النقص في المحاربين والمحاربات. وأوضح خلال جلسة عقدتها لجنة الخارجية والأمن البرلمانية لمناقشة مشروع قانون التجنيد أن الجيش في حاجة إلى 12 ألف جندي، بينهم 7500 مقاتل. صرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بأن بلاده ملتزمة بتعهداتها بموجب معاهدة السلام مع إسرائيل طالما التزم الجانب الإسرائيلي بها. وفي سياق مقابلة مع شبكة CNN أضاف أن العلاقات الثنائية تأثرت بسبب سياسات إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان والهجمات التي شنتها على دول عربية أخرى. ورأى الوزير المصري وجوب استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب ثم المضي نحو تنفيذ المرحلة الثانية التي تشمل تفكيك السلاح والانسحاب الإسرائيلي من غزة، مشيرا إلى أن القاهرة تضغط بقوة في اتجاه نزع سلاح الحركة. في حلحول إلى الشمال من الخليل، قام مستوطنون الليلة الماضية بحرق سيارتين فلسطينيتين وحاولوا إدرام النار في منزل، وبشر التحقيق في الملابسات. هذا وفرقت الشرطة وجيش الدفاع أمس مستوطنين وصلوا إلى منطقة قرية سوسية بمسافر يطا جنوب جبل الخليل بهدف إعادة إنشاء النقطة الاستيطانية العشوائية التي تم إخلاؤها قبل يومين. وقام أحدهم وهو يمتطي حصانا بمهاجمة قوة عسكرية، وتم التصدي له بغاز الفلفل، غير أنه لاذ بالفرار.
8: حالة الطقس
3: غدا على قناة مكان، تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافة مع الشيف حمود عكلي.
9: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي.
3: تنجر وغطاها غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: يكون الطقس الليلة غائما جزئيا، ويتوقع سقوط أمطار محلية معظمها خفيفة في شمال البلاد وأواسطها، وغدا يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها الموسمية، ويتواصل سقوط الأمطار المحلية. عند انتصاف اليوم سيداتي وسادتي، محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
3: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا.
4: لحم بلدي للعيد بس من صالح ذباح، بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.

0: حلبجي.
1: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي، المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
0: حلبجي. حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل، نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
2: أسعار بتفرح القلب في عيد الأطقاف في إلكترو سومار. شاشة 70 سمارت كيوليد 1690 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل، نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب 2.90 للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب 59.90 للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
3: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
5: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
6: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
7: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: صباح الخير من جديد مستمعين ومشاهدين مكان انتوا مع برنامج ماريا وعرين. اهلا وسهلا فيكو وين ما كنتوا. هاي ماريا من جديد.
1: هاي عرين
0: كيفك؟
1: مش عارفة
0: ولا انا. ملخبطة
1: وبعد المقابلة مع بولينا دائما هيك
0: بعد ما صفنت فيها ساعة.
1: عرين بدك تشتغلي سابعة عشان توصلي لوين وصلت.
0: وقالت لك
1: بتوقعي بدك ترجع كمان مرة من جديد.
0: تعبت كمان بس, مرة من بس من الحكي تعبت
1: بس يعني كمان مرة.
0: نعم
1: كمان مرة. تعبتي لأنه كنت مبهورة.
0: لا خلينا نكون واقعيين.
1: كوني واقعية.
0: شغل.
1: طيب بدك شغل.
0: تعب.
1: بدك تعب عشان توصلي لوين ما.
0: نعم. لوين ما.
1: بولينا وصلته بدك تتعبي.
0: صح.
1: فيش بالهوية.
0: حل سحري.
1: فيش بالهوية.
0: صباح الخير لطاقم البرنامج اللي معنا اليوم بالإنتاج شريهان حجير باكي وجسلين محميد بري. نادية أسمر مارون معنا بالراديو المتلفز. وأهلا وسهلا بإيلان هولتسهاوزن من الهندسة الصوتية معنا بالساعة الثانية. إحنا سوا على الهواء. ماريا بتحبهاش لحد الساعة 12. إيه ماريا بتحبهاش الساعة 12. لازم كل شيء يعجبك.
1: لا كثير أشياء بتعجبنيش.
0: ولما بتعجبكي شو بتساوي؟
1: ولا شيء بس صفنت في كيسة طلعته عملت هيك. وإذا بقدر أقول لك بعدين
0: بقول لك إنه ملامح مثلا وجهك بتأثر كتير على اللي قبالك. يعني صراحتك مش بحاجة تكون بكلام بس بس بالنظرات. طيب ماريا جربت ضحكيني.

0: وإسا وصلنا لزاوية جربناها كان مفروض نحكيها الساعة الأولى بس انضغطنا والتحقنا
1: إيش جربتي؟ إيش تنجرب؟ إيش النصيحة اليوم؟
0: رياضة، مشوار، راحة، أكل منحبة أو حتى ساعة هدوء. نعمل إشي صغير لنفسنا بدون شعور بالذنب. دايما ضميرنا مأنبنا وين ما منروح، لأنه الإنسان لما بنسى نفسه لفترة طويلة بتعب كتير من داخله حتى ولو ما حكى. هاي اجعلنا ضيف حلو.
1: بونجور.
0: بونجورين.
1: أنا اليوم قررت أعمل إشي.
0: شو؟
1: بدي أمشي. ديك أي جمعة ما لحقتش
0: عملتي 13 كيلو متر هذيك المرة، مفكري إنك تعملين على كل السنة، هي عملتيها مرة قلت لك أشوفك تلتزمي مش بس لمرة واحدة.
1: ما لحقتش هاي الجمعة. فاليوم عمليتها.
0: اليوم كمان 13
1: إن شاء الله.
0: أنت يا
1: شو؟ يا على آخر يا أبيض يا أسود.
0: إيه هي هذي؟
1: لا بس بحب الرمادي.
0: بتحبي؟
1: مرات
0: فيش عندي أنا رمادي بالمرة.
1: ما هو لا
0: مرة على جوني وقالوا لي يا أبيض يا أسود فيش عندك رمادي.
1: بس الرمادي حلو
0: كتير، مهم الرمادي يكون
1: طبعا
0: لأنه حلو. أنا بحب اللون الرمادي.
1: بعدين في عدة ألوان للرمادي، عدة
0: إلى ما لا نهاية.
1: طبعا
0: بين الأبيض والأسود إلى ما لا نهاية من الألوان الرمادي.
1: شفتي
0: سمعتي
1: شفتي
0: إيش؟ 50 Shades of Grey. لا محل تاني عم تروحي. ألو 07.
1: لا هو عشان في 50 Shades.
0: طيب
1: للي جراي القصة موضوع تاني.
0: أوكي 072-33-55-993 على هذا الرقم التليفون عم نستقبل اتصالاتكو أو رسائل نصية وفقط نصية على واتساب مكان
1: 050-907-1321.
0: صباح الخير، مين معنا؟
2: الله صباح الخير.
1: صباح
0: مختار. يا مختار
2: واضح الصوت ولا أسكر الرامكو؟
1: لا تمام.
0: كتير منيح.
2: واضح.
0: نعم
2: بدنا نبدأ على مظهر الرجل ومظهر الست.
0: تفضل.
2: نبدأ بالرجل أول شيء.
0: نعم
2: مظهر الرجل قديش مظهرك بيكون محترم، لازم لسانك يكون محترم. لسانك مجبور يتحكم بيك إنك تكون محترم على هو لبسك. لبسك محترم لازم يكون لسانك محترم. ممنوع زي انت لابس ومتكتك سيبينا من البدلة اللبس هذه، ممنوع تكون لابس محترم ولسانك يطلع اشي يسيب محله. امسك اعصابك، خلي لسانك محترم، خلي اسلوبك محترم مشان الكل يقابلك محترم، مشان انت ترجع الاحترام اللي بتاخده. هاي واحدة من ناحية الرجل. من ناحية الست بدنا نحكي معاي؟
0: نعم. أنا نحن معك.
2: من ناحية الست بدناش نتحكم بالستات والحلال والحرام. الست بتلبس وبتطلع على الكنيون وبتطلع على السوق وبتطلع وين بدها، برية البيت بتتعطر وبتلبس وبتتهندس. كل احترام إلا لكل ست، ما بنحكي أي شيء حتى لو كانت مدينة وعطة على رأسها. بسيدك شو الجوهر تبعها؟ عارفة شو الجوهر تبعها؟ بدي المستمعين يسمعوا ويتعلموا وبدهم يسبوا علي يسبوا. أيوة. عارفة شو الجوهر؟
1: شو؟
2: زي ما انت بتتعطري وبتلبسي وبتتندسي وبتطلعي مش بس بالأعياد والمناسبات
0: إلا
1: كل
2: 24 ساعة لازم تكوني بغرفة النوم مسكر عليك جاهزة لجوزك زي ما بتطلعي. كل سنة وانت سلمين.
0: وين تكون
1: غرفة النوم
2: جاهزة لجوزك بغرفة النوم حلالك زلالك.
0: Oh my God.
2: كل احترام لكم
0: مختار.
2: كل احترام.
0: أسفي مختار مش موافق معك على الجملة الأخيرة، مش رح أقبلها ببرنامجنا. يعني لو سمحت زي ما بدك إنه نحترمك كمان بدك تحترم المرأة والكلام الحلو، وهي مش سلعة تكون موجودة وجاهزة لو ولا حدا بولا محل. مختار مش مقبول جملتك علينا.
3: واو باني علي
0: شو؟
1: ايش فيه؟
0: جاهزة لمين؟
1: لا ما له مختار
0: شو
1: اليوم.
0: شو هي السلعة؟
1: شكله هيك الكل بفكر.
0: ابدا غير تفكيرك سريع.

0: لا لا نو بعدش هيك لا فيش امل حتى. واو اوف. طيب
1: انا صدمتنا كثير ومتاثرين كثير. احنا بنحترم مستمعينا ومنطلعن ومنعطيهن مساحة انه يطلعوا ويعبروا عن نفسن, بس في جمل مش مقبولة علينا ابدا, لا بهذا البرنامج ولا باي برنامج ولا باذاعة مكان. لازم كتير نحترم المرأة ونحافظ عليها,
0: نحترم حالنا,
1: نحترم حالنا,
0: نحترم حالنا, ساعتها بنحترم. يعني انا كتير غضبانة إسا.
1: للي ما انتبهش كتير منيح انه ما انتبهش, وللي سمع هاي الجملة هي مرفوضة كلياً.

بدنا نوضح شغلي انه مختار اختار انه ينهي حديثه بهاي الجملة وهيك هو نزل عن الخط. احنا ما نزلنا حدا, وطبعا احنا بنسمع كل الاراء, بس في اراء جدا صعبة انه نتقبلها ونستوعبها.

0: معنا كمان اتصال قبل. ألو، صباح الخير، مين معنا؟
1: صباح الخير.
0: صباح النور،
1: معك يوسف من تمرة.
2: أهلا يوسف.
1: أول إشي بدي أقول لكم صباح الخير ونهاركم سعيد وكل أيامكم تكونوا سعيد إن شاء الله.
0: أهلا،
2: شكرا يا يوسف.
0: أهلا يا يوسف.
1: وبعدين شغلي الثاني، يعني هو اللي بيحكي عن المرأة، طب مين المرأة؟ مين المرأة؟ أمك وأختك وزوجتك يعني وبنتك، يعني مين المرأة يعني بالأصل؟ يعني بغض النظر إنه مش كله يشبه بعضه، بس بالأخير برجع أنا مرأة.
0: صح يوسف.
1: هاي شغلة. الشغل الثاني تحكي كلمة، العقول تصغر عندما تنشغل بالآخرين وتكبر عندما تنشغل بذاتها. يعني ما تفكر بغيرك، يعني عمل وسوت وراحت وأجت، كون بنت بحالك ونفسك.
0: كل واحد يركز بحاله، بيهون على حاله وعلى غيره.
1: بالضبط. يعني كمان دوبك، يا العقول تصغر عندما تنشغل بالآخرين وتكبر عندما تنشغل بذاتها.
0: 100% كلامك يوسف. هذا الاشي يعني انت بتحكيه كمان هيك، انت مجرب، مش بس مجرد انه نحكي ونوعز على غيرنا،
1: بس مجرب. انا ما بلناش بغيرنا الشيء السيدي يعني، وبابا تأسف على المختار، انا بعرفه من صديق البرنامج ودائما
0: محترم،
1: يمكن من غضب طلعت منه من غضب او من
0: لا، في وجهات نظر مختلفة، بس مرات بنستصعب نسمعها
2: كنساء كمان نحن. وزي ما قالت علينا نحن مش سلعة، يعني انه في اشي هون كان كتير مستفز،
0: يعني هو أنهى حديثه
2: وقال حديثه يلا باي, يلا باي.
0: فكان صعب علينا ننهي الحديث معه.
1: حتى ندفي على شغلي انه منفعش او مش يمحلي ونحكم على انسان بلحظة عصبية او لحظة غضب. يعني هنا يمكن هو كان انسان مكبوت واكثر مره
0: لا، يمكن هاد كمان يعني في كتير ناس مثلا يعني بتآمن بمعتقدات، يمكن ما بتسمع، يعني يمكن لازم تسمع وجهة نظر اخرى عشان تقدر تفهم.
1: يمكن هو لاكل الملجأ الوحيد اللي قدر يفرغ غضبه، خلينا نقول، بس مش مقبول يعني، بس ممكن يكون خطا يعني، او بيقولوا كيف بيوتنا العاميه من العشم.
2: حلو وجهة نظر يوسف، أنا بحب كتير. يوسف كيف دائما بحط لنا هيك perspectives معينة بالشغلات
0: يعني الواحد
2: يعني هيك تعالوا
0: يطلع على الموضوع بشوي أكتر بأوسع.
1: نطلع على الكوباية المي المليان مش الناقص، على النص المليان مش النص الفاضي يعني.
0: طيب شكرا كتير يوسف، نتعلم منك.
2: شكرا،
0: نهار سعيد. باي باي.

0: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: 0723355993 على هذا الرقم نستقبل اتصالاتكم أو رسائل نصرية على واتساب مكان 0509071321 وصلك رسائل.
1: نعم فصباح الخير ببعث لنا صباح الخير والسعادة من طول كرم. اسمه صباح الخير.
0: هاي صباح الخير.
1: احنا مش لينو جنان من القدس كل يوم نسمعكم احنا بالشغل, يسعد صباحكم اكيد العمر رقم ومن هنيكم على الروح الحلوة, نهاركم سعيد. شكرا. صباحكم ورد وفل. احمد من الطيبة,
0: اهلا اهلا يا احمد.
1: مين ببعث لنا هوني؟ ملاك بتبعث لنا, هاي انا كتير اتضايقتني الاخ مختار حتى لو متضايق بس مش مقبول منه على الهواء.
0: صح.
1: أهلنا كلنا,
0: يعني لا كل من سمع بعرفش ممكن في ناس بتآمن كمان باللي قالوا.
1: مستمعة من تمرة بدون ذكر الاسم, أنا بحبكو كتير وبستنى برنامجكو وأنا تيتا لحفيدان وعمري 46 وشعوري كتير حلو إنك تكوني تيتا بجيل صغير ومجوزة بنات تنتين ولساتني بحس إني كتير صغيرة. كتير بحبكو وبحب برنامجكو.
0: وصلنا على زاوية التخلي, عن شنو نتخلى عشان نقدر نتجدد مريم؟
1: اللي أشياء اللي يمكن لازم نخفف منها شوي.
0: زي شو مثلا؟
1: مثل الخوف. نحن دائما نخاف من المستقبل.
0: أوكي. بالضباب
1: بتضلك يعني خايف إيش دو يصير, أو يعني كانت قبل بولينا عن العمر والجيل أنا بشي محل مع أني بخافش من إشي بس بخاف شو بده يصير, بديش أكبر, بديش أكون عبء على ابني. دائما كأنه في إشي اللي هذا المستقبل ممكن يصير فيه إشي وأنا أستصعبه. فلازم أتخلى عن هذا الخوف من المستقبل وإيش دو يصير خلص تو let go. بما أني أنا بحب شعار وبحب بحكيه كتير وبعمله كتير let go, فبهاي النقطة I must let it go يعني must.
0: وإذا بدي أتجدد بشو بتجدد؟
1: بشو بدي أتجدد؟ بشو بدي أتجدد؟ شو بدي أتجدد؟ انه يعني هاي رح كمان شو رح نحكي عنها, نتقبل انه العالم عم بتغير.
0: اوكي.
1: انه خلص في مراحل بالحياة وهاي المراحل بتتغير, نتقبل هذا الاشي
0: لانه ممكن كمان يطورنا
1: كمان. بالضبط. ونحن بنتغير
0: معه, ممكن يفيدنا معه. يمكن يجيب لنا اشياء منيحة
1: يعني في لكل فترة فترتها
0: الا
1: وهي بتجيب تغير ونحن بنتغير. زي
0: جيل زد.
1: زي جيل زد, جيل اكس, جيل واي, جيل الفا. تعرفي لجيل الفا؟
0: الا
1: ولادك جيل الفا.

0: واليوم زي كل يوم أربعة رح يكون معنا روجي مطانس من برنامج مكان توكس اللي عم يعرض على قناة مكان أيام الأربعة بعد النشرة الإخبارية, ورح نحكي معه اليوم عن جيل عم يثير كتير نقاش حول العالم اللي هو جيل زد. الجيل اللي ولد وتربى بالكامل داخل عصر رقمي, جيل سريع بصري وكل يوم عايش بكم هائل من المعلومات والصور والمقارنات. فقبل ما نحكي عن جيل زد يمكن لازم نفهم أصلا الناس صارت تتقسم لأجيال,
1: كيف بتقسموا الأجيال؟ لأنه كل جيل عاش ظروف مختلفة,
0: أوكي.
1: عالم مختلف,
0: طيب.
1: وحتى طريقة تفكير مختلفة,
0: أوكي.
1: في الأول لما بلشوا يقسموا كان الجيل الصامت, The Silent Generation, مواليد 1928 حتى 1945.
0: والله.
1: أوكي. جيل عاش الحروب, فكروا فيها, في كان حروب الأزمات والانضباط كتير, وكان معروف أنه أقل جيل بعبر عن مشاعره.
0: بس

0: الشخص اليوم شو مخلي مشاعر؟ طيب
1: مين هو الجيل هذا؟
0: لا
1: لا يا حرام بحكوش.
0: طيب
1: بعده إجا جيل بيبي بومرز مواليد 1946 حتى 1964، جيل الاستقرار، العيلة الكبيرة، الوظيفة الثابتة، والجيل اللي آمن إنه النجاح يعني التعب الطويل والصبر، اللي هني جيل أهلي.
0: بعده إجا جيل إكس من مواليد 65 ل 80،
1: اللي هو جيلي أنا، الجيل العاش بين عالمين، طفولة بدون إنترنت وحياة دخلت عليها التكنولوجيا شوي شوي. بتتذكروا؟ لا انت بتتذكرش، انت
2: بلش احكي. خليني بعد الموضوع.
1: كان عندنا بلش الانترنت، وكان في المودم كان يعمل الصوت، تتذكروا؟
0: طيب.
1: انت لا كمان انت بتعرفيهوش. طيب. هذا بعدين اجا جيل الميلينيالز مواليد 1981
0: و96،
1: اللي هو انت عارين.
0: انا جيل السرعه، الانترنت، السوشيال ميديا، والجيل اللي بده يغير فكره الشغل، العلاقات، واسلوب الحياه. اما جيل زيد مواليد 97 لل 2012، هاي رجال
2: جيل ابني. مرحبا كمان. مرحبا.
0: فهو
2: مرحبا.
0: اول جيل نشا بالكامل بالعصر الرقمي، جيل سريع بصري، عنده وعي بالصحة النفسية، بالاختلاف، بالقضايا الاجتماعية. جيل ما عاد يسأل مش بس شو بدي أشتغل، صار يسأل كيف بدي أعيش.
1: وفي جيل ولادها العارين اليوم، جيل ألفا مواليد 2013 وما بعد.
0: هدول جيل بجلطه،
1: هذا جيل الولد للذكاء الاصطناعي، الشاشات والتكنولوجيا الذكية. واليوم رح نفهم أكتر من روجيه عن جيل زد، لأنه حلقة اليوم بمكان توكس هي
0: عن جيل زد. وروجيه حب يفاجئنا ويجي عنا على الاستوديو.
2: يعني نشكر الله أنه زبطت اليوم أني أجي على الاستوديو، وسبحان الله زبطت اني اجي على الاستوديو هيك فيس تو فيس مش على التليفون، مع انه اليوم موضوعنا عن جيل زد اللي بضلنا على التليفونات.
0: ايوه بس انت حبيت تقول انه انا رغم اني جيل زد اجيت لعندكم اشوفكم، بديش اكون معاكم من ورا التليفون بس.
2: 100%. وعلى فكره يعني واحده من الشغلات اللي استفزتني بالحلقه اللي صورناها عن جيل زد، انه كل الضيوف اللي كانوا
1: جيل
2: زد، ولا واحد من جيل ايه من جيل زد يعني، ولا حد فاهم في شو
1: بس
2: الموضوع.
1: انت كنت
2: بس انا كنت وكثير كان ملائم مني أحكي هيك، أدافع عن هذا الجيل.
1: ليش فيك تدافع عنه؟ ليه حاسس أنه لازم ندافعوا عن حالكم؟
2: لأنه كتير ماخدين فكرة عن هذا الجيل، لأن الجملة الشهيرة اللي بنسمعها من جيل الأكبر منا أنه أنتوا بعدكم بتعرفوش إشي،
1: أنتوا
2: بعدكم مش عايشين إشي، أنتوا بعدكم مش واصلين لإشي، أنتوا جيل مايع، أنتوا جيل قليل خواص.
0: أنت مش جيل مايع؟ انتوا عن جد هيك
1: الخواص.
0: انتوا عن جد هيك،
2: بس لانه اليوم في امور وصلنا لإلها. أيوة. مش بس بالمجتمع يعني بالدنيا. اللي بتطلب منا انه يعني بنفع نكون اروع.
1: كيف يعني؟ فهمني
2: لانه هي بتعمل عنا الامور اسرع.
0: طب احنا مش فاهمين عليك، بما انك انت اليوم مندوب عن جيل زد معنا، فهمنا مين انتوا وليش احنا لازم نكون زيكم.
2: جيل زد يلي بلشت نقول السنين 97 ل
0: 2012
2: مظبوط. وعلى فكرة أنا كتير بحس إنه في اختلاف كبير بين السنوات الأولى لهذا الجيل والسنوات الأخيرة لهذا الجيل.
0: صح، فرق كبير.
2: فرق كتير كبير بكيف بتعاطوا بالحياة وكيف بتعاطوا مع التكنولوجيا خصوصا اليوم. يعني أنا اليوم بعد برحالي، بديش أقول أنا أي سنة أوكي، بس أنا كتير من الأول.
1: لا ده أعرف أي سنة. عمرك 23، تعال نحسن.
2: طب أنا 2002. طيب
0: كيفك؟
2: بس على فكرة
1: 2002،
2: بس على فكرة يعني أنا عشت فترة إنه الكاسيت مع القلم الرصاص. أنا
0: بعرف. لكن بعده وقتها.
2: أنا بعرف شو هذا.
1: من وين تعرفها؟ يمكن بالصدفة كان عندكم.
2: لا أنا كتير بعرف.
0: ما كانت بعد وريتها.
2: عند دار سيدي هون وعند دار سيدي غاد.
1: عند دار سيدك.
0: طيب.
2: أنا بعرف شو هذا. وبعرف شو يعني الأنتين على السطح ونصلحها، واحد بقلب البيت واحد مع السطح.
0: المحطة مش عم نلقطها.
2: المحطة مش عم نلقطها بعرف. وأنا كثير عشت طفولتي بالحارة.
1: تعرف الشوكي لما كانوا يحطوها الشوكي على التلفزيون عشان تلقط؟
2: لا مش لهذا.
0: لا ولا أنا بعرف. ولا انا بعرف
2: شو بدي انا احسن. بس هذا الجيل كثير بسمع جمله انه انتم بعدكم مش شايفين شيء، وانا بفكر انه احنا
0: شايفين بما فيه الكفايه.
2: شايفين بما فيه الكفايه.
1: شفنا الكورونا،
2: مش بس قادرين، مش بس شفنا، احنا قادرين نشوف كمان لوين رايحين. لانه احنا الجيل اللي اتخرج او طلع للحياه الاجتماعيه بالسنوات اللي بلشت فيها الدنيا بين قوسين تخرب من 2020
1: وكورونا.
2: انا تخرجت ب 2020.
1: واو.
2: فتخيل انه انا
0: طلعت للحياه،
2: تخيلوا انا من 2020 وانا من كورونا لكورونا، اوكي،
0: من حرب لحرب
2: لحرب
0: مش عارفه اوقف على رجلي مش لو ضلتني بالمدرسه.
2: انا كل سنوات التعليم الجامعي تبعتي كانت بالحرب
1: على كل عزوم.
2: فاذا نحكي انا الشاب البين حسين اللي شوي كبير شوي واعي، فكيف نحكي عن الطفل اللي فات بصف اول ب 2020 اللي ولا سنه لليوم قدر يكمل سنه دراسيه كامله على فكره.
0: طب نضلنا نتبكبك، هاي الظروف عيش معها
1: يعني
0: كمان اجدادنا بيقولوا لي كمان اجدادك مرقوا
1: حروبات شفنا على الحرب
2: مزبوط. بس عشان هيك باستطلاع الراي اللي عملناها كثير بيحكوا انه هذا الجيل مندفع، احنا جيل مندفع كثير، وبنفس الوقت بيحكوا انه احنا جيل بعدنا مش جاهزين نتحمل مسؤوليات. ومع انه انا شايف انه اندفاعنا حلو.
1: كيف يعني مندفعين؟ بما معنى فهمني أكثر.
2: يعني بدلق حاله على شو مكان،
1: كيف يعني
2: بحب يستكشف شو مكان،
0: بستحيش وجريء وعر،
2: مع انه الجيل اللي بعدنا
1: أوقح
2: مننا ممكن يعني على القليل اللي بعدنا قادرين نحافظ على بعض التقاليد
0: احترام.
1: مش فارق معك الشغل مثلا يعني وين ما يعني وين ما بتيجي المهم المصاري، المهم راحتي، بقدر اشتغل اسا بكره اقول لكم باي باي. وفي ناس اللي هي بتتثبت الجيل اللي قبل اللي هو بده شغل وبده كل الشغل البنفيتس الشغل بيعطيه اياها وبضله قاعد بالوظيفه 30 و40 سنه. تخيل انت بتفكر بهاي الطريقه، فيش امل. لا
2: لا اكيد لا
1: طلع كيف اكيد لا لا اكيد لا
2: يعني
1: أوكي.
2: انا عم بتخيل حالي حتى
1: قاعد هسه بوظيفه
2: اصلا لما عم بلشت ابرمج شو بدي اعمل من هون ل 30 سنه لقدام. قلت اوكي اول 10 سنين بهذا المحل، 10 سنين بهذا المحل
1: وفريلانسر يعني أوكي. ابني اللي عمره كان 14 اجاني، اليوم هو 18 اجاني يقول لي انا بدي اصير فريلانسر. قلت له ماما بتعرف اخذ لي وقت افكر بالفريلانس
0: وليش يعني انت عم بتوقفي بركي هذا عصره.
1: لا لا لا يعني تمام وراح يكون فريلانسر، ما أنا شايف النمرة
0: هذا
1: عندي
0: العسر.
1: بس أوكي تمام.
2: على فكرة عدد كتير كبير من جيلنا اليوم خصوصا اللي قلتوا جيل 18 طبعا والعشرين واحد وعشرين عندنا كتير فاتحين على الكلمة بالعبراني إنه عاسك بطور أو كذا وبيعملوا وبيسووا
1: بس عشان يكونوا فري
0: مستقلين
2: عشان
0: يعني.
2: يكونوا مستقلين. بس بديش أنا أركز على الاستقلالية طيب. على قد ما بدي أركز على الاجتهاد بهذا الجيل.
1: احنا
2: نسبيا عندنا اجتهاد معين، يمكن اجتهاد متهور ببعض الاماكن لانه احنا بنحب نجرب هون وهون وهون وهون وهون وهون وهون. بس بنفس الوقت احنا اندفاعيين. الجيل الاكبر منا بس حكينا معه قال انه هذا الاندفاع مش كثير منيح، بينما احنا بنشوف هذا الاندفاع شوي مفيد لنا، مفيد لتجاربنا.
1: يمكن ملائم لإلكو
2: ملائم. تعالوا نحكي بشكل صريح وواضح، احنا اليوم عايشين بعالم غير مستقر اوكي. فاليوم اذا انا بدي اروح على الوظيفه اللي بدي اقعد فيها 40 سنه مش قادر اضمنها بسبب الاوضاع اللي حوالينا. لانه يعني اذا نبلش من الكورونا معظم الناس اللي عم تشتغل 30 40 سنه قعدت بالبيت لحد ما رجعوا فتحوا ورجعوا كذا، فالوظائف اللي هي بين وسين بالعبراني بيقولوا خيونيه ما مش كتار اوكي. فبنفس الوقت احنا جيل اللي بيحب يحكي مع الناس، احنا جيل اللي بيحب انه
0: اجتماعي قريب على القلب
1: يسافر
2: بيتفاجئوا
0: بالحياه. بحس
2: بيتفاجئوا اهالينا لما نقول لهم احنا طالعين نشرب قهوه ببيت كافيه لحالنا ونقعد مع مين لايش بنحب لحالنا.
0: لا وبقولوا لك
1: لحالي يعني لحالي بدون حدا
2: ومنلاقي لانه منلاقي حدا غاد يعني لما نحكي مع النادي اللي الموجود غاد ولا لما نفتح سيري مع حدا
0: انه منخافش نواجه، مش بحاجه لحدا يجي معنا عشان نلتقي بالعالم والناس، وبنفع نسافر لحالنا كمان
2: ومش كتير بهمنا حكي الناس اللي حوالينا يعني
0: ورايك لك بيعني لي
2: يعني نسبيا مش انه ما بيعنيناش. احنا برجع نقول القسم الاول من الجيل زد بعده بيهتم لحكي الناس، بس بنفس الوقت بحب يسمعوا، بس باخذ ايش ملائم له ايش لا
1: حبيت.
2: اما الجيل النص الثاني على فكره من جيل زد اللي هو يمكن 2010 وجر او كذا بقول لك انه اخر همي شو بتحكي راح اعمل براسي فانه
1: كيف الجيل اكس والاهالي عم يعني عم بتعاملوا يعني هذا تحدي
2: على فكره. انا مبسوط.
1: انت مبسوط
2: ليش؟ لانه قسم كبير من اهالينا جيل زد عم بيجربوا يواكبوا العصر ويكونوا جزء، يلبسوا شوي مثلنا، يطلعوا مثلنا،
0: يلبسوا من اواعيكم
2: يلبسوا من اواعينا بالضبط، يجربوا ان يحكوا المصطلحات تبعتنا
0: مش ملحقين للمصطلحات
2: بالضبط. في مصطلحات لما عملوا معي بالديجيتال برضو أنا معرفتهاش على فكرة.
1: مثل
0: شو في مصطلحات أصلا؟
2: أنا مش عايش يعني تفاجأت لما أجوا قالوا لي إنه في مصطلحات خاصة للجنسي مثلا بيحكوا بس يمكن بأمريكا أو بالغرب في أكتر مثل مثلا كلمة كاب اللي هي إحنا بنعرفها ممكن طقيه أوكي، بينما كاب عبارة عن كذبي أو إشي غير حقيقي.
0: هاي بنفع أولادنا يحكوا علينا بدون ما نفهم.
2: أكيد. بعدين طبعا في كتير اختصارات بالكتابي بالكذا يعني بالضبط. فأنا شخصيا مش من الناس اللي بستعملها، أنا كتير بحب اللغة العربية ونحافظ على لغتنا
0: العريقة. نعم.
2: بينما الجيل اللي بعدنا على فكرة إذا بتقرأوا الكومنتات تبعتي بتقرأوا كيف بيكتبوا كلمة يعني إشي بيضحك بس بحزن، مو بكل مضحك يعني هيك. تعال نقول
0: خلينا نسمع مقطع من شو رح يكون اليوم على شاشة مكان
1: توكس
0: بمكان توكس. يلا
3: مستقبلية، الجواب الديبند.
4: طيب شو الغلط؟ خلينا نكون واقعيين، ما هو الديبند يعني إذا في راتب عالي وشغل مريح ساعات مرني والأهم كيف بتفهمنا نفسيا.
3: مسموع وكأنه أحلام أو ريست للحياة، بس لما تعرفوا إنه جيل زد هو أقل جيل بضل بوظيفة وأكتر جيل عنده مصادر دخل مختلفة، فالريست بصير أبجريد والكارير دايما بإعادة تفكير
5: أو إعادة تدوير. يعني إذا الوظيفة ما عادت ثابتة فالمحتوى صار هو الشغل نفسه. جيل زد ما بيقدم CV، بقدم بروفايل والباقي بيعملوا الالغوريثم.
3: بالناس شايفته جيل مدلل والناس شايفته جيل واعي، الحقيقة يمكن بالنص، بس الأكيد إنه في شيء عم يتغير فعلا، طريقة الشغل، طريقة التفكير أو حتى معنى النجاح. مكان توكس، يلا نبلش
0: اليوم. قديش انت مهتم انك تكون بمثل هيك برامج وتحقق نفسك وتجيب حالك، جيل زد ولا غيره؟ انت جايب اليوم حالك رجيه بجيل صغير ببرنامج هالقدي حلو هالقدي فريش وعم بتعبر عن نفسك وإلك المنصة تبعتك وصوتك مسموع.
2: أول شيء أنا بوجودي بهيك محل بمكان توكس طبعا بدنا نشكر الجيل اللي جابنا على هذا المحل والجيل اللي خلاني أني أخذ هاي المنصة والمحل اللي آمن فيه. ما بدي أذكر أسماء حتى ما بدي أنسى حتى، بس جميع الطاقم الكبير اللي غاد اللي هني أكبر من جيل زد اللي هني جابوني هذا المحل بداية شكرا.
1: هني جيل أكس واي.
2: صحيح. ف غير عن هيك منصة جيل زد اليوم كتير كبيرة، يعني اليوم كلياتنا معنا تليفونات، كلياتنا عنا انستغرام، فيسبوك صار قديم، متأسف
1: صار قديم
2: فيسبوك
1: لجيل
2: إكس. بالغلط قلت فيسبوك، السناب شات والتيك توك طبعا يلي هو ملك الساحة. اليوم أي حدا فينا صار بيقدر يعطي رأيه، وكتار عم بعطوا رأيين على فكرة. أنا واحدة من الشغلات اللي يمكن أنا بتستفزني بالسوشيال ميديا إنه سوري على التعبير مين ما كان صار يعطي رأيه بشو ما كان.
0: صح.
2: أوكي.
0: وإيده سهلة على الكتاب.
2: صحيح. ولأنه إحنا جيل نسبيا ما منستحي فمنكتب ومنعبر
0: بدون خجال ومنجرح ومنحط
1: صريحين.
2: صحيح.
1: بس هاي الصراحة
0: بتدمر.
1: يعني كتير. ما فيش فلاتر.
0: هقولك ليه مش مبين وجهك، ممكن باسم مستعار بحساب مستعار بتقولي اللي بدك اياه، بتزتي رأيك، بتعرفيش كيف لقبالك بيستقبلها. هذا ممكن يحطم، ممكن يكون في هجوم كتير كبير، انت بالنسبة لك الدنيا انهارت على راسك لأنك موجودة بس بغرفة بالبيت بتعرفيش، وكأنه العالم الافتراضي هذا وكأنه شبه بركان.
2: بس على فكرة احنا كمان جيل شوي حساس، عندنا حساسية معينة اتجاه
0: لشو
2: بعض الأمور. على فكرة إذا بنقعد بنحكي مع جيل زد كجيل زد، هذا الجيل بعده على القليلة مرتبط بالعيلة، مرتبط بالمجتمع، مرتبط بالأرض. جيل اليوم مزبوط وقح شوي بآرائه، ولكن لما بنقعد بنحكي معه فعلا، وأنا واحد من هاي الناس، نستوعب، مستعدين بعد إنه نسمع، على عكس مثلا الجيل اللي جاي صعب كتير يقعد ويسمع. وبنفس الوقت أنا كتير بنبسط لما بعد بسمع إنه معظم جيلي بعده بحب الأرض، بحب الوطن، بعده بحب العيلة، بعده مستعد إنه يضحي كرمال العيلة، عنده طموح كتير كبيرة بس بيفكر بمنطق.
0: واو
1: حبيت
0: كتير.
1: أنا بحب الجيل زد، يعني عن جد بحب الجيل زد. في إشي بهاي الصراحة اللي عنده إياها، بهاي الحرية،
0: حر
1: هو حر. هو مش عامل كتير محسوبيات.
0: انا شوي مش قادر افهم،
1: يعني انا كنت بدي اكون فترتي هي جيل زد.
0: انا بحس انه احنا هون عم نقول بالاشخاص بفترات
1: زمن. لا بس هي فترات زمن. صح.
0: بس انا حاسة انه كل مين كان باول العشرينات كان عنده هاي الخصائص. كل لا
1: مش زين. لا هن عندنا اليوم الآليات اللي هي عن جد فتحت لنا أكتر العالم, صار كتير قريب لإلهن
2: طريقة تفكيرنا اليوم, بالفكرة اللي بتنطرح براسنا احنا قادرين انه نبحث عنها بسهولة عن طريق التليفون. واليوم مع وجود الشات جي بي تي والذكاء الاصطناعي احنا قادرين اليوم انه نحقق الفكرة اللي بتنطرح براسنا بسرعة كتير شديدة. عشان هيك اليوم المعظم الجيلنا ما بيشتغلش بس شغل واحد,
1: بقدر يشغل على

0: مربيناش عليه, هذا مش ملائم لإلي, فيش تقعد على الشاشة, فيش تكون هيك وهيك وهيك, نحارب ولا نمشي ولا نوقف عم. هل في مبادئ في قيام؟
1: طبعا قال لي قبل شوي جروجي انه
0: لا, احنا عندنا كأهل لما نرشد لما نتقابل.
2: انا متأكد انه انتو كالجيل اللي قبل زد حافظتوا على بعض التقاليد والعادات
1: من اهلكم
2: والاشياء اللي موجودة من اهلكم, بس بنفس الوقت غيرتوا ونسيتوا كتير شغلات كانت. يعني اليوم احنا
0: يعني الواحد ما ينسى اصله,
1: لا بس انت كمان
2: في بعض, يعني في بعض المبادئ
1: تتحتلن,
2: مش بس المجتمعية العقائدية والعائلية يلي صعب انها عيب انها تتغير, لازم نحافظ عليها. بس بنفس الوقت ما ينفعش كمان اليوم الاهل ضل تقول اترك الشاشة اترك الشاشة, ابعد عن التليفون, اترك البلاي ستيشن, اترك لأن هذا هو اللي عم ببني التفكير للمستقبل, لأنه المستقبل راح يكون هو هذا الشاشة. إذا أنا اليوم بترك معظم وقت الولد مزبوط لازم, بس إذا معظم وقت الولاد بعيدة عن الشاشة مش راح
0: يلحقوا
2: بالمستقبل,
1: يلحقوا للمستقبل بالضبط. ما خلص هذا عصر تاني.
0: أنا فضت الحيط إسا,
1: هذا عصر تاني.
2: إذا أنا اليوم بخلي ولد جيل زد أو اللي أصغر إسا وكل الوقت انا كاهل بقول له انزل العب الحر انزل العب الحر
0: كل وقت
2: which is good okay? كل وقت, بس انا بعيد عن الشاشات بكره بالمدرسه اليوم صاروا يعلموا حصص تشات جي بي تي ويعلموا ذكاء اصطناعي, ابني راح يكون الولد الملصم الوحيد بالصف, لانه انا كل وقت عم بقول انه جيل اللي قبل احسن, وقت اللي قبل احسن, انا قبل احسن,
0: الشاشه مش منيحه,
2: الشاشه مش منيحه,
0: العب بالتراب.
2: بينما بالمدرسه ابني راح يحس حاله كثير مختلف.
0: التوازن
1: توازن نرجع,
2: مش كل الوقت على الشاشة بس.
0: واو, هذا هو أكتر إشي اللي بيحير الناس اللي اليوم عم تسمعنا وعم نعيش عصر بدنا نعيشه, في إله إيجابيات في إله سلبيات, بس نحاول كل الوقت نوازن, نشد ونرخي نشد ونرخي, لأنه عن جد إحنا كل الوقت بحيري عم نعمل أفضل لأولادنا ولا لا. ويمكن في ناس اللي 24 ساعة على الشاشة واستفادت ويمكن لا, ففيش مقياس واحد ملائم للكل. في إيش ملائم إلك, بس ما تكونش منعزل عن الواقع. يعني تلعباش إسا إنه ابنك فيش عنده, بس من ناحية تانية عم بشوف اليوم أولاد بالروضات عندهم تليفونات.
1: بس من انولدوا للتليفونات إيش تعمل عارين
0: تدريش؟ عنده تليفون إله شخصي.
1: عطوه تليفون شخصي. لا هيك هاي
2: نرجع منقول على إيش أنت قلتي, إنه في حدود,
1: في حدود,
2: في اشياء لازم نحافظ عليها بالمستقبل. يعني انا مع انه مثلا انا ابوي وامي ما سمحوا ليش اني اخذ تليفون قبل صف الخامس السادس, اوكي, بينما اليوم ابن صف تمهيدي يمكن معه تليفون ويمكن من اجدد التليفونات. فهي واحدة من الشغلات اللي انا بقول انه لا غلط, تعالوا نترك الولد يكبر بالحياه الاجتماعيه الصح,
1: بيجي يعني
2: يتعرف على شو يعني احكي مع غيري واتقبل غيري, بعدين اجي اعطي التليفون, لانه اليوم التليفون
1: هو العالم
2: في كل شيء. في الولد بطل بحاجة يسأل أهله, أنا مش بحاجة أسأل بابا والماما شو يعني هيك. وأكثر سؤال كانوا يعملوا عليه أشياء كوميدية, أشياء كوميدية لما الولد يجي يسأل أهله أنا كيف أجيت على العالم عندني. أوكي, اليوم الولد بيقدر يأخذ الجواب الصح, سوري على التعبير, صوت وصورة. بالأهل كانت خاف تجاوب عن طريق التليفون. هاي شغلات الأهل كمان لازم تنبه لها.
1: نعم,
0: واو,
1: نعم.
0: رجيم طانس, شكرا انك جيت لعنا اليوم على الاستوديو.
2: شكرا,
0: رح نحضر يا ريت.
1: تعال
0: كل اربعة انت
1: عنا.
2: انا بتعلم معكم, انا بعدني عم بتعلم باخر سنة, بتأمل انه الاربعة الجاي على الاغلب انها يكون كمان هو
0: على فكرة الاربعة الجاي رح تكون معانا جوانا, لانه رح نحكي عن
1: استنى الاربعة الجاي يوم الأحد,
0: يوم الأحد رح تكون معنا جوانا, يوم الأربعاء الجاي رح يكون عنا عيد,
1: عيد بس رح نحكي على الموضوع
0: عيدين ورح ندردش
2: العيد بعيدين, لأنه الأربعاء الجاي بديش أقول شو هي الحلقة كثير
1: رح
2: حلوة
1: رح تحكي عنها,
2: كمان رح نحكي عنها, الحلقة كثير حلوة رح تجذب كتار,
1: حرقت
2: رح تعصبن كتار.
0: Oh my God, حمسني. طب حمسنا لليوم, خلص
2: اليوم. جيل زد اليوم أول إشي أنا بطلب من عبر هذه المنصة, نعم, إنه جيل زد ليقعد يحضر الحلقة قبل الكبار, لأنه مكان توك زي ما حكيت هذاك الأسبوع هو المحل اللي بيخلي المشاهد إنه يسمع الآراء ويقول أنا معه أو ضده, لأنه ما بطرح حلول البرنامج, بطرح آراء,
0: مادي للتفكير,
2: مادي للتفكير
0: عشان الواحد يقدر يبحث بينه وبين نفسه ويأخذ المعلومات الصح ويشوف وين بده يحطه.
2: فجيل زد هاي الحلقة لإلكو الكبار, انا بفكر انه هقعدوا اسمعوا اوكي اكثر من ما تقولوا,
0: استوعبوا,
2: نعرف ارائكم, سمعناها كثير اوكي,
0: عندنا شو نقول,
2: اسمعوا وبتأمل كنت

0: سمعته. وكل أربعة تنسوش في مكان توكس الساعة 8
1: بعد النشرة الإخبارية
2: بقناة مكان
0: أكيد. احضر أخبار كمان مهم بس كمان
2: رجيم طانس شكرا كتير انك كنت معنا اليوم سعيد. نورت الاستوديو وكلامك كتير فتح لنا أفاق لعدة شغلات. باي
1: وانت جيل ألفا الله يساعدك. أنا نص مصيبة خليك قاعد.
2: شكرا لكل مين تابعنا. احنا خلص لقائنا لليوم ماريا. شكرا لجسلين محميد بري وشريهان حجير بيكي كانت معنا بالإنتاج وكانت معنا النادي أسمر مارون بالراديو المصور وإيلان هولتساوزن كان معنا بالهندسة الإذاعية.
1: قولي لي شو قصتك اليوم كل الأغاني اللي أنا بحبها إيش في؟
2: عشانك بحبك
1: عشاني حياتي
2: على فكرة بيعرف أوتوستراد رجاء
1: أكيد.

0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
1: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
2: فواكه طازة للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
0: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
3: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 43 سمارت كيوليد 649 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: مكسرات للعيد وقهوة على أصولها بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
0: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
4: عناوين الأخبار. جيش الدفاع يتزود بمنظومات متطورة لاعتراض المسيرات. مصر تؤكد أنها تدفع بقوة نحو نزع سلاح حماس. اتفاق هام روسي صيني في قطاع الطاقة. إحباط محاولة لتهريب مخدرات في منطقة الغور إلى الأردن. وأمطار محلية خفيفة.
5: راديو مكان الأخبار.
4: نشرة منتصف اليوم من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. علم أن شركة سمارت شوتر الإسرائيلية لتطوير وإنتاج منظومات أسلحة ستزود وزارة الدفاع بمنظومات عن بعد لاعتراض طائرات مسيرة خلال العام الجاري، وتبلغ قيمة الصفقة حوالي 6,700,000 شيكل. ويشمل الاتفاق إمكانية شراء منظومات إضافية لاحقا بقيمة نحو 8 ملايين. صرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بأن القاهرة تدفع بقوة في اتجاه نزع سلاح حماس، وقال إنه يجب استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب ثم المضي نحو تنفيذ المرحلة الثانية التي تشمل تفكيك السلاح والانسحاب الإسرائيلي من غزة. وفي سياق مقابلة مع شبكة CNN أكد عبد العاطي أن مصر ملتزمة بتعهداتها بموجب معاهدة السلام مع إسرائيل طالما التزم الجانب الإسرائيلي بها. توصلت موسكو وبكين إلى اتفاق مهم في قطاع الطاقة، وقال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي إن بوتين بحث العديد من القضايا الأخرى في مجالات مختلفة خلال زيارته الحالية للصين. قدمت إلى المحكمة المركزية في اللد لائحة اتهام بحق حسين أبو سميت من سكان تل السبع تنسب له قتل مطلقته مارلين التوري الشهر الماضي في كفر قاسم. ووفقا للائحة فإنه أقدم على دهسها وطعنها في منطقة مفتوحة قرب المدينة، ثم أدخل جثتها إلى سيارة وقام بحرقها. ويتهم شقيقه تامر أبو سميت بمساعدته وتشويش سير العدالة. أحبطت أمس قوة من الشرطة وجيش الدفاع محاولة لتهريب 60 كيلوغراما من المخدرات إلى الأردن من خلال إلقائها عبر السياج الحدودي في منطقة الغور. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزل بأنه تم اعتقال مشبوه ثلاثيني من سكان الجنوب.
5: حالة الطقس.
0: الليلة على قناة مكان، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
6: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: يطرأ غدا انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها الموسمية، ويتوقع سقوط أمطار محلية معظمها خفيفة في شمال البلاد وأواسطها. في الواحدة نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع يوسف شداد. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلاً سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل، نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق ال 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح. حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي ببلاش ببلاش ببلاش، سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا للأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
3: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. غاز للشايش 4 رؤوس أسود أو أبيض 299 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: عزومة بالعيد تبيض الوجه بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا، أضحى مبارك من صالح ذباح.
7: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي؟ أنا بستنى التحلاي، بحب التحلاي.
1: يلا
0: غدا على قناة مكان، تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافة مع الشيف حمودي عكري.
7: نوع من تارت ليالي بيروت اللي مع الفستق والمستكة ومية الورق،
0: ومع ضيوف بيحملوا معاهم قصص ونكهات مختلفة.
8: بعد ما تطلع له إياها للشوي اللي بنفع تطحن لي إياها.
9: نحن جوعانين وجاهزين.
10: اللحمة فظيعة.
9: واو واو واو، إيش فاخر من الآخر.
0: تنجر وغطاها غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن مع يوسف شداد حديث الظهيرة.
11: هل ستحلل الكنيسة بالقراءة التمهيدية ظهر اليوم؟ بعد قليل ستعرف الإجابة. تقديرات اليوم ظهرا سيتم التصويت والأنظار إلى الحريديم. السؤال لماذا؟ سنكون مع جلعاد كريف عضو الكنيسة عن حزب الديمقراطيون بعد قليل. جريمة قتل مارلين الطوري، النيابة تقدم لائحة اتهام بتفاصيل مرعبة ضد زوجها وشقيقه. تامر زيد الكيلاني سيكون معنا. ومحاولة قتل سهيل ملحم رئيس مجلس الجديد المكر، الدكتور أسامة ملحم شقيق رئيس المجلس سيتحدث لأول مرة عن هذه الجريمة وعن مظاهرة الرايات السوداء تنديدا بهذه الجريمة يوم السبت في الجديد المكر. حديث الظهيرة، أهلا بكم مستمعينا. 12:07 معكم وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم يوسف شداد. أنتجت حديث الظهيرة لينا شحاد رزق، أوسكار تريدلر معنا في الهندسة الإذاعية، نادي أسمر مارون في الراديو المصور. بإمكانكم متابعتنا على شاشة مكان، قناة مكان حتى الساعة الواحدة. الآن سنتحدث عن حل الكنيسة من خلال هذا الحوار مع عضو الكنيسة عن حزب الديمقراطيون.
0: الآن مع يوسف شداد حديث الظاهرة.
11: خبير الكنيسة جلعت كريف مفليك تا ديمقراطي, شلوم لخا, سلام توفيم.
10: שלום, צהריים טובים, הרחבה.
11: היום התחדשו הדיונים סביב חוק הגיוס. המטרה של ראש הממשלה ברורה, לנסות ולהעביר את החוק, ובכך הכנסת לא תפוזר. זה יקרה הפעם?
10: לא, זה לא יקרה. נתניהו יודע שאין לו רוב לחוק הזה, אבל הוא, אתה יודע, נתניהו משקר כמו שהוא נושם, ולכן הוא מנסה עוד פעם לעבוד על חברי הכנסת החרדים, כדי לקושש, אתה יודע, להשיג עוד איזה שבועיים, שלושה, ארבעה שבועות בשלטון. Mm-hmm. חוק הגיוס לא יעבור, כי הציבור לא ייתן לו לעבור. Mm-hmm. נראה אם החרדים עוד פעם קונים את הלוקשים של נתניהו.
11: אוקיי, אבל יש תיקונים. במידה והתיקונים האלה יוכנסו לפי מה שהחרדים דורשים, אתה משער ש...
10: אני משער שהחוק הזה לא יעבור.
11: לא יעבור, אפילו עם התיקונים. אפילו עם התיקונים.
10: כן. כן, להערכתי נתניהו יודע שאם הוא יעביר חוק שנותן לחרדים פטור גורף, וזה המשמעות, זו המשמעות, אז ציבור מאוד מאוד גדול לא יצביע לו, או יצביע למפלגות אחרות, או פשוט יישאר בבית. אחרי מה שאנחנו עוברים כאן מאז השבעה באוקטובר, אחרי מה שקורה כל יום בגבול הצפון, אין לנתניהו יותר יכולת להעביר חוק שנותן פטור משירות צבאי לחרדים.
11: עד כמה זה, גלעד, קריטי שהסיעות החרדיות הן אלו שיכתיבו את הלוחות הזמנים, ויכול להיות שיהיו גם מתואמים עם נתניהו?
10: תראה, בסופו של דבר, זה לא שיש פה 10 תאריכים אפשריים. בגלל החגים היהודים של תחילת השנה, ראש השנה, יום כיפור, סוכות, או נכון. שאנחנו הולכים לבחירות בתחילת ספטמבר, או שהולכים לבחירות בסוף אוקטובר. עכשיו, אנחנו מבחינתנו כל יום שהממשלה הזו ממשיכה לשלוט, זה יום שבו אזרחים ישראלים נהרגים. אין דרך אחרת. זאת ממשלת דמים. כל יום שהם בשלטון, כל יום של הפקרה, כל יום של הזנחה, גם ביישובים היהודיים, גם ביישובים הערבים, זה עוד יום שבו ישראלים נמצאים בסכנת חיים. ולכן מבחינתנו, כל יום שאפשר להקדים את הבחירות, זו מצווה. אבל בגדול, אנחנו, תראה, אנחנו כבר בתוך מערכת בחירות, יקדימו לספטמבר, לא יקדימו לספטמבר, אנחנו יוצאים למערכת בחירות, ומה שחשוב שנתארגן הכי טוב, מה שחשוב זה שכל האזרחים, עוד פעם, יהודים וערבים, ותיקים וצעירים, כולם יצאו להצביע. אתה יודע את העמדות שלנו המאוד ברורות בדמוקרטים לגבי שיתוף פעולה פוליטי.
11: כן.
10: בין הציבור היהודי לציבור הערבי, צריך לסלק את הממשלה הרעה הזו מעל חיינו.
11: גלעד, בוא נתקדם מבחינת התאריכים ולוח הזמנים. במידה והיום הכנסת תפוזר בקריאה טרומית, מה יקרה הלאה?
10: תראה, יש פה שאלה, בסופו של דבר, מה באמת תהיה הדינמיקה? הנועד בכנסת היה שלפחות בעניין של בחירות, תאריך בחירות וכולי, מנסים להגיע להסכמה של אופוזיציה וקואליציה. אבל הקואליציה הזאת שברה את כל הנורמות. הקואליציה הזו אין לה שום כבוד לנורמות פרלמנטריות שהיו נהוגות פה עשרות שנים. ולכן הדיון מתי יהיו הבחירות ואיך תתקדמנה הצעות חוק לפיזור הכנסת, הכל תלוי בקואליציה, הם לא מדברים עם האופוזיציה. אתה מבין, הם ממש שרו.
11: זאת אומרת שאין לכם מילה כאן, אין לכם מילה והשפעה.
10: אני אומר את זה בכאב, לצערי. לאופוזיציה יש מעט מאוד השפעה על השאלה אם הבחירות יהיו בספטמבר או באוקטובר, ולכן הדבר המרכזי שאנחנו צריכים לעשות, יש שני דברים שאנחנו צריכים לעשות. אחד, זה להתארגן הכי, הכי, הכי טוב לבחירות, והדבר השני זה לנהל קרב מאוד גדול על מה שהם עדיין מנסים להעביר. תראה, הם עדיין מנסים להעביר חוקים של הפיכה משטרית. הם עדיין מנסים לתת הטבות מס
11: להתנחלויות. ושמעתי הבוקר, שמעתי שהחרדים יתמכו בכל הצעות חוק.
10: תראה, אני לא יודע אם הם יתמכו בכל הצעות החוק, כי יש להם אינטרס להראות שהם יוצאים לבחירות מתוך כעס על נתניהו, כדי שהציבור שלהם יגבה אותם. הרי בציבור החרדי יש אכזבה מאוד גדולה לממשלה הזאת. הם מרגישים נבגדים על ידי נתניהו. ולכן החרדים יש להם אינטרס פוליטי להגיע לבחירות ככה מתוך, הייתי אומר, איזה אימות עם הליכוד. אבל יש דברים שהם יתמכו בו, יתמכו בהם, למשל ריסוק התפקיד של הייעוץ המשפטי.
11: כן.
10: בזה הם תומכים. החלשת בתי המשפט, לצערי הם גם מצביעים בעד חוקי הסיפוח. ולכן אני אומר אותם, נצטרך לעבוד פה מאוד קשה עם כל התרגילים הפרלמנטריים, כדי למנוע מהם לקדם את החוקים.
11: כן. גלעד, דיברת על הבחירות. היום אומר יושב ראש המפלגה שלך, יאיר גולן, ואני מצטט, לא נשב באף ממשלה עם החרדים. אתה מסכים עם הרוח של הדברים הללו?
10: תראה, אני רוצה רגע לומר, האמירה של יאיר גולן היא לא פסילה של הישראלים החרדים. אנחנו נגד פסילה של אזרחים ושל קהלים. אנחנו נגד פסילה של הציבור הערבי.
11: כי תמיד דיברת נגד הדרה, אתה אישית.
10: נכון, ואנחנו גם עכשיו נגד, גם עכשיו אנחנו נגד הדרה. יאיר גולן אמר דבר, נאמר פוליטי, בסדר? מכיוון שהממשלה הבאה תצטרך לחוקק חוק של שירות ושל שוויון בנטל, מכיוון שהממשלה הבאה חייבת לטפל בנושא לימודי הליבה בחינוך החרדי, מכיוון שהממשלה הבאה חייבת לקדם נושאים במדינה, ומכיוון שהממשלה הבאה גם חייבת לעצור מהלכים של סיפוח, אז אנחנו צריכים לשבת בתוך ממשלה שעושה את הדברים האלה. אנחנו לא קישוט. המפלגות החרדיות לא מוכנות להתקדם בטיפול בבעיית הגיוס. הן לא מוכנות להתחייב ללימודי ליבה בחינוך החרדי. ויאיר גולן אומר בצדק, לא באנו לכנסת בשביל המכונית שרד של שר. ובעצם מה שהוא אומר, הוא אומר בצורה ברורה, ממשלה לא תקדם את הסדר יום שאנחנו מתחייבים אליו למול הבוחרים, אז אנחנו לא יכולים להיות חלק ממנה. אני מבטיח לך שכבר היום הדמוקרטים דואגים לציבור החרדי יותר מהמפלגות החרדיות.
11: Okay.
10: כשאנחנו נאבקים על לימודי אנגלית ומתמטיקה בחינוך החרדי, אנחנו אלה שדואגים לציבור החרדי שאנשים יכולו לפרנס את עצמם. כשאנחנו דואגים לקריסה של מערכת הבריאות ולקריסה של שירותי הרווחה, והקריסה של התחבורה הציבורית, אז אנחנו אלה שדואגים לציבור החרדי.
11: במידה והכנסת תפוזר, האם זה ישפיע על היחסים בין ראש הממשלה, בנימין נתניהו והנשיא טראמפ?
10: יוסף, תרשה לי לא להתאר, והדברים לא גלויים, הם לא נאמרים פומבית. אני יוצא מנקודת הנחה שהנשיא טראמפ כבר יודע שנתניהו ברווז צולע. וכל הסיפורים האלה, על כל את ההשפעה הדרמטית של נתניהו על טראמפ, כל הדברים האלה הם לא רציניים. טראמפ יצטרך לקבל הכרעות למול איראן, שנוגעות בראש ובראשונה לאיך ארצות הברית מסיימת את המלחמה הזו, מערכת היחסים של ארצות הברית עם מדינות המפרץ.
11: זאת אומרת, נתניהו בכלל לא בתמונה. נתניהו לא בכלל לא בתמונה.
10: תראה, אני חושב שהוא בתמונה במובן הזה ש... אמריקאי עובד בשיתוף פעולה עם צה"ל. בסדר, זה במובן הזה מדינת ישראל בתמונה. אבל אתה שואל אותי אם טראמפ סופר את נתניהו? טראמפ לא סופר את נתניהו. וזאת גם אחת התוצאות האגומות של המדיניות של נתניהו. כמו שאין ניצחון מוחלט, גם נתניהו הוא לא ליגה אחרת מבחינה בינלאומית. טראמפ לא סופר את נתניהו.
11: הדברים ברורים. חבר הכנסת גלעד קריב, מפלגת הדמוקרטים, תודה שדיברת איתנו.
10: ברשותך, אני מנצל את ההזדמנות כדי לשלוח ברכת החלמה מלאה לראש הרשות בג'דיידה מכר, סוהיל מלחם, לסגן שלו אבי דוד, גם שיבריאו וגם שביחד נעצור את הטירוף הזה.
11: תודה לך גלעד קריב.
10: תודה רבה.
11: إذن كان هذا عضو الكنيسة جلعت كريف عن حزب الديمقراطيون يقول ما يلي بكل ما يتعلق بالتطورات الدراماتيكية في الكنيسة. هل ستحل الكنيسة؟ يجيب ويقول على ما يبدو ستحل بالقراءة التمهيدية، ولكن بالحديث عن قانون التجنيد وكل مساعي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من أجل أن يمرر هذا القانون بشكل خاطف، يقول جلعت كريف هذا لن يحدث. إن لو روف هكذا قال، ليست هنالك أغلبية لنتنياهو لتمرير هذا القانون. الهدف يقول جلعت كريف هنالك سلسلة من المماطلات، يريد مماطلة لأسبوعين لثلاثة أسابيع ربما لشهر، وهذا ربما قد يحدث، ولكن في النهاية هذا القانون، الشارع لا يريد هذا القانون، الشارع الإسرائيلي لا يريد هذا القانون، أيضا القانون ليس عليه أي إجماع في الكنيسة. بعد 7 أكتوبر هنالك دماء تسيل في الشوارع، الدماء في المجتمع اليهودي والدماء في المجتمع العربي. نتنياهو أنهى المسيرة كما يقول جلعاد كريف. الآن السؤال، متى ستكون الانتخابات؟ في الأول من سبتمبر أيلول أم في 27 أكتوبر؟ وطبعا التأرجح بين هذين التاريخين. ويضيف في هذا الائتلاف لا يحترم المعايير البرلمانية، نحن كمعارضة لا تأثير لنا كبير على موعد الانتخابات للأسف الشديد، بناء على طبعا ما كان في السابق كان الجميع يتفق على موعد الانتخابات، الائتلاف والمعارضة، أما اليوم هذه الحكومة فحطمت كل المعايير البرلمانية بمعنى أخلاقيات العمل السياسي البرلماني، وبالتالي نحن نبقى بدون أي تأثير. ولكن كما يضيف علينا الاستعداد بشكل جيد لهذه الانتخابات. من المؤسف أن الحريديم الأحزاب الدينية تؤيد الضم، ضم طبعا الضفة الغربية، أيضا تؤيد تقسيم منصب مستشارة المستشارة القضائية للحكومة، وتؤيد قوانين أخرى ظلامية، وهذا طبعا ليس في صالحها. يقول طبعا أنا لست ضد الحريديم المتدينين، إنما نحن ضد طبعا أن تحول كل هذه الأموال الطائلة إليهم وأن يتم إعفاؤهم من التجنيد. طبعا بالسؤال الأخير حول ترامب ونتنياهو، في حال وأن تم اليوم حل الكنيسة، يقول ترامب لا يحسب أي حساب لنتنياهو. إسرائيل نعم موجودة في صورة المشهد، ولكن المشهد العسكري، أن تقول أن نتنياهو لديه تأثير على ترامب، هذا طبعا قصص سيبوريم، يقول جلعد كريف.
0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظهيرة.
11: نعم، عين على الكنيسة وعين أخرى على الشؤون الإخبارية، ومعنا تامر زيد الكيلاني مراسلنا للشؤون الجنائية. تحية لك تامر، أهلا بك.
12: كل التحيات يوسف لك وجميع المستمعين.
11: جريمة قتل مارلين الطوري، النيابة تقدم لائحة اتهام بتفاصيل يعني أقل ما يمكن أن يقال عنها مرعبة ضد زوجها وشقيقه.
12: نعم بالفعل يوسف، تفاصيل هذه الجريمة بالذات صادمة، بل صادمة جدا، لأن القاتل هو الزوج، واستعمل أساليب يعني جدا صعبة. لائحة الاتهام، فإن الجريمة وقعت خلال شهر نيسان من أبريل من عام 2026 بعد علاقة متوترة مع زوجها السابق حسين أبو سميط من تل السبع، الذي كان قد تزوجها لفترة قصيرة جدا قبل أن ينفصل عنها وسط خلافات عائلية حادة. في يوم الجريمة، هذه التفاصيل الصعبة تبدأ من هنا يوسف، الاثنان التقيا في موقف سيارات في مدينة روش عائل القريبة من كفر القاسم، وهو مسقط رأس الضحية ميرلين. ميرلين هناك تركت مركبتها وصعدت إلى سيارة المتهم قرابة أكثر من ساعتين، وهما سوية في نفس المركبة. طلبت منه وفق التحقيق أن يعيدها إلى سيارتها، إلا أنه واصل القيادة حتى وصل إلى منطقة معزولة قرب كيبوتس نحشونيم. هناك حاولت ميرلين الهرب، كما يبدو أنها ترجلت من المركبة وبدأت تسير بسرعة من المركبة التي كانت بداخلها مع زوجها السابق، لكن بحسب التحقيقات قام المتهم بدهسها بشكل متعمد قبل أن يطعنها ما لا يقل عن 8 طعنات في منطقة الصدر، ثم نقلها إلى صندوق المركبة. طبعا كانت مصابة تنزف دما بعد الطعنات التي تلقتها من السكين. تشير التحقيقات أيضا إلى أن الشقيق الزوج ساعده في إخفاء أثار الجريمة بعدما نقلت ميرلين إلى سيارتها الخاصة، ثم توجها إلى منطقة معزولة قرب كفر قاسم، وهناك قاما بنقل الجثة إلى تلك المركبة وأضرما النار بالمركبة بينما كانت بداخلها. يعني تفحمت الجثة والشرطة كانت قد وصلت إلى هناك، الجثة كانت متفحمة بالكامل والمركبة مفترقة. طبعا الشرطة استعانت بخبراء حرائق خلال التحقيقات وأدلة جنائية، وتمكنت بحسب التحقيق من تتبع تحركات المتهمين عبر كاميرات المراقبة ومسار الكاميرات إلى جانب جميع إفادات وأدلة قادت إلى تقديم لوائح الاتهام. طبعا هذه القضية تعتبر قاسية جدا وتفتح من جديد كل الأبواب والنوافذ على إحما العنف الذي يضرب المجتمع العربي والعنف الأسري والعنف داخل السيدات وداخل العائلات العربية. وربما السؤال الذي يتكرر في هذه المرحلة، كيف تتحول علاقة شخصية إلى جريمة وحشية بهذه الخطورة يوسف؟
11: للأسف الشديد مراسلنا للشؤون الجنائية تامر زيد الكناني، شكرا جزيلا لك. لائحة اتهام مرعبة، فعلا جريمة نكراء.
0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
11: عن أزمة عودة الطيران وشركات الطيران التي تؤجل استئناف رحلاتها إلى إسرائيل حتى آب القادم، في تقرير وسام جبر.
13: شركة الطيران بريتش إيرويز تعلن عن تمديد الفترة الزمنية لتعليق رحلاتها الجوية إلى إسرائيل لغاية الأول من شهر آب أغسطس القادم، مع العلم بأن الشركة كانت قد أوضحت في السابق أنها ستستأنف رحلاتها إلى مطار بن غوريون الدولي في الأول من شهر تموز يوليو القادم بصورة مقلصة بواقع رحلة طيران واحدة في اليوم الواحد بدلا من رحلتين اثنتين يوميا. والآن تقرر الشركة الاستمرار في وقف العمل وإلغاء الرحلات إلى إسرائيل لغاية الأول من شهر آب أغسطس المقبل. بالمقابل أعلنت شركة الطيران الإسبانية إيبيريا أيضا عن إلغاء رحلات الطيران إلى إسرائيل لغاية 27 من شهر تموز يوليو القادم. الجدير بالذكر أنه كان من المقرر أن تستأنف الشركة عملها في مطار بن غوريون الدولي نهاية الشهر الجاري. ويأتي ذلك على الرغم من أن وكالة سلامة الطيران الأوروبية لم تعلق الطيران إلى إسرائيل بصورة كاملة، بل أصدرت نشرة تحذيرية لمناطق النزاع توصي فيها شركات الطيران الأوروبية بتوخي الحذر وأخذ المخاطر المحتملة في الاعتبار. مجموعة لوفتانزا أوضحت أنها سوف تستأنف رحلاتها إلى إسرائيل بصورة تدريجية ابتداء من الأول من شهر يونيو حزيران القادم. تجدر الإشارة إلى أن العشرات من طائرات التزود بالوقود التابعة لسلاح الجو الأمريكي ما زالت تتمركز في مطار بن غوريون الدولي، وبسبب هذا التواجد الكثيف للطائرات الأمريكية فإن جزءا من الطائرات التابعة لشركات الطيران الإسرائيلية تضطر إلى التمركز في مطارات دول أوروبية برسوم مالية باهظة. وكانت وزيرة المواصلات ميري ريجيف قد أكدت أن الدولة ستقوم بتعويض شركات الطيران الإسرائيلية على ذلك. ويشار إلى أن استمرار هذا التمركز للطائرات الأمريكية في مطار بن غوريون الدولي قد يمنع الكثير من شركات الطيران الأجنبية من العودة للعمل في مطار بن غوريون الدولي مجددا في هذه المرحلة.
0: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
14: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
15: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
16: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
6: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
17: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: حل الكنيسة بالقراءة التمهيدية، هل سيحدث اليوم؟ فالح حبيب مراسلنا للشؤون الحزبية، تحية لك فالح.
2: تحياتي لك يوسف، تحيات المستمعين والمستمعات، يا أهلا.
1: ما هي درجة التنسيق بين الحريديم ورئيس الوزراء نتنياهو؟
2: هذا هو السؤال المركزي، يعني واضح ما بين المناورة والاضطرار. الليكود بنهاية المطاف يسير وفق الأمر الواقع، سيما ونحن أمام اليوم ليس قانون لحل الكنيسة، وإنما الحديث يدور يوسف عن 12 مشروع قانون لحل الكنيسة. الجزء الأكبر منها يأتي من قبل المعارضة، وفي قانونين اللي جاءت من قبل الائتلاف على وجه الخصوص الليكود. لاحظ أنه كان في هناك تنسيق عمليا، نتنياهو لا يزال يصر على مستويين. المستوى الأول أن يبدي صدق نواياه وجديته حول ضرورة الحفاظ على ما يعرف بالمعسكر الوطني وكتلة اليمين، لهذا نجده بإعاز مباشر منه، وضعوا قانون من قبل الائتلاف في رأس جدول أعمال الهيئة العامة، وقانون في آخر جدول أعمال الهيئة العامة لحل الكنيسة. لماذا؟ لأنه منذ عدة أيام الأحزاب الحريدية كان لديها توجس وقلق، عدم ثقة بأن يذهب الليكود إلى مناورة سياسية، وبالتالي تجد نفس الأحزاب الحريدية قد وقعت في فخ مناورة سياسية. وأفسر كيف يا يوسف. كان لديهم قلق بأنه بعد ما يصوتوا ضد قوانين المعارضة لحل الكنيسة، الائتلاف يستغل الفرصة، الليكود يسحب باللحظات الأخيرة مشروع قانون، وبالتالي الأحزاب الحريدية قررت بأن تصوت على مسوجر على كل هذه القوانين. الآن بإعاز في الساعات الأخيرة من نتنياهو حتى يرفع الحرج أيضا عن الأحزاب الحريدية، طلب من أوفير كاتس رئيس الائتلاف بأن يجدول قانون الائتلاف في رأس أعمال الهيئة العامة لتفويت فرصة إحراجه. ما يعني أنه هذا أيضا يأتي ضمن تنسيق مباشر وغير مباشر. التنسيق الآخر يأتي بكل ما يتعلق بقانون التجنيد. لاحظ أنه على الرغم من أنه المساعي قد بدأت نحو حل الكنيسة، أعمال بحث مشروع قانون التجنيد في لجنة الخارجية والأمن انطلقت اليوم مجددا، وهنالك ضغط كبير من قبل مكتب رئيس الوزراء، من قبل سكرتير الحكومة، بالمصادقة على مشروع هذا القانون. أكثر من ذلك، سكرتير الحكومة ألح على الطاقم القضائي والقانوني للجنة بضرورة أن يصلوا إلى الصيغة النهائية لطرحها على الكنيسة، رغم أنه حتى اللحظة لم يتمكنوا من توفير أغلبية. ولكن كل ذلك يأتي من أجل إبداء حسن النوايا من قبل نتنياهو. نتنياهو وصل إلى مرحلة وقناعة أنه هذه الكنيسة يعني بدون هالواسطة هي رايحة تنحل، ورايحين يصلوا إلى انتخابات، لكن على الأقل لا يريد خسارة بكل تأكيد أحد أهم شركائه التقليديين.
1: إذن
2: أيضا
1: نعم،
2: على المستوى العام يوسف أيضا واضح أن هنالك تنسيق في كل ما يتعلق بحل الكنيسة ما بين الحريديم، سيما وهي رقصة تانجو، الأطراف من خلالها يحاولون كسب منجزات متبادلة. واضح الحريديم يريدون أن يظهروا أمام جمهورهم أنهم أصروا حتى اللحظات الأخيرة وضغطوا على نتنياهو، ونتنياهو بالمقابل سيخرج ويقول للجمهور أنه بكل تأكيد وقف سدا منيعا أمام تمرير قانون تجنيد غير حقيقي.
1: الجهتين يعني ربحانين
2: بطبيعة الحال. هذا هو تبادل الأدوار وتقاسم المنجزات والمكتسبات. لكن يبقى السؤال أنه هل نتنياهو يتمكن من أيضا السيطرة على الجدول الزمني للانتخابات؟ لهذا هم طرحوا مشروعين لقانون حل الكنيسة. واللافت، وهذا ما قد يقلق نتنياهو، أنه بتنسيق مع الأحزاب الحريدية، الأحزاب الحريدية ستصوت على مشروع قانون حل الكنيسة الذي يطرحه جانس وكحول لافان. لماذا؟ لأنهم لا يريدون أن يستغل نتنياهو مشروع قانون حل الكنيسة للمماطلة وكسب الوقت، تفويت فرصة أن تكون الانتخابات إما في 1/9 أو 15/9 في الوقت الذي فيه بعض الأطراف حتى من داخل مكتب رئيس الوزراء أكدت لي أنه في هناك شبه اتفاق على أن تكون الانتخابات ليس في 27/10 وإنما في 20/10 كاتفاق جامع بين كل مركبات هذا الإيتاب. طبعا الحال نحن شكرا. سنواكب ونتابع يوسف
1: بكل تأكيد.
2: وسنكون وسنرصد أي جديد.
1: شكرا لك مراسلنا للشؤون الحزبية فالحبيب. شكرا لك.
2: على الرحمة الساعة.
1: الآن نكون مع هذا التقرير لسامح قادري حول التحذيرات من نقص حاد في الكوادر الطبية خلال السنوات القادمة، وكل معضلة تشغيل طلبة الطب والأطباء المتدربين، فلنستمع.
3: نقاش في الكنيسة كشف عن أزمة متفاقمة تواجه طلبة الطب والأطباء المتدربين في إسرائيل في ظل شروط تشغيل وصفت بالمتدنية ونقص مستقبلي حاد في الكوادر الطبية. اللجنة الخاصة بشؤون الشباب ناقشت مستقبل الطلبة والمتدربين في جهاز الصحة، حيث حذرت رئيسة اللجنة عضو الكنيسة نعمة لزيمي من أن أجر ساعة العمل الذي يبلغ نحو 45 شيكلا يشكل عائقا حقيقيا أمام اندماج الطلبة في المهنة داخل البلاد. ودعت لزيمي إلى توفير بديل لمخصصات البطالة للطلبة الذين ينتظرون أشهرا قبل بدء فترة الامتياز مع منحهم دعما خاصا، كما طالبت بفرض شفافية كاملة في نشر وظائف الأطباء المتدربين وتغيير آلية تمويل الوظائف التي لا زالت مرتبطة بعدد الأسرة في المستشفيات بدلا من حجم النشاط الفعلي. وخلال الجلسة حذرت النائبة إيمان خطيب ياسين من نقص متوقع قد يصل إلى 60% في عدد الأطباء المختصين بدءا من العام المقبل، منتقدة ما وصفته بعدم الشفافية في نشر الوظائف. بدورها أشارت النائبة عايدة توما سليمان إلى أن مئات وربما آلاف الأطباء الذين أنهوا دراستهم لازالوا عاطلين عن العمل رغم النقص المعلن في القطاع. من جانبه أكد ممثل وزارة الصحة أن الوزارة تواصل إصلاحاتها، مشيرا إلى توسيع برنامج مساعد طبيب مع زيادة ميزانياته خلال العامين الحالي والمقبل. وفي موازاة ذلك أعلن مجلس التعليم العالي أنه صادق خلال السنوات الثلاث الأخيرة على إنشاء 3 كليات طب جديدة ضمن خطة وطنية تهدف إلى رفع عدد الطلاب إلى 1700 طالب بحلول عام 2028.
0: الآن مع يوسف شداد حديث الظهيرة.
1: الثانية عشرة وأربع وثلاثون دقيقة. ضيفي التالي هو رئيس بلدية الطيبة الأستاذ يحيى حاج يحيى، تحية لك، أهلا بك.
4: أهلا فيكم جميعا، أهلا وسهلا فيك صديقي.
1: بلدية الطيبة تحتاج طبعا، وقاطعتم افتتاح محطة القطار الجديدة بسبب تسميتها شمرون الطيبة. السؤال لماذا هذه المقاطعة؟
4: بلدية الطيبة تحتاج وتقاطع وزعلانة بلدية الطيبة.
1: اشرح لنا يعني كيف تسلسلت الأمور لتصل في النهاية إلى هذه المقاطعة؟
4: احنا في الطيبة عملوا عنا محطة قطار، محطة القطار اقتطعوا من أراضي أهل الطيبة 90 دنم، وهذه 90 دنم من أراضي أهل الطيبة اللي كانت في ملكية خاصة، يعني مش أراضي دولة. في اليوم اللي أجي طبعا هذا إنه عمل محطة قطار في نهاية المطاف، هذا إشي إيجابي جدا. وكان مخطط إنه هذا يكون في منطقة سنة عود، حتى مش بالطيبة، بس شو بدنا نعمل، الإدارة السابقة اللي كانت في بلدية الطيبة غيرت الإشي وجابته عنا على الطيبة. أما مع كل هذا تعاملنا مع الموضوع وكأنه موضوع للمصلحة العامة، محطة قطار إشي مليح بيسهل على المواطنين وهذا مليح ومنتقدم مع الموضوع. ولكن لما أنا وصلت لرئاسة بلدية الطيبة طلعت على الموضوع على الأوراق الموجودة هناك، سموا المحطة محطة الطيبة شمرون أو شمرون الطيبة. طبعا أنا أعرضت، كتبت مكتوب لوزارة المواصلات، كتبت مكتوب كمان لا مدير عام سلطة القطارات إنه هذا مش معقول، أنا شو دخل بالشمرون، إحنا هاي أراضي طيبة، إحنا بدنا اسم المحطة يكون محطة الطيبة فقط. هذا طلبنا الوحيد. جاوبونا لا فيش إمكانية. هسه عدا عن هذا كانت الافتتاحية اللي عملوها قبل يومين ثلاثة امبارح، والافتتاحية يعني بدي يشم منها رائحة السياسة. انت جاي بتعمل والساعة الاشي مش خالص، الاشي بتبلش تشتغل يعني باخر الساعة من هاي المحطة، مش هسه بدها تبلش تشتغل. وبيبعثوا لي دعوة قبل
1: لحظة بس عشان نفهم استاذ يحيى، انت تقول انه كان امبارح رئيس الحكومة نتنياهو، ميري ريجف ايضا وزيرة المواصلات، انت تشتم رائحة سياسية من هذا الافتتاح على اعتبار انه افتتاح ومش افتتاح، انت تقول انه المحطة مش شغالة لسه.
4: مي في مش شغالة، مثلا المحطة تبدأ تشتغل باحسن الحالات باخر الشهر الثامن، يعني باخر اغسطس يعني خلينا نقول. اما مع كل هذا دعوني، كيف الدعوة كانت عندهم؟ الدعوة كانت قبل الحدث، قبل الحفل بيوم واحد. يعني الحفل كان بأول امبارح المغرب، بتصلوا فيي أبو أدولي هداعت واتساب حتى إنه بكرة في افتتاحية لمحطة القطار اللي مسمينها خديرة مزرعة تل أبيب، الخضيرة شرقية تل أبيب. أنا ما عرفت إنه بفكوا عن هذا الموضوع.
1: هيك الدعوة وصلتك؟
4: هيك الدعوة وصلت.
1: خضيرة شرق تل أبيب.
4: بنفس الوقت لسه وصلت نفس الدعوة لأخونا مأمون عبد الحي رئيس بلدية الطير، وخبرني موجود في مكتوب فيها مش خضيرة مزرعة تل أبيب، إلا لا مكتوب فيها محطة قطار الطيبة شمرون. لما سألت جهة
1: يعني مأمون عبد الحي رئيس بلدية الطير تلقى دعوة عنونت بمحطة شمرون الطيبة، افتتاح محطة شمرون الطيبة، وأنت تلقيت دعوة افتتاح محطة الخضيرة شرق تل أبيب.
4: وعلى نفس الحدث بالضبط.
1: كيف بتفسر هيك؟ إنه شو تفسير؟
4: لأني أنا عارضت هذا الموضوع، كانهم بدو بعرف شو بدهم، قالوا هسه بنتبهش وبيجي بعرفش. المهم هذا أنا الإشي سلبي جدا، والإشي يعني مش مبين، مش نزيه ومش مظبوط. رأسا وديت المكتوب على المحل إنه يا عمي أنتوا قصكم كيد كيد، أنا بكرة أنا مش جاية، لأنه أنا كلت الاسم بدي إياه طيب فقط وليس طيب شبرون. والإشي الثاني في عندهم أخرى تقصير، إنه ما عملوا لي ممر من الطيبة مباشرة على المحطة، عملوا لي ممر من الطيبة تروح على شعر فرايم ومن شعر فرايم للمحطة، مع أنه البعد
1: اللي ولكن اللي هذا الممر الذي تطالب به بلدية الطيبة مباشر إلى المحطة كان ضمن التخطيط وصودك عليه؟
4: لا ما كانش بده
1: التخطيط،
4: بس أنا مسألة المجيد طلبت أنه يتصلح ومنطقي، لأنه أنا هوائيا 200 متر عن المحطة.
1: يعني المواطن في الطيبة عشان يروح المحطة كيف يجب أن يتجه إلى أين؟
4: يعني حوالي 6 كيلو متر بده يمشي. اللي بيروح على شعر فرايم من شعر فرايم بيروح على المحطة، أما هوائيا من الطيبة للمحطة أقل من 200 متر، لأنه هاي المحطة هي من على أراضي الطيبة. يعني شغلات التين الأولى أراضي الطيبة وبسموا لي إياها طيبة شمرون مش مقبول علي، وثانيا الممر هذا.
1: نعم
4: يعني طلبنا حق وبدي أقول لك كمان إشي.
1: فضل.
4: أنا ما دخلش باللي يعني بدي أحاول إنه مع كل هذا أنا قاطعت امبارح، وأنا بدي أقول لك شو واحد يعني قالوا لي والله رئيس حكومة تحترموش كلهم، طب هو ما احترمنيش. ما احترمنيش لا هو ولا أنا، طبعا مش شخصي، ما احترمش الطيبة، هو رئيس حكومة ووزيرة المواصلات ما احترمت الطيبة. وبدي بس أقول كمان زي اللي كانوا متواجدين امبارح في الاحتفال، هو رئيس الحكومة والوزيرة وأغلبيتهم من المستوطنين. يعني حتى من الطيب ما كانش ولا واحد، ولا وطبعا اخونا طارق عبد الحي مأمون عبد الحي ما راحش كمان تضامنا معنا.
1: شكرا لك على كل هذه التوضيحات، كان مهم جدا ان يعني توضح كل هذه التفاصيل. المقاطعة يعني لم تكن لمجرد المقاطعة، هنالك أسباب منها أيضا سياسية وأيضا موضوعية. شكرا جزيلا لك سيد يحيى حاج يحيى رئيس بلدية الطيبة على هذه المشاركة معنا، شكرا لك.
4: شكرا عزيزي، شكرا.
0: الآن مع يوسف شداد حديث الظاهرة.
1: قبل 3 أيام وقعت جريمة نكراء، إطلاق نار على رئيس مجلس الجديد المكر سهيل ملحم وعلى القائم بأعماله عبيد عبيد. تحدثنا مع عبيد عبيد قبل يومين في حديث الظهيرة، وحاولنا التواصل دائما مع عائلة سهيل ملحم، نجحنا. ومعنا الدكتور أسامة ملحم، شقيق رئيس المجلس سهيل ملحم. تحية لك دكتور أسامة، أهلا بك.
5: أهلا.
1: أيام عصيبة مرت عليك، وثلاثة أيام أكيد بدون نوم.
5: أكيد، بس الحمد لله رب العالمين اليوم وضع سهيل تحسن، طلع من دائرة الخطر.
1: خرج من دائرة الخطر،
5: وضع مستقر كتير، موجود والآن في قسم الجراحة في مستشفى نهرية. ما زالت قدامه صعبة شوي، أيام صعبة شوي يعني نقدر نقول.
1: احكي لنا كيف كانت الأيام الثلاثة الأخيرة يا دكتور، على مستوى طبعا التفاعل الجماهيري العائلي مع الأطباء، المستشفى، الاهتمام الكبير أيضا، الحدث كان يعني كبير جدا.
5: والله طلع أقول لك يعني هو أخوي أخوي، بس أنا ما كنتش أعرف مظبوط، كان عن جد مرات الناس بتبين وقت الشدة وقت الهاي يعني التفاعل، الجمهور محبين وأنا عارف عشاقه، يعني إشي لا يوصف، شالي عن جد إشي لا يوصف. وبهي المناسبة عن جد شكر كبير كبير كبير كبير لأهل البلدتين المكري الزايدة، عن جد شكر كبير كبير. ما ضلش حدا عن جد يعني بيحكوا عنه، بدين يشوفوه، بدين يطمنوا عليه، كأنه واحد من العيلة، عن جد كأنه واحد من العيلة. أيام صعبة، صعبة كتير كتير يعني. أول ما تلقينا الخبر عن جد كان قلق لا يوصف لا يوصف لا يوصف. بالفعل يمكن أول 24 ساعة عن جد ما نمناش. بس الحمد لله رب العالمين، مثل ما قلت لك قصة طلع من دائرة الخطر، يعني على حياته ما فيش خطر، أما في عنده كسور في إجري، بنتظروا أيام مش بسيطة. لا
1: الإصابات الإصابات يعني وين دكتور إذا ممكن نعرف؟ الرصاص
5: بين الركبة والفخذ يعني، أو أو مفصل الحوض خلينا نقول.
1: في نعم صار في كلام انه يعني على مستوى التصور المستقبلي المسار التاهيلي، في حكي ولا بعد مرحله مبكره؟
5: لا لا لا لا
1: بعد
5: كثير لحد هسه على هذا الحكي، لانه بعد بده يمر عمليات كثير
1: بعد يعمل عمليات
5: يعني في عمليات يقدرش يخلصها كلها مره واحده، بدها تكون على مراحل زي ما تقول.
1: اكيد دكتور أسامة، طبعا أنت شقيق سهيل، السبت مظاهرة الرايات السوداء تنديدا بالجريمة في الجديد المكر، ستشاركون أنتم كعائلة؟
5: نشارك دائما يعني ضد العنف، من قبل ما يكون رئيس ومن قبل ما تمثنا أي إشي خلينا أقول لك لا 100% شاركين. ما فيها جدال يعني،
1: ما فيها جدال
5: ما فيها جدال، لأنه مرض عم بتفشى بسرعة كبيرة، ممنوع واحد يقول هذا الاشي بصلنيش انا وما ليش اشي فيه.
1: صحيح.
5: ممنوع ممنوع ممنوع.
1: شو بحكي سهيل يعني انت تتحدث معه؟ طبعا هو على فراش يعني المستشفى ونجا من عملية تصفية اغتيال، ماذا يقول سهيل؟
5: يعني لحد لا اشي خاص هيك بنلينا نقول، لا ما فيش حكي،
1: ما فيش
5: خلينا اقول لا تأمم تشجعوا يعني 100% تشجيع، وإن شاء الله بتقوم بالسلام وإيش، لا ما فتناش بأي شيء شيء شيء.
1: أما هو يعني على مستوى أنه رئيس المجلس سيواصل يعني رئيسا لجديد المكر،
5: سؤال صعب. بس أنا
1: أنت كشقيق، لو أنت أنت طبعا لو سألك لو همس في أذنك شو بتحكي له دكتور؟
5: بدون شك.
1: طيب أنت شو بتحكي له دكتور؟ أنت كشقيق فلتك، شو بدك في هاي الخدمة الجماهيرية؟ شوف جبت لنا، وأم إنه لا استمر كون ثابت وواصل.
5: أنا شخصيا بدك تقول لي لك قبل شخصيا يعني قبل يمكن شهر هيك قعدنا شوي وحكينا، قلت له بكفي أنا، بس اليوم بقول له لا. اليوم بدي يكمل.
1: نعم
5: اليوم لازم يكمل.
1: دكتور أسامة، طبعا يعني نحن نطمئن دائما على صحة سهيل ملحم ودائما يعني بتواصل معكم. أريد أن أشكرك على هذا الحديث، وعلى أمل طبعا أن يخرج سهيل من المستشفى سالما غانما ويعود لمزاولة عمله كالمعتاد، لأنه منتخب جمهور، وإحنا طبعا مجتمع يؤمن أنه من حق منتخب الجمهور أن ينهي دورته، أن يقدم كل الخدمات، وبعد ذلك في صندوق اقتراع صوت ونزل مين بدك في النهاية. هذا هو رئيس المجلس، وطبعا الحديث هذا ينطوي على كل بلداتنا ومدننا العربية. كلمة أخيرة دكتور أسامة بدك تحكيها للمستمعين بخصوص ما جرى.
5: والله زي ما قلت لك المظاهرة يوم السبت بتمنى يكون فيها عدد كبير كثير كثير، ومثل ما قلت لك عمرك عمر الواحد ما يقول هذا الاشي بعيد عني عن جد. هاي آخر اشي ندعوهم للمشاركة في المظاهرة، بس هاي أهم شغلة.
1: نعم شكرا لك دكتور أسامة ملحم شقيق رئيس مجلس الجديد المكر سويل ملحم، شكرا جزيلا لك.
5: علينا.
1: ونذكر بمقاله جلعاد كريف عن حزب الديمقراطيون قبل قليل في حديث معي في مستهل هذا البرنامج حول حل الكنيسة وأيضا محاولات نتنياهو رئيس الحكومة بتمرير قانون التجنيد.
6: לא, זה לא, זה לא יקרה. נתניהו יודע שאין לו רוב לחוק הזה, אבל הוא, אתה יודע, נתניהו משקר כמו שהוא נושם, ולכן הוא מנסה עוד פעם לעבוד על חברי הכנסת החרדים.
1: לן ימור, הזה القانون יקול גלעד קריב, ויוחאול נתניהו כמה יקול חידע المتدينين. حسن أبو زايد مراسلنا للشؤون الفلسطينية، تحية لك حسن، أهلا بك معنا.
7: مساء الخير يوسف.
1: مساء النور حسن. عندما نتحدث طبعا عن قطاع غزة بمعزل طبعا عن الجبهة مع إيران، الجبهة مع لبنان، قطاع غزة هنالك أيضا معضلة كبيرة جدا، وعلى ما يبدو هناك توتر بين حماس ومجلس السلام، معضلة الإعمار نزع السلاح وحماس تعود للتهديد باختطاف جنود. ادخلنا إلى كل هذه الصورة.
7: نعم يوسف، حركة حماس رفضت ما ورد في تقرير مجلس السلام المقدم إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في قطاع غزة، معتبرة أن التقرير يتضمن مغالطات تعفي إسرائيل من مسؤولية انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار. الحركة قالت إن الادعاء بأن حماس تعرقل إعادة إعمار غزة باطل.

0: هي ومحاولة لتعطيل مسار اتفاق وقف إطلاق النار، داعية مجلس السلام وممثله نيكولاي مالادينوف إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها وفي المقدمة وقف العمليات العسكرية في غزة. انضم إلى حركة حماس يوسف منظمة هيومن رايتس ووتش التي قالت إن الفلسطينيين في غزة ما زالوا يواجهون الجوع والحرمان من الرعاية الطبية، متهمة مجلس السلام بتقديم صورة مضللة حول حجم المساعدات الإنسانية والوضع الإنساني في القطاع. المنظمة تقول في بيانها إن البنية التحتية الإنسانية في غزة لا تزال مهددة رغم مرور أكثر من 6 أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن التقرير الذي عرضه مجلس السلام على مجلس الأمن يتجاهل التراجع الفعلي في تدفق المساعدات. ردا على سؤالك الآخر يوسف فيما يتعلق بتهديدات حركة حماس بعد إقرار إسرائيل لقانون الإعدام، حركة حماس أصدرت بيان وأصدرت تعليمات جديدة لعناصرها، دعت فيه الجناح العسكري إلى رفع مستوى الجهوزية والانتقال إلى ما وصفته بالعمليات النشطة، قائلة إن خطف الجنود الإسرائيليين هو هدف بالنسبة لحركة حماس إذا ما أقدمت إسرائيل على تنفيذ إعدامات ضد سجناء أمنيين فلسطينيين من أعضاء الحركة أو غيرهم من الفلسطينيين. يوسف،
1: شكرا لك حسن أبو زايد، شكرا جزيلا لك.
0: العفو.
1: الآن النبأ العاجل التالي، الكنيست يصوت بالقراءة التمهيدية على مشروع طبعا حل الكنيست وتبكير موعد الانتخابات. فالح حبيب يعود إلينا مراسلنا للشؤون الحزبية. فالح، هذا تم على ما يبدو، انتهى.
2: نعم الآن قبل قليل الهيئة العامة للكنيست تصوت بأغلبية 110 أعضاء مقابل 0 معارضين على أول قانون لحل الكنيست المطروح من قبل الائتلاف، وعلى وجه الخصوص أوفير كاتس وحزب الليكود، ليتم تحويل بطبيعة الحال مشروع هذا القانون لمواصلة مناقشته وتحضيره للقراءات الثلاث إلى لجنة الكنيست، ما يعني أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتمكن من خلال هذا القانون السيطرة على الجدول الزمني.
1: نعم.
2: لتحديد موعد الانتخابات.
1: فالح حبيب، شكرا جزيلا لك.
2: وعليه المكلف.
3: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: عيد الأضحى المبارك على الأبواب، والكل بيسأل وين نروح، اللي بدوش يسافر طبعا وبحب الطبيعة يسأل هذا السؤال. معنا بثينة إشحادي وهي مركزة إرشاد ومرشدة في سلطة الطبيعة. تحية لك بثينة، أهلا بك.
4: تحية لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
1: الرحلات العائلية إلى المحميات الطبيعية في عيد الأضحى المبارك، شو على الطاولة مطروح من اقتراحات بثينة؟
4: ملان اقتراحات، أهم إشي إنه نفهم إنه وصلنا لمحل إنه إحنا بحاجة ناخد نفس عميق ونكون في الطبيعة نطلع من كل الضغوطات اللي كنا فيها وما زلنا فيها. فعنا أول إشي إنه ممكن نروح على مجموعة من المحميات الطبيعية والحدائق الوطنية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، باستثناء منطقة الجليل الأعلى اللي لسه بعد في عنا مناطق اللي هي مغلقة، ولكن ممكن نروح على قلعة جدين، يحيى عام في الجليل الغربي، ممكن نروح على الحديقة الوطنية صفوري، ممكن نكون في البانياس، مسارات في الماي، ممكن نروح على منطقة المركز، عندنا عدة أماكن مثل تل أشكلون، مثل الحديقة الوطنية مجدل صادق، ممكن نروح على عين فشخة في شمال البحر الميت.
1: كيف ممكن بثينة كيف ممكن نحصل على معلومات عن كل هذه المحميات الطبيعية والمسارات؟
4: بموقع سلطة الطبيعة والحدائق بنلاقي كل التفاصيل هناك طبعا، وأهم إشي إنه لما إحنا ندخل على موقع وبنقرر إنه بدنا نروح لهذا المكان إنه نقوم بالتسجيل للزيارة بالتاريخ بالساعة اللي إحنا بدنا نكون فيها هناك، هيك إحنا بنكسب محل لنا وبنكسب إنه هم يحتلنونا ويعطونا كل التفاصيل حول الجولة تبعتنا والساعات اللي بدنا نكون فيها. والإشي الآخر إنه كون إنه رح يكون العيد والناس كتير بدها تشوي وبدها تكون كمان في الطبيعة بلم عائلية للمشاوي، فممكن يفوتوا على مناطق متاحة أو أماكن متاح فيها الشوي اللي هي برضو أشواء في الطبيعة، في سلطة الطبيعة، في صفحة اللي بتفصل

0: مطلقاً وين أنا بقدر أقوم في الشوي، لأنه مش بكل المحميات الطبيعية والحدائق الوطنية متاح إني أنا أشعل نار.
1: نصائح بتعطيها، نصائح بتعطيها لكل شخص يريد أن يحتفل بين أحضان الطبيعة، طبعا من تجربتك الطويلة ومما يحدث أيضا ميدانيا من تجارب سابقة في السنوات الأخيرة.
0: من أهم الأشياء أثناء الأعياد والعطل لما إحنا بنطلع على الطبيعة إنه نحافظ على النظافة في الطبيعة، لأن الطبيعة إحنا زوار على هاي الطبيعة. الطبيعة هي بيئة وموطن لعديد من الكائنات الحية المختلفة. كل ما إحنا حافظنا على الطبيعة إحنا قللنا أضرار لهاي الحيوانات، جعلنا الطبيعة تضلها نظيفة لإلنا وللآخرين، وبنفس الوقت قللنا من إحداث حرائق، لأنه كل ما كان في عنا نفايات في الطبيعة، أياتها سيجارة على الأرض، أياتها جمرة صغيرة بتصل لهاي النفايات ممكن تشعل النار بشكل كبير. ولكل الناس اللي بولعوا المناقل رجاء أنه طفوا النار بشكل جيد قبل ما تتركوا المكان، ودائما في أماكن لنرمي فيها الجمر بعد ما إحنا قمنا بطفيه، فهذا مهم جدا جدا لإلنا. وبالمقابل إنه الناس تحافظ على نفسها، تأخذ معها طواقي، تأخذ معها مي كافية، يكون معها الأحذية المناسبة، إذا طلعوا لمسار مشي في الطبيعة يكونوا متأكدين إنه هم بيعرفوا المسار، بيعرفوا شارة المسار، وين بيبدأ المسار، وين بينتهي المسار، فهيك بحافظوا على نفسهم وعلى عائلتهم وبيستمتعوا بنفس الوقت، لأن الطبيعة هي أجمل مكان ممكن إحنا نكون فيه لنستمتع.
1: شكرا جزيلا لك بثينة شحادي، مركزة إرشاد ومرشدة في سلطة الطبيعة، على كل هذه النصائح طبعا. وأنا أتمنى طبعا وأنت تتمنين أن يقضي الجميع أجمل الأوقات في أحضان هذه الطبيعة الجميلة.
0: طبعا يحافظوا عليها قدر المستطاع.
1: نعم أكيد. شكرا جزيلا لك. إلى هنا حديث الظهيرة. أجمل تحية لكم مني يوسف شداد في الإعداد والتقديم، لنا شحادي رزق أنتجت البرنامج، أوسكار تريدلر في الهندسة الإذاعية، ونادي أسمر مارون في الراديو المصور. إلى اللقاء.

0: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل، بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2.90 شيكل للكيلو، قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59 شيكل 90 للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
3: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف واحد قوة حصان من بيت تورنادو 799 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: لحم بلدي للعيد بس من صالح ذباح، بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442. حلبجي
1: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
2: مكسرات للعيد وقهوة على أصولها بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
1: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
3: عناوين الأخبار: المصادقة بالقراءة التمهيدية على حل الكنيسة، تدمير مخزن وسائل قتالية لحماس في قطاع غزة، إطلاق صواريخ اعتراضية نحو أجواء جنوب لبنان، إيران تحذر من مفاجآت إذا تم استئناف الحرب ضدها، وضبط عبوة نسفة في أم الفحم.
4: راديو مكان الأخبار.
3: أخبار الواحدة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. صادقت الكنيسة قبل قليل بالقراءة التمهيدية على حل نفسها، ويشير مراسلنا للشؤون الحزبية فالي حبيب إلى أن 110 نواب أيدوا مشروع القانون دون أن يعارضه أحد. أعلن المتحدث باسم جيش الدفاع عن تدمير مخزن للوسائل القتالية لحماس في أواسط القطاع الليلة الماضية، وقال الناطق إن الأسلحة كانت مخصصة لاستهداف جنود جيش الدفاع في منطقة الخط الأصفر ومواطني إسرائيل. أورد النبأ مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. أطلقت منظومة القبة الحديدية صواريخ اعتراضية نحو أجواء جنوب لبنان لحماية قوات جيش الدفاع العاملة هناك، وفي غضون ذلك استهدفت مسيرة إسرائيلية منطقة تقع بين بلدتي كفرة وصديقين، مما أوقع إصابتين. وعلم أن شركة سمارت شوتر الإسرائيلية لتطوير وإنتاج منظومات أسلحة ستزود وزارة الدفاع بمنظومات عن بعد لاعتراض طائرات مسيرة خلال العام الجاري، وتبلغ قيمة الصفقة حوالي 6,700,000 شيكل، ويشمل الاتفاق إمكانية شراء منظومات إضافية لاحقا بقيمة نحو 8,000,000 شيكل. حذر وزير الخارجية الإيراني عراقجي من مفاجآت إذا تم استئناف الحرب ضد بلاده، وقال على موقع إكس إن بلاده اكتسبت خبرة من المواجهة الأخيرة. وفي السياق هدد الحرس الثوري بأن الحرب الإقليمية المحتملة ستتجاوز حدود المنطقة. في أم الفحم ضبطت الشرطة عبوة ناسفة أنبوبية داخل سيارة واعتقلت 3 مشبوهين بعد عملية مطاردة بحسب ما وفانا به مراسلنا إياد حرب. أرجأت إلى يوم غد جلسة لجنة جرونس لإعادة البحث في تعيين رومان جوفمان رئيسا للموساد، وقد أمرت محكمة العدل العليا اللجنة بإعادة النظر في هذا التعيين. قال رئيس لجنة الاقتصاد البرلمانية دافيد بيتان من الليكود إن خطة الإصلاح في قطاع الاتصالات التي يدفعها الوزير كاري إلى الأمام هي سيف ذو حدين إذا ما فاز معسكر اليسار في الانتخابات العامة. وأضاف بيتان في سياق حديث مع إذاعتنا بالعبرية أنه أبلغ كاري بذلك. قرب ألون موري في السامرة أصيب فتيان بجروح خطيرة ومتوسطة تباعا إثر سقوطهما من شاحنة. ألغى الاتحاد الأوروبي لرياضة التسلق مسابقة دولية للشبيبة كان من المقرر إقامتها في بروكسل بعد أن وضع أصحاب المنشأة المستضيفة مطالب حول مشاركة الوفد الإسرائيلي بينها المنافسة دون رموز رسمية للدولة. وأكدت اللجنة الأولمبية الدولية أن المطالب تخالف الميثاق الأولمبي معتبرة إياها ابتزازا سياسيا.
4: حالة الطقس غدا على قناة مكان، تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافه مع الشيف حمود عقلي.
5: اكل جاي على الطريق، انتوا معي.
4: تنجر وغطاها غدا بعد النشره المسائيه على قناه مكان وكان بوكس.
3: يطرأ غدا انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها الموسمية، ويتوقع سقوط أمطار محلية معظمها خفيفة في شمال البلاد وأوسطها. في الثانية سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل هايد بارك، سوزان ديبيني. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
6: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلاً سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح. حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2 شيكل 90 للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59 شيكل 90 للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
4: ببلاش ببلاش ببلاش، سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
2: فواكه طازة للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا، أضحى مبارك من صالح ذباح.
4: ببلاش ببلاش ببلاش، سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
7: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
4: موسم غير تقليدي وغير عادي.
7: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
8: أشعلها أبو الوردة، أشعلها.
4: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: الله الله يا أبو الورد.

0: تحية مسائية عطرة لجميع الأحباء المستمعين. أهلا بكم أحبائي, حلقة جديدة من برنامجنا الاجتماعي هايد بارك بتجمعنا عبر أثير راديو مكان من استديوهاتنا بحيفا. واليوم موضوعنا ما في حدا بالدنيا ما مرق عليه ولا جربه ولا عاشه, كلنا كنا بهالوضع. أول شيء تحية من أسرة برنامجنا لليوم, في الإنتاج فاتن حداد تبراني ولي نشحات الرزق, إيلان من الهندسة الإذاعية, في الإعداد والتقديم معكم دائما بكل الحب وراء الميكروفون سوزان دبيني. يا رضا الله رضا الوالدين ورضاكم أحبائي, وما تنسوا عنا صفحتين على الفيسبوك سوزان سيداو دبيني باللغتين العربية والإنجليزية. قرأت جملة بتقول فكر غير تطلع من خلافاتك بخير. دورت على اللي قالها, وصلت للي قالها. هلأ هو صار معنا على الخط الهاتفي المحاضر معاذ عمر عودي, مدير مركز إلاف المركز الدولي لإدارة وحل الخلاف. مساء الخير يا معاذ.
1: مساء الخير سوزان, كيف حالك؟
0: أهلا وسهلا فيك, أنا منيحة, أنت كيف؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: هلأ هالجملة بحد ذاتها بتعطيك هيك أمل إنه ممكن إنه نكمل شغلة عم نعملها إذا كانت مع إنسان أو بخيالنا أو بعقلنا بدون ما نوصل لمرحلة الغضب. هلأ الأمور اللي خاصة فينا ممكن إنه نسيطر عليها, ولكن هون إحنا عم نتحدث عن موضوع اللي مش نحنا واحد فيه, إنما في تنين أو ثلاثة أو أربعة, وقت اللي بيكبر الخلاف بيصير على مستوى كمان أكبر بكتير. كيف ممكن ندير أمورنا الخاصة بدون ما نفوت في متاهات, وكيف فينا نواجه مشاعرنا والتعبير عنها, مشاعر الغضب, في لحظات اللي بيغلب عليها أصلا الغضب؟ التفكير الإيجابي كيف بدنا نجيبه ونحط السلبي على جنب؟ يعني أسئلة هالقد هين إنك تسأل, ولكن بوقت الغضب أصعب شيء إنك تأخذ قرار, فاللي بيطلع من تمك خلص هذا هو راحت على اللي قبالك.
1: راحت عليه.
0: هات لنسمع منك.
1: مرحبا سوزان,
0: ميت أهلا وسهلا
1: بالمستمعين
0: هذا
1: البرنامج الحلو. الأصل الجملة هاي اللي كتير أفكر غير تطلع من خلافاتك بخير, هاي أعطوني إياها طلاب بصف السادس مدرسة الحرش بالناصر.
0: طلاب قالوا لك إياها, أعطوك إياها؟
1: أيوة, حتى أنا بديت هيك, أنا مجيت رحت عند على مع عنوان كبير يعني هيك بالموضوع, عملت دورة عندهم.
0: أوكي.
1: فأنتوا جد بحكوا لي أستاذ, بعد ما سمعوا المضامين وسمع هيك أول بعد لفعين ثلاثة بحكوا لي أستاذك تعال في عنوان حلو ممكن نعمل للدورة, تفضلوا أنا مستعد أغير كل إشي, يعني إذا في إشي يعني بيجذبكم احكوا لي. فحكوا لي أستاذ في حسب اللي إحنا عم نسمع منك يعني ممكن نغير اسم الدورة, لفكر غير بتطلع من خلافاتك بخير.
0: ما عرفت اسم الولد اللي قال لك إياها هالجملة؟
1: لا والله أنا ماني قبل حوالي تقريبا سنتين يعني. فطلعك زي يعني يطلع عن جد, فحتى عملنا حتى يعني زي دبوس يعني للمجموعة, فكر غير تطلع من خلافاتك بخير.
0: كل الاحترام.
1: وأنا أخذت هاي يعني شكرا يا طلاب صف السادس مدرسة الحرش بالناصري, هم اللي أجوني بهاي, دائما بتعلم من هاي الأولاد, دائما بتعلم منهم يعني, دائما واحد
0: كل واحد بتعلم من كل شيء حواليه, المنيح والعاطل, دائما في دروس في حياتنا. ولكن السؤال إنه كيف فينا نوصل لهالمرحلة هاي إنه ندير أمور حياتنا الخاصة بدون ما نخلي الغضب يسيطر علينا؟ يعني مجرد ما هوني مثل ما حال دارتك هلأ حكيت, وابن صف سادس اللي قاله, يعني شوي غير تفكيرك ممكن تطلع أنت بخير بدون كل المشاكل هاي. كيف فينا نوصل لهالمرحلة؟
1: أكيد أول شيء الموضوع الخلافات, ونحن نعرف إن من طبيعة الغضب إشي طبيعي بيصير مع الكل, خلاف بيصير مع كل الناس
0: طبيعي.
1: بس اليوم طبيعي. المهم اليوم هو كيف إحنا ندير الخلافات. إدارة الخلافات هو إشي كتير مهم في التعامل مع الخلاف, أول شيء مع حالي وبعدين مع غيري. من منظور انه انا دائما كمان دائما افكر لما انا خلاف مع شخص معين، احنا يعني دائما الانسان او دائما كل الحق عليه وهو بدي هو عمل وهي ساوت وهي عمل من لوم غيرنا. فانا دائما بجي بقول تعال احنا نشوف حالنا احنا شو لازم نعمل عشان هالخلاف ما تكبرش. اذا انا اول شيء انا افكر صح، اذا انا اتصرف صح، انه كل ما كانت افكار ايجابيه اكثر وتعاملي اكثر ايجابي مع الموضوع فبتاثر على ايش؟ على مشاعري انا الطبيعيه.
0: مع الموضوع بينك وبين نفسك ولا مع الموضوع اللي معه المشكله؟
1: مع اثنين. اول شيء مع حالي انا ادوت الاشي هذا، بعدين هذا بعد اخر هذا بيؤدي لو انا اعبر عن هذا عن مشاعر بطريقه منيحه، فالطرف الثاني بشو بيطلع عن قول وعن جد. والله الانسان اللي قبالك مش انسان مستفز ولا بيصيح ولا بيرفع صوته، انسان جاي بده يحل المشكله مش جاي يصعبها ولا جاي يلاقي يعني بس مبررات لتصرفه. هذا كثير بيؤدي للناس اليوم احنا اليوم نوصل لحلول انه الثاني يرضوا عن المشكله عن الحل تاع المشكله اليوم. عشان هيك احنا اليوم نشرع الموضوع هذا من جيل صغير مع الاولاد او مع المجموعات اللي بنجتمعها، انه اليوم احنا تعال نفكر طريقه ثانيه، نفكر ايجابي اكثر عشان نوصل لحل يرضيني انا والطرف اللي معي.
0: الاشي السؤال اللي برجع بعيد نفسه انه تعال نفكر ايجابي اكتر، تعال نروق بعدين نحكي، هاي جمل او هاي افكار ما بتخطر على بال الواحد بلحظة الغضب. يعني لحظة الغضب هي من خلالها بيطلع قرار، وهذا القرار خلص هذا قرار نهائي، ما في تراجع. فكيف ممكن احنا نفكر قبل ما نحكي لحتى ما يكون في هاي الخلافات الكبيره اللي ممكن بحالات كثيره بتؤدي لقتل، بتؤدي الى مشاكل بين عائلات كامله؟ فكيف ممكن الواحد يوصل للتفكير الايجابي؟
1: حلو. انا بعملها زوزان مع المجموعات، بجيب بقنينتين كولا
0: اوكي،
1: وواحد بخضها بخضها بخضها بخضها وبجيب مفتاح علب، مفتاح السناني، بحكي لها افتحها اسا، بحكي لا لا لا لا لا تفتحهاش ليه؟ خلينا نفتحها ونشرب كولا. ولا بطلعش كولا، بطلعش ثاني. شفتوا كيف؟
0: حلو هذا المثل.
1: هذا الغضب.
0: اوكي.
1: في عندنا خليني فاضي، خليني مش مش مش مش يعني مش مخضوضه، خليني مخضوضه. لما انا اليوم مش عارف اطلع الكلمه، انا جواتي زعلان وغضبان، بدي احكي لعندي لحظه. طيب اوكي احكي. بس يعني لازم تعرف انه لا ايش راح تحكي انت مش راح يكون صح. يعني 80-90% من تعبيرنا وقت الغضب مش راح يؤدي انه انا من الطرف الثاني كده يتجاوب معي. فلازم اعرف انه انا اسيطر على الغضب مش الغضب يسيطر علي.
0: انا بتخيل اللي انت عم بتقوله معاذ هذا في حالتين له، اذا كان اللي قبالك خايف انت من غضبه أو بعني لك هالقدي، ممكن جدا إنه تقول لا أنا بستنى شوي، لأنه إحنا عادة منقول اللي بيطلع العفو اللي بيطلع أول جملة بتطلع هي جملة صح، يعني شو أنت عم بتفكر. فهون في عنا كمان الطرف الآخر، قديش هو بهمك إذا يزعل ولا ما يزعل ولا كيف بقوله بالعرب يضرب راسه بالحيط، فهذا إشي تاني. ساعتها أنت بتحكي اللي بدك إياه لأنك أنت متأكد إنك على حق. ولكن هون بنرجع بنقول انه هل الانين اللي خضيت على الاخر تنه بده كل شيء بقلبه بده يطلع، وبده يطلع وعلى التنين ممكن يوصل للتنين.
1: ايوه.
0: كيف فينا نخليها هادية قبل ما نخضها؟ احنا عارفين انت وانا وكل المستمعين اكيد عارفين هاي اللحظات كيف بتمر وشو بيكون من وراها، ولكن مع كل هذا ما حدا بقدر يسيطر عليها.
1: اكيد لا موضوع السيطره يا سوزان انا ممكن أختلف معك. إحنا لازم نسيطر.
0: لازم بس مش صعب إنك
1: إحنا مش روبوتات. أكيد إحنا مش روبوت عكبس نشتغل، ولكن إحنا لازم نعرف ندوت الغضب تاعنا، ما نخلوش يطلع دائما. يعني حتى أنا كلنا نزعل كلنا نغضب، ولكن اليوم الموضوع التعبير عن غضبي، وكمان أسأل حالي هل غضبي هذا رح يوصلني لهدفي؟ أنا اليوم بخلاف مع حد مع إنسان معين أو نقاش مع سوزان أو مع إنسان، هل غضبي اليوم رح يوصلني لهدف اللي بديته أنا؟ إذا لا إذا لا يوصلني لهدفي، فمشكلة مش الموضوع في أنا لازم أنا أدوت الغضب تاعي وما يخلوش يسيطر علي. فهاي الإشي مهم اليوم. إحنا حتى موضوع التفكير الإيجابي، اليوم التفكير الإيجابي هو يعني أنا أفكر صح، مش أقول أنا زي بحكي يعني أمثل الحالة عايش فيها اليوم، عندي مشكلة كبيرة لازم لا كل شيء حلو، لا مش أجمل الأشياء على الفاضي، ولكن في لازم نفكر بطريقة أسلوب. مثلا بعطي لك قصة صغيرة بس دائما بخففها لمجموعاتي، انه مثلا في عندي قصه انه بتيجي سيد يعني سيد بتكتب على بتلخص السنه بتحكي يعني انا زوجي عمل عمليه بمراره ولازم الفراش عده اسابيع، هاي السنه توفى عمي حماها، يعني توفى عمي، والحدث الثالث انه ابني رسب في امتحان كليه الطب هاي السنه وبعد مش وزعلاني، وهي احداث صارت. فاجى جوزها ومسك شاف الورقه على المكتب تاعه فكتب، قال انا شفيت من الام المراره الذي عذبتني عده اسابيع. السنه الماضيه توفي ابي وعمره 94 سنه من دون ان يسبب لحد ولا شيء، وتوفى بهدوء. السنه الماضيه ابننا نجا من حادث سياره بعد والحمد لله، وحق بالاخر نفس الاحداث
0: ولكن بطريقه ثانيه، كل واحد
1: حلو. هون احنا هون احنا قوتنا احنا كبشر او كناس، انه كمان ناخذ الشيء مش بس بالشيء السلبي. انا ممكن اخذ كل شيء، يعني كل شيء حتى يعني حتى ديني انا او شيء، بدك تقرا شيء، بدك تشوف ايش الشيء المنيح اللي فيه مش بس السلبي اللي فيه.
0: اوكي،
1: هاي الاشياء احنا موضوع التفكير الايجابي كيف نحكي عن الموضوع، انه يعني كيف احنا يعني خاصه بشغلنا احنا كمان كمجسرين واشياء، تيجي ناس بيقول لك ايه كذب علي، بقول له انت قصدك كلامه ما كانش دقيق.
0: يعني بتلاقي مصطلح تاني لتحكيه
1: اكيد
0: اللي شوي يكون اهون في القبول.
1: اكيد
0: اوكي،
1: هاي مهارة اللي احنا بنستعملها، هي مش بيجيش يعني بيوم وليلة سوزان، الشيء بدنا احنا ممارسة، بدنا مرات نغلط، حتى مرات كل شيء اول شيء بالبداية نغلط يعني او بنغضب ونشعر، بس بالاخر لا تعال نشوف، تعال نبدا نهدي حالنا. حتى بالشارع سوزان نشوف احنا كثير بالشارع الزمامير وطاي وما بعرف ايش،
0: لا ما حرب ثانية بالشارع تبقى
1: عشان هيك يعني شو انت بتعمل يعني مرات في حالات فيش حاجه يعني انت تزعل وتغضب وتضمر، لا فيش حاجه ما ايش مش بحاجه لكل، بالاخر انت بتوتر حالك، يعني انت بتوتر حالك، يعني انت بتروح تكون لا سمح الله بعد بصير معك حالات معينه، بتكون انت ببلد معينه بيجي واحد بيجي عن طريق بكون الطريق حشر بيناتك وبيجي يغلط، فلا مشي خلاص خليه يمشي تفضل مش مشكله عادي، مش بس هي بالاخر هي بتحكي تشتغل مع حالك اول شيء، تشتغل على نفسك
0: عشان نشتغل على نفسنا. نحن بحاجه لشو معاد؟
1: احنا حاجه لربنا اول شيء.
0: الله يساعده علينا، شو بده يتحمل لا يتحمل.
1: يعني احنا كمان قسم عن جد، احنا قسم من مشاكلنا اليوم هي عدم التوكل على ربنا سبحانه وتعالى. وثاني شيء احنا لازم نعرف انه زي ما كانت تحكي ست تحكي، كانت تحكي لي المنيحه طالعه والعاصي طالعه.
0: صح
1: طلع المنيحه، احنا مش ناقصنا العاطلة.
0: وفي حالة انك ما قدرت تطلع الا العاطلة بيكون في عندك كمان اختيار، اذا بتكرش تطلع المنيحة اسكت،
1: طلع بالاخر بلا
0: أيوة. اسكت
1: يعني عليك
0: وخلي اللي قبالك يدور على كم من حيط حواليه يضرب راسه فيهن، انت اسكت خلص.
1: اذا كان الكلام من فضة فسكوت من ذهب.
0: بالضبط. هلا هاي الاتجاه الثاني، هاي الطريقه الثانيه، هاي موجوده اليوم؟ ولو كانت موجوده هل كنا بنوصل لكل حالات الخلاف والقتل وضرب السيارات وكل شيء ممكن الواحد يفكر فيه؟
1: اليوم انا بحكي لك احنا هو موجود ولازم نكسره. انا بقولش انه احنا مجتمع الحمد لله مجتمع منيح، مجتمع فيه كثير خير، بس لازم نطلع الاشي يبين على الشاشه. صح احنا في كل واحد وضع كل شيء، وضع كل شيء حوالينا يعني كثير
0: كل الاوضاع صعبه اكيد،
1: متوتر متوتر الشيء
0: صحيح،
1: ولكن احنا احنا احنا باستطاعتنا نعمل كل شيء هذا، يعني مش شيء صعب، يعني هو صعب بس مش مستحيل. انا بحكوا فهي مثلا هاي المنظار الثاني، هاي الاشياء احنا اليوم نشتغل فيها من جيل صغير مع اولاد مجموعات من جيل صغير، انه قديش احنا لازم يعني قديش مفيد لنا احنا كمجتمع نبدا من هذا الجيل الصغير نعلمهم الاشياء زي ما قلت موضوع فكر غير، يعني ورافق سادس اللي حكوا لي يعني الشيء انه مبين في شيء باثر يعني على حتى على الاولاد. هذا الموضوع
0: موضوع التجسير كمان جدا مهم، واذا بنبدا فيه من جيل صغير. بس قبل ما نفوت لهذا الموضوع معاذ، بس بدي اذكر المستمعين انه بالقسم الثاني من البرنامج راح يكون معنا الشيخ الدكتور درغام جبارين رئيس لجنه الاصلاح في ام الفحم، لنسمع منه كل موضوع الاصلاح واللجنه على شو بيعتمد لحتى ينجح، ونسمع كمان عن بعض الحالات اللي صارت. ولكن هات لنرجع نحن وانت لموضوع التجسير في سلك التربية والتعليم للصغار، كيف فينا نعودهن انه هن يحاولوا يقوموا بالصلح، هن يلاقوا طرق اللي من خلالها يوفقوا بين تنين.
1: حلو، وهي اليوم اللي انا المهمة تاعتي كمعاد اليوم كمدير مركز إلاف، ونعمل هاي الدورات في المدارس انه انا هدفي اليوم انه ابني في كل مدرسه يكون فيها غرفه تفسير. ايش يعني غرفه التفسير؟ يعني الاولاد يكونوا مسؤولين على حل الخلافات بين الطلاب، لانه حسب الابحاث اللي عملت مؤخرا والدراسات اللي عملت بالبلاد خاصه انه بين 60 ل 70% من الخلافات اللي بتصير بين الطلاب ما حد يعرف فيها من الطاقم التدريسي، لا المستشاره ولا المدير ولا المعلم.
0: يا معاذ، كل 3 دقائق في عندك خلاف بين الاولاد، شو مين اللي بده يتابع ويشوف شو عم بيصير؟
1: هسه احنا بدنا نبدا شوي. هذول الطلاب اللي احنا بنشتغل معهم هذول بيكونوا كمان مناوبين بالفرص، مش بس على مدور بروحوا على البيت او بنخلص الدور، لا هذول فاعلين بالفرصه، هن مناوبين اليوم كمان المدرسه بتعطيهم صلاحيات شوي ما خلينا نحكي قبل اللقاء، بتعطيهم صلاحيات معينه انه انت شفتوا خلاف انا بعطيكم اليوم بعطيكم صلاحيات بسيطه انه كيف تتعاملوا كيف تبدوا. وبيجوا انا معي بيشتغلوا معي على 10 لقاءات اللي بنعمل احنا بنعطيهم مهارات في مرات في التفسير وفي اداره وحل الخلافات، باخذ هن كيف نقعد مع بعض نسال الاسئله الصح، كيف نفهم الخلاف اللي صار بين الطرفين وناخذ حل اللي يلائم الاطراف، مش يلائمني انا كمجسد.
0: انا بتخيل انك انت قعدت مع الاشخاص اللي بدك اياهم لحتى يتعلموا موضوع التفسير، بس اعطيتهم كمان الاليات للتعامل مع اشخاص اللي راسهم والحيط؟ يعني بديش أرد، أنا بدي أعمل اللي بدي إياه، ودائما الواحد بحط الإشي على الطرف الثاني، بتيجي لولدين كل واحد بتم الثاني وكل واحد بعطيك أعذاره وكله، فبهاي الحالة هدول الصغار كيف ممكن يتعاملوا؟
1: حلو، إحنا معلم الأولاد المجسرين تعوني اليوم إنه إحنا بدنا نيجي لنحكوا على لحل سلمي وسط، مش كل واحد يأخذ لجهته. هاي أول إشي. وثاني إشي يعني الخلاف، وبقوله بالآخر إحنا نبيحكوا الخلاف وطبيعي بيصير مع الأولاد. وثاني إشي يعني الموضوع إنه كل واحد يتعصب على رأيه مش راح نلاقي حل، هاي أكيد مش هاي مستحيل نلاقي حل، ولكن إحنا بنعلم الأولاد إنه يسألوا الأسئلة الصح اللي ممكن يوجه يعني الطرف الثاني يسمع الرأي. يعني ما ليش بصير ما احنا بحاجة لتفسير؟ انه اليوم بالمحاكم والإشي فيش مواجهة بين اطراف، بيحكوش مع بعض، المحامي بيحكي على القاضي والقاضي
0: محامي كل واحد صحيح.
1: ايوه أوكي. بس بالتفسير لا، التفسير بيجيب اطراف تقعدوا مع بعض ويحكوا مع بعض ويتفاهموا مع بعض ويلاقوا الحل بلي من هني، مش بلا.
0: وبالنسبة للصغار انتو بتعطوهن الاسلوب هذا على طول، يعني ان يجيبوا اثنيناتن مع بعض مش يسمعوا من كل واحد لحال يفهم القصة وبعدين يجيبوا الطرفين مع بعض مثل ما بصير بالمحاكم او مثل الاسلوب المتداول؟
1: حسب الحالة وحسب الموقف مرات، بس بالمحصلة التشكيلة تقعد الناس مع بعض مش كل واحد لحاله، نقعد مع بعض وكل واحد يحكي رأيه بيحكي ايش صار معاه بيحكي قصته، وبالاخر احنا بنشوف احنا نطرح عن اسئله او ايش الحل حسب رايك لهذا الموضوع، واثنين بناخذ الحل المناسب لنا الاثنين.
0: يعني حتى اتخاذ القرار بيكون بالمشاركه مع الاثنين؟
1: اكيد. بس
0: اوكي، في هذا الموضوع للتجسير بين الطلاب يذكر موضوع التسامح، انه مش رح يصير اشي اذا سمحته وخلاص، بما انه هو ما اذكاش، بما انه صارت شغلة غصب عنه، بما انه كذا كذا كذا، ممكن انه كمان تطرحوا لهم موضوع التسامح؟ انا عم بسألك هذا السؤال لانه يوم الحد القريب علينا برنامج بصراحة رح يتناول هذا الموضوع، انه اليوم الشباب اولادنا بصير دائما المشاكل بين الشباب، بتقول له خلص مشيها شو بدك فيه، خلي عقلك اكبر سامحه، بقول لك اسامحه عشان يفكروا انه انا خويف، عشان يفكروا يدعسوا علي، عشان يرجعوا يعيدوها ويقول لاصحابه انه انا ما قدرتش اواجهه. فهون احنا بنعلق في مشكله اكبر، انه الجيل بعده مش فاهم شو اهميه انك تفهم الثاني، واذا عندك مجال تسامحه انك تسامحه، وهذا الجيل الصغير اللي طالع هذا اللي بخوف. يعني جيلنا عم نشوف كله كلمتين ما فيش، في قتل وفي طخ وفي ضرب وفي كل الامور هاي، فكيف الجيل الصغير هذا بده يعيش؟
1: حلو، بس انا حاجه ارجع لسؤالك الاول، حكيت عن موضوع ان الاولاد اللي بدهنش يعني حتى بالدوره، عشان هيك انا بالدوره اللي عندي باخذش اولاد، يعني انا باخذ اولاد كمان اللي عندي تحديات معينه بالتصرفات، يعني مش بس الاولاد اللي يعني ممكن يساعدوا. انه هاي مهم انه اليوم متغير المنظومة، حتى بس في اللي كان قصه لولد انه حكى لي استاذ انا كنت لازم اكون بالصف الخاص بس انا اليوم بسموني مختار المدرسه،
0: يعني بسموه ايش؟ شو بسموه؟
1: مختار.
0: حلو،
1: مختار المدرسه.
0: اوكي،
1: لانه هو يعني هو كان يقول بس انه تصرفاته مش لقد ما كانتش منيحه، فانا حطوه بالصف الخاص. فأحب
0: هاي
1: أرجع
0: أذكى
1: الدورة.
0: خطوة، هاي أذكى خطوة ممكن أي إنسان يعملها، الشخص المشاغب تحطه في
1: أيوة
0: موقع مسؤولية،
1: يا عيني عليك، فتجيبي
0: هاي
1: أنتي تاخذي،
0: أذكى خطوة ممكن تنعمل.
1: فبتاخذي هاي الطاقات اللي هي من بين قوسين سلبية وبتدوتيها لأشياء إيجابية، هذا بعد بصير هو المرساة للخير من المدرسة،
0: هلا
1: وبدل ما يكون بالصف الخاص ومصير مختار.
0: حلو، ما هذا اللي عم بقول لك اياه، انه بدل ما يكون هو سبب المشاكل بصير هو حلال المشاكل وباخذ
1: ايوه
0: المسؤولية على
1: صح
0: حاله. حسب
1: اكيد.
0: رأيك الأهل اليوم كمان عندهم وعي لهاي النقطة، انه يدعوا للتسامح؟ وهذا هو رح يكون يوم الأحد برنامج بصراحة، انتوا اليوم كأهل كيف تتعاملوا مع هالشبيب الصغير اللي بتقول له خلص مشيها، ما فيش حاجة لهذا كله، سامح، بقول لك أنا بسامحش، بفكروني ضعيف، بفكروني مش قادر أدافع عن حالي، بفكروا كذا كذا، والكلمة المتداولة بين هالشبيب الصغير بكرة بندعس علي، يعني كل واحد بقول لك أنا بدي أفرجي حالي. فشو عملكم انتوا كمان مع الأهل طلاب المدارس اللي هلا انت عم تحكي عنن، لحتى كمان يكونوا فاهمين ايش الاوضاع ويحاولوا يساعدوا اولادهم كمان هن؟
1: لا هو دور الاهل هو دور مهم، يعني من اهم، يعني احنا زي ما احنا بنشعر المثلث اللي هو الطلاب الاهالي والمعلمين.
0: اوكي
1: إيه ودور الاهل كمان هو دور مهم، انه هن احنا صح احنا اليوم نسمع انه اذا ضربك اضربه اللي عليه يساوي، بس الاهل انا كمان بدنا الاخر شو عم بيأدي هذا الشيء، هذا التعليم، يعني انا اليوم ضربني اضربه بعرف ايش وما تنازلش. موضوع انت قلت التسامح، انا ممكن بشتغل موضوع انه احنا مرات نتنازل شوي، والتنازل هو مش ضعف، هو قوه. لو انا
0: التنازل
1: في
0: بيكون قوة إذا بيكون اللي قبالك إنسان فاهم وواعي، ولكن شبيبة اليوم ما فيش عندن هذا الوعي، يعني بقول لك لا أنا فيش عندي إشي اسمه تنازل، حقي بدي إياه.
1: بس سؤال ايش الحق؟ حق بتاع
0: الحق
1: مين؟ بتاع
0: حسب،
1: ايش؟
0: الحق حسب ما هو بيفكر حتى لو كان غلطان،
1: ايوه
0: لأنه إحنا عيبنا إنه ما حدا بيعترف بغلطه، كل واحد بزت
1: اكيد
0: الإشي على التاني، فلهيك بقول
1: اكيد.
0: لك لا أنا إلي حق عنده، أنا بدي حقي. كيف
1: فانا
0: بدك تتعامل مع هن هدول؟
1: حلو، بقول انت تعال كيف ناخذ حقنا، انا باخذ حقي اليوم، انا اي شيء اي مشكله مع حدا باخذ حقي. يعني بتذكر بعطيهم قصص حتى من تعون شوي، صح ما بقول لا ليش نحكي عن زمان، ولكن تعال نشوف نرجع شوي لزمان، والله ده في
0: اوكي
1: مشكله بيني وبين فلان مثلا، والله نحكي مع بلد قصه بلا مؤاخذ، قصه بيني وبين مش مشكله بيني وبين سوزان، كان
0: اوكي
1: والله اليوم كان يتصل، والله انا يتصل بابو سوزان، يتصل بهاي اخوها الكبير، تعال نتواصل، تعال نحكي، تعال نتخبر. يعني هاي كان زمان كيف كنا نحل من المشاكل الاول،
0: ليحلوا المشكلة، صحيح.
1: كان في كبير، كان في كبير، كان في
0: واليوم
1: مسؤول.
0: بعد في كبير يا معاذ،
1: ايوه فاحنا وشو المثل بيحكي، اللي ماله كبير
0: ما له
1: يعني
0: تدبير.
1: له
0: لا
1: تدبير
0: غير يدور على كبير، يشتري كبير.
1: يشتري كبير، فاحنا لازم نشتري كبير، لازم احنا كمان. صح انا بعرف انا الوضع اليوم الشبابنا اليوم الموضوع انه لا ما تنزلش، لا بالاخر تعال افرجيك انه كده ما تتنازل شو بيصير. انا بفرجيك لما تتنازل وتسامح شو بصير معك، انت تتريح، انت تكون مرتاح اكثر. بس برجع بقول هذا مش شيء بيجي مره واحده، مش من حصه
0: أكيد
1: وحصتين، هذا
0: لا،
1: بدك
0: أكيد لا،
1: ممارسه ونشغل الموضوع مع حالنا اول شيء
0: هذا اللي
1: ونشوف
0: كان بدي أسألك إياه من بعد كلامك، إنه وين عم بتشوف نقطة الضوء هاي؟ هل فعلا هي قريبة ولا بعد بدنا سنوات لحتى توصلنا؟
1: لا انا بشعر حالي كمعاد اليوم، انا فلاح، انا بزرع، انا في بذور عم بش انا عم بشوفها مع عندي بشغلي وبحياتي مع مجموعاتي وطلابي،
0: نعم،
1: انه في بذور خير وبذور اشياء عم
0: عم
1: تتغير
0: تطرح،
1: بالمجتمع.
0: عم بتشوف في إلها
1: عم
0: منتوج
1: تطرح، انا عم بشوفها،
0: حلو.
1: يعني انا عم بشوف، يعني اذا حكيت لك الولد اللي قال لي كان بصف الخاص اليوم مختار، وبشوف محلات تانية كتير انه الاولاد اليوم عم باخذ مسؤوليه، عم بشوف تغيير. بس زي ما حكيت الشيء مش راح يجي بيوم وليله ولا بسنه سنتين،
0: صحيح، بس
1: بس احنا بس كل واحد منا
0: كمان
1: ياخذ.
0: سؤال، كمان سؤال معاذ، بما انه احنا دائما او انا بالاكثر دائما بعمل هذا الدمج بين الاولاد وبين الاهل، هل فيك انت تقول لابنك خلص مشيها سامحه وتحكي عن التسامح لما هو بسمع صوتك دائما عالي وبسمع اصراخ وبسمع شتائم ودائما الكل عامل حساب من اللحظه اللي انت بتعصب فيها؟ هل انت فيك تقعد مع ابنك وتقول له اتعلم انك تروق لما انت اصلا ما بتعرف شو يعني انك تروق؟
1: ايوه فانا فهي هون التحدي بتاعنا احنا كاهل، يعني نكون نموذج لاولادنا، مش انه واحد يعمل يطلب من اولاده شيء ويعمل شيء ثاني يقبله. فهي الاشياء لازم الاهل كمان يعرفوا يزوجوا الشيء هذا، يتعاملوا مع الموضوع، هذا ما مش هوين يعني الشيء، ولكن احنا عشان نربي صح لازم دائما ما اقول في عندك مثال بس بحكي انه يعني اخطاء الاطباء تحت الارض واخطاء المهندسين فوق الارض واخطاء الاهالي ماشي على الارض.
0: يا الله
1: فاحنا لازم نعرف ان يعني اليوم للاسف شوي انا شوي تربي مش في انا ضغوطات، والاهالي الله يكون بعون الاهالي كمان، الواحد في الواحد ومشاكله وهمومه ومشاغل الاهل يعني، فهذا كمان، ولكن هذا لا يمنع ان الاهل ياخذ دور بالتربيه.
0: هل انتم في لكم دور معاذ مع الاهل كمان ولا فقط في مجال المدارس الطلاب المحاضرات؟ يعني بتعملوا كمان محاضرات للاهل في نوادي في مراكز جماهيريه، بتدعوا اهل طلاب اهل الطلاب في مدرسه معينه انه اليوم عاملين كذا كذا، المفروض انه الاهل كل يجوا يحضروا يسمعوا ليعرفوا كيف كمان هن يتعاملوا بلحظات الغضب مع اولادهم؟
1: اكيد احنا هن عملنا شيء المسلسل نشتغل مع المدرسه على للطلاب والاهالي والمعلمين، يعني هذا المثلث المهم لازم نشتغل عليه عشان نهيئ مدرسي ومناخ دراسي ومجتمع افضل للكل.
0: احنا هذا اللي بدنا اياه وهذا اللي بنتمناه. المحاضر معاذ عمر عودي، مدير مركز إلاف المركز الدولي لإدارة وحل الخلاف، فكر غير تطلع من خلافاتك بخير وتبقى دايما بألف خير، وألف شكر إنك كنت معانا معاذ.
1: شكرا كثير لك.
0: الله يسعدك ويخليك. يا هلا فيك، تحياتي. باي باي. الله معك.

0: وقبل ما نواصل معكم أحبائي حلقتنا لليوم من برنامج هايد بارك، خلينا نتوقف مع فاصل إعلاني.
1: ممكن أعطيكم 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكم جو حلو.
2: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
4: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
5: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
6: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: مكان سوزان ديبيني هايد بارك مكان.
1: ومعكم أحبائي نواصل حلقتنا لليوم من برنامج هايد بارك، وبسعدنا وبشرفنا يكون معنا الشيخ الدكتور درغام جبارين رئيس لجنة الإصلاح في أم الفحم. مساء الخير دكتور درغام. شيخ درغام اختار شو بدك أقول لك، شيخ أو الدكتور.
2: أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله.
1: الله يخليك.
2: والله بإيش حكيت وبإيش قلتوا كله خير، بركة منكم.
1: الله يسعدك ويخليلنا إياك. عزيزي احنا عم نتحدث عن موضوع كتير صعب، انتو لجنة اصلاح والمشاكل اللي عم بتواجهوها وبالذات بهالاوقات هذه مع كل الخلافات، مع كل القتل، مع كل اطلاق الرصاص، مع كل السكاكين اللي موجودة بكل مكان، الاشي هالقد صعب. خلينا نسمع منك، على ماذا تعتمدون وقت اللي بيكون فيه اي مشكلة بحاجة لإصلاح، بحاجة لتدخلكو، على شو بتعتمدوا إذا كان فعلا رح يطلع بإيدكو أنه تعملوا هالصلح، ولا هون ما فينا نفوت وما فينا نتدخل؟
2: السلام عليكم، سؤالك ممتاز وقيم وجوهر بإذن الله تعالى. إحنا بداية في أم الفحم، بما أنك ذكرت لجنة الإصلاح في أم الفحم، في أم الفحم في عنا والحمد لله لجنة إصلاح من رجال إصلاح ذات خبرة من سنوات.
1: أوكي.
2: يعني عندهم الخبرة للإصلاح، الإصلاح بدها مداخل وبدها معرفة وبدها فن.
1: أكيد.
2: طريقة الإصلاح. أكيد. فلما تصطدم لجنة الإصلاح في مشكلة معينة، يعني أكبرها بدها تكون قتل، أنت لا ما تتخيلي إنه هذه المشكلة من بداياتها بدها تنحل بأريحية طيبة، لأنه بيكونوا الأطراف متأثرين. ولكن ما يميز الإصلاح أنه بده نفس طويل، ورجل الإصلاح لازم يميزه بالصبر ثم التواصل والإلحاح على الإصلاح. إحنا بنكون عندنا هدف الإصرار، ما بنتوقع أن نقطف الثمرة من لقاء واحد، إنما نتوقع من أنفسنا أن نكون من أهل الصبر حتى نبقى ملازمين لأصحاب القضية بالطرفين، ونلاحق الأمر حتى يحقق الله عز وجل على إيدينا الصلح. وقد تحقق الصلح في كثير من الملفات الإصلاحية، سواء قتل أو غير ذلك.
1: أول شيء بدي أقولكم يعطيكم العافية.
2: الله فيك.
1: بس بدي أرجع معك لكمان نقطة جدا مهمة. هلأ نحن كبشر ما فينا حدا ملاك، وما في ما فينا حدا كامل من كل الصفات، فلحتى يكون في إنسان بلجنة صلح ويأخذ على عاتقه هو وبعض الأشخاص إنهم يكونوا بهاللجنة هذه اللي ممكن من خلالها يحلوا كل المشاكل، بحاجة إنه يكون أيضا شخص اللي يعتمد عليه، شخص اللي معروف في مجتمعه إنه مش تبع مشاكل، معروف بتفكيره الراقي، ومعروف ب بديش أقول لك سيطرة، ولكن هي نوع من السيطرة إذا كان بحضوره أو بكلامه أو بشخصيته، بده يكون إنسان جدا مميز. وأنا بتمنى أنه عن جد يكون في مجتمعنا هدول الأشخاص اللي يقدروا يقوموا بهاي الإصلاح. ولكن بالأسف الشديد أنت عم بتشوف بالفترة الأخيرة كل يوم في عنا قتل، كل يوم في عنا شباب عم بتروح، عنا عائلات، عنا أولاد عم تتيتم. فوين دوركو وشو ممكن تعملوا، وهل في خطوات جديدة بالإضافة لكل الخطوات اللي سالكوا سنوات عمليا ماشيين فيها بالإصلاح؟ لأنه أكيد شفتوا أنه نتائجها كمان كانت جيدة ومرضية نوعا ما، ولكن الوقت عم بتغير، الجيل عم بتغير، حتى حالات القتل عم بتصير مش بس قتل مجرد إطلاق رصاصة ولا سكينة، عم بصير حرق، وعم بصير وللأسف الشديد بتخيل سمعت الكل سمع عن الحادث اللي صار كمان، كيف قتل مرته وكيف حتى بسيارة وحرق هاي والسيارة. يعني اليوم الأشياء عم بتزيد عن حدها، فمين هني الأشخاص فعلا اللي مؤهلين إنهم يكونوا بهاي اللجان؟
2: بداية أنت سألتي فعلا سؤال جوهري، وقلتي أنه في شيء جديد أنت فعلا ارتقيتوا فيه. فعلا هو هذا السؤال وجيه، أنه فعلا إحنا لازلنا كلاسيكيين بالعقلية القديمة، ولا فعلا في هناك تطور بالتطور المرحلي؟
1: نعم.
2: إحنا كالتالي، الخطوة الأولى اللي إحنا نجتهد أنه نعملها، أنه نشيع روح الإصلاح في كل مدينة أم الفحم ونعمل ثقافة الإصلاح في مدينة أم الفحم.
1: أوكي.
2: فلذلك إحنا في عندنا لجنة إصلاح والحمد لله مكون من 40 شخص، وفي عندنا مكتب إصلاح مكون من 12 شخص غير الأربعين شخص.
1: مكتب الإصلاح إمتى بيكون دوره ولجنة الإصلاح إمتى بيكون دوره؟
2: ممتاز. إحنا تقريبا يعني خلينا نقول الدور بنستقبل أي قضية بنستقبلها، إلا إنه مكتب الإصلاح، مكتب الإصلاح تقريبا يعني بيركز دوره على الملفات الصعبة الشائكة من الخاوة، السوق السوداء، الابتزاز، القتل والعنف، هذه الملفات الصعبة. تمام. هذه أوكي. الملفات مركزين لها إخوة 12 أخ اللي هم بيتابعوا هذه الملفات الصعبة حتى يصلوا للحل بإذن الله تعالى، والحمد لله تحقق على إيدينا ملفات كثيرة بفضل الله تعالى والحمد
1: وهذا
2: لله.
1: بيكون بتعاون نوعا ما حتى لو كان غير ظاهر مع الشرطة، ولا فقط أنتوا الأشخاص اللي بلجنة الصلح؟
2: لا، إحنا ما في تعاون بيننا وبين الشرطة، إحنا عملنا نشتغل برجال أم الفحم مع أهالي أم الفحم والحمد لله. بدي أقول لك هناك 90%، بديش أقول لك أنا رقم مطلق، 90% من الملفات في أهالي أم الفحم مع أهالي أم الفحم هناك تجاوب الآن. بس بدي أضف لك أنا ترى يعني كمان معلومة اللي هي لما أنا ذكرت لك إحنا فكرنا إنه إنشيء ثقافة الإصلاح في أم الفحم، قلت لك إنه إحنا هذه اللجان بالإضافة في عندنا في أم الفحم 51 حي. بدينا نجلس مع الأحياء حي
1: أوكي.
2: ونعمل في كل حي لجنة إصلاح.
1: بكل حي موجود لجنة إصلاح؟
2: الآن بدينا.
1: أوكي.
2: بدينا نعمل في كل حي لجنة إصلاح.
1: بس السؤال شيخ إنه لجنة الإصلاح هل مفروض إنه تكون مقبولة على كل الحي أو على كل أم الفحم أو على الأشخاص اللي أنتوا رايحين لندن لتقوموا بكمان بعملية إصلاح حتى لو كان خارج أم الفحم؟
2: هذا السؤال ضروري إنك سألتي، لأنه رجل الإصلاح إذا ما كان مقبول على الجمهور بيستقبلوش. يعني إذا أنت صاحب تاريخ أسود، إذا أنت مش أهل، إذا أنت سيرتك معروفة للكل إنه مش من أهل الإصلاح وجاي تصلح، فاقد الشيء لا يعطيه.
1: صحيح.
2: فلذلك إحنا بنختار، نجتهد إنه نختار أصلح الناس وأفضل الناس، وطبعا كل الناس خير وبركة، ولكن القصد أصلح الناس بما يتناسب مع مشروع وموضوع الإصلاح. فهذا الأمر اللي إحنا بنجتهد إنه نعممه في مدينة أم الفحم. إحنا الآن ما بقول لك إنه عملنا 51، لا، ما بعدنا، هذا مشروع بجزء بدنا السنة منه نخلصه، أما بفضل الله بدينا بتقدر تقولي نجحنا إلى الآن مع 8 إلى 9 أحياء أسسنا وعملنا فيها لجان إصلاح والحمد لله رب العالمين.
1: لجان الإصلاح هذه بتتوجه بس لوقت اللي بيكون إذا في خاوة أو قتل أو ما بعرف، موضوع السرقات، موضوع الاعتداءات، موضوع هاي المواضيع كلها، كل شيء بحاجة لإصلاح أو كل شيء يشكل نقطة خلاف في هالمنطقة أو بهالحي أو بأم الفحم بتدخلوا فيه؟ لو إذا طلبوا مساعدتكم بتدخلوا فيه ولا بحالات معينة فقط أنتوا بتتدخلوا؟
2: إحنا بنتدخل بكل الملفات سوى واحد حمل حاله راح عند جماعة اللي هم بيعطوا القروض الربوية والسوق السوداء، واحد راح أخذ وبعدها يجينا يقول لنا عمي أنا أخذته وأنا
1: معيش أسد المبلغ.
2: هذا منرفضه لأنه إحنا ما بدنا نكون إيد مساعدة للسوق السوداء ولا الخاوة ولا القروض الربوية.
1: يا أوكي. بس في حالة إنكم أنتوا رفضتوا كمان حتى تسمعوا أو تساعدوه ممكن إنه يتعرض للقتل.
2: والله إحنا إذا بدنا نيجي نسمع، إذا بدنا نيجي نقعد معه، لا، إحنا بندفع الضرر عنه بس نساعدوش. هو بيجينا من أجل إنه بلكن قدمنا له مساعدة، لو بدنا نحن نقدم مساعدات له
1: مساعدة مادية يعني بيجوا طلب مساعدة مادية؟
2: بيجونا احنا انا تورطت وبدكم تساعدوني احنا، ويعني خلينا نكون ميزانية الدولة بتغطيهاش، لانه انت بتحكي هؤلاء بيحكوا عن ملايين.
1: صحيح.
2: فلذلك هذا احنا بنصده ونرده. بس اللي بالاضافة الى اللي بدي اقول لك اياه، انا بالاضافة الى لجان الاحياء الان عندنا جولات في العائلات، يعني كان
1: مين يعني

0: على محاربة تجارة المخدرات. والحمد لله نجحت النخوة الفحماوية في محاربة تجارة المخدرات مع كذا جماعات، كل 12-13 مجموعة. الحمد لله رب العالمين، ربنا تاب عليهم إن شاء الله إنه بيسلكوا بطريق التوبة. طبعا بيحاولوا إنه كديش يقدروا يصلوا أصحاب السوق السوداء وينصحوهم بالكلمة الحسنة والطيبة والحسنة، يتواصلوا معاهم يقعدوا معاهم، لأنهم بالآخر هؤلاء هم من أبنائنا من بني جلدتنا. ممكن يكون أخوي وابن عمي وابن خالي وابن عمتي، يعني كلهم من قريبنا. فلذلك هؤلاء كلهم محسوبين علينا، محسوبين على دمنا وعلى
1: صحيح أهل هون وإخواننا. بهذه الحالة بيكون الشيء كتير أهوان.
0: النخوة الفحماوية تجتهد إنها تصل كل مجموعة ومجموعة من هؤلاء من أجل إنه نسهل لأنفسنا هذا الطريق.
1: أوكي.
0: إحنا الآن بنينا مشروع إنه نصل العائلات، كل عائلات أم الفحم، يعني في عائلة الجوابري بدنا نصلها، في عائلة كيوان بدنا نصلها، في عائلة صميش بدنا نصلها، بدنا ندخل مع العائلات، ندعي العائلات اللقاء مع كل العائلة ونقولهم يا عمي إحنا بدنا أبنائكم يكونوا من خيرة الناس من أهل أم الفحم، أبنائكم ما بدنا إياهم يأخذوا يروحوا على القروض الربوية والسوق السوداء، وما بدنا إياهم يكونوا سنجير عند عالم الإجرام وعند هؤلاء.
1: هلا قديش مدى قبول الأهل لطلباتكو هاي، وطبعا لمصلحة أولادن، وقديش فعلا عم بتلاحظوا إذا في، وعم بسأل إذا في قبول من الشباب نفسهم؟ يعني الأهل ممكن يقولوا لك نحن كمان ما بدنا نخسر أولادنا وما بدنا يكونوا بهالمجال وبدنا نبعدهم عنه، ولكن بضل كلام. هل الشباب فعلا في إلكو تأثير أيضا على الشباب لحتى تبعدوهن عن هذا الأمور كلها؟
0: بالضبط. بداية نحن بدنا نحل، يعني
1: معانا بس 3 دقائق إذا فيك تجاوبنا على هذا السؤال، لأنه وقت برنامجنا انتهى.
0: طيب إحنا بنجعل إنه الأهل بدارة الحدث، إنه الأهل يتحمل المسؤولية. أوكي. قبل ما ابنكم بكرة يتورط بدم أو يتورط بالسوق السوداء، أنتم من الآن احموا ابنكم من الدم ومن القتل، واحموا ابنكم من السوق السوداء قبل ما انه يتورط وتيجي لجان الاصلاح عندكم، او يجوا اصحاب الحقوق عندكم يطالبوكم بدم او يطالبوكم باموال. فلذلك هذا، واحنا برضو كمان بالاضافه انه السؤال اللي سالتيه، هل تصلوا الشباب؟ نعم بنصل الشباب وبنقعد مع الشباب. انه هل الشباب بتجاوبوا معنا؟ بصعوبه، ولكن من حقك نجاحات، ولكن في هناك صعوبة مع أمثال هؤلاء.
1: لما أنتوا بتلاقوا كلجنة صلوح صعوبة مع الشبيب الصغير هاد، لمين تتوجهوا؟ شو بتعملوا؟ بتتركوا الموضوع إنه خلاص ما فينا نأثر عليهم، ولا بيكون في كمان أطراف اللي تتدخل؟
0: إحنا هيك في عنا شقين. الشق الأول منحاول نبحث عن مفتاح لهذا الشاب.
1: أوكي.
0: من أصدقاء اللي حواليه، وكذلك من خلي باب العائلة موجود عند عيلته، كبير العيلة اللي قراب عليه من العيلة، منحط الملف برضو بركبة العيلة على أساس إنه هذا بضل ابنك وبكرة ممكن يورطك ويورط العيلة كلياتها، فمنحط العائلة في الحدث.
1: نعم.
0: إنه إحنا قعدنا مع ابنك ومش ماينين على ابنك، وإنت بدك الآن توقف معنا حتى نحقن الدم ونبعد عنكم الدم ونبعد عنكم التورط في السوق السوداء والخاوة وأمثال هذه المصطلحات.
1: الله يقدركم على فعل الخير. الشيخ الدكتور درغام جبارين، رئيس لجنة الإصلاح في أم الفحم، ألف شكر إليك أنك كنت معنا بهالحلقة من برنامج هايد بارك عبر أثير راديو مكان. بنتمنى دائما نسمع الأخبار المنيحة ونشوف أنه في نتيجة لكل الأشخاص الطيبة اللي عم بتحاول أنه تحد من سفك الدماء وتحل هالنزاعات وهالخلافات هاي. شكرا كثير إليك. شكرا شيخ درغام، يا هلا فيك، يعطيك العافية، باي باي، الله معك. إذن أحبائي نحن وصلنا للنهاية. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي، برنامجنا بصراحة يوم الأحد رح يكون موجه للأهل. هل شباب اليوم بفكروا إن الصلح وقبوله هو ضعف أو إهانة؟ وشو بتفكر إذا سامحت وصالحت؟ انتو كأهل شو دوركم وشو بتعملوا؟

يوم الاثنين الساعة 9 بنكون مع سهرية، الثلاثة الساعة 1 هدوء نصفي، والأربعة الجاي حلقة جديدة من هايد بارك. كونوا بألف خير، مع كل الحب دائما. سوزان دبيني، باي باي، إلى اللقاء.

0: أجا
1: هدوء.
2: هيا يا جماعة بس شوي.
3: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
2: آه يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
4: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
5: عزومة بالعيد تبيض الوجه بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
6: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
5: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل، بندورة بصل بطاطا وملفوف ب 2.90 للكيلو، قهوة الذباح مطحونة على المحل ب 59.90 للكيلو. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح. لحم بلدي للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
7: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. غسالة 9 كيلو 999 شيكل، شبكة إلكتروسومار المغار وفروعها العشرة. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
8: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
7: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. ثلاجة نائمة 300 لتر 890 شيكل، شبكة إلكتروسومار المغار وفروعها العشرة. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
5: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل، نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
9: عناوين الساعة من راديو مكان: اتهام شاب بير هداج بتهريب أسلحة من الأردن، المصادقة بالقراءة التمهيدية على حل الكنيسة، عدد قتلى حزب الله يقارب 2300، تزايد الطلب على الأسلحة الإسرائيلية المتقدمة، والحرارة توالي انخفاضها مع توقع سقوط أمطار محلية خفيفة.

0: راديو مكان الأخبار.
1: أخبار ثانية من راديو مكان. قدمت إلى المحكمة المركزية في بئر السبع لائحة اتهام بحق شاب من بئر هداج يدعى بشير عدسان، تنسب له تهريب 12 مسدسا من الأردن بواسطة مسيرة قبل عدة أسابيع. ويفيد مراسلنا وسام جبر بأن الأجهزة الأمنية حذرت من تزايد جرائم تهريب السلاح خاصة بواسطة المسيرات. بعد تفاقم أزمة التجنيد بين الائتلاف الحكومي والأحزاب الحريدية، صادقت الكنيست بالقرارات التمهيدية على حل نفسها. ويشير مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب إلى أن 110 نواب أيدوا مشروع القانون دون أن يعارضه أحد. يواصل جيش الدفاع ضرب أهداف لحزب الله في جنوب لبنان، ويذكر أن إقدام الحزب في مارس أذار الماضي على فتح الجبهة سبب تصفية نحو 2300 من عناصره، ويعني ذلك أنه تكبد في غضون أقل من 3 أشهر خسائر تزيد بنحو 5 أضعاف عن تلك التي تكبدها خلال فترة عام وربع العام مرت بعد إجباره على وقف ما أسماه بحرب إسناد غزة. أشار تقرير لوكالة أنباء إي بي من تل أبيب إلى تزايد الطلب على الأسلحة الإسرائيلية المتقدمة التي تم اختبارها في ساحات القتال، لا سيما الصواريخ والقذائف ومنظومات الدفاع الجوي. وقالت أوساط في الصناعات الأمنية للوكالة إن دولا تعهدت في الماضي بمقاطعة إسرائيل تشتري منها الآن وسائل قتالية. ونوه التقرير بأن تصدير السلاح الإسرائيلي تخطى لأول مرة تصدير السلاح من بريطانيا. وفي براغ قال رئيس الوزراء التشيكي أندري بابيش إن بلاده تريد التزود بأربع منظومات دفاع جوي إسرائيلي إضافية من طراز سبايدر. كما أكد وزير الخارجية التشيكي لنظيره جدعون سار أن بلاده ستستخدم الفيتو إذا اقتضت الضرورة لمنع قيام الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة على إسرائيل.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: يطرأ الليلة وغدا انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها، ويتوقع سقوط أمطار محلية معظمها خفيفة في شمال البلاد وأواسطها. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة. لقانون إخباري القادم على رأس الساعة بمشيئة.
0: بالتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. بعد قليل فن فنانينا مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك. حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442. حلبجي
1: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
2: مكسرات للعيد وقهوة على أصولها بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
3: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
4: كل يوم على الطريق مع شادي بلان أحدث الأغاني العربية أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: فنفنانينا كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
1: مرحبا مرحبا، السباق جديد، سباق فنفنانينا. لكم مني دايما شادي بلان، أهلا التحيات، تحية لروبي بيساعدنا اليوم الهندسة الإذاعية. رح نطول عليكم، رح نبلش مع الأغنية بتحتل المرتبة العاشرة بسباق هالأسبوع، بيتقدم تقدم حلو 5 مراتب، أنس أبو سنين.

0: أنس أبو سنيني بيتقدم للمرتبة العاشرة باليوتيوب. بنذكركم أغنيته عم بتقرب على 3 مليون مشاهدة عنا بالسباق المرتبة العاشرة. 9 الحالمون حبك أنت مش مفهوم.
1: لوحة

روحي تقدمتها الأغنية مرتبتين هالأسبوع بالسباق للتامنة. سابع كمان بتتقدم أمل مرقص من ألبومها الأخير تنفس. لنسمع هالأغنية الحلوة بتتقدم هالأسبوع للمرتبة السابعة.

0: فن فنانينا كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
1: يا غرام سمعنا وسام حبيب بالمرتبة الثالثة، الثاني مؤيد عرابي بيتقدم بحقق أحلامه.

مايا دوراب بيتقدم هالأسبوع للمرتبة الثانية. إسا إحنا مع الأغنية بتحتل قمة السباق. الأسبوع الثالث على التوالي بيتمسك إياد طنوس بالقمة، الهوا جانا رقم واحد أسبوع الثالث على التوالي.

ينطنوس بيحتل قمة سباق هالأسبوع من كلمات وألحان يادم طانس الهوى جانا بالمرتبة الأولى أسبوع ثالث على التوالي. اسم نسمع ونسمعكم إنتاجات وإصدارات جديدة لفناني بلادنا. نبلش مع جديد أحمد فودي.

0: الأكل جاي على الطريق، أنتوا معي، أنا بستنى التحلاي، بحب التحلاي.
1: يلا
2: غدا على قناة مكان، تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافة مع الشيف حمود عكري.
0: نوع من طارت ليالي بيروت اللي مع الفستق والمستكة ومية الورق،
2: ومع ضيوف بيحملوا معاهم قصص ونكهات مختلفة.
3: بعد ما تطلع له إياها للشوي قال بينفع تطحن لي إياها.
1: نحن جوعانين وجاهزين.
4: اللحمة فظيعة.
1: واو واو واو، إشي فاخر من الآخر.
2: تنجر وغطاها غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: فواكه طازة للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
6: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
7: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. براد 260 لتر ب 699 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
8: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب 2.90 للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب 59.90 للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
7: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. براد 540 نيروستا 1999 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
5: عزومة بالعيد تبيض الوجه بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
9: عناوين الساعة من راديو مكان: اتهام شاب من بير هداج بتهريب أسلحة من الأردن، المصادقة بالقراءة التمهيدية على حل الكنيسة، عدد قتلى حزب الله يقارب 2300، تزايد الطلب على الأسلحة الإسرائيلية المتقدمة، والحرارة توالي انخفاضها مع توقع سقوط أمطار محلية خفيفة.
2: راديو مكان الأخبار.
9: تمام الثالثة في راديو مكان. قدمت إلى المحكمة المركزية في بئر السبع لائحة اتهام بحق شاب من بئر هداج يدعى بشير عدسان، تنسب له تهريب 12 مسدسا من الأردن بواسطة مسيرة قبل عدة أسابيع. ويفيد مراسلنا وسام جبر بأن الأجهزة الأمنية حذرت من تزايد جرائم تهريب السلاح خاصة بواسطة المسيرات. بعد تفاقم أزمة التجنيد بين الائتلاف الحكومي والأحزاب الحريدية، صادقت الكنيسة بالقراءة التمهيدية على حل نفسها. ويشير مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب إلى أن 110 نواب أيدوا مشروع القانون دون أن يعارضه أحد. يواصل جيش الدفاع ضرب أهداف لحزب الله في جنوب لبنان، ويذكر أن إقدام الحزب في مارس أذار الماضي على فتح الجبهة سبب تصفية نحو 2300 من عناصره، ويعني ذلك أنه تكبد في غضون أقل من 3 أشهر خسائر تزيد بنحو 5 أضعاف عن تلك التي تكبدها خلال فترة عام وربع العام مرت بعد إجبارية على وقف ما أسمى بحرب إسناد غزة. أشار تقرير لوكالة أنباء AP من تل أفيف إلى تزايد الطلب على الأسلحة الإسرائيلية المتقدمة التي تم اختبارها في ساحات القتال، لا سيما الصواريخ والقذائف ومنظومات الدفاع الجوي. وقالت أوساط في الصناعات الأمنية للوكالة إن دولا تعهدت في الماضي بمقاطعة إسرائيل تشتري منها الآن وسائل قتالية. ونوه التقرير بأن تصدير السلاح الإسرائيلي تخطى لأول مرة تصدير السلاح من بريطانيا. بريطانيا. وفي براغ قال رئيس الوزراء التشيكي أندري بابيش إن بلاده تريد التزود بأربع منظومات دفاع جوي إسرائيلية إضافية من طراز سبايدر. كما أكد وزير الخارجية التشيكي لنظيره جيدعون سار أن بلاده ستستخدم الفيتو إذا اقتضت الضرورة لمنع قيام الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة على إسرائيل.
4: حالة الطقس
10: غدا على قناة مكان، تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافي مع الشيف حمود عكلي.
11: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي.
10: تنجر وغطاها غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: يطرأ الليلة وغدا انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها، ويتوقع سقوط أمطار محلية معظمها خفيفة في شمال البلاد ووسطها. وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة في أورشليم القدس 18 درجة، تل أفيف والناصرة واللد والرملة 23، حيفا 22، جبال الجليل 19، هضبة الجولان وبئر السبع 24، وفي بحيرة طبرية 25 درجة مئوية. إلى هنا مستمعينا الكرام هذه النشرة، تحية وإلى اللقاء.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
12: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
4: المصادقة بالقراءة تمهيدية على حل كنيسة 25، فمتى ستجرى الانتخابات القادمة؟ فك رموز إحدى أبشع جرائم القتل، جريمة تتكشف فصولها المرعبة، الساعات الأخيرة في حياة مارلين الطوري من كفر قاسم. ورئيس مجلس محل جديد المكر سهيل ملحم لا يزال يتعالج في المستشفى إثر جريمة إطلاق النار عليه، والشرطة تمدد اعتقال مشتبه به.
12: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.
13: بعد قليل على الطريق مع شادي بلان.
12: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
8: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل، بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2.90 شيكل للكيلو، قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59.90 شيكل للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
14: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر.
15: لحم بلدي للعيد بس من صالح ذباح، بالعيد اركن علينا، أضحى مبارك من صالح ذباح.
14: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي
6: ببلاش ببلاش ببلاش، سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
7: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. جلاية وسيعة 999 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.

0: أكثر من 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 75 سمارت كيوليد 1990 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
0: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
2: يا هلا يا هلا، 3:07 دقايق، انتو معنا على الطريق للأربعة مع الأغاني الكتيرة.

القمر طل. بلشنا مع وجه القمر وجه القمر اللون الحلو بتغني ليها ساريا السواس. إن أغاني كتير زي ما حكينا, خدكم معنا جولة على الطريق أحدث الأغاني وأحدث الإصدارات في العالم العربي. إسا النصابة أغنية سلاوي اللي عنا على 3:30 خبر خصوصه, وحنحكي كمان عمرو دياب, شيرين عبد الوهاب, أحمد سعد وأنجح المغنيين هالأيامات, كمان خبر عن نصيف زيتون وزياد برجي.

0: اخبارنا الفني اذا مع زميلي عرين بسرعه 3:30. هسه نسمع وسمعكم جديد محمود التركي ومعه داليا مبارك. نشوفها لجنه التحكيم.
1: شنو هذا منو؟

0: شنو العراقي يجيب لنا اغاني حلوه السنوات الاخيره. هذا محمود التركي ومعه داليا مبارك. استار ميكسنا ميكس على الطريق.
1: على الطريق ريميكس.

كاسدورا سمعناها من نصيب زيتون وابو ورد في زاوية ريمكس على الطريق. سنرجع لأغانينا، أغاني الجديدة، الدرات الجديدة اللي بتجينا من العالم العربي.

0: شوي بأخبارنا الفنية بأسكت يلساني رح نتعرف على الأنجح بين نجوم العالم العربي المشاهدات. عندنا كثير أغاني أكثر وأكثر الأربعة. هذا كله بعد دقيقة مع الإعلانات. إعلانات ومنرجع, خليكم معنا على السماء.
1: الليلة على قناة مكان, مكان توكس, برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي, نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس, برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: شوفي شو جبت بالامتحان, جبت علامة.
7: دقيقة حبيبي بس شوي.
8: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
7: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية, عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة, كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.
9: الآن في مكان شادي بلان, عط

النماء بعد الفصل الإعلاني نكمل معكم للأربعة مع غنينا في أغاني أخبار فنية أنا كمان أغني من زمان كل هذا للأربعة بعد شاكيرا ليانا كمان بتغني للمونديال واحدة من أغاني المونديال مونديال 2026

0: كبيرة هاي قمت المونديال. تقدروا تتابعوا المباريات طبعا على قناة مكان الساعة 3:30.
1: اسكت يا الثاني.
0: زاوية أخبار الفن والفنانين مع عرين بسول
1: وشادي بلان.
0: إجا وقت الأخبار، الأخبار الفنية. مرحبا عرين.
1: مرحبا شادي.
0: عندك خبر اليوم مفاجئ صح؟
1: صح.
0: سيلاوي مخصص المسلسل؟
1: لا، مبارح حكينا أنه عنده ألبوم جديد 9 أغاني من هون لشهر 9.
0: وحذر كل الفنانين ما تنزلوا.
1: لا، بقول لأن أنتوا تنزلوش لأنه أنا نازل بقوة كتير كبيرة، حرام.
2: من هون لشهر 9 هينزل. بنصح كل إخواني وكل إخواتي الفنانات والفنانين ما ينزلوش ألبومات هاي الفترة، عشان في ألبوم لبسي يا ولدي وفيات عدد من العمالقة الفنية.
0: اليوم في خبر جديد
1: بيجي بيقول إنه أنا حسام بالملقب بالسلاوي بطلب منكم إنه تستنوا علي تصبروا، إحنا مطلع 18 أغنية طلعن على عدة أشكال من ألبوم لسينجلز، بس من بعدها أنا مش موجود وهي آخر أيامي على الشاشة، رح أعزل.
0: واضح إنه بمر بأزمة نفسية.
1: إيش في سلاوي
0: هجموه كمان تنسيش،
1: فعم بيقول إنه بده يبعد.
3: أنا حسام حسين المعروف بسلاوي، أنا ملتزم مع شركات وبعقود والتزامات موثقة وشغف وحب للفن، وعندي عدد من الأعمال لازم أوفيها، وعددها 18 راح ينزلوا على شكل ألبومين، وبعد هيك أنا بكون وفيت شغفي ووفيت وعدي للناس وبرضه التزاماتي، لكن بعديها أو بيناتهم أو قبلها أنا مش موجود، وهي آخر أيامي على الشاشة، لأنه في حد علي فيه وربي وأهلي ونفسي وعلاجي وبنتي. ما بقدر أكمل سلاوي حسام بنفس الوقت، وما عندي شغل تاني بالوقت الحالي.
0: اشتقي له ولا مش هلقد هامك؟
1: بحبه لسلاوي، بحب أغني.
0: نحكي إسا عن نجح الفنانين على اليوتيوب، شو رأيك؟
1: إيش يعني عملوا ترتيب الفنانين الأشهر؟
0: صح،
1: حسب قديش بسمعوا لين على يوتيوب؟
0: جمعوا كل أغانيهن.
1: أوكي،
0: مين أكتر استماعا؟
1: طيب
0: رقم واحد مين؟
1: عم نحكي على العرب؟
0: عالم عربي.
1: إيه أول واحد
0: هويني.
1: أحمد سعد؟
0: لا.
1: طب استنى تقول ليش تواني أول واحد عمرو دياب.
0: صح.
1: أوكي،
0: تنين
1: أعطيني أفكر.
0: فنانين مغني.
1: شيرين.
0: صح. أوكي. ذكرتي
1: أحمد سعد.
0: صح.
1: شو كله مصاروي؟
0: 4 مصريين أوايا.
1: 4
0: كمان مصري.
1: 4 كمان مصري. تامر حسني.
0: لا.
1: حمائي.
0: لا.
1: أبو.
0: لا. رامي صبري.
1: رامي؟
0: سهلك يا. 5 إسا واحد من اللي ذكرتيهن.
1: حمائي. تامر حسني.
0: صح. 6. شو راح تعرفي؟
1: 5-6 مصري.
0: تامر عاشور.
1: والله بحبه بس انه عن جد
0: بس هل قديم استماع؟
1: لا بستاهل.
0: 7 كمان قلتي اسا.
1: 7 حمائي.
0: صح.
1: اوكي.
0: 8
1: كمان مصري.
0: مصرية. مين ضل غير شيرين؟
1: احلام.
0: انغام
1: مصرية اصلا.
0: مصرية. بس ناجحة كتير بالخليج، بتجيب اغانيها.
1: بعرفش كيف ناجحة انغام
0: بالخليج، بتجيب ارقام عالية.
1: بسمع لها يمكن كل مشاهداتها من تركي الشيخ.
0: 9 و10 بدك تحزري؟
1: مصريين.
0: 1 كينج محمد منير. 10.
1: بعده.
0: 9 رامي جمال. سقف
1: 10 قصدك.
0: 9 رامي جمال، 10 محمد منير.
1: نعناع الجنينة.
0: شو رأيك بالقائمة؟ عمرو دياب بيستحق؟
1: بيستحق، بس الباقي كنت بغيرن بأسماء مش مصرية.
0: زي مين؟ بس هدول أكتر استماع، مش هاي مش اختيارك. انت
1: صح معك حق، بس هاي ذوق العالم. حبيت
0: نحكي على حفلة إسا.
1: حفلة موسيقية.
0: اللي حابب يروح بالصيف على الأردن في حفلة.
1: حفلات الصيف قربت. زياد برجي ونصيف زيتون بحفل ضخم كتير كبير. عادة تعودنا نروح على الأردن عشان حفلات جرش.
0: في سنة هالسنة كمان مهرجان جرش، عارفي؟
1: صح. بس هاي 7. المرة الصيف دو يكون جامد ببحر الميرت الأردني. 24/7 حفلة زياد برجي ونصيف زيتون، اللي بده يلحق حاله.
0: عم بتبيعي تذاكر؟
1: لا، مش فش اللي ربح.
0: مش مجالك هذا.
1: بس إنه يعني اللي بحب هيدول الفنانين، هاي فرصة.
0: صح. نختم مع مين؟ مع زياد برجي ولا نصيف زيتون ولا حدا تاني؟
1: لا، جعبالي إشي. لا، محمد منير. في عنده إشي جديد إسا مع مين غناها؟
0: مع تامر حسني.
1: أيوة، هي
0: شكرا.
1: باي
0: باي, باي.

0: سمعنا بأخبارنا الفنية. من رقم 2 شيرين عبد الوهاب. تباعا تباعا نسمع أحدث أغنيها هسه.
1: عالطريق عالطريق.

0: اغاني زمان زمان.
1: اغاني زمان اليوم اخترنا اغنية حلوة من احلى اغاني واشهر اغاني شريف الفاضل. حط السقايين غنتها واطرتها عام 1966.

كمان شريفة فاضل هاي غنت هالأغنية عام 1966 غنتها بفيلم كان اسمه نفس الشيء حارة السقايين مع أمين الهنيدي ومحمد عوض. الأغنية من ألحان منير مراد.

الحان حكينا منير مراد اخو ليلى مراد، لحن لشريفة فاضل انجح اغانيها. هاي كانت اغنية من زمان.

العالمين عالمين عالمين شريفة فاضل سمعتنا أغنيتها اللي كمان سبق وسمعناها بأصوات تانية من أبرزها محمد منير ونانسي عزرم. هي النسخة الأصلية اللي غنتها عام 1966.

لاف مي ان رام الله موضوع جديد حلو على انغام جل وقت لنودعكم. شكرا لكم على المتابعة والاستماع. زميلنا محمد الشيخ خليل بعد الأخبار برنامج الرياضي. احنا رح نعود للتقي معكم بكرة ان شاء الله على

0: أجا أجا
1: هيا أجا أجا
2: يا يا أجا
1: هدوء هدوء هدوء.
3: هيا يا جماعة بس شوي.
4: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
3: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
5: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
6: مكسرات للعيد وقهوة على أصولها بس من صالح ذباح، بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: فواكه طازة للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
2: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
3: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
4: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف تنين قوة حصان من بيت تورنادو 1899 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
5: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
6: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى عناوين الساعة. معطيات تظهر الفشل في حل ألغاز معظم جرائم استهداف منتخبي الجمهور من المجتمع العربي. نشر تفاصيل جديدة عن قضية التهريب إلى قطاع غزة إبان الحرب. اتهام شاب من بير هداج بتهريب أسلحة من الأردن. وتشيكيا تنوي التصدي لفرض عقوبات أوروبية جديدة على إسرائيل.
7: راديو مكان الأخبار.
6: أخبار الرابعة من راديو مكان. يستشف من معطيات نشرتها جمعية مبادرات إبراهيم أن الشرطة لم تحل بعد الغاز أكثر من 70% من جرائم استهداف منتخبي الجمهور من المجتمع العربي التي ارتكبت في السنوات الأخيرة. وقد سجلت منذ عام 2019 17 جريمة من هذا القبيل، 4 منها منذ مطلع العام الجاري. ويذكر أن إذاعة جيش الدفاع أفادت بأن جهاز الأمن العام الشباك غير خلال الأشهر الأخيرة موقفه وأصبح يرفض مساعدة الشرطة على حل ألغاز محاولات اغتيال رؤساء سلطات محلية من المجتمع العربي. يأتي ذلك رغم أن القانون يخول الشباك صلاحية التحقيق في قضايا تخص الاعتداء على رموز سلطوية. كشف اليوم النقاب عن تفاصيل جديدة في قضية التهريب إلى قطاع غزة إبان الحرب، وتبين أن ساق شاحنة مدنيا من الضالعين في القضية مكث في دير البلح لمدة 3 أيام دون معرفة قيادة المنطقة الجنوبية، ولم يعرف بعد كيف خرج من القطاع. ويتهم نائب قائد كتيبة الاستطلاع الصحراوية الميجر أحمد حجيرات بتمكين السائق الإسرائيلي من دخول القطاع. وقال الضابط المحققين إن منظمة جريمة ابتزته وهددته وطالبته بإدخال الشاحنة وأنه أبلغ قادته بذلك. قدمت إلى المحكمة المركزية في بئر السبع لائحة اتهام بحق شاب من بئر هداج يدعى بشير عديسان، تنسب له تهريب 12 مسدسا من الأردن بواسطة مسيرة قبل عدة أسابيع. ويفيد مراسلنا وسام جبر بأن الأجهزة الأمنية حذرت من تزايد جرائم تهريب السلاح خاصة بواسطة المسيرات. أشار تقرير لوكالة أنباء إي بي من تل أفيف إلى تزايد الطلب على الأسلحة الإسرائيلية المتقدمة التي تم اختبارها في ساحات القتال، لا سيما الصواريخ والقذائف ومنظومات الدفاع الجوي. وقالت أوساط في الصناعات الأمنية للوكالة إن دولا تعهدت في الماضي بمقاطعة إسرائيل تشتري منها الآن وسائل قتالية. ونوه التقرير بأن تصدير السلاح الإسرائيلي تخطى لأول مرة تصدير السلاح من بريطانيا. وفي براغ قال رئيس الوزراء التشيكي أندري بابيش إن بلاده تريد التزود بأربع منظومات دفاع جوي إسرائيلية إضافية من طراز سبايدر. كما أكد وزير الخارجية التشيكي لنظيره جيدعون صاعر أن بلاده ستستخدم الفيتو إذا اقتضت الضرورة لمنع قيام الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة على إسرائيل.
7: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
8: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
7: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: يطرأ الليلة وغدا انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها، ويتوقع سقوط أمطار محلية معظمها خفيفة في شمال البلاد وأواسطها. في الخامسة مستمعين الكرام لقانون الإخباري القادم بعون الله تعالى.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
9: المصادقة بالقراءة تمهيدية على حل كنيسة 25، فمتى ستجرى الانتخابات القادمة؟ فك رموز إحدى أبشع جرائم القتل، جريمة تتكشف فصولها المرعبة، الساعات الأخيرة في حياة مارلين الطوري من كفر قاسم. ورئيس مجلس محل جديد المكر سهيل ملحم لا يزال يتعالج في المستشفى إثر جريمة إطلاق النار عليه، والشرطة تمدد اعتقال مشتبه به.
7: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل مكان إكس 2 مع محمد الشيخ خليل. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
5: عزومة بالعيد تبيض الوجه بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا، أضحى مبارك من صالح ذباح.
4: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. غسالة 7 كيلو 799 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
10: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
5: لحم بلدي للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا، أضحى مبارك من صالح ذباح. حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
4: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف 1.25 قوات حصان من بيت تورنادو 999 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
7: ببلاش ببلاش ببلاش، سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
11: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي؟ أنا بستنى التحلاي، بحب التحلاي.
8: يلا
7: غدا على قناة مكان، تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافة مع الشيف حمود عقلي.
11: نوم من تارت ليالي بيروت اللي مع الفستق والمستكة ومية الورد،
7: ومع ضيوف بيحملوا معاهم قصص ونكهات مختلفة.
12: بعد ما تطلع له اياها تسوي قال بينفع تطحن لي اياها.
8: نحن جوعانين وجاهزين.
13: اللحمة فظيعة.
8: واو واو واو، إشي فاخر من الآخر.
7: تنجر وغطاها غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: حياكم أهلا بكم أيها المستمعون البرنامج الرياضي مكانك 2 هذا اليوم الأربعاء بإذن تعالى من الآن وحتى الساعة 5 على الهواء مباشرة من استوديواتنا في حيفا. شريهان حجير بيكي جسلين محميد بريك إيلان هولتهاوزن ومحمد الشيخ خليل معكم في هذه التغطية. معظم الجماهير العربية رافقت بهدوء وبصخب كبير جدا مباراة أبويل فيرسابة، وعندما دخل الزاهي عندما دخل الأحمد جاء الهدف وجاءت البطولة من أقدام زاهي أحمد اللاعب البطل في صفوف فريق أبويل فيرسابة. وبرامجنا إن كنتم تذكرون أول مقابلات هي في برامجنا مع زاهي أحمد حيث توقعنا له اللاعب المتميز وهذا الإنجاز العظيم الكبير هدف زاهي أحمد حقق البطولة لفريق أبويل فيرسابة. مع زاهي أحمد محمد أبو رومي حمودي كنعان وسمير فرهود أربعة من المجتمع العربي تألق ثلاثة منهم سمير فرهود بسبب الإصابة تغيب وزاهي أحمد كان دائما في قمة الدوري والعطاء. اليوم سنتحدث إلى زاهي مباركة وبعد العيد سنستضيفه مع زملائه في الاستوديو لحلقة كاملة هنا في الاستوديو إن شاء الله. النجم زاهي أحمد تحية لك، مساء الخير.
1: مساء الخير، السلام عليكم.
0: وعليكم
1: السلام.
0: تقدر تحكي لحالك، أنا ممنوع أسأل أسئلة اليوم. لا الحمد لله، أول شيء إحنا سعداء إنه من كذا سنين وإحنا نعمل معك المقابلات في أول وسيلة إعلام. الهدف الذي سجلته هدف البطولة، دخل زاهي أحمد أعطى تمرير ممتاز أخطأها الاثنان، قرر زاهي أحمد إنه بدكم تغضلوا اخطوا، أنا بدي أسجل الأهداف، أنا بدي أسجل الأهداف. هاي اللحظة رجعنا لهي اللحظة.
1: أول شيء الحمد لله، كانت مباراة كتير كتير مهمة وهدف عن جد كتير مهم عن جد ذكرى حلوة راح تضل هاي لكل الحياة، يعني هدف كتير مهم.
0: أول شيء خفنا يكون تسلل، ولكن بعد ما عدنا مرة مرتين وثلاثة يعني كان الأمر، خفت إنه يكون تسلل ولا كنت متأكد إنك جيت من ورا؟
1: لا كنت متأكد، لا لأنه كنت عارف إنه جيت من ورا.
0: طيب زاهي أحمد اليوم أنت أحد اللاعبين البارزين، لما كنت تفتح ممتاز، لما تدخل بديل كنت يا تطبخ يا تسجل، عندك الناحية اليمين تلعب على الناحية الشمال، شيء رائع جدا. ليش مش تركيب أول آخر فترة زاهي؟
1: الصراحة هي قرارات المدرب والحمد لله لما احتاجني وفوتني رجعت له.
0: لو أنت العقد مستمر معك
1: كمان
0: 3 سنين كمان، مبسوط غاد الحلم برا، الحلم بريد البلاد.
1: الحمد لله، اكيد اكيد ان شاء الله بنعمل سنة منيحه احسن من هاي وبنطلع بريد البلاد.
0: طيب احنا اليوم بدنا نبارك لك بعد العيد ان شاء الله، بنستنى يوم تكونوا فاضيين بنستضيفكم بالاستوديو جميعا، بنجيبكم على الاستوديو بنعمل لكم برنامج حافل كامل مع احتفالات. هسه سؤالي لك، انا لاي ساعه ضليت ببير السبع امبارح؟
1: انا للصبح.
0: روحت الساعة الشمال انت بابو سنان؟
1: لا والله بعدني السبع.
0: بدك تضل يوم الثلاثة للمباراة الكاس ولا؟
1: عندنا اللعبة كمان السبت.
0: السبت المفروض يريحكم، يريح قسم منكم انا عارف او يلعب قسم.
1: صح، والسبت كمان راح نحسب، راح يكون في التلاخات.
0: طبعا راح يروح صحن البطولة. شو كيف طب ايش احتفلتوا، شو عملتوا، شو سويتوا ساعة الصبح، حدا عزمكم مع الجمهور في الملعب؟ اعطينا شوية تفاصيل.
1: شوي مع الجمهور كان بالملعب، بريد الملعب. والاحتفالات الاساسية مع يوم الاربعاء بعد مباراة الكاس،
0: بعد مباراة الكاس، وإن شاء الله بيجي الغلوب يعني
1: إن شاء الله.
0: طلع مزبوط عندك مكابي تل أفيف، بس تأخذ بعين الاعتبار ما كان في المباراة الأخيرة مش راح يكون نفسه، دائما بيقولوا الكاس له قوانين. لا
1: صحيح، أكيد أكيد كل لعبة لها قوانينها، بس إحنا نتمنى نفوز بهاي المباراة بالكاس ونعمل تاريخ بدير السبع.
0: طيب أنا حضرت
1: مرة صار بدير السبع.
0: حلو حلو، أنا حضرتها بمحل عام، كانت العالم تنتظر بير السبع. بجوز أنتوا خرفوك ما خرفوكاش، لما سجلت الهدف قفزت القاعة كلها، وإن كنتوا تصفيق لزاهي تصفيق لزاهي تصفيق لزاهي، بسعدك هذا الأمر ولا مش لك صار أكيد. عادي؟
1: طبعا طبعا، فيش هاي المواقف بتكونش عادي، حتى لو إنه صارت قبل بمرة بس بتكونش هاي المواقف عادي. هاي صراحة مواقف اللي الواحد بيفتخر فيها وبترجع له شوي من تعبه اللي بيتعبه بالتمارين وبالحياة وبالمباريات. هاي
0: الفريق الأفضل هو اللي أخذ البطولة؟
1: صح والله، احنا صراحة نستحق هاي البطولة من أول السنة، كنا الفريق الأفضل والمرتبة الأولى.
0: اليوم حبينا بس نقول لك مبروك، ألف مبروك بعد العيد إن شاء الله، بانتظاركم بنعين يوم بالاستوديو برنامج. شكرا زاهي، روح ارتاح ارتاح. شكرا زاهي أحمد. تحية لإدارة فريق اتحاد أبناء سخنين يوسف بدارني.
2: مساء الخير أستاذ محمد لك وجميع المستمعين.
0: ما اسمه إلا كان عندك زاهي.
2: والله إن الشرف، بس احنا نقول له مبروك وكل احترام له وللأمام.
0: طبعته مبارح ولا ما صارش معك وقت التابع؟
2: لا والله تابعته الصراحة. شيء عن جد شيء مشرف كان، والهدف تبعه كان كثير حلو وبقت كثير حلو كمان.
0: طب احنا بتعرف ان اسبوع ونص بنحاول مع سيد محمد ابو يونس حتى ناخذ الطرفين، يتعذر علينا لاسباب ان شاء الله بتكون على ما يرام وبنعود نستضيفه، وصرح عندي قبل فتره طويله مش كثير وقال انا بدي اسلم المفاتيح نهائي مع اخر السنه، وبدي اشكر مازن غنايم على التبرع، بتعرف يعني بنوع من اللسعه على التبرعات اللي اعطانا اياها، يعني ما اعطوش ولا اي تبرع. وانت اخر جلسه كانت لك مع محمد ابو يونس سيد يوسف؟
2: احنا كنا قبل تقريبا اسبوعين احنا وياته.
0: طيب
2: والزلمة كيف حكى يعني انه هو خلاص اشي نهائي بالنسبة له، ما قرار لا رجع فيه.
0: حاولت ترجعه ولا قلت لا يلا اجت فرصة انا بدي اسلم لحالي؟
2: لا لا لا، احنا طبعا مش هذا الهدف تبعنا، احنا كل اشي بيكون لمصلحة الفريق احنا رايحين نكون مع، اذا محمد ابو يونس طبعا بده يفلت الفريق هذا اشي بيرجع له. طبعا انا مش اكيد راح اكون مش كثير مبسوط انه هو بفلت،
0: هذا اللي بسالك اياه يعني لصالح الفريق انه يكون ولا لصالح الفريق انه خلص يتنحى؟
2: اكيد محمد ابو يونس انسان كثير اشتغل لصالح الفريق، تعب مع الفريق، صار له 16 سنه من الفريق، عمل كثير شغلات منيحه للفريق، ما حداش بينكر هذا الشيء. احنا اول شيء يعني كثير كثير بنشكره من هون ونطلب انه يتطور شوي ويفكر منيح، بس ظاهر انه القرار كثير يعني نهائي
0: خلاص. شكله نهائي. نعم نهائي، وانا طبعا من خلال التحقيق الصحفي فهمت انه نهائي. سال العبء والحمل عليك؟
2: طلع احنا نتامل انه احنا قد الحمل وقد العبء، احنا بدنا يكون الشيء 100% نهائي، ناخذ قرار البلديه من محمد ابو يونس نقعد نتخرف. أكيد العبء كثير بس إحنا إن شاء الله قده.
0: مستعد إنه تحمل الفريق؟ مربوط بإيش؟ هل مربوط إنه بدك تفحص أنت إذا الديون تتراوح بين 4-5 مليون بتقول هنهاته، إذا الديون فوق 10 مليون بتقول نوقفه شوي صغير، بإيش مرهون إنك أنت تسلم هاي الإدارة لقدام كرئيس إدارة مركزي؟
2: أستاذ محمد اللي بده يفوت على فريق زي اتحاد أبناء سخنين بده يكون قد الحمل.
0: عظيم يعني منيح انك عارف هاي الشغلة وماشي عليها.
2: يعني فريق زي اتحاد سخنين اكيد يعني 4 و5 و6 و7 مليون هذا مليون لا يعد. طبعا كل الفرق مديون اليوم، فريق اتحاد سخنين اللي عنده قاعدة جماهير كبيرة، اللي عنده امكانيات كبيرة، اللي عنده خلينا نقول بالانجليزي بوتنشال كبير، فهذا الدين مش راح يكون عائق أمام إنسان اللي بده يشتغل بده يعطي لبلده، اللي بحب بلده بحب جمهوره بحب أرضه، فأكيد راح يشتغل وراح يتعب وراح يضحي من جيبته ومن وقته، فبتأمل إنه نحن نكون قد الحمل ونشتغل بطريقة مضبوطة.
0: وأنت بتأخذ القرار النهائي ونعلن طبعا أيضا نستضيفكم بالاستوديو ونفتح خطوط مع الجمهور من أجل السنة الجديدة، وأنت بيكون في قرار نهائي؟
2: نتأمل بداية الأسبوع الجاي إن شاء الله رب العالمين بيكون إشي مبين 100%.
0: طيب أنا بدي أخذك لجنب لا بلشت تشتغل وتصريحاتك بلشت موجودة، ضياء سبع، بدي أجيب مدير المهني الأجنبي اللي كان عندنا يوسي أبوكسيس مش كتير رغبانه، صلحنا بالأشياء اللي إحنا بنحكي فيها حاليا.
2: طبعا إحنا أكيد راحين نحط، بلشت نحط أمور اللي لازم أنا شايفها غلط من العام ومن سنين فايتي، أنا بحاول أصلح كل الأمور. عندي أهداف معينة، عندي طريقة معينة، عندي فكر معين أنا بحب أوصله للجمهور، إنه فريق زي اتحاد أبناء سخنين مش بس بده يضل بالدرجة العليا، بيستاهل ياخذ بطولات، بيستاهل يكون ياخذ كأس الدولة، وبيستاهل يكون مراقب مقدمة. فأنا بشوف إنه اختيار اللاعبين لازم يكون عن طريق مش المدرب، المدرب لازم يكون يأمن بأنه هو لازم يكون مراتب عليا مش محلات اللي هي تحت.
0: مين يختار الإدارة ولا المدير المهني؟
2: لا أكيد المدير المهني راح يكون هو اللي اختار.
0: تفكت معه ولا الأجنبي اللي كان عندك صربي؟
2: طبعا احنا في علاقة معه من زمان وفي كثير أشياء مشتركة بيناتنا، هو جاهز 100%، احنا متفقين على كل شيء إن شاء الله رب العالمين.
0: إذا يوسي أبوكسيس رفض بدوش يكون فوق واحد؟
2: بتفكر انه الاشي لازم يقعد معاه ويتفاهم وياته وهو يقرر، مش يوسف يقرر.
0: في براسك بديل اذا يوسف انسحب؟
2: ما تفلي خلصناه استاذ محمد.
0: طب طلع ماشي بس ما نجحش يوسف بوكسيس في الفتره اللي اجى فيها.
2: بقول لك هاي الايامات خلصناها انه المدرب يقرر. لا
0: فشل فشل ذريع من خلال ادارته للمباريات.
2: انا بديش احكم على يوسف بوكسيس بالفشل.
0: صح اجى اجى على فريق جاء فشل مزبوط ما جابش اللعيب
2: اكيد. وهي اللعيبه ما هو اختاره، وهي اللعيبه انا حسب رايي من اول السنه مش مش مش لعيبه درجه عليا.
0: حكينا بتتذكر حكينا بالموضوع. مين معك من الإدارة بتضال بدها تجند إدارة؟ قالوا في معك سيكون شريك في قيادة الفريق. وين الأمور حاليا؟
2: بتأمل أن يكون معنا إنسان اللي هو اسمه الأي حيادري، راح يكون معي إنسان كثير فهمان، وإحنا طبعا أي إنسان بيحب يكون موجود فيش أي مشكلة. يعني بالعكس إحنا بدنا يكون عندنا 4 و5، والخطة تاعتي يكون كمان بالإدارة نفسها من الألتراس ومن الجمهور يكون 4 أو 5 أشخاص اللي اتخاذ القرار يكون لنا الحق، ونشتغل طريقة جماعية وليش يكون بس مصلحة الفريق.
0: سؤال طبعا القدرة المادية عندك، أنت رجل أعمال ناجح جدا والحمد لله، والقدرة الإدارية موجودة وتعلمتها، وحب الفريق موجود عندك، هدول موجودات. الوقت
2: أكيد.
0: الوقت الكافي، العائلة، شاورت، أخذت مباركة.
2: طبعا اكيد اليوم انت لما تيجي تشتغل بطريقه مضبوطه فكر وقت مش حيكون مشكله. اليوم انت بتيجي كل انسان بيكون معك بالشغل بتحط كل بتحط اشخاص اللي ياخذوا على تقن الشغل. يعني هذا كل انسان له شغله معينه، فليش اكيد راح يكون هوين. يعني مش انت رئيس اداره انت بتشتغل كل الشغل بيديك وانت لازم تعمل كل شيء، لا انت بتجيب اشخاص بتحط بتشتغل بطريقه مضبوطه بيكون وقت مناسب للكل. عندك انت شغلك بتخلص شغلك في اجتماعات اخر النهار او الصبح او الظهر مش راح يكون مشكله. اكيد تقسيم المهام هي بتساعد كثير كثير بالنظام وبالوقت.
0: ان شاء الله بعد ما تنتهي الامور بشكل جيد جاهز ان تكون في الاستوديو وتتلقى اسئله صعبه من الجمهور.
2: ما عندنا اي مشكله، احنا دائما جاهزين، واي شيء بدك اياه احنا بالخدمه.
0: نعم. اكيد بانتظارك في الاستوديو في وقت نعينه ونفتح خطوط امام الجماهير السخنينيه. يوسف بدارني شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا بالنجاح والتوفيق. نجم نجوم لاعب منتخب أبويل تل أفيف وأبويل تيكفا الريني بدون اي شك، لاعب مخلص، لاعب فعال من الطراز الاول، يعلن اعتزاله كابتن فريق مكابي ابناء الريني من الدرجه العليا، تركها في الدرجة العليا. نائل خطبة مساء الخير، تحية لك.
3: مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
0: أخذت القرار مع قلب مطمئن ولا قلت لو لعبت كمان سنة بالدرجة الممتازة ورجعت الدين من الفريق مع العودة للعليا؟
3: لا أكيد ما كانت الإشي هويان، فكرت كتير قبل. أجتني فرصة أكون بالطاقم المهني إسا وأفوت عالم جديد اللي أنا بحبه وقادر أطور، يعني بشوف أطور حالي إنه فيه، مع إنه يعني الفريق هبط يعني، بس من ناحية بدنية كمان أنا بحس حالي إني قادر إني ألعب بعد، بس بشوف حالي إني قادر إني أساعد الفريق بهذا الإشي. فكرت منيح قبل ما أخذ هذا القرار، شفت إنه أنسب إشي لإلي إني أعد الإسا وأفوت على مرحلة جديدة وأتعلم أبلش أتعلم بهذا الإشي.
0: طيب خليني أسمع منك، أنا بالنسبة لك حاليا هذا القرار اتخذته لحالك مع العائلة مع الإدارة؟ شاورت نفسك وبكل أنك قلت لي كان صعب علي؟
3: أكيد صعب علي، أخذت أكيد سألت العائلة وسألت كمان مدير الفريق والمدرب، يعني سألني قبل أنت بدك تلعب كمان سنة ولا مفكر بإشي تاني، أنا حابب أنك تكون معي مساعد وهيك إذا أنت حابب.
0: هاي شو وظيفة تكون مساعد أول مساعد مركزي؟ شو الوظيفة اللي معطالة إله؟
3: مساعد مدرب.
0: هذا المدرب قادر على أن يقود الفريق؟ عنده القدرة حسب رأيك المهنية؟ مش اسم، ما إلوش بصمة، ما زبطش في البلاي أوف، ما غلبش الكودس، كان له قصد كبير في هبوط الفريق، واسمع كلمة كبير، هذا قول المشجعين، كان له قصد كبير، كان بيقدر يغلب الكودس ويضل الفريق، يعني ما عملش النجاح. يعني ما وين أنت كمساعد مدرب بتقدر تعطي سند وإذا عندك الجرأة تقول إنه مناسب أو غير مناسب؟ بنسمع منك.
3: أنا بشوف إنه مدرب ممتاز اللي قادر يتعلم من أخطائه يعني، بس اجى على الفريق والفريق كان وضعه كارثي.
0: يعني اجته يعني لا اجى عمل غلوب اول ثاني عمل في البلاي اوف اجته القدس يغلبها كان ضرب الدوري.
3: عملنا غلبين بس يعني اجى هو على الفريق اللي كان وضع الفريق كتير كتير صعب مش هوين يعني لاي مدرب بهي الدرجه يجي يخلي فريق مع وضع الكادر اللي كان موجود عندنا. كيف تعرف الأجانب كمان رجعوا على بلادهم الفريق أياتها لاعب يصاب يعني عنده مشكلة كتير كبيرة برا.
0: طيب يعني بدك توصل لمرحلة تقول إنه مش صاحب ذنب هو فيما حصل للفريق مش هو. إحنا اليوم بنحكي عنك بعدين بنحكي بصير نحكي أسبوعيا وماذا يحدث وإلى آخره. اللي فهمت إنه الفريق بدوش عمال يختم يوقع مع لاعبين هذا وقع هذا وقع هذا وقع بهدف العودة للدرجة العليا.
3: طبعا الفريق صار له 5 سنين انا مع الفريق 5 سنين يعني بنعمل نجاحات كبيره وطبعا اجت سنه ضعيفه وللاسف يعني للاسف انه هبطنا للدرجه الممتازه. هسه بشوف انه هون قوه الفريق يعني انه نرجع لحالنا نمسك بعض يعني بهاي الوقت الصعب وان شاء الله انه كيف يمضوا اللعيب اللي لازمه وانه نقدر بسرعه نرجع للدرجه العليا.
0: عملوا لك احتفال ناويين يعملوا لك احتفال بعد مسيرة كبيرة بابويل تل أفيف بابويل بتح تيكفا منتخب كشتن ألقاب وإلى آخرين ولا لسه بعد؟
3: بعد فيش شيء إنه ما بآخر يوم صار الإشي يعني إنه خلاص قررت بآخر لعبة يعني وخلاص طلع القرار.
0: إحنا راح نكرمك في برنامجنا الاحتفالي إذا كان برا برا إذا بالاستوديو بالاستوديو. بدأ راديو تلفزيون مكان يحضر لك كأس تقديري كبير جدا وسنقوم بدعوتك وتكريمك بشكل كبير على الهواء مباشرة في برنامج من برامجنا القادمة هنا في الاستوديو إن شاء الله.
3: أكيد بتشكرك وتسلم.
0: شكرا نال بالنجاح والتوفيق لنا لقاءات مهنية كثيرة قادما شكرا جزيلا لك.
3: السلام.
0: ومساء الخير لمدير مدرسة دبوري الثانوية المدرسة الشاملة دبوري الأستاذ محمد الأنيس. دكتور محمد الأنيس مساء الخير.
4: مساء الورد والياسمين. أهلين أستاذ محمد.
0: أولا كتير حلو نهائي التسامح دوري كرة القدم المدرسي نهائي التسامح وتقبل الآخر. من وجهة فكرة الاسم قبل ما نخوض في الأمور الأخرى كتير حلو يعني. بتمنى كل المدارس تقوم بهذه النشاطات الرياضية تحت هاي العناوين.
4: يعني أقل ما فيها أستاذ محمد مع كل اللي بيصير قاعد بمجتمعنا ووسطنا العربي أقل ما فيها نحاول بكل فقرة معينة نعملها نذوت عند طلابنا وطالباتنا موضوع التسامح لأنه موضوع جدا مهم اليوم اللي منشوفه اليوم بمجتمعنا بيؤدي أنه إحنا اليوم كمسؤولين كمدراء بهاي المؤسسات مفروض ناخذ دورنا وهي واحدة من الأساسيات.
0: طيب اليوم هو عمليا كان انتهى قبل قليل بكم مباراة فوتنا في الأمور المهنية
4: احنا هيك كانت عندنا طبعا الدوري كدوري انتهى بالفصل الثاني
0: دوري المجموعات بتقول
4: دوري الصفوف
0: الصفوف اللي بنسميه احنا المجموعات الصفوف
4: دوري المجموعات احنا عندنا دوري الصفوف طبعا كل صف كان عنده مباريات والنهائي السنة كان من نصيب صف 10 ألف اللي هني فيزياء كيمياء محجبين
0: كمان فيزياء كيمياء محجبين وكمان كرة قدم متألقي
4: طيب؟ انت بتعرف انه طبعا الطلاب اللي شاطرين هني بالأساس رياضيين
0: حصل 100% وكرة القدم اللاعب بده يكون عنده عقل حلو تيصير لعيب منيح
4: صحيح. عشان هيك النهائي كان اليوم مع معلمين المدرسي المعلمين معززين كانت من المرحلتين الإعدادية والثانوية بس بهمني أذكر لك إنه معلمين المدرسة اليوم فازوا على منتخب المدرسة اللي هو صف 10 فاز على 11 و12 اليوم معلمين المدرسة فازوا عليه بالنتيجة 9-3.
0: لحظة خلينا أنا ما بطلت أستوعب شوي صغيري طلاب العاشر فازوا على أي صف على الحوادي 10
4: طلاب العاشر فازوا على كل مباريات المدرسة على الحوادي 10 والثواني 10.
0: طيب اليوم كان عندهم مباراة
4: ووصلوا هني من بطولة المدرسة معهن. اليوم كان التحدي مع معلمين المدرسة
0: طلاب العاشر ألف اللي قلت عنه الفيزياء
4: أيوة.
0: اللي كانت اللعبة لعبة تحدي مع بعد ما أخذوا البطولة لعبوا تحدي مع المعلمين
4: مع معلمين المدرسة
0: وخسروا خسروا مع المعلمين
4: خسروا مع المعلمين بالنتيجة 9-3.
0: لشو المعلمين لعيبة لعيبة؟
4: بدي أوصل لك معلومة. معلمين خمسة معلمين الرياضة اليوم اشتركوا.
0: طب ما انت ما خلينا كمل انت. طبعا خلينا نذكر الجميع، محمد انيس كان لاعب كره قدم، كان مدير فريق كره قدم، كان مدير قسم الرياضه ورجل يتنفس رياضه. مين هن؟ سمي لي اياه.
4: رمزي شدافني معززين، طبعا برمزي شدافني معلم عبراني عندنا 5 وحدات.
0: حلو.
4: وثلاث معلمين الرياضه من المدرسه عندنا اللي هن الاستاذ نايل اطرش، الاستاذ محمد قنوات، الاستاذ فهد عزايزي، والاستاذ احمد مصالحه الملقب باسم لونا.
0: طب شو بدك تقول؟ لعيبه لعبوا دوري،
4: كل اللاعبين.
0: طب كيف؟ طب مش ظلمت لاعبين مع طلاب صف عاشر؟
4: هاي احنا ختيري يا استاذ محمد.
0: شو بدبوري عندكم مثل شو بقول الدهن؟ ايش
4: الدهن بالعتاقي؟
0: زي زبطت معك الدهن في العتاقي. طيب
4: والله.
0: طيب خلينا نسمع عن الاجواء. هل فعلا العنوان التسامح وتقبل الاخر فعلا كان على ارض الواقع تم ترجمه؟ تعرف يوم بضل منافسه وبدنا نغلب واحيانا عصبيه، وانت عندك الهدف غير هيك.
4: صحيح، احنا كان شويه مقاهره مع الطلاب طبعا، انه احنا بدنا نغلب كل يوم، واجواء كانت كثير راقيه كثير حلوه، طلاب المدرسة يتفاعلوا. أنا حتى سألتهم بداية، سألت الطلاب مين بيشجع المعلمين؟ حتى المعلمين نفسهم كانوا يشجعوا طلاب المدرسة، مش بس طلاب المدرسة يشجعوا الطلاب، حتى المعلمين كانوا بدهم الطلاب يغلبوا والمعلمات بالأساس. بس اليوم إحنا مع كل التحدي هذا كان أجواء رائعة جدا، كان الروح الرياضية والأخلاقية هي اللي فازت بالمباراة. احنا هاي النتيجة بنحطها على جنب، واللي فازوا عن جد اليوم الروح الرياضية العالية اللي سادت بين المعلمين وبين الطلاب.
0: هذا أول سنة ولا سيصبح الأمر تقليديا مستقبلا؟ لو أنا هون مرة أشيد في مديري المدارس
4: اسم التسامح والتأخي. أول سنة دوري المدرسي طبعا، هو كل سنة من ما فتت أنا على مدرسة الدبوري الشاملي بنعمل دوري في المرحلة الإعدادية، بنعمل دوري في المرحلة الثانوية، وبس السنة اهتمينا إنه يكون الاسم تحت عنوان التسامح والتأخي بين الطلاب، بين الطلاب والمعلمين، بين الطلاب وأهاليهم. فكان في من وراها رسالة معينة طبعا.
0: حبيت كتير، وبطلب أنا من مديرية المدارس للسنة القادمة أو إذا في بعد بيعملوا شغلات هيك إلى رياضة وتسامح أخا، نحن هنا من أجل ذلك. كلمة للطلاب، أول شيء كان في حضور مدعوين من المدعوين مثلا من، ولا اقتصر على المعلمين والطلاب؟
4: الحضور كان هو مختصر على طلاب المدرسة بالمرحلتين الإعدادية والثانوية. طبعا كان جمهور غفير من الطلاب اللي هن تواجدوا في المباراة مع الطواقم التعليمية في المرحلتين الإعدادية والثانوية، وانضم لنا طبعا مدير المرحلة الإعدادية دكتور نعيم فودي كان متواجد. الاهتمام تبعنا كان قسم من الأهالي، وفي أهالي اللي اشتركت معنا برضو كتعزيز لمنتخب المعلمين. الإشي كان راقي جدا ورائع جدا، الإشي برفع الرأس. هاي واحدة من المباريات اللي كانت، وبدي أذكر إنه في كان مباراة ثانية بين منتخب العواشر ومنتخب مرحلة العاشر ومنتخب مرحلة التواسع، اللي فاز فيها المنتخب التواسع اليوم.
0: ما العواشر ورا بعض خسرها
4: العواشر اليوم، مع إنه منتخب العواشر بس منتخب التواسع اليوم فاز بالمباراة.
0: هذول بتشوف أنت سأخذ نظرتك البيانية، بتشوف فيه المستقبل للاعبي كرة قدم يرجعوا دبوري درجة أولى كيف كانت ذات مرة؟
4: صراحة أنا بقول يا ريت، وأنا مدير قسم رياضة كانت هاي الكوادر الطلابية كلاعبين كرة قدم إشي بيرفع الرأس. لو تشوف كيف بيلعبوا من إجر لإجر إشي بيرفع الرأس. يعني أنا أتفرج ومبسوط من الأداء تبع طلابنا إذا كان بالتواسع أو إن كان بالعواشر. فبتأمل إنه لقدام قسم الرياضة الدبوري برد هيك، يرجع ويتأسس من جديد، يترتب من جديد فرق الفطبول. إحنا لما كنا بالدرجة الأولى
0: طبعا،
4: يا ريت لو كانت عندنا هاي الكوادر الطلابية.
0: طيب كلمة أخيرة طبعا لطلابك بمناسبة هذا اليوم الحلو، ولو بجملة بجملة عريضة وبمناسبة خروج الطلاب يوم الاثنين القادم إلى عطلة العيد. تفضل دكتور.
4: أول شيء احنا بنحط الفوز والخسارة على جنب، بهمنا أن طلابنا تتربى على التسامح والأخلاق العالية، وما بدنا يعني الفوز والربح هاي بس دائما. أنا كرياضي سابق وكمدير قسم رياضة كل وقت قلنا يعني يا عمي يا جماعة لطلابنا وطالباتنا، الرياضة هي أخلاق، وهاي هي رسالتنا لطلابنا اليوم. فبهمنا جدا أنه أخلاق طلابنا وطالباتنا تكون أخلاق عالية، ويتحلوا دائما بالتسامح وبالصبر، وإن شاء الله نتمنى لهم بس عطلة سعيدة، عطلة عيد الأضحى، وكل عام وهن بألف خير، إن كان لطلابنا وإن كان لأهليهم وإن كان لمعلمينا والطواقم المختلفة في المدرستين.
0: دكتور محمد الأنيس مدير المدرسة الشاملة الثانوية في دبوري، بوركت مساعيكم على مثل هذه الأيام، ونحن هنا لأي مشروع تقومون به في برامجنا الرياضية وغير الرياضية لما فيه فائدة للمجتمع وللطلاب. أشكرك جزيل الشكر، كل عام وأنتم بخيرات، أنت وطاقم المعلمين والطلاب.
4: شكرا لك أستاذ محمد، شكرا، شكرا.
0: إلى اللقاء. إلى اللقاء.
5: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
6: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
7: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
8: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
9: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
10: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
6: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
11: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
6: موسم غير تقليدي وغير عادي.
11: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
12: أشعلها أبو الوردة
6: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: الله
0: ومساء الخير للمدرب شادي حمودي، مساعد مدرب الكبار في الريني وفي الأقسام الأخرى، حيث الإنجازات كانت ممتازة. تحية لك، مساء الخير.
13: مساء الخير لك وجميع المستمعين.
0: أشبال شبيبي، خدنا على الإنجازات هناك في القسم الصغير معك.
13: إنجازات كانت الحمد لله ممتازة، يعني فريق الشبيبي صعد على الدرجة الممتازة لحد السلامين، 23 لعبة بعد لعبتين ولا خسارة، وخاصة أول مما أقيمت الدوري الدرجة القطية للشبيبي لهذه السنة، فيش فريق طلع بدون ما يخسر. اليوم عندنا كمان مباراة نتمنى أنه نكمل السنة بدون ولا خسارة.
0: اليوم
13: الساعة 9 بالليل.
0: وين اللعبة؟
13: ضد برديسيات، في برديسيات.
0: الارتقاء مضمون، صار
13: مضمون الارتقاء، مضمون فرق حتى 9 نقط عن المحل الثالث، بس بنتعرف المنافسة هي محل أول أكثر.
0: هو محل أول تاني بيطلع، شو بتستفيد إذا محل أول مش تاني؟ يعني متنين بيطلعوا،
13: بظل إنك بخلص في المرتبة الأولى، كل السنة كنت مرتبة أولى لازم تحافظ عليها، ليش مش سيئين، فلازم تظل في نفس الوتيرة عشان إنك تخلص واللعب بتجيبها دائما جاهزة، إنك تعمل الماكسيموم، إنه حط في راس اللعبة ما تختارش ولا لعبة، وهذا مش هوين.
0: طيب هتعطيني أسباب نجاح هذا الشبيبي موجود معك؟ وعلمت، استنى شوي، علمت من البعض يعني من خلال التحقيق الصحفي اللي عملته مع بعض الأشخاص، أنه كان في على الرغم من النجاح والارتقاء كان نوعا ما هناك نوع من عدم وجود مهاجم أو اثنين يسجلوا أهداف، وإلا كان هذا الفريق طاير بكل لفوق كتير.
13: تعرف ما في شيء مخبى، يعني اليوم الفريق مرتبة أول قلت لك ولا خسارة، بس صحيح ما قلنا نسجل أهداف، لو أنه كنا عندنا في مهاجم يعني أنه كمان غير أبو الشادي اللي ضرب 9 أهداف كان ممكن الفريق يخلص بكثير أهداف أكثر. فريق بلعب كرة قدم جدا جدا هجومية، تعرف كيف بحاول تعمل كلها بتجيب كثير قوة، للأسف كنا نصل فرص ما نسجل أهداف. ممكن تعرف عندك المهاجمين الثلاثة بيلعبوا هنا أول سنة بالشبيبي 2008 خلينا نسميهم، وممكن هذا كمان أثر على اللاعب، وكمان الضغط اللي موجود إنه الفريق بيصعد وهذا ليش مش هوين كمان على الأولى الشباب. ممكن
0: كان هدف من بداية الموسم من الارتقاء أمام أعينكم.
13: من بداية الموسم طبعا. هذا الهدف اللي أجيت على مكبرين إنه عشان نصعد وكمان مع الكبار وليش تصدق مش إنه أنا لحالي اللي طلعت الفريق درجة، في عندك المساعد المدرب الأستاذ طالح حسن بالشبيب بحكي لك.
0: شبيب أنا بحكي الشبيب
13: مدرب اللياقة البدنية أمجد يونس اللي قلت لك 200% من طاقته كل يوم بالتمرين، مدرب حراس المرمى الأستاذ موسى حجازي طبعا الأستاذ كمان الأستاذ صالح حسن معلم مدرستي، عندك المدرب قسم الشبيب الأستاذ شاهد الزيدان اللي كل وقت متواجد في الملعب، عندك الأناليست محلل المباريات اللي احنا بنصور اللعبة وبنحللها بوقت معنا ساعات تحليل بعد ما نحلل نعمل فيديو بنجيبه على غرفة الملابس على فيديو قدام كل اللعيبة كل واحد بيشوف شو عمل صح وشو عمل غلط عشان نصلح الأشياء كلها، وعندك السكاوت مكتشف المواهب الأستاذ سلام أحمد، كل دول في فريق واحد طبعا. عندك أبو أسامة كمان تعريف القائم في كل الأشياء خلينا نسميها اللي حوالين الفريق لأن الملابس والطابات وكل الشغلات اللي لازم تكون موجودة في الفريق، يعني ليش حتى في درجة ممتازة ما فيها كشي.
0: طيب بعد مع الموسم القادم هل سينضم بعض هؤلاء إلى فريق الكبار؟ ما هذا الأهداف دائما لما في شبيب ناجح بدنيا للكبار، أم أنه هذا الفريق سيواصل من أجل الارتقاء لأعلى مرتبة اللي هي العليا؟
13: بتعرف بعده مش خلص الدوري، يعني احنا بعدنا مش عارفين بالنسبة للسنة الجاية، احنا دائما في عندنا طموح هيك طبعا حسب طلب رئيس الفريق سعيد بصول انه بدنا نكون فرق دائما تنافس بالقمة. الهدف طبعا زي ما انت حكيت تنساش انه مبارح في المباراة لعب بالتشكيل الاولى في فريق الكبار بالدرجة العليا لعب الشبيبي محمود جبرين ايهم مطر فات في الدقيقة 60 كمان لعب قبل علي ابراهيم كمان شارك، يعني تنساش عندك ثلاث لعيبي شاركوا وهذا نهج يعني مش مفهوم ضمن انه ثلاث لعيبي من درجة قطرية بالشبيبي شاركوا في الدرجة العليا يعني حتى لو في كاس التوت او في كاس الدولة هذا جزء من الفريق وهذا هدف كمان. تنساش انه في عندك كثير شباب السنة تمرنوا بالذات بعد الحرب في فريق الكبار، يعني عندك محمد بصار عندك عروة عندك رام كيال فلاح غدير بيش انسى حدا حسن نصرات هاي اللعيبة كلها تمرن في الدرجة العليا في فريق الكبار.
0: أنت باقي بالفريق نهائي للسنة الجاية تواصل مع الشبيبي؟
13: بصراحة أنا بعدني مش ماضي كمان سنة بس إن شاء الله الاتجاه إنه حكى مع اللي سعيد إنه عشان أكمل وإن شاء الله مش راح يكون يعني مشكلة وراح نتفق هيك أنا معين.
0: شادي حمودي شكرا جزيلا بالنجاح نجاح إلى اللقاء إلى اللقاء. وأيضا محاولاتنا هنالك بيعلم الجميع في أم الفحم والمنطقة نحاول الاتصال بشكل واضح جدا مع هيثم كبهة المدرب أشبال أم الفحم ولكن دون رد حتى الآن. لؤي طه نجم نجوم تحدثنا عنه كثيرا وأحد المحللين الذين سيرافقون مكان في تحليل مباريات المونديال، أسس يعني أكاديمية كرة قدم ناجحة جدا جدا جدا. تحية لك لؤي طه.
12: مساء الخير أخ محمد لك ولجميع المستمعين.
0: بداية تغير إشي في منظومتكم بسبب الحرب وإلى آخره وعدم التجمعات وكل هاي الأمور خلال التدريبات مع كل الأقسام اللي عندك في الأكاديمية؟
12: أكيد مرقنا فترة اللي هي كثير كثير صعبة يعني بالأكاديمية، كانت شوي صعبة على الأهالي وعلى الأولاد بسبب الظروف تعرف ما للأسف الشديد. يعني اليوم انتصر بشكل عام بتخلينا أحكيها ملعبنا بالوسط العربي اللي فيهاش ملاجئ خلينا نقول آمنة اللي بتنظم الصديف الأولاد من كان
0: 99% منها زي ما بتحكي
12: برضو أثرت على جميع الفرق والأكاديميات، بس الحمد لله رب العالمين رجعنا بقوة وهم ونشاط عديل الحرب واليوم التدريبات قائمة على قدم وساق.
0: ما معنى قادمة؟ لا تزال اليوم في بعض المدارس أنهت يعني عملية كرة قدم أو عم يعني شو معنات قدم على قدم وساق في الوسط في النهاية كيف وين أنتوا اليوم؟
12: لا صراحة في فترة الحرب اللي وقفنا فيها لازم نعوض الأولاد التدريبات كيف لازم بشكل مهني بشكل اللي هو يلقى بالأكاديمية، بنمشي بمهنية عالية في الأكاديمية وإن شاء الله رايحين نعوضهم التدريبات اللي مرقت عليها ما تمرنوا ولا الاحتفال نظرنا الاحتفال الكبير في نهاية الموسم.
0: أعطيني فكرة، هل ازداد العدد من بعد نجاح السنة الماضي؟ هل في تقدم؟ هل زادت فرق؟ أعطينا فكرة عن الأكاديمية إذا في إمكانية لؤي.
12: احنا الحمد لله رب العالمين في بداية الطريق بعدنا واسسنا اربع فرق اللي هن صغار في الاكاديمية اللي بيمثلونا بالدوري الاسرائيلي
0: ضمن الدوري
12: أكيد اللي بتعرف من سنة لسنة بيكبروا جيل وبيطلعوا خلينا نقول درجة أعلى. بداية الطريق دائما صعبة بس الحمد لله رب العالمين. الأكاديمية بتضم اليوم كادر مدربين كثير مهني لاعبين كرة قدم في مجال هنا ديشانس حدا يزن نصار مفلح شلاطة منار دراوشي طبعا أنا لؤي ومعنا برضه طاقم نساء للجيل الصغير الصغير مدربات فنمشي على برنامج اللي هو كثير مهني وإشي جديد يعني في عنا في عرابي وان شاء الله في المواسم القادمه يعني في السنين القادمه راح يكون عندنا
0: وين بالضبط هذا اللي بدي اساله انا طيب بدينا واحد اثنتين ثلاثه في تقدم وين اللؤي نظرته لقدام
12: اكيد بالاخر الاكاديميه لازم خلال كم سنه نبلش نشوف لاعبين صغار اللي هن كثير موهوبين اللي يتقدموا لدرجات اعلى وطبعا مع خبرتي اللي اكتسبتها خلال مسيرتي في الدرجه العليا والأمور اللي مرقتها في مسيرتي أكيد رايح أفيد هاي الأولاد بالخبرة اللي اكتسبتها ورايح الأهالي برضه رايح تستفيد لقدام إن الأولاد تكون بمحل اللي هو بيقدر يتقدم ويعمل مسير نتمنى إن شاء الله تكون أحسن من لؤي.
0: كيف ردود فعل الأهالي خلال الموسم يعني؟
12: الحمد لله العالمين كل الأمور إيجابية يعني الحمد لله والإشي طبعا من سنة لسنة الإشي عم بكبر بنتأمل إن شاء الله خير نظلنا بهذا المسار ونقدم زي ما قالوا الخدمة اللي منيحة لأطفالنا ولأولادنا في عرابي ونشوف للسنين القادمة برضو لاعبين اللي هن يصلوا لدرجات أعلى.
0: لو أي نظرتك ثاكب أنت بدون أي شك شايف في لك قدام أولاد مناح للمستقبل جيد؟
12: أكيد أكيد إحنا زي ما قلت لك أخي محمد إحنا في بداية الطريق بنأسس بعدنا بالأساس ما بنطلع على نتائج أو على لا سمح الله مباريات من إسا زي ما قالوا خلينا نبني الأساس الصح دائما الأساس إذا صح بيمشي بيمشي بيمشي كل البرنامج صح فإحنا بعدنا بالبداية هاي السنة الثالثة للأكاديمية السنة الثانية لفرق الدوري ومن سنة لسنة راح يكبر الإشي طبعا بمهنية وخبرتي أكيد راح خلال كم سنة راح نشوف في بعرابي أولاد وخامات كروية جيدة.
0: لؤي طه النجم قدما والأمام شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. وننتقل الآن طالب في الصف الثامن طبعا فاز في عدة بطولات في السباحة بتدرب كل يوم مع فريق مكابي الرملي محمد عيسى مساء الخير محمد.
14: خير.
0: صف ثامن أي ثامن ألف ثامن باء شو بتسموا صفوف توامن عندكو؟
14: ثامن باء.
0: دروس ولا رياضة المستقبل لوين الاتجاه؟
14: إن شاء الله دروس دكتور.
0: أوه طب قد ايه معدلك في المدرسة محمد؟
14: أنا 95.
0: أوه بتأثرش عليك السباحة على دروسك منسك وقتك شو كيف بتنسب الأمور؟
14: لا الحمد لله منظم وقتي منيح طيب. للدراسة ولا السباحة.
0: طيب أعطينا عملت بطولات عمينا وين شاركت وآخر فترة عملت بطولة ممتازة احكي لنا عنها.
14: أنا قبل أسبوعين كنت بدوري بلوغوت والحمد لله شفت محل الأول.
0: أي شو نوع السباحة اللي أنت بتسابق فيها بتشترك فيها؟
14: أنا الخزان
0: الصدر الصدر
14: الصدر والخطيرة
0: وتجديف بتجدف وصدر. ليش اخترت هدول مثلا هدول النوعين تحديدا؟
14: لأن هدول النوعين أكثر شيء أنا اللي بعرف أسبح فيهم واللي متميز فيهم.
0: طيب وين بدك توصل؟ وين يعني بعدك بصف ثامن وصغير حكينا عن تدريبات كم مرة تدرب في الأسبوع وين التدريبات كلها هاي؟
14: أنا كل يوم تقريبا من الاثنين للخميس بروح كل يوم من الست الصبح للسبعة بتدرب يعني الصبح ومن بروح على المدرسة برجع على الدار ومن الست إلى التسعة بكون بتدرب سباحة يعني بالليل.
0: طيب أنا بالنسبة لك هذا الأمر ساعة وبعدين مدرسة وتعليم وعودة وإلى آخره مين اللي بيساعدك في كل هالأمور؟ الأهل المدربين أكثر في المدرسة من وين بتأخذ الدعم كله؟
14: أنا الدعم كله بأخذه من أمي وأبوي يعني الحمد لله أمي بتدعمني في السباحة وأبوي بيدعمني في كثير أشياء في حياتي.
0: طيب نقول حكيت عن التجديف وحكيت عن الصدر أكثر وبصف ثامن الكل بيحلم بالألعاب الأولمبية الكل بيحلم بده يروح مستقبل عن الألعاب الأولمبية بهمك هذا الأمر ولا مش كتير بتعمل الإشي لإلك؟
14: بعمل الإشي إلي لأنه مش إن شاء الله يعني لما أكبر عشان أصير دكتور مش راح أكمل فيه بس إن شاء الله يعني بشوف حالي راح اضلني في الاوائل في اسرائيل راح اضلني.
0: ليش بدك دكتور تحديدا؟ ليش الطب هو اللي فايت براسك اكثر شيء؟ وعدتها مرتين ثلاثه وحبيت انا هذا التصميم الاصرار تبعك.
14: صراحة يعني بشوف الاشي انه منت ميري يعني بعرف اعمله بعرف كثير اشياء فيه.
0: عشان هيك في حدا بالعيلة قبلك طبيب؟
14: انا اخوي السنة هي بيطلع يتعلم برا طبيب اسنان.
0: طبيب اسنان. طيب نسمع منك بالنسبة للعائلة بتقول رياضة وسباحة اخذتها من وين اجت هاي الهواية؟ يعني هل في حدا في العيلة قبلك كان رياضي سباحة او من الجيران او من الاصدقاء؟ كيف تنك جيت عليها؟
14: أنا من وانا صغير كنت أسبح وبعدين يعني من جيل 3 أشهر بعدين وقفت. أبوي كان يلعب جودو سمان.
0: أها.
14: شفته يعني كان أبوي كان الأول في إسرائيل أتحقيت أصير الأول في إسرائيل بشي تاني أنا بعد ما بعد 3 أشهر أهل سنتين وقفت وبصف سيد صوت على سباحة وإني من الأول أول 10 في إسرائيل.
0: ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. شو البطولات القريبة علينا؟
14: دور الإسرائيل كل إسرائيل فيه بتكون.
0: وينت قريب؟
14: الشهر الجاي.
0: الشهر الجاي وين وين وين وين تقام البطولة هاي؟
14: بنغيت.
0: طلع بدي أقول لك إشي محمد عيسى أنه تصل للقمة صعب جدا, أنه تحافظ على القمة هو الأصعب. يعني شو بده يعمل محمد عيسى حتى يحافظ على هاي المراتب الأولى؟
14: أنظم وقتي صح وأستمر أتدرب قوي في السباحة.
0: بتزيد يعني رح كوبايل هاي الأمر بتزيد التدريبات بتصير تكثيف في التدريبات أكثر ولا بتضل على نفس المنهاج اللي أنت عليه؟
14: لا بتزيد تدريبات وبتزيد التكتيك على السباحة.
0: طيب تبقى أن نقول لك إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. غير هيك فيش. شكرا جزيلا بالنجاح محمد الله. ورح نرافقك إن شاء الله في البطولة القادمة. شكرا لك. شكرا. وإذا انتبهوا أشبال أم الفحم ارتقى. حاولنا مع هيثم كبهة اتفقنا معه مع المدرب ونحاول مع أحد اللاعبين سميح إغباري. لا هذا رادد ولا هذا رادد. إن شاء الله في البرامج القادمة هيثم وسميح. وتعالوا بنا إلى فنان في صنع كأس العالم يصنع كأس العالم ابن مدينة الناصرة بلال أبو لشين. سلام عليكم تحية لك بلال.
15: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي محمد حياك الله الله يبارك بعمرك.
0: طيب هات نشوف شو الفن الجديد اللي عملته كوبايل 2026 كأس العالم.
15: للحقيقة يعني مجسم كأس العالم يعني بصفته الشخصية يعني كما هو بالضبط.
0: يا سلام.
15: تمام. مصنوع من برونز الوزن 7 كيلو جرام.
0: انت صنع من الصفر.
15: لا لا لا لا, لا, لا,
0: آه
15: لا.
0: آه حطنا في الصورة 100%
15: عشان تكون بالصورة.
0: طبعا
15: انا يعني كل اللي بقول

0: بكل التفاصيل
1: كل
0: بالمكيال.
1: التفاصيل مليون بالمية، ولكن الفرق البسيط انه الكاس العالم الاصلي عليه الخطين الخضر، تمام، هدول من حجر، للامانه مش جاي اسمه معي.
0: لا يعني لو لو لو انك بتقدر توصل له كنت بتعملهن.
1: اكيد اكيد
0: طيب
1: حاولت بشتى الطرق اصل لهذا الحجر فما نجحت.
0: طيب احنا بدنا نحاول، بتعرف ان شاء الله سينطلق برنامج تلفزيوني رياضي جديد قريبا، راح اقدم برنامج تلفزيوني رياضي جديد قريبا، ونتشرف ويسعدنا انه نيجي عندك نعمل تقرير وبالصوره كمان اليوم بالصوت، وقريبا قريبا نتفق معك يكون بالصوره نتفرج عليه، واذا في عندك
1: هذا الشرف لي
0: ولنا
1: حبيبي.
0: ولنا اكثر، واذا في عندك
1: حبيبي
0: مقاطع تخبي لنا اياها من خلال عمليه الصنع اكيد كنت تصوره وهو يصنع ويعمل والى اخره.
1: لا الحقيقة لا، لأنه يعني أخذ معاه أنه سلمني إياه فوق الشهر.
0: فوق الشهر ما في، ما كانش يصور وهو يصب.
1: ما سألته
0: طيب
1: المزبوط.
0: بنسأله إذا كان في فيش، بنصور الكاس وبنمشي معها وإلى آخره. تعال نسمع قديش من ما بدأت الفكرة لحديت ما تسلمته، قد إيه وقت من بداية
1: شوف
0: الفكرة مش بداية شغله بلا.
1: أنا اليوم عبد الفقير لله بمتلك ثلاث نسخ، عندي ثلاث كؤوس، تمام، بس هذا
0: عندك
1: الأخراني.
0: روسيا وقطر والأسة جديد،
1: لا خلينا نقول
0: شو
1: أنا
0: الثلاثة؟
1: بلشت بال 2020 فيهم، فأول نسختين كانوا بختلف يعني التكليد، أنا ما كنت منتبه لها هاي النقطة. فعودت وصيت من علي اكسبرس وجبنا من بلاستيك مجسم، هو طلع من بلاستيك، واخذنا لاخونا اللي عنده مصنع البرونز هو هون قلت لك من الوسط العربي، وعودنا عندنا انشاء الكاس من اول او جديد، تمام. هاي الفكره تبلورت عندي من ال 2018، التنفيذ كان بال 2020 اول نسختين، النسخه الاخيره بهاي السنه الجديده.
0: يعني كل مرة بتشوف إشي وبتطور جديد لتوصل لأشبه
1: بالضبط،
0: بالكمال
1: ولكن
0: للكاس.
1: هذا خلاص، هذا يعني
0: التوب التوب
1: التوب زي ما بقول.
0: طيب
1: نعم.
0: طيب وين بتروح عندك الكاس؟ وين بتروح فيه؟ مين بيشوفه؟ وين موجود؟
1: لا موجود عندي بقلب الدار، يعني حتى محطوط بالصالون بزاوية وهيك، وبقلب قالب من كزازة عملت له هيك.
0: طب ليه سؤال مجرد فكرة، ليه بتحطوا شيء مثلا في مثلا بتعلن على وسائل التواصل اليوم كأس العالم مثلا ستصل إلى ساحة العين في الناصري من الساعة
1: إيدك
0: لحظة لحظة
1: إيدك أخي محمد، وأنا
0: أنا بس بقدر
1: إيدك
0: أعلن، أنا بقدر أعلن،
1: واحد يسوق هاي الفكرة.
0: أنت بدك تسوقها، إحنا بنذيعها يوم كذا في سخنين في ساحة البلدية من أن تصور مع الكأس، المرحلة القادمة في قرية عين ماهل في أم الفحم.
1: والله أقول لك ما خطرتش ببالي، ولكن
0: هي أنا بقول أنا بقول اللي بيسمعنا من المسؤولين الرياضيين أقسام.
1: بس أضيف لك نقطة أخي محمد، اللي التقيت معك قبل بفترة، تمام، وتحدثنا إنه كان عندي نسخة من النسختين أهديتها لبلدية الناصري، عبونا إنه يقوموا للوسط العربي بمشروع اللي هو يعني مصغر كتريجل، ونهديه الكاس للفريق اللي وصل للنهائي وبفوز. فالكاس ارتكن عندهم لأكثر من سنة ونص
0: ما
1: وما شفت
0: تسوقتش
1: تجاوب،
0: الفكرة.
1: باختصار التغت الفكرة.
0: طب أنا بنقول إحنا إذا مدير قسم رياضة أو حدا عامل حفلة،
1: والله
0: لحظة شوي
1: لعيونك، أنا كنت
0: لا
1: لك
0: مش
1: عندي ثلاث
0: أنا خليني أحكي بس جملة، أعطيني تقدر؟
1: طبعا
0: بعرفك متحدث شاطر وما شاء الله عنك من الطراز.
1: هذا بعد ما عندك
0: اللي بيسمعنا اللي بيسمعنا من مدربين كرة قدم، عندنا احتفال للصغار، احتفال للكبار، احتفال كذا، وحابين أو حفلة تخريج حابين يحطوا هذا الكاس يطلبوه من بلال ويعرضوا ويتصوروا معه، هاي صار جايني عرض، انا صار جايني عرض لإلك، انا بس بوصلهن لإلك للجماعه حابين يستضيفوا
1: والله
0: الكاس.
1: احنا ما بنبخلش عن اخواننا بالوسط العربي سواء مدربين او رؤساء مجالس او اي كان.
0: طيب طرحنا
1: كل
0: الفكره،
1: واحد عنده كل واحد عنده يعني مبادره انه يقوم بمشروع منه رياضي يكون ومنه
0: طبعا
1: اخلاقي قبل كل شيء، انا
0: انت جاهز
1: امركم ان شاء الله.
0: طيب وقريبا طبعا. وقريبا سنزورك للتصوير بلال ابو لاشين، كل الاحترام لك، كل الاحترام.
1: حبيبي
0: شكرا
1: حبيبي.
0: شكرا
1: جزيلا،
0: الى اللقاء. انتهى برنامجنا هذا اليوم، غدا نلقاكم في برنامج ميكانيكس 2 واجتماع البرلمان الرياضي بعد اخبار الساعه الرابعه. شريهان حجير بيكي، جسلين محميد بريك، ايلان هولتساوزن ومحمد الشيخ خليل، كنا معكم حتى نلتقي، طابت اوقاتكم جميعا والى اللقاء.

0: 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. غسالة 6 كيلو ب 699 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب 2 شيكل 90 للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب 59 شيكل 90 للكيلو. بالعيد اركن علينا خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصر. حلبجي
2: الآن في السوبر فارم. العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
3: مكسرات للعيد وقهوة على أصولها بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام، إليكم عناوين الساعة. اتهام شاب يهودي بممارسة الإرهاب في قرية جالود قرب نابلس. معطيات تظهر الفشل في حل ألغاز معظم جرائم استهداف منتخبي الجمهور من المجتمع العربي. نتنياهو يحمل بشدة على وزير الأمن الوطني. والحرارة توالي انخفاضها مع توقع سقوط أمطار محلية خفيفة.
5: راديو مكان الأخبار.
4: أخبار الخامسة من راديو مكان. قدمت إلى المحكمة المركزية في أورشليم القدس لائحة اتهام بحق شاب يدعى إسرائيل جروسمان تنسب له ممارسة الإرهاب لارتكابه سلسلة أعمال عنف في قرية جالود قرب نابلس. ويفيد مراسلنا نواف النباري بأنه بحسب اللائحة وصل جروسمان إلى القرية عدة مرات مع آخرين وهم ملثمون وعاثوا خرابا بالممتلكات. وفي إحدى الحالات ضربوا حارس قن الدجاج وأحرقوا شاحنة تحمل دواجن مما أدى إلى نفوقها. مددت فترة اعتقال شاب اشتبه بضلوعه في هذا الأسبوع في إطلاق النار على رئيس المجلس المحلي في جديد المكر سهيل ملحم ونائبه عبيد عبيد. ويفيد مراسلنا نجيب قزل بأن الشرطة ستطلب غدا من المحكمة تمديد اعتقال شقيقه المشتبه فيه بالضلوع في نفس الجريمة. ويستشف من معطيات نشرتها جمعية مبادرات إبراهيم أن الشرطة لم تحل بعد الغاز أكثر من 70% من جرائم استهداف منتخبي الجمهور من المجتمع العربي التي ارتكبت في السنوات الأخيرة. وقد سجلت منذ عام 2019 17 جريمة من هذا القبيل، 4 منها منذ مطلع العام الجاري. ويذكر أن إذاعة جيش الدفاع أفادت بأن جهاز الأمن العام الشباك غير خلال الأشهر الأخيرة موقفه وأصبح يرفض مساعدة الشرطة على حل ألغاز محاولات اغتيال رؤساء السلطات المحلية من المجتمع العربي. يأتي ذلك رغم أن القانون يخول الشباك صلاحية التحقيق في قضايا تخص الاعتداء على رموز سلطوية. انتقد رئيس الوزراء نتنياهو بشدة وزير الأمن الوطني بن غفير بسبب زيارته لمعتقلي أسطول السفن ونشره توثيقا لهم وهم مكبلون. وشدد رئيس الوزراء على أن طريقة تعامل الوزير معهم لا تنسجم القيم والمعايير لدولة إسرائيل. ومن جانبه حمل مصدر أمني هو الآخر على بن غفير ووصف فعلته باستفزازية وقال إننا أردنا طي هذا الملف بهدوء ورباطة الجأش ومهنية دون تصعيد الأوضاع، لكن بن غفير فعل العكس مما أضر بسمعة إسرائيل في العالم. كشف اليوم نقاب عن تفاصيل جديدة في قضية التهريب إلى قطاع غزة إبان الحرب، وتبين أن سائق شاحنة مدنيا من الضالعين في القضية مكث في دير البلح لمدة 3 أيام دون معرفة قيادة المنطقة الجنوبية، ولم يعرف بعد كيف خرج من القطاع. ويتهم نائب قائد كتيبة الاستطلاع الصحراوية الميجر أحمد حجيرات بتمكين السائق الإسرائيلي من دخول القطاع. وقال الضابط للمحققين إن منظمة جريمة ابتزته وهددته وطالبته بإدخال الشاحنة وأنه أبلغ قادته بذلك.
5: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
6: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
5: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: يطرأ الليلة وغدا انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها، ويتوقع سقوط أمطار محلية معظمها خفيفة في شمال البلاد وأواسطها. في السادسة مستمعينا الكرام لقاءنا الإخباري القادم بعون الله تعالى.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن جولة المساء مع غالية نطور قدور.
7: الآن وفي كل مكان
8: 4 دقائق بعد الخامسة، ساعتنا هنا في استوديوهات راديو مكان في حيفا. أسعد الله مساءكم مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى جولة المساء الإخبارية، ومعكم فيها أسعد عطار، شريهان حجير بيكي، حين دهان، وغالية ناطور قدور. وفي أبرز عناوين المساء: الكنيسة تصادق على حل نفسها بالقراءة التمهيدية بأغلبية 110 أصوات، انتقادات دولية ومحلية لزيارة بن غفير لمعتقلي أسطول السفن، ووزير الخارجية يعتبرها عرضا مخجلا مسيئا للدولة، ورئيس الوزراء يؤكد قبل قليل أن تصرف بن غفير ينافي قيم الدولة. تشييع جثمان الضابط الذي قتل في جنوب لبنان واستمرار الخروقات لوقف إطلاق النار. حماس ومنظمة هيومن رايتس ووتش تفندان تقرير مجلس السلام حول الأوضاع الإنسانية في غزة. إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر عبر الحدود الأردنية من خلال استخدام طائرة مسيرة. هذه المواضيع ومحاور عديدة ومتنوعة سنكون معها على مدار الساعة القريبة من جولة المساء الإخبارية. نستهل من الكنيسة بعد استنفاد كافة المحاولات للحفاظ على تماسك الائتلاف الحالي، وجدت الحكومة نفسها أمام سيناريو الخيار الأخير المتمثل في تمرير قانون حل الكنيسة بالقراءة التمهيدية في خطوة تعكس عمق الأزمة. ينضم إلينا الآن الزميل فالح حبيب، أهلا بك فالح.
9: تحياتي لك غالية، تحياتي للمستمعين والمستمعات.
8: بدأ العد التنازلي كما يبدو فالح نحو الانتخابات بعد التصويت على حل الكنيسة بالقراءة التمهيدية.
9: صحيح، نعم، بكل الأحوال غالية العد التنازلي قد بدأ، لكنه سيكون وفق الساعة السياسية الحزبية الأمنية الدبلوماسية للإئتلاف، علما ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تمكن من السيطرة على الجدول الزمني لموعد الانتخابات، للجدول الزمني الانتخابي وكذلك الأمر التشريعي داخل الكنيسة. وهذا لعل ما أراده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عندما أقدم الائتلاف بإعاز منه برئيسه أوفير كاتس لطرح مشروع قانون حل الكنيسة للقراءة التمهيدية بأنفسهم. عمليا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يريد أن تتواصل بعض التشريعات، هذا ما يريده الائتلاف، وبالتالي هو سيكون لديه قدرة السيطرة على الجداول الزمنية لجزء كبير من مشاريع القوانين. وكذلك الأمر إذا قلنا بأن اليوم تم المصادقة على القانون بالقراءة التمهيدية، هذا لا يعني أننا وصلنا إلى ساعة الحسم النهائية وساعة الصفر، وإنما أمام هذا القانون هنالك 3 قراءات. تم نقل القانون إلى لجنة الكنيسة، وبالتالي هناك يمكن السيطرة على وتيرة تقدم هذا القانون للقراءة الأولى ومن ثم الثانية والثالثة،
8: رغم أنه في وجود يعني 110 أصوات هنالك من طالب بأن يكون تسريع لكل ما يتعلق بسن هذا القانون.
9: لعل هذا ما دفع أيضا غالية برئيسة أو منسقة مركزة المعارضة مراف بن أري التوجه إلى رئيس الكنيسة، التوجه لأوفير كاتس رئيس لجنة الكنيسة، من أجل تسريع وتعجيل بدء بحث مشروع قانون حل الكنيسة. الآن عندما أقول أيضا وفق الساعة الأمنية الدبلوماسية للإئتلاف الحكومي، يجب أن لا نغفل أنه وفق الكثير من المؤشرات والجهات التي نتحدث معها من داخل مكتب رئيس الوزراء يؤكدون على أن الولايات المتحدة بكل ما يتعلق بالملف الإيراني قد وصلت إلى حافة الحسم، ولربما نشهد ذهاب المنطقة كلها إلى حالة من التصعيد الأمني وحرب. هذا يعني أنه أيضا هذا قد يقود إلى تأجيل نوعا ما تحديد موعد الانتخابات النهائي. بكل الأحوال تحديد موعد الانتخابات، الذهاب إلى انتخابات لم يعد استراتيجي بقدر ما هو تكتيكي، سيما وبكل الحالات البلاد في 27/10 ذاهبة نحو انتخابات غالية. كل ما تبقى هو القليل من هامش المناورة لرئيس الوزراء الذي يريد هذه الانتخابات أن تجرى في نهاية شهر 10 أو في 20/10، في الوقت الذي فيه الأحزاب الحريدية تريد لهذه الانتخابات أن تجرى إما في 1/9 أو 15/9 لاعتباراتها وحساباتها الدقيقة السياسية الحزبية. بكل الحالات العد التنازلي بدأ، البلاد ذاهبة باتجاه انتخابات، وسواء أكان الخلاف أو المناورات حول الموعد ومتى يجب أن تكون هذه الانتخابات، بنهاية المطاف البلاد ذاهبة إلى انتخابات بكل الحالات يعني في 27/10.
8: نعم، هذا طبعا إذا لم يتم تبكير ذلك كما ذكرت فرح. وتحدثت هنا عن الاستمرار في تشريع قوانين من بينها قانون التجنيد، السؤال إلى أي مدى يمكن أن يكون هنالك استعانة بالأحزاب العربية؟ فالح،
9: اليوم كان واضح لإبداء نوايا صادقة والجدية من قبل رئيس الوزراء، ليس لأنه قلق على حل الكنيسة بقدر ما هو قلق جدا على ضرورة الحفاظ على ائتلافه، تماسك المعسكر الوطني واليمين. ولعل حديث بسموت في بداية لجنة الخارجية والأمن التي باشرت ببحث مشروع قانون التجنيد مجددا بأن الجلسات تجددت بإعاز من نتنياهو لم يكن محض صدفة. واضح أنه نتنياهو يريد امتصاص غضب الأحزاب الحريدية في هذه المرحلة. أما بخصوص سؤالك فالجواب من معلومات وتحليلا لا وبشكل قاطع وأوضح. أولا الأحزاب العربية أوضحت بأنها ستساهم بأي مشروع قانون يقود إلى زعزعة استقرار الائتلاف الحكومي ويؤدي إلى إسقاط هذه الحكومة. أولا لا يوجد أيضا قاسم مشترك أو تبادل أدوار أو حتى تسجيل مكاسب. نتنياهو الذي يحرض على الأحزاب الحريدية ينزع الشرعية عنها لئلا تتحول لاعب سياسي مشروع ويمكن للطيار المناوئ إجراء شراكات معه، بكل تأكيد لن يعود ليشرع الأحزاب العربية كلاعب سياسي يمكن التعويل عليه لتشكيل ائتلافات حكومية. أكثر من ذلك، أنا لا أعتقد أن النواب العرب والأحزاب العربية بهذه السذاجة أن تقبل بإحداث أي ديل مع نتنياهو، سيما وشك نتنياهو سيكون بدون رصيد. يعني لن يكون هنالك متسع من الوقت لأن يقوم بإيفاء تعهداته للأحزاب العربية، لهذا وهذا غير أنه سيعمق حرج الأحزاب العربية التي بدأت تتحدث على أنها تريد إسقاط واستبدال حكومة اليمين. لهذا أنا أستبعد تماما، هي مجرد تقولات وستبقى تقولات. لا،
8: نشكرك جزيل الشكر زميل فالح حبيب،
9: على الرحب الساعة ولا يهمك.
8: أهلا بك. ونواصل مع الشأن الحزبي، ينضم إلينا الآن السيد مالك بدر عن حزب الديمقراطيين. مساء الخير لك.
10: مساء الخير.
8: يعني في ظل مصادقة الكنيسة على حل نفسها، نحن كما ذكر أيضا مراسلنا سابقا بدأنا العد التنازلي نحو الانتخابات، تعقيبك أول على ما كان في الكنيسة اليوم.
10: طبعا كان متوقع أن تحل الكنيسة نفسها اليوم، ونحن من ناحية حزب الديمقراطيين في تحضيرات وتهيئات للانتخابات التمهيدية منذ فترة. يعني هذا الموعد أو هذا القرار اليوم بحل الكنيسة لا يغير الكثير من حزب الديمقراطيين أو لدى حزب الديمقراطيين حيث أن الحزب كان في تضمن الاستعدادات في نهاية الشهر ستلتئم اللجنة العامة للحزب هيئة حزب الديمقراطيين العامة لتصادق على قرارات إدارة الحزب بخصوص الانتخابات التمهيدية. ومن ثم
8: هنالك موعد لإجراء هذه الانتخابات، أنت تذكر نهاية الحزب، هنالك موعد محدد نهاية
10: حتى الآن لم يحدد موعد الانتخابات العليا.
8: نعم، ولكن أنت تقول بأن هيئة حزب الديمقراطيين ستلتئم نهاية هذا الشهر لتحديد موعد، وهنالك العديد من الأصوات التي تنتقد أيضا حزب الديمقراطيين وتقول هنالك العديد من النشطاء والمرشحين ربما من خلال هذا الحزب هم من المجتمع العربي والدرزي أيضا، وحتى الآن لم يتم الحديث عن تخصيص مكان أو أي يعني منصب ربما يضمن أن يكونوا داخل القائمة الأولى. تعقيبك أولا أيضا على كل هذا.
10: في الواقع تم الحديث عن تخصيص مكان، وهنالك قرار لإدارة الحزب، ومن المفروض أن تصادق الهيئة العامة لحزب على هذا القرار في نهاية الشهر في الاجتماع المزعم عقده في آخر الشهر. وهنالك مقاعد خصصت للوسط العربي حسب القرار الحالي للحزب، فالمقاعد 12 و 13 هي مقاعد مخصصة للأقلية، هذا ما صادقت عليه إدارة الحزب، وقد يتغير هذا القرار حتى آخر الشهر، هنالك ضغوطات مكثفة
8: يعني
10: على الحزب.
8: المقعد الثاني عشر والمقعد الثالث عشر باعتقادك هو مقعد واقعي ليدخل الكنيسة؟
10: أعتقد أن لحزب الديمقراطيين الإمكانية للحصول على أكثر من 12 و 13 مقعدا حسب كل الاستطلاعات للرأي الداخلية التي أجراها الحزب ويجريها يوميا. الحزب يتوقع أن نصل إلى 13 و 14 مقعدا، ولكن كما أسلفت هنالك ضغوطات مكثفة على إدارة الحزب وعلى رئيس الحزب حتى نهاية الشهر أن يكون هنالك تغيير في هذا القرار، ونطالب ونحن كمرشحين يعني الذين نتنافس على هذه الخانة على هذا المقعد نضغط على رئيس الحزب بشتى الوسائل ليغير هذا القرار وليكون المقعد المخصص أو المقعدين المخصصين للوسط العربي العاشر والحادي عشر، أمل أن يتم ذلك. لكن هنالك قناعة تامة في الحزب وفي إدارة الحزب بأن المقاعد 12 و 13 هي مقاعد مضمونة، فنأمل أن نستطيع أن نغير هذا.
8: أنت تعرف كل ما يكون في استطلاعات الرأي في نهاية المطاف هنالك على أرض الواقع ربما يكون للأفضل وربما يكون للأسوأ أيضا.
10: هذا صحيح، لا أحد يستطيع أن يتوقع النتيجة، ولكن أنا لا أرى أحزاب سياسية في إسرائيل غير حزب الديمقراطيين الذين خصصوا هذه المقاعد للوسط العربي سوى حزب إسرائيل بيتنا لليبرمان، فباقي الأحزاب لم تخصص مقاعد مضمونة للوسط العربي أو الوسط الدرزي خلافا لما يحدث في الديمقراطيين، فهذه الأماكن وإن كانت يعني تعتبر أو القسم يعتبرها غير مضمونة 100%، ولكنها مقاعد قريبة جدا.
8: نشكرك جزيل الشكر السيد مالك بدر عن حزب الديمقراطيين، نحن بالطبع سنتابع كل تطورات الأمور. شكرا لك.
10: شكرا لك.
8: وينضم إلينا الآن عضو الكنيسة السابق عن الجبهة الدكتور عبدالله أبو معروف. مساء الخير دكتور عبدالله.
11: مساء الخير لأختي غالية وجميع المستمعين.
8: أهلا بك. إذن أنت تتابع أيضا وتابعت أكيد كل ما جرى في الكنيسة اليوم، نحن الانتخابات باتت قريبة، على الأقل لديكم في الجبهة كانت انتخابات داخلية نهاية الأسبوع، أولا رأيك في كل ما كان في الجبهة يوم السبت من هذه الانتخابات؟
11: طبعا من شاهد الانتخابات التي كانت يوم السبت المنصرم وكان حاضرا، ليس لا يجب أن يكون عضو جبهة أو عضو حزب ليرى كم كانت روح ديمقراطية رفاقية بشكل جدا مفتوح وبشكل جدا قريب ورفاقي وأخوي وصداقة، وكانت انتخابات ديمقراطية حرة منافسة ديمقراطية
8: يعني منافسة ديمقراطية، ولكنها حظيت أيضا بالكثير من الانتقادات، حتى أن الجبهة أصدرت أيضا بيان تتحدثت فيه عن كل الانتقادات بالأخص في كل ما يتعلق بموقع مخصص أو غير مخصص ولكن موقع مضمون على الأقل للتمثيل النسائي، وهو ما أثار الكثير من ردود الفعل.
11: أولا أنا طبعا إنسان واضح أنه موقفي من قضية المرأة ودورها الأساسي في المجتمع في كل المجالات ومن ضمنها السياسية والأساس السياسية موقف واضح، ونحن كجبهة وكحزب موقفنا واضح ولا غبار عليه أبدا. ولكن في خضم الإعلام الذي كان غير موضوعي ممكن الجبهة أصدرت بيانا معينا لتوضيح، لكن أنا لو كنت أنا مسؤول عن إصدار البيان لما صدرت البيان والشرح واضح وقدمنا ليس فقط تبرير بل الأمور واضحة لماذا لم تكن امرأة في المكان المتقدم. صاحب الدستور لا يوجد بند يضمن أو يعمل على الحصانة لأن تكون امرأة في القائمة من ضمن الأربع الأوائل، نحن دائما عملنا على ذلك كل دائما في سنوات عديدة. هذه المرة لم يكن حتى بشكل ديمقراطي لأنه هاي طبيعي هنا وجدت المرشحين اللي كانوا ولذلك هذا لا أنا أعتبره إخفاء، بل نحن نرى بذلك ممكن أن يكون بالدستور بند معين لضمان ذلك حتى لا تكون هناك إخفاقات مرة أخرى. ولكن أنا أرى المكان الخامس، أنا أرى ما أتكلم هنا ليس فقط للإعلام عضو قيادي في الجبهة والحزب، أرى أن المكان الخامس كمان مضمون
8: كمان مضمون مع مشتركة ولا بدون مشتركة؟
11: مع مشترك وبدون مشترك. وحصلت علي دكتورة في التربية والتعليم لها مكانتها التربوية والثقافية والسياسية ولها دور سياسي بالحزب والجبهة نهائي وشاحي، وأنا أعرفها جيدا بحكم العمل الجبهي والحزبي. لا المقدرة أن تكون عضوة كنيسة، وأنا أرى في أن تستطيع الكنيسة وتقوم بواجبها وبعملها الجمع في الكنيسة بشكل صحيح.
8: نعم، واليوم رأينا ما كان في الكنيسة 110 أشخاص يعني أعضاء كنيسة صوتوا لصالح حل الكنيسة، كما الانتخابات ستكون قريبة باعتقادك ما بين القراءة التمهيدية وحتى القراءة الثالثة ممكن أن تتغير الأمور أم أننا ماضون في تبكير الانتخابات؟
11: أنا لا أدخل في تحليل ماذا سيحدث في من بين القراءة التمهيدية، وتوجد حتى الآن ثلاث قراءات الأولى والثانية والثالثة، يمكن أن تكون تحليلات كثيرة وعديدة ممكن تكون موضوعية وغير موضوعية، لكن باختصار شديد أقول يتعلق ليس بالمزاج بين الهلالين، يتعلق بشخصي بقرار نتنياهو فقط، حساباته الخاصة والشخصية المنطقة التي الأحداث تدور في المنطقة وكيف سيتعامل هو مع هذه الأحداث وكيف سيكون مصلحته الشخصية في ذلك.
8: وأريد أن أسألك
11: هنا مربط الفرس يتعلق فقط في نتنياهو ورؤيته للأمور ومصلحته الذاتية.
8: والسؤال الأخير دكتور عبد الله أبو معروف، متى سنرى الدخان الأبيض في كل ما يتعلق بالقائمة المشتركة؟
11: الطابة موجودة أولى بكل صراحة، وأنا كعضو مسؤول عن كلامي، الطابة موجودة عند الموحدة عند مصور عباس اللي يقول نعم أنا موافق على البنود الأساسية السياسية، وبعدها بعد الانتخابات شأنه ما يريد أن يفعل، لكن لا يمكن أن ندخل الانتخابات بدون بنود وأسس سياسية للجمهور، لذلك الطابة موجودة في ملعب الموحدة.
8: الطابة موجودة في ملعب الموحدة، تقديراتك أنت كرجل له إباع طويل في المجال السياسي، 3-1 أم مشتركة؟
11: أنا لا أتكلم عن هذه الأمر هنا بالأثير، مع أنه أعطيك أدرك الاحترام الكامل لك وللبرنامج، ولكن نحكيها بشكل صراحة، أنا معروف عني صريح وبتكلم بشكل موضوع وبشكل شبابي جدا.
8: نعم،
11: أنا أرى أن منصور عباس لا يوجد مشتركة وهو يراوغ، وأنا أقول على الأخير فليسمعني يراوغ، وإذا كان غير ذلك فليأتي ويقول أنا موافق. لذلك مع الأسف
8: هو دعاكم يوم الاثنين من خلال الكنيسة أيضا ليكون هنالك حديث ويكون هنالك كل ما يتعلق بالأمور الأخيرة لترتيب المشتركة.
11: أنا أقول لا حاجة لهناك لأمور أخيرة، لا حاجة لوسطاء، مع كل احترام أنا أقدر لجنة الوفاق لجنة السلطات المحلية المجالس المحلية تتدخل وتريد الوحدة التامة، لكن مع كل ذلك أنا أقول الطابة موجودة عند الموحدة، وحتى إذا دعانا منصور الدكتور منصور عباس إلى الوحدة نحن نقول نحن مستعدون، فليكن هم مستعدون. أو مرة أخرى أقول مع الأسف
8: النقطة واضحة،
11: نريد وحدة كاملة، مع الأسف لا أرى أنه حتى اليوم موجود هذا الشيء.
8: شكرا لك عضو الكنيسة السابق عن الجبهة دكتور عبد الله أبو معروف، شكرا.
11: شكرا لكم، شكرا.
8: فاصل ومن بعده سنعود.
2: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور، أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
3: فواكه طازة للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
12: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. شاشة 40 سمارت 549 شيكل، شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.

0: حلبجي. حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 65764422. حلبجي.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل، نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
2: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. غسالة 8 كيلو 899 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
5: هل في تمثيل وصلت للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
6: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
7: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
1: المصادقة بالقراءة تمهيدية على حل كنيسة 25، فمتى ستجرى الانتخابات القادمة؟ فك رموز إحدى أبشع جرائم القتل، جريمة تتكشف فصولها المرعبة، الساعات الأخيرة في حياة مارلين الطوري من كفر قاسم. ورئيس مجلس محل جديد المكر سهيل ملحم لا يزال يتعالج في المستشفى إثر جريمة إطلاق النار عليه، والشرطة تمدد اعتقال مشتبه به.
0: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
2: جولة المساء الإخبارية، ونحن الآن إلى التطورات الأمنية. إصابة 3 مجندين، أحدهم قائد لواء، من جراء سقوط مسيرا انفجاريا جنوب لبنان. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن مراسلنا ومحرر الشؤون العسكرية والأمنية إيال عليمة. مساء الخير.
3: مساء النور غالية. قائد لواء 401 الكولونيل مئير بيدرمان أصيب ظهر اليوم بجروح خطيرة من جراء سقوط مسيرة متفجرة في جنوب لبنان. في هذا الحادث أصيب مجندان آخران، أحدهما بجروح متوسطة والآخر بجروح طفيفة. قائد لواء 401 الكولونيل بيدرمان تولى قيادة اللواء في شهر أكتوبر عام 24 بعد سقوط في خضم الحرب في قطاع غزة، وبعد سقوط قائد اللواء السابق الكولونيل إحسان دقصة في جباليا في المعارك الضاغية التي اندلعت هناك. وقد عين الكولونيل بيدرمان لتولي هذا المنصب اليوم. كما ذكرنا أصيب بجروح خطيرة من جراء سقوط مسيرة أطلقها حزب الله، وقد تم تعيين الكولونيل احتياط ح لإشغال المنصب بشكل مؤقت. وشعر اليوم إلى مثواه الأخير الضابط الذي قتل أمس في جنوب لبنان في قرية القزح خلال اشتباك مع عنصر من حزب الله أطلق النار على قوة لدى قيامها بأعمال التمشيط وتطهير بعض المباني في هذه القرية. 9 جنود قتلوا منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى عشرات الجرحى والمصابين معظمهم من جراء المسيرات الانفجارية التي يطلقها حزب الله. وقد يتم في هذه المرحلة نشر بعض الوسائل الجزئية والردود الجزئية في محاولة لمواجهة هذه المسيرات، ولكن النجاح جزئي يجب القول، والنتائج المأساوية تدل على ذلك. القوات في الأراضي اللبنانية تواصل العملية الهندسية في الواقع لهدم القرى اللبنانية، وبين الحين والآخر تتعرض لإطلاق النار كما حدث أمس في قرية القزح، ولكن في معظم الحالات فإن المسيرات التي يطلقها حزب الله تؤدي إلى الإصابات والقتل. رئيس هيئة الأركان الجنرال إيال زمير اجتمع اليوم مع قادة الألوية لتقييم الأوضاع الأمنية على خلفية استمرار القتال في الجبهة اللبنانية وفي جبهات متعددة. الجنرال إيال زمير قال إن قوات الجيش في حالة تأهب وجهزية على أعلى المستويات، وأن القوات كما قال على أتم الاستعداد لكل التغييرات المحتملة.
2: شكرا لك الزميل إيال عليما. شكرا إيال. والآن إلى العاصفة من ردود الفعل والانتقادات الدولية والمحلية لزيارة بن غفير لمعتقلي أسطول السفن. وزير الخارجية يعتبر الزيارة عرضا مخجلا مسيئا للدولة، ورئيس الوزراء يؤكد أن تصرفه ينافي قيم الدولة. للمزيد حول ذلك ينضم إلينا الآن مراسلنا تامر الكيلاني. مساء الخير تامر.
4: مساء الخير غالية لك لجميع المستمعين.
2: تتوالى ردود الفعل على شريط الفيديو هذا، ضعنا في الصورة ما كان وفي كل أي ردود الفعل طبعا تامر.
4: نعم بالفعل غالية، تصرف وزير الأمن القومي إيتمر بن غفير فجر موجة غضب دولية واسعة بعدما ظهر داخل ميناء أشدود خلال احتجاز نشطاء الأسطول المتجه إلى قطاع غزة في مشاهد وصفها حقوقيون وسياسيون بأنها مهينة واستفزازية. وبحسب التوثيقات التي نشرها بن غفير بنفسه فقد ظهر وهو يتجول بين النشطاء المعتقلين بينما كانوا مقيدي الأيدي وبعضهم معصبو الأعين ومجبرين على الجلوس أو حتى الركوع أرضا لساعات طويلة. وخلال الجولة صرخ بن غفير بوجه النشطاء قائلا لهم: مرحبا بكم في إسرائيل، نحن أصحاب البيت، نحن أصحاب هذا المكان، كما وصفهم في مقاطع أخرى بالإرهابيين وداعمي الإرهاب. كما أظهرت المشاهد قيام عناصر من مصلحة السجون بتثبيت إحدى الناشطات أرضا بالقوة بعد أن هتفت الحرية لفلسطين، فيما تحدث مركز عدالة الحقوقي عن تعرض المشاركين للتنكيل والإجبار على الركوع وهم مقيدو الأيدي بأربطة بلاستيكية لأكثر من 5 ساعات. وفقا للتفاصيل أيضا أن القوات اعترضت عشرات السفن التابعة للأسطول في المياه الدولية واعتقلت مئات النشطاء من عشرات الدول قبل نقلهم إلى ميناء أشدود ثم إلى مراكز احتجاز وسجون في النقب تمهيدا لترحيلهم. ردود الفعل الدولية جاءت غاضبة وسريعة خصوصا من إيطاليا وفرنسا، حيث نقلت وسائل إعلام دولية أن روما استدعت السفير الإسرائيلي احتجاجا على المعاملة غير المقبولة، كذلك فرنسا وبينهم مواطنون إيطاليون وفرنسا.

0: الفرنسيون وطالبت الحكومة الإيطالية بالإفراج الفوري عن المحتجزين وتقديم اعتذار رسمي. كذلك صدرت إدانات من منظمات حقوقية ودولية بينها منظمة العفو الدولية، فيما شددت الأمم المتحدة على ضرورة ضمان سلامة النشطاء واحترام حقوقهم، معتبرة أن ما جرى في المياه الدولية لا يمكن التعامل معه باستخفاف. وحتى أيضا داخل إسرائيل تحولت هذه القضية إلى أزمة سياسية حقيقية بعدما شن الوزير جدعون ساعر هجوما مباشرا على بن غفير، واصفا المشاهد بأنها عرض مخزن ألحق ضررا بصورة كبيرة أو بصورة إسرائيل. الموقف الأبرز ربما غالية هذه المرة جاء من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي خرج ببيان رسمي غير مسبوق قال فيه إن لإسرائيل الحق الكامل في منع أساطيل استفزازية لمؤيدي حماس من الوصول إلى غزة، لكنه شدد في المقابل على أن الطريقة التي تعامل بها الوزير بن غفير مع نشطاء الأسطول لا تتماشى مع قيم ومعايير دولة إسرائيل. وفي بيان رسمي أيضا صدر عن مكتبه قال نتنياهو طبعا إن إسرائيل ستمنع مثل هذه الأساطيل الاستفزازية من خلال البيان الذي نشر. طبعا
1: وأيضا بن غفير رد قبل قليل على ما تصرح به ساعر.
0: نعم، بن غفير رد وهو كان يطالب أيضا أن يسمح له نتنياهو بإبقاء هؤلاء المحتجزين تحت القيود، وهو يقول إن كل الظروف تغيرت وفقا لوصفه. وعبر مواقع التواصل الاجتماعي العالمية والمحلية نشر الفيديو برواج كبير، والكثير من التعليقات أتت على تصرفات بن غفير وكذلك تلويحه بالعلم الإسرائيلي بطريقة شعبوية بين المحتجزين في ميناء أشدود. إذن عاصفة من ردود الفعل، وهناك توقعات غالية أن تستمر الانتقادات ضد إسرائيل،
1: بأن تتوالى ردود الفعل بالأخص
0: أن
1: الدولية
0: تستمر
1: في أعطاء.
0: وتتوالى كذلك أيضا خلال الساعات القادمة.
1: شكرا لك زميل تامر الكيلاني، شكرا. ونحن إلى حركة حماس التي ترفض ما ورد في تقرير مجلس السلام، معتبرة أنه يتبنى الرواية الإسرائيلية ويتجاهل تعطيل إسرائيل لبنود الاتفاق المتعلقة بالانسحاب ورفع القيود وإعادة الإعمار، مع التركيز فقط على قضية نزع السلاح. وفي السياق، منظمة Human Rights Watch تفند التقرير وتؤكد أن الفلسطينيين في قطاع غزة ما زالوا يعانون الجوع والحرمان. حسن أبو زايد والتفاصيل.
2: حركة حماس رفضت ما ورد في تقرير مجلس السلام المقدم إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في قطاع غزة، معتبرة أن التقرير يتضمن مغالطات تعفي إسرائيل من مسؤولية انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار. الحركة قالت إن الادعاء بأن حماس تعرقل إعادة إعمار غزة باطل ومشوه للحقيقة، مؤكدة أن إسرائيل تواصل فرض قيود على المعابر وتمنع إدخال مواد الإيواء والمعدات اللازمة لإصلاح البنية التحتية. الحركة أضافت أنها أبدت مرارا استعدادها لتسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة وطنية، واتهمت إسرائيل بمنع هذه اللجنة من الوصول إلى القطاع لتولي مهامها. كما رفضت حماس ما ورد في التقرير بشأن نزاع سلاحها، واعتبرت أن تبني هذا الطرح يمثل انحيازا للرواية الإسرائيلية ومحاولة لتعطيل مسار اتفاق وقف إطلاق النار، داعية مجلس السلام وممثله نيكولاي مالادينوف إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها وفي مقدمتها وقف العمليات العسكرية في غزة. في السياق، قالت منظمة Human Rights Watch إن الفلسطينيين في قطاع غزة ما زالوا يواجهون الجوع والحرمان من الرعاية الطبية، متهمة مجلس السلام بتقديم صورة مضللة حول حجم المساعدات الإنسانية والوضع الإنساني في القطاع. وأضافت المنظمة أن البنية التحتية الإنسانية في غزة لا تزال مهددة رغم مرور أكثر من 6 أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة أن القيود الإسرائيلية والهجمات المستمرة تعرقل وصول الإغاثة وتفاقم الأزمة الإنسانية. هيومان رايتس أشارت إلى أن تقرير مجلس السلام المقرر عرضه أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غدا يتجاهل التراجع الفعلي في تدفق المساعدات خلال الأشهر الأخيرة رغم ادعاءاته بارتفاع توزيع المساعدات بنسبة تفوق 70% مقارنة بفترة ما قبل وقف إطلاق النار. ونقلت المنظمة عن آدم كوغل نائب مديرة الشرق الأوسط فيها قوله إن الفلسطينيين في غزة ما زالوا جياعا ومحرومين من العلاج، فيما يستمر سقوط المدنيين مشددا على أن الواقع الإنساني يناقض ما يريده التقرير.
1: ونحن الآن إلى الأزمة في الخليج. في ظل ضبابية المواعيد المحددة من الرئيس ترامب لاستئناف المعركة إذا فشلت الدبلوماسية، والحرس الثوري يهدد برد يتجاوز حدود المنطقة، ينضم إلينا الآن محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. مساء الخير.
3: أهلا غالي.
1: قبل تناول جديد المشهد دعنا نتوقف معك على النبأ اللافت لنيويورك تايمز، خطة أمريكية إسرائيلية لتنصيب الرئيس الإيراني السابق أحمد نجاد خلفا للقيادة في طهران. شمعون،
3: نبأ لافت جدا غالية، بل يثير أفكارا حول إدارة الحرب مع إيران وتداعياتها. مفاد النبأ غالية أن إسرائيل والولايات المتحدة كانتا تسعيان لاستبدال القيادة الإيرانية بمحمود أحمد نجاد على غرار استبدال رئيس فنزويلا مادورو بنائبته، تساؤلات كثيرة وكبيرة غالية تجاه هذه الخطوة، مع التذكير بأن أحمد نجاد الذي ترأس الجمهورية الإسلامية بين 2005 و 2013 كان معروفا بموقفه وعدوانه المتكرر لإسرائيل، دعوته إلى محو دولة إسرائيل عن الخارطة وعقد مؤتمرات في طهران حول إنكار المحركة النازية، ناهيك عن موقفه شديدة التطرف ضد الولايات المتحدة. وفقا لصحيفة نيويورك تايمز غاليا، الهجوم الأمريكي على منزل أحمد نجاد خلال الحرب الأخيرة لم يهدف إلى تصفيته، وإنما إلى تحريره من الإقامة الجبرية التي كان يخضع لها مؤخرا بسبب انتقاده الشديد لنظام الملالي واتهامه الحرس الثوري بالفساد. ولكن التطورات المدنية غالية لا سيما دبلوماسيا تتلاحق تباعا، أولا منذ قليل تصريحات جديدة للرئيس ترامب يقول فيها إن الوقت متاح ويؤكد وجوب فتح مضيق هرمز. أيضا يقول ترامب فيما لا قد لا يروق لإسرائيل أن رئيس الوزراء نتنياهو سيمتثل بكل توصياته ويعمل ما يريده. تهديد ترامب استئناف الحرب غالية جرى اليوم، ولا نستغرب لذلك، ردا صارما من الحرس الثوري الإيراني الذي هدد بتجاوز معركة جديدة حدود المنطقة، مع التذكير باستهداف إيران قاعدة دييغو غارسيا الأمريكية البريطانية في المحيط الهندي خلال الحرب الأخيرة. دعينا نستمع إلى تحديد ترامب مساء أمس جدول المواعيد الضبابي يجب القول في حال انهيار المفاوضات غير المباشرة مع إيران. I mean, I'm saying 2 or 3 days, maybe Friday, Saturday, Sunday, something, maybe early next week, a limited period of time, because we can't let them have a nuclear weapon. أقول يوما أو ثلاثة أيام، ربما الجمعة أو السبت أو الأحد، ربما بداية الأسبوع المقبل، إنها مدة زمنية محدودة لا يمكن أن نسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية. هكذا ترامب في الأثناء غالية الجهود الدبلوماسية لإبعاد خطر وشبح العودة إلى الحرب مستمرة بكثافة. وزير خارجية باكستان في طهران لإجراء مباحثات طارئة، ونظيره الإيراني عرقجي قد يتوجه للقاء عدد من نظرائه في مقر الأمم المتحدة في نيويورك لبحث تطورات المشهد. وفقا لإسلام أباد غاليا وعبر قناة الحدث، موقف الولايات المتحدة يبقى صارما في مطالبة إيران بتخلي عن برنامجها النووي كليا، فيما تبدي واشنطن المرونة في القضايا الاقتصادية. إليك غالي.
1: شكرا لك الزميل شمعون بن نعيم. شكرا. ونحن الآن إلى إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر عبر الحدود الأردنية من خلال استخدام طائرة مسيرة. التفاصيل في تقرير مراسلنا في الجنوب نواف النباري.
4: النيابة العامة في لواء الجنوب قدمت اليوم إلى المحكمة المركزية في بئر السبع لائحة اتهام ضد أحد سكان منطقة النقب على خلفية محاولة تهريب أسلحة عبر الحدود مع الأردن باستخدام طائرات مسيرة. وجاء في لائحة الاتهام أن المتهم وهو من سكان منطقة بير هداج في 26 من العمر، يشتبه بأنه تورط مع آخرين في محاولة تهريب كمية من الأسلحة إلى داخل البلاد، وهي عبارة عن 12 مسدسا من طراز جلوك، إضافة إلى ذخائر مطابقة، وذلك عبر طائرة مسيرة جرى تجهيزها مسبقا ونقلها إلى الجانب الأردني من الحدود. وبحسب ما ورد في ملف القضية، فإن العملية نفذت قبل عدة أسابيع عندما وصل المتهمون إلى منطقة الحدود الإسرائيلية الأردنية من خلال مركبات ذات دفع رباعي، حيث قاموا في ساعات المساء بتشغيل الطائرة المسيرة عن بعد لتجتاز الحدود وتحمل الشحنة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، إلا أن المحاولة لم تجري كما خطط لها، إذ رصدت قوات من جيش الدفاع تحركات المجموعة فبادرت إلى إغلاق مسارهم وإلزامهم بالتوقف. وحسب لائحة الاتهام، فإنه رغم التحذيرات واصل المشتبه فيهم محاولات الفرار، مما دفع قوات الجيش إلى إطلاق النار باتجاه إطارات إحدى المركبات بهدف إيقافها. وفي مرحلة لاحقة قام المتهم وفق اللائحة بمعية أحد شركائه بالتخلص من الطائرة المسيرة والأجهزة الأخرى. لاحقا تمكنت قوات الأمن من اعتقاله عندما كان مختبئا في منطقة قريبة، فيما وجهت إليهم تهم تتعلق باستيراد وحيازة ونقل أسلحة، إضافة إلى عرقلة سير العدالة ومقاومة تنفيذ أوامر رجال الأمن أثناء أداء مهمهم. وفي سياق متصل، تؤكد الجهات الأمنية أن هذه القضية تأتي ضمن نمط متصاعد من محاولات تهريب الأسلحة عبر الحدود، خاصة من خلال استخدام تقنيات الطائرات المسيرة. وبينما تستمر التحقيقات في هذه القضية، طلبت النيابة العامة من المحكمة تمديد فترة اعتقال المتهمين حتى انتهاء الإجراءات القانونية بحقهم، إضافة إلى مصادرة المركبات والطائرة المسيرة التي استخدمت في تنفيذ محاولة التهريب.
1: والآن إلى ارتفاع وتيرة تهريب المخدرات من البلاد إلى الأردن خلال الأشهر الأخيرة الماضية، والشرطة تحبط محاولة تهريب أكثر من 60 كيلوغراما من المخدرات وتعتقل مشتبه به من سكان الجنوب. نجيب قزل والتفاصيل.
5: على وقع تصاعد عمليات التهريب عبر الحدود الشرقية، أحبطت قوات الأمن محاولة جديدة لتهريب كميات كبيرة من المخدرات إلى الأردن في عملية تصفها الشرطة بأنها جزء من ظاهرة أخذة بالاتساع خلال الأشهر الأخيرة. الحديث للميجر يارون فاكنين، قائد الوحدة الحدودية في شرطة لواء الشمال.
6: בחודש האחרון אנחנו מזהים מגמה של זריקת סמים מצד ישראל לצד ירדן תמורת מיליוני שקלים שמועברים מיד ליד.
5: الشرطة تقول إن وحدة الحدود التابعة للشرطة وبالتعاون مع قوات من جيش الدفاع رصدت أمس مشتبها يتحرك في منطقة الأغوار، يجمع طرودا من منطقة مفتوحة قبل أن يتوجه بسيارته نحو السياج الحدودي ويلقي بالطرود إلى خارج الأراضي الإسرائيلية باتجاه الأراضي الأردنية. القوات التي كانت تتابع التحركات عن قرب اقتحمت المكان وأحبطت العملية لتضبط نحو 60 كيلوغراما من المخدرات، فيما اعتقل المشتبه به وهو من سكان الجنوب ويبلغ من العمر 39 عاما أثناء محاولته مغادرة المنطقة، كما تابع يقول الميجر يارون فاكنين.
6: كوخوت يغال بيحد ام كوخوت متيلان وكوخوت صبا شاينو بروسين بمكم زينو את החשוד זורק את הסמים, את הסכים לצד ירדן. תכף אחרי שהוא זרק את הסמים וביצע את העבירה, כוחות היגל חתרו למגע, פרצו את הגדר, חדרו פנימה ומצאו במקום 60 كيلوغرام شسامين مسوق خشيش.
5: وبحسب الشرطة فإن محاولة التهريب هذه ليست مجرد حادثة منفردة، بل هي جزء من ظاهرة متصاعدة تشهدها الحدود الشرقية مؤخرا، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في محاولات تهريب المخدرات من إسرائيل إلى الأردن ودول مجاورة، وسط تقديرات بأن شبكات إجرامية باتت تستغل المناطق الحدودية المفتوحة لتنفيذ عمليات التهريب بوتيرة أكبر. وفي المؤسسة الأمنية يؤكدون أن وحدات خاصة تعمل ليلا ونهارا على طول الحدود عبر نصب كمائن ومراقبة ميدانية لمنع تهريب المخدرات والأسلحة في معركة باتت توصف بأنها واحدة من أكثر التحديات الأمنية تعقيدا على الحدود الشرقية في الفترة الأخيرة.
1: وإلى شؤون التعليم، تدني نتائج اختبارات النجاعة والنماء في العلوم تدل على عظم المعضلة في عمليات تدريس الموضوعات العلمية في الجهاز التعليمي، ومصادر في وزارة التعليم تؤكد أن نقص عدد المعلمين يفاقم المعضلة. وسام جبر والتفاصيل.
7: تدني مستوى التحصيل التعليمي في اختبارات النجاعة والنماء متساف في الموضوعات العلمية يعود لعدة أسباب وعوامل، من أبرزها النقص الحاد في أعداد المعلمين، خصوصا النقص في عدد المعلمين لتدريس المواد العلمية. ووفقا للمعطيات، فإن عددا كبيرا من كبار المسؤولين في مجالات العلوم في وزارة التعليم تركوا مناصبهم خلال السنوات الأخيرة، وذلك لقيام وزير التعليم يوف كيش بإجراء تغييرات واسعة في هذا المضمار. نتائج اختبارات النجاعة والنماء متساف الأخيرة أظهرت مدى عمق الأزمة في الجهاز التعليمي فيما يخص مستوى التعليم في الموضوعات العلمية في المدارس. وبحسب هذه النتائج، فإن نسبة 97% من تلاميذ صفوف التاسع هم دون المستوى المطلوب الذي حددته وزارة التعليم. وأظهرت النتائج أن نسبة 3% من الطلاب فقط كانوا ضمن المستوى المطلوب، فيما أن 54% من الطلاب فشلوا كليا. مصادر في الجهاز التعليمي أوضحت أن المواد العلمية لم تعد بعد إلزامية في الجهاز التعليمي، وعملية تدريس المواد العلمية في المدارس المختلفة غير منتظمة، ذلك لافتقار الجهاز التعليمي لمعلمين مؤهلين لتدريس هذه المواد. تجدر الإشارة إلى أن وزير التعليم يوف كيش كان قد اعتمد خطة خاصة من أجل دعم عمليات تدريس المواد العلمية، خصوصا الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا والفيزياء والكيمياء، لكنه لم يأخذ بالحسبان في إطار هذه الخطة المعضلة الحقيقية المتعلقة بتناقص أعداد المعلمين. وزير التعليم يوف كيش حاول منع نشر نتائج اختبارات النجاعة والنماء متساف، لكن دون جدوى. وبعد تسريب هذه النتائج توترت العلاقات بينه وبين السلطة القطرية للقياس والتقييم المسؤولة عن هذه الاختبارات، وشرع الوزير كيش في عملية إنشاء وحدة جديدة خاصة تكون خاضعة له لتكون مسؤولة عن هذه الاختبارات.
1: وبرنامج أكاديمي جديد ينظم بالتعاون بين كلية جامعة تيل حي ومنظمة تسوفن يهدف إلى تعزيز المناعة في المنطقة الشمالية الحدودية من خلال تقوية القوى البشرية في مجال التكنولوجيا. معنا الآن كوكب وتطربي، مركزة البرنامج ومسؤولة العلاقات مع الأكاديمية في جمعية تسوفن. مساء الخير لك كوكب.
8: أهلا مساء النور.
1: ما هي الخطة التي وضعتموها؟
8: أوكي، فإحنا هنا بنحكي عن مبادرة اللي هي مبادرة تأهيل لمنطقة الشمال لكل الكرة والبلاد اللي بتبعد عن الحدود الشمالية لعن 9 كيلومتر وتضررت وما زالت بتتضرر من الحرب. الهدف من هاي المبادرة هو طبعا تشجيع الطلاب والخريجين العرب إنهم يكملوا في التعليم وإنهم يندمجوا وينخرطوا في سوق الهايتك وطبعا والقيادة المجتمعية. إحنا بنكون بهاي المبادرة كيف ما ذكرت بالتعاون مع جامعة الجليل كريات شمونة وكمان كلية الهندسة إيمت الحاي. إحنا بنقدم فيها عدة كورسات تكنولوجية. طبعا بلشنا في كورسين في بداية سمستر ألف بالرغم من الظروف الصعبة، بلشنا في الزوم، وبعدين لما بلشت الأمور شوي تهدفها كمان رجعنا على الكامبوس في تلحاي وكملنا في الكورسات. لحد اليوم طبعا احنا مكملين بالكورسات، آخر سمستر بيت احنا منخلص أول جزء من المبادرة. طبعا مهم لي اني احكي انه هاي الهدف كيف ما حكينا انه هو الاندماج في سوق الهايتك. احنا بنقدم هاي الكورسات التكنولوجيه بمساهمه شركات رائده.
1: هذه الشركات الرائده ستفتح ايضا فروع لها في المنطقه الشماليه ام انه فقط يعني كل ما يتعلق بالقوى البشريه ان تكون من المنطقه الشماليه؟
8: في قسم من هاي الشركات يلي في لها فروع يلي هي موجوده في المنطقه الشماليه، وانه احنا بنقدم هاي الكورسات في تلحاي وكمان في الجامعه في الجليل، وممكن انه يساعد في انه هن يستقطبوا هاي القوى البشريه هاي الى هاي الفروع. فمهم لي كمان اني اضيف انه بالاضافه للجانب التكنولوجي اللي احنا بنقدمه في كمان

0: خشية من أن تكون هنالك نقص في اللحوم. ينضم إلينا الآن الدكتور البيطري في وزارة الصحة تيمور بدر. مساء الخير لك دكتور.
1: مساء الخير. مساء الخير لكل الجميع.
0: إلى أي مدى يعني يقلقكم كل موضوع الحمى القلعية؟
1: الحمى القلعية هو مرض فيروسي، حتى نحكي عنه بالأول شوي. مرض اللي أول أهم إشي اللي بهم المستمعين إنه هو لا ينتقل للإنسان أو للبشر. هو مرض فيروسي قوي جدا، ينتقل من المزارع من مزرعة إلى أخرى بطريقة سريعة، يسبب الضعف بالحيوانات، صعوبة بالمشي، حم عالي. مرات كتير المواشي بمرحلة حمل متقدم بيسبب لها لرمي أو لإجهاض، موت للعبران الصغيرة. وإشي كتير مهم إنه هو أو بسبب المرض بنتقل كمان للغزلان، وهذا الإشي بالغزلان اللي بتنقله من مزرعة لمزرعة أو تعرفي هني بخطر انقراض كمان، هذا الإشي مهم جدا.
0: نعم.
1: أما بالنسبة للحوم فلا يؤثر على اللحوم أو اللحم، مش راح تسبب له خطر للإنسان.
0: نعم، هاي نقطة جدا مهمة، ولكن من ناحية أخرى نحن نتحدث عن نفوق العديد ربما من المواشي. هل هنالك يعني حديث عن يعني مدى هذه الظاهرة إذا ما أردنا أن نقيم حاليا في هذا الوقت؟
1: المرض هذا كان كثير متواجد بالجهة الثمانية من البلاد، كان في حجر على المزارع. بالأسبوع الأخير أعلنوا عن أنه لأنه وزارة الزراعة أخذت طبعا عملت اللي لازم تعمله ووزعت تطعيمات لجميع المزارع والبيطرية بالمجال الخاص، وسببوا للمرض انه يهدى شوي. وحاليا فيش حجر اللي هو يسبب لنقص في اللحوم في المحلات التجارية.
0: يعني انت حاليا تتحدث دكتور ديمور على انه لا يوجد نقص في اللحوم، بالاخص باننا مقبلون على عيد الاضحى وكل الاضاحي وكل من ياكل ويتناول اللحوم في هذه الفترة بكثرة.
1: لحد قبل اسبوع كان في خطر على هذا الاشي، بس من قبل أسبوع وزارة الزراعة اتخذت قرارات، والقرارات هي سببت لأنه لا يتواجد نقص في اللحوم.
0: وأريد أن أسألك دكتور تيمور، وهنا يعني هذا السؤال أيضا في ظل استهلاك المفرط في هذه الفترة من اللحوم، كيف نضمن بأن اللحوم التي يعني أيضا هنالك سوق سوداء في كل ما يتعلق باللحوم؟ نحن نعرف أن هنالك رقابة من قبل وزارة الصحة، ولكن مع كل أسف ليس الكل يخضع لهذه الرقابة. كيف يمكن أن نضمن بأن هذه اللحوم صالحة للأكل في ظل تفشي كل هذه الأمراض؟
1: صحيح. أول شيء تتنعمل اتصال بين الرقابة اللي هي من قبل وزارة الزراعة، اللي هي رقابة على المزارع وعلى المواشي اللي هي عايشة لحد الذبح لحد المسالخ. وزارة الصحة بتفوت على الصورة عقب ما تطلع اللحوم هي من المسالخ وتتوزع على المواطنين عن طرق المحلات والمصالح للبيع. فالرقابة على المزارع من قبل الزراعة معمولة عن طريق بيطرية حكومية أو بيطرية خاصة اللي هي بالطاعم، وهناك في تكثيف وفي كتير شد على المواشي اللي من يجيبون على الذبح بالمسالخ، وهناك بنتبهونهم وبفحصوهم وبنتبهوا إنه ما يوصل أي حيوان للذبح وهو مريض. لما تنقل الرقابة لوزارة الصحة من بعد الذبح، وزارة الصحة اليوم من قبل سنتين اللي هو أنا مسؤول عن هذا الموضوع.
0: نسمعك بصعوبة دكتور تيمور.
1: الإشراف على المحلات إيش سمعتني؟
0: نعم معنا نص دقيقة، أقل من نص دقيقة.
1: من وزارة الصحة طلعت ببرنامج إشراف احترافي ودقيق للغاية، وبدأنا بتطبيق على الأماكن التي بتبيع اللحوم.
0: نعم.
1: في كل النقاط هاي
0: اللي نكتفي بهذا القدر الدكتور تيمور بدر، نعتذر منك لضيق الوقت. المهم بأن هذا الفيروس
1: طريقة بس توضيح واحد، أنا بنصح جميع المستمعين إنه الشراء من محلات مرخصة
0: معتمدة
1: ويتجنبوا كل الذبح الأسود بالبيوت.
0: نشكرك جزيل الشكر الدكتور تيمور، كل التحيات من طاقم البرنامج. أسعد عطار، شريهان حجير، بيكي حين دهان، وغالية ناطور قدور، أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: صحيح مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً.
1: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
2: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
3: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
2: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
4: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
5: عزومة بالعيد تبيض الوجه بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا، أضحى مبارك من صالح ذباح.
6: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 85 سمارت كيوليد 2390 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
5: لحم بلدي للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا، أضحى مبارك من صالح ذباح.
7: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة. الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
8: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
9: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكا كولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل، نعم سداسية كوكا كولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2.90 شيكل للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59.90 شيكل للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
10: عناوين الساعة من راديو مكان: جرح ضابطين كبيرين وجندي في جنوب لبنان، رئيس الوزراء يحمل بشدة على وزير الأمن الوطني، تمديد اعتقال شاب يشتبه فيه بمحاولة اغتيال رئيس مجلس جديد المكر المحلي، والحرارة تواري انخفاضها مع توقع سقوط أمطار محلية خفيفة.

0: راديو مكان الأخبار.
1: أخبار السادسة، أهلا بكم مستمعينا الكرام. أصيب قائد لواء 401 الكولونيل مئير بيدرمان بجروح خطيرة إثر سقوط مسيرة مفخخة في جنوب لبنان، وجرح ضابط احتياط برتبة ليفتنت كولونيل بصورة متوسطة وجندي آخر بصورة طفيفة. هذا وأصدر جيش الدفاع قبل قليل إنذارا عاجلا إلى سكان حبوش ودير الزهراني في الجنوب اللبناني، داعيا إياهم إلى المغادرة إذ أنه سيعمل في القريتين بقوة ضد حزب الله. قامت قوة من جيش الدفاع بتصفية إرهابي اجتاز الخط الأصفر في شمال قطاع غزة واقترب منها بشكل عرضها للتهديد. انتقد رئيس الوزراء نتنياهو بشدة وزير الأمن الوطني بن غفير بسبب زيارته لمعتقلي أسطول السفن ونشره توثيقا لهم وهم مكبلون، وشدد رئيس الوزراء على أن طريقة تعامل الوزير معهم لا تنسجم والقيم والمعايير لدولة إسرائيل. من جانبه حمل مصدر أمني هو الآخر على بن غفير ووصف فعلته باستفزازية، وقال إننا أردنا طي هذا الملف بهدوء ورباطة جأش ومهنية دون تصعيد الأوضاع، لكن بن غفير فعل العكس مما أضر بسمعة إسرائيل في العالم. مددت فترة اعتقال شاب اشتبه بضلوعه هذا الأسبوع في اطلاق النار على رئيس المجلس المحلي في جديد المكر سهيل ملحم ونائبه عبيد عبيد. ويفيد مراسلنا نجيب قزل بأن الشرطة ستطلب غدا من المحكمة تمديد اعتقال شقيقه المشتبه فيه بالضلوع في نفس الجريمة. ويستشف من معطيات نشرتها جمعية مبادرات إبراهيم أن الشرطة لم تحل بعد الغاز أكثر من 70% من جرائم استهداف منتخبي الجمهور من المجتمع العربي التي ارتكبت في السنوات الأخيرة، وقد سجلت منذ عام 2019 17 جريمة من هذا القبيل، 4 منها منذ مطلع العام الجاري. قدمت إلى المحكمة المركزية في أورشليم القدس لائحة اتهام بحق شاب يدعى إسرائيل جروسمان تنسب له ممارسة الإرهاب لارتكابه سلسلة أعمال عنف في قرية جلود قرب نابلس. ويفيد مراسلنا نواف النباري بأنه بحسب اللائحة وصل جروسمان إلى القرية عدة مرات مع آخرين وهم ملثمون وعاثوا خرابا بالممتلكات، وفي إحدى الحالات ضربوا حارس قن الدجاج وأحرقوا شاحنة تحمل دواجن مما أدى إلى نفوقها.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة،
2: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: يطرأ الليلة وغدا انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها، ويتوقع سقوط أمطار محلية معظمها خفيفة في شمال البلاد ووسطها. في الثامنة مستمعينا الكرام لقانون الإخباري القادم بمشيئة المولى.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
3: المصادقة بالقراءة تمهيدية على حل كنيسة 25، فمتى ستجرى الانتخابات القادمة؟ فك رموز إحدى أبشع جرائم القتل، جريمة تتكشف فصولها المرعبة، الساعات الأخيرة في حياة مارلين الطوري من كفر قاسم. ورئيس مجلس محل جديد المكر سهيل ملحم لا يزال يتعالج في المستشفى إثر جريمة إطلاق النار عليه، والشرطة تمدد اعتقال مشتبه به.
0: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.
4: الله الريحة. كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح أبعت لك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
5: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
6: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
7: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
6: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
8: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
9: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق ال 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
4: الله هالريحة. كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح أبعت لك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
5: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
6: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
7: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
6: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: حلبجي أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. ثلاجي نوفروس NF 7 جوارير 1690 شيكل. شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: الله هالريحة، كل عام وانت بخير يا غالية. كنت رح أبعت لك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
3: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسرها الأصل.
4: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
5: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
4: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
6: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي؟ أنا بستنى التحلاي، بحب التحلاي.
7: يلا
8: غدا على قناة مكان، تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافة مع الشيف حمودي عكري.
6: نوع من تارت ليالي بيروت اللي مع الفستق والمستكة ومية الورق،
8: ومع ضيوف بيحملوا معاهم قصص ونكهات مختلفة.
9: بعد ما تطلع له إياها للشوي قال بنفع تتحمل إياها يعني.
7: نحن جوعانين وجاهزين.
10: اللحمة فظيعة.
7: واو واو واو، إيش فاخر من الآخر.
8: تنجر وغطاها غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
8: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
11: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
8: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
12: الأطلال

Thank you.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: عزومة بالعيد تبيض الوجه بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا، أضحى مبارك من صالح ذباح.
6: الله هالريحة، كل عام وانت بخير يا غالية. كنت رح أبعت لك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
7: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصلة.
8: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
9: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
8: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد
10: الآن في السوبر.

0: فارم العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
1: فواكه طازة للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
2: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. ثلاجة 6 جوارير 790 دي اف 790 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق الـ 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب 2 شيكل 90 للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب 59 شيكل 90 للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
3: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر.
4: حلبجي
5: الله هالريحة، كل عام وانت بخير يا غالية. كنت رح أبعتلك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
6: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولكن نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسرها الأصل.
7: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا. سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
1: مكسرات للعيد وقهوة على أصولها بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
8: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
9: ردا على تهديدات ترامب، إيران تتوعد الحرب ستمتد إلى خارج الشرق الأوسط. إصابة قائد اللواء 401 بصورة خطيرة جراء انفجار مسيرة في جنوب لبنان. بنغفير ينشر مقطعا مهينا لنشطاء أسطول الصمود ويثير أزمة دبلوماسية مع إيطاليا. وقلق في طمرة وعبلين من مخطط توسيع مكب النفايات في المنطقة بسبب أضراره البيئية والصحية.
10: النشرة المسائية مع نايف سارجي.
11: أهلا بكم. والبداية من الملف الإيراني، حيث تفيد بعض التقارير بحدوث تقدم في المفاوضات بين واشنطن وطهران، وأن العمل جار على وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بين البلدين. وتشير مصادر إلى أن النص النهائي للاتفاق قد ينشر خلال ساعات. ومعنا في الاستوديو مراسلنا وليد يوسف. أهلا بك وليد، مساء الخير.
12: خير.
11: إذن هل نحن قاب قوسين أو أدنى من اتفاق بين واشنطن وطهران؟
12: طبعا حسب ما نشر يعني مصادر عربية، وسائل إعلام عربية، نقلا عن مصادر لم تسمها إذا كانت أمريكية أو باكستانية أو حتى إيرانية،
11: نعم،
12: تقول أنه يعني حدث تقدم كبير خلال الساعات الأخيرة أو في اليوم الأخير من الاتصالات بين الجانبين الأمريكي والإيراني. ويعني حسب هذه المصادر يعني الجانبان في هذه المرحلة يقومان بوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق. واليوم وصل وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران، التقى بداية نظيره الإيراني، وبعدها كذلك التقى الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان. وفي حال بالفعل تم التوصل إلى تفاهمات، من المفترض أن يصل غدا قائد الجيش الباكستاني، وهو الشخصية الأقوى في الباكستان، عاصم منير، من أجل الإعلان عن تفاصيل هذا الاتفاق. وكما قلت في البداية حسب مصادر لم تسمها وسائل إعلام عربية.
11: نعم، مثير جدا، خاصة وأنه إيران تعود وتؤكد مرارا وتكرارا على حقها في تخصيب اليورانيوم وفي امتلاك برنامج

0: نووي سلمي، وهذا الأمر كان اعتبره ترامب خطا أحمر بالنسبة له.
1: صحيح، هو يعني إيران تقول نحن لا نتفاوض على يعني مطالب أمريكية أو مطالب إيرانية، بل نحن نتفاوض على حقوق إيرانية. وبالنسبة لتخصيب اليورانيوم هي تقول نحن يعني يحق لنا تخصيب اليورانيوم.
0: ممكن أنه ترامب يعني يقبل بهذا الأمر؟ ممكن أن يتنازل في هذا الموضوع؟
1: أنا لا أريد أن أجزم، ولكن نحن نعلم أن يعني إدارة ترامب كانت أعطت إيران في حينه حسب الاتفاق حق تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67%، وبعد أن انسحب ترامب من الاتفاق بلغت إلى 60%. بمعنى آخر، لو لم يكن ربما ترامب ينسحب من الاتفاق لم تكن إيران تصل ربما إلى هذا الحد، لأنه كان هناك مفتشين دوليين. يعني وإن كان الاتفاق حسب ترامب سيء بالنسبة للولايات المتحدة والعالم ولإسرائيل، ولكن في نهاية المطاف إيران بلغت 60%، وهذا يعني يقربها من نسبة 90% ربما أسابيع أو شهرين أو ثلاثة من أجل تصنيع قنبلة نووية.
0: طب هل يمكن أنه يكون هذا النشر باقتراب اتفاق بين واشنطن وطهران نوع من الخديعة الأمريكية مرة أخرى للجانب الإيراني قبل مفاجأتها بهجوم عسكري؟
1: الكل يعني يمكن ترامب يعني لقد تعودنا عليه، له تصريحات متباينة في غضون ساعات هو يصرح بشيء وبعد ساعة أو ساعتين يصرح بشيء آخر. ولكن اللافت هنا أن الوسائل الإعلام العربية لم تسمي المصادر التي تستند إليها بالنسبة للتقدم في الاتصالات.
0: صحيح،
1: ولا ندرك، لا نستطيع أن نجزم إذا كانت هذه المصادر هي أمريكية في هذه المرحلة،
0: خاصة وأنه
1: ترامب قال اليوم يعني أنا لست مستعجلا. يعني بالأمس هو يهدد، في الصباح يهدد، وبعد ذلك يقول أنا أريد لست مستعجلا، أنا أريد أن أعطي الجانب الإيراني المزيد من الوقت ربما من أجل التوصل إلى اتفاق. سمعنا كذلك مصادر سعودية، مسؤولين سعوديين يعني يحثون الطرفين ويشكرون أيضا الطرفين لإبداء الصبر من أجل تحقيق تقدم في الاتصالات.
0: نعم، ومن جهة أخرى وردا على تهديدات ترامب كانت طهران قد توعدت أنه في حال شن هجوم عليها مرة أخرى فإن ردها سيحمل مفاجآت وسيكون خارج نطاق المنطقة.
1: هذا صدر عن الحرس الثوري تحديدا، أنه في حال يعني تم تعرض إيران لهجوم جديد من قبل الولايات المتحدة هذه المرة ستكون الجبهات كثيرة وأساليب كثيرة ومفاجآت، ويقولون ستكون خارج منطقة الشرق الأوسط. هم يعني لم يحددوا طبيعة هذه، قد يكون ذلك يعني في إطار الحرب النفسية، وقد يكون ذلك يعني ربما يوجد لإيران خلايا نائمة ربما في الولايات المتحدة نفسها. ونحن نعلم أن المونديال قريب جدا، والألعاب كرة القدم سيجرى جزء منها في الولايات المتحدة. وربما هذا التهديد مبطن للإدارة الأمريكية أنه نحن يعني مستعدون لجميع السيناريوهات.
0: قد يكون ذلك، وقد يكون أيضا بأنه إيران تمتلك من ضمن ترسانتها الصاروخية أيضا صواريخ بعيدة المدى باستطاعتها إصابة أهداف خارج منطقة الشرق الأوسط، ورأينا في الحرب
1: ييغو غارسيا. نعم. صحيح، أنا أستبعد مثل هذا الهجوم، لأنه في حينه قال أن الصاروخ الباليستي الذي وصل إلى القاعدة على بعد حوالي 4000 كيلومتر يعني تم تخفيف أو استخراج المواد المتفجرة منه حسب التقارير التي نشرت طبعا. ولكن بالنسبة لجبهات أخرى قد يعني هم ربما يشيرون إلى إغلاق مضيق باب المندب الذي يمر فيه حوالي 10% من النفط العالمي الذي يربط بين البحر الأحمر والمحيط الهندي،
0: مع أنه يعني باب المندب ما زال في ضمن منطقة الشرق الأوسط.
1: صحيح.
0: طيب، شكرا جزيلا لك وليد. نحن الآن مشاهدين إلى صورة الأوضاع على الجبهة اللبنانية، حيث أصيب قائد اللواء 401 الكولونيل مئير بيدرمان بجروح خطيرة إثر سقوط مسيرة مفخخة في جنوب لبنان، كما جرح ضابط احتياط برتبة ليفتنانت كولونيل بصورة متوسطة وجندي آخر بصورة طفيفة. للحديث عن ذلك أكثر ينضم إلينا مراسلنا الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. مساء الخير إيال، حدثنا أكثر إذن عن ما جرى في حادث انفجار المسيرة الأخير.
2: نعم، ربما نايف، ما حدث اليوم ما يحدث بشكل اعتيادي في الجبهة اللبنانية، ولكن هذه المرة إصابة قائد لواء برتبة ميجور برتبة كولونيل. نعم. الكولونيل مئير بيدرمان أصيب من جراء سقوط مسيرة متفجرة، وقد أصيب في هذا الحادث جنديان آخران. وفي الواقع هذه الإصابات تتكرر اليوم بعد الآخر، يوم أمس 4 مصابين مدنيان وجنديان من جراء سقوط مسيرة متفجرة. هذا هو الواقع في الجنوب اللبناني. حزب الله يواصل إطلاق المسيرات. في هذه المرحلة لم تتوفر حلول أو رد تكنولوجي أو عملياتية لهذه المسيرات التي تؤدي إلى خسائر بشرية وإصابات في صفوف القوات المقاتلة. وهذه التحديات المركزية بالنسبة للقوات التي في الواقع تقوم بحملة هندسية ليس إلا في المنطقة الصفراء، مواصلة تنفيذ عملية هدم وتدمير القرى اللبنانية، والقوات تتعرض لهذه التحديات دون أن تتوفر لديها الوسائل الملائمة لحماية وتأمين نفسها من هذه الوسائل، وإطلاق مستمر لمسيرات حزب الله. نايف،
0: نعم، استمرار هذا الأمر في وقت يعني يفترض أن يكون في وقف إطلاق نار، يبدو أنه وقف إطلاق نار وهمي على الورق فقط، أو ربما بالإمكان وصف الأمور أنه هي معركة وقف إطلاق النار ما يجري الآن في لبنان. واليوم تم تشييع جثمان الضابط في الاحتياط برتبة ميجر إيتمار سابير الذي سقط بالأمس خلال اشتباك في جنوب لبنان. ماذا في تفاصيل هذا الاشتباك؟
2: نعم، سقط أمس في قرية القزح في القطاع الغربي. قوات من عسكرية قامت بتطهير هذه المنطقة، وحيث خرج عنصر لحزب الله من كنيسة القرية أطلق النار مما أسفر عن مقتله. وهذه التحديات التي تواجهها القوات العاملة في مناطق الجنوب اللبناني، 9 جنود قتلوا منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار قبل حوالي 5 أسابيع فقط، 9 جنود قتلوا بالإضافة إلى عشرات الجرحى والمصابين، وهذه التحديات تتواصل وتستمر. وربما المعضلة الحقيقية هي عدم وجود أفق بالنسبة للقوات إلى أين تتجه هذه المعركة. الحكومة توعدت بإزالة تهديد حزب الله عن القرى والتجمعات السكنية، وفي الواقع هذه القرى والتجمعات في الشمال تعيش الحرب وتعيش تحت المعركة، مع أن بعض المسؤولين في الحكومة يفضلون تجاهل هذه الحقيقة. ولكن بلا شك المواطنون في شمال البلاد بالنسبة لهم الحرب لم تتوقف بعد، ووقف إطلاق النار لم يعد إلا حبر على ورقة.
0: نعم، إيال، ورئيس هيئة الأركان الجنرال إيال زمير يلتقي مع قادة الفرق العسكرية ويقول إنه قوات الجيش في أعلى مستوى الجاهزية وأنها مستعدة لأي تغيير محتمل. والحديث هنا إيال عن كافة الجبهات، يعني بما فيها الجبهة الإيرانية، ليس كذلك؟
2: نعم، وربما قبل أن نتطرق إلى الجبهة الإيرانية اللافتة في تصريحات رئيس هيئة الأركان يتحدث عن الإنجازات التي حققتها القوات المقاتلة في كل الجبهات، وقد أشار قبل ذلك بأن من ناحية الجيش فقد حقق المهام المحددة له، وأنه في هذه المرحلة يتوجب العمل السياسي كما قال. هذا الأمر ربما متوك للمستوى السياسي كما نعلم، ولكن عودة إلى ما يحدث في الجبهة الإيرانية، تلميح واضح من قبل رئيس هيئة الأركان حول الجاهزية الاستعداد للعودة إلى هذه المعركة في أي لحظة، ووفقا للمتغيرات والتغييرات المحتملة القوات مستعدة لكل الاحتمالات. يقول رئيس هيئة الأركان: يجب الإشارة بهذا الصدد إلى أن إسرائيل تتطلع وتطلعت إلى العودة إلى الحرب في الجبهة الإيرانية، ولكن كما نعلم في نهاية الأمر هذا القرار متوك للرئيس الأمريكي وحده وليس لإسرائيل، مهما كانت المستويات أو مهما كانت الشخصيات التي تدير هذا الموضوع.
0: لا، شكرا جزيلا لك إيال. والآن إلى جريمة قتل الشابة مارلين الطوري، جريمة هزت الوجدان الإنساني في البلاد بعد أن كشفت لائحة الاتهام عن الرعب الذي عاشته الضحية في ساعاتها الأخيرة: مطاردة في الخفاء، دهس متعمد، وثماني طعنات غادرة في الصدر، انتهت بجثة متفحمة داخل مركبة محترقة في كفر قاسم، والفاعل زوجها بمساعدة شقيقه وبدم بارد. تقرير مراسلنا الشؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني.
3: بعض الجرائم لا تنتهي لحظة وقوعها، بل تبدأ صدمتها الحقيقية عندما تتكشف التفاصيل، ويصبح كل خيط جديد في التحقيق أكثر قسوة ورعبا مما سبق. وفي المجتمع العربي الذي يعيش أصلا تحت وطأة العنف والدم، تتحول بعض القضايا إلى جرح مفتوح يهز الناس، ليس فقط بسبب النتيجة المأساوية، بل بسبب الطريقة الوحشية التي انتهت بها حياة الضحايا. قضية مقتل الشابة مارلين الطوري كانت واحدة من تلك الجرائم التي صدمت الرأي العام بعدما عثر على جثتها متفحمة داخل مركبة محترقة في مشهد أعاد إلى الواجهة قسوة جرائم العنف ضد النساء والأساليب المروعة التي ترتكب بها بعض الجرائم. ووفقا للائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة في لواء المركز، فإن المتهم حسين أبو صميت البالغ من العمر 43 عاما من تل السبع كان قد تجوز من الضحية، غير أن العلاقة بينهما دخلت سريعا في مسار انفصال وطلاق بعد 10 أيام فقط، على خلفية توترات وخلافات عدائية بينها وبين زوجته الأولى، إلا أن التواصل بينهما استمر رغم ذلك. وتشير تفاصيل التحقيق إلى أن المتهم التقى بالضحية قبل نحو شهر في موقف للسيارات بمدينة رأس العين، حيث تركت مارلين مركبتها هناك واستقلت سيارته، وبعد أكثر من ساعتين قضتهما معه طالبت مرارا بإعادتها إلى سيارتها، إلا أنه رفض ذلك، إلى أن وصلا إلى منطقة معزولة قرب كيبوتس نحشونيم، وهناك حاولت الضحية الفرار والترجل من المركبة. بحسب لائحة الاتهام، قام المتهم عندها بقيادة سيارته نحوها بشكل متعمد ودهسها قبل أن يترجل من المركبة ويستل آلة حادة طعنها بها 8 طعنات في منطقة الصدر، ما أدى إلى مقتلها في المكان. ولم تتوقف الجريمة عند هذا الحد، إذ تشير التحقيقات إلى أن المتهم نقل جثتها إلى صندوق السيارة الخلفي، ثم توجه إلى ورشة بناء حيث التقى بشقيقه تامر وأبلغه بما ارتكب قائلا: لقد انتهى الأمر، قتلت الفتى. وبحسب لائحة الاتهام توجه الشقيقان لاحقا لإحضار مركبة الضحية ونقلا الجثة إليها قبل أن يقودا المركبتين إلى منطقة معزولة في كفر قاسم، حيث أضرم المتهم النار في المركبة بينما كانت الجثة بداخلها، ما أدى إلى تفحمها بالكامل في محاولة لطمس الأدلة وإخفاء معالم الجريمة. وتضيف التحقيقات أن المتهم عاد لاحقا إلى ورشة البناء وقام بغسل صندوق سيارته وتنظيفه من أثار الدماء في محاولة إضافية لإخفاء أثار الجريمة التي هزت المجتمع بأكمله.
0: تفاصيل مرعبة. والآن إلى موضوع آخر. محكمة الصلح في حيفا تمدد فترة اعتقال المشتبه به في محاولة اغتيال رئيس مجلس جديد المكر المحلي سهيل ملحم، وذلك لاستكمال التحقيقات في القضية. مساء الخير مراسلنا شؤون الشرطة نجيب قزل، ومعك نجيب آخر التطورات في التحقيق الجاري في هذه القضية.
4: نعم نايف، أهلا بك وبجميع المشاهدين والمستمعين. نعم، الشرطة تواصل التحقيق في ملابسات محاولة قتل رئيس بلد مجلس الجديد المكر السيد سهيل ملحم هذا اليوم. كما ذكرت، المحكمة محكمة الصلح تمدد فترة اعتقال المشتبه فيه المركزي في هذه القضية حتى يوم الأحد القادم. هنالك مشتبه آخر، ونحن نشير إلى أن المشتبهان هما شقيقان تم اعتقالهما بعد وقوع هذه الجريمة. المشتبه الثاني يوم غد سوف يمثل أمام محكمة الصلح في حيفا أيضا لتمديد فترة اعتقالها. الأول كما ذكرنا بطلب الشرطة المحكمة تمدد فترة اعتقالها حتى يوم الأحد، والتحقيقات متواصلة في ملابسات هذه الجريمة. الشرطة تشير إلى أن الضالعان، يعني هنالك العديد من الشبهات من بينها شبهات محاولة القتل والتخطيط للقتل وحيازة السلاح وإطلاق النار في حيز عام، كل هذه الأمور الشرطة تنسبها للمشتبهين. وإذا ما عدنا إلى ملابسات الجريمة، نحن نذكر أن هذه الجريمة وقعت أول أمس عند خروج رئيس المجلس المحلي برفقة القائم بأعماله السيد عبيد عبيد من حفل زفاف في بلدة جديد المكر، وكان هنالك مشتبه به الذي قام بإطلاق النار عليهما. في كل ما يتعلق بحالتهما الصحية، هذا اليوم تم إطلاق سراح أو خرج من المستشفى القائم بأعمال رئيس المجلس المحلي جديد المكر السيد عبيد عبيد، هو في حالة صحية جيدة، تم إطلاق سراحه وخروجه من المستشفى. فيما يتعلق برئيس المجلس المحلي، فإن حالته بحسب ما وصلني من المستشفى حالته هي جيدة، تم نقله من المركز من العناية المكثفة إلى قسم آخر، هو في حالة جيدة جدا كما أشارت إدارة المستشفى. وبطبيعة الحال يعني نايف، الشرطة تواصل تحقيقاتها في ملابسات هذه الجريمة.
0: نعم، نجا بأعجوبة رئيس المجلس المحلي، شكرا جزيلا لك. نعم. نجيب. وإلى الموضوع التالي، قطار الائتلاف الحكومي بقيادة حزب الليكود يصل إلى نهاية النفق المسدود، فبعد استنفاد كافة مناورات المماطلة السياسية تراجعت الحكومة مجبرة نحو الخيار الأخير لتمرر الكنيست قانون حلها بالقراءة التمهيدية اليوم، خطوة دراماتيكية تعكس عمق الأزمة وتدفع البلاد رسميا نحو صناديق الاقتراع. لمتابعة تفاصيل المشهد الحزبي العاصف وتداعياته، معنا هنا في الاستوديو مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب. أهلا بك فالح، مساء الخير. هل بالإمكان القول أنه يعني قطار الانتخابات انطلق الآن؟
5: قطار الانتخابات انطلق، والعد التنازلي نحو الانتخابات بدأ، ولكن وفق ساعة الائتلاف السياسية الحزبية الأمنية وأيضا الدبلوماسية. بدون أدنى شك إذا قلنا قطار الانتخابات انطلق، السؤال لم يعد إذ ما نحن ذاهبون باتجاه انتخابات أم لا، وإنما المعركة ستتمحور داخل الائتلاف
0: على الموعد،
5: موعد تحديد الانتخابات، سيما ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وكنا قد نشرنا ذلك منذ يوم أمس، قد لجأ إلى استراتيجية التسليم إلى الأمر الواقع. هو كان يدرك تماما أنه أمر حل الكنيست بالقراءة التمهيدية أمر نافذ، فعلى الأقل يريد إحكام سيطرته من جهة على الجدول الزمني للانتخابات، الجدول الزمني أيضا لعمل اللجان البرلمانية والتشريعات داخل الكنيسة، سيما وهنالك جملة من القوانين الإشكالية وعلى رأسها قانون التجنيد، تجزئة منصب المستشار القانوني التي يريد الائتلاف إنهائها على الأقل قبل الذهاب إلى انتخابات. الآن كلهم يتحدثون على أن الصراع ما بين الأحزاب الحريدية والليكود وعلى وجه الخصوص نتنياهو، متى يجب إجراء هذه الانتخابات؟
0: ما هو الموعد المفضل على نتنياهو؟
5: نتنياهو في البداية كانوا يتحدثون على أنه حتى لا تعود إخفاقات 7 أكتوبر إلى الواجهة، لا يريد أن تكون أن تجرى الانتخابات في هذا الشهر، لكن يتضح فيما بعد أنه يريد لهذه الانتخابات أن تبقى في موعدها المحدد قانونيا ألا وهو 27 أكتوبر، وإذا وتم مواصلة الضغط عليه على الأقل بالحد الأقصى أن يتم تبكير موعد الانتخابات إلى أسبوع، بمعنى إلى 20/10،
0: بالرغم من مراسم 7 أكتوبر في تلك.
5: نتنياهو لم يعد يكترث، وهذا يقودنا أيضا بالتوازي إلى مواصلة عملية تشريع قانون التجنيد، وإن كان لا يوجد لديه حتى اللحظة أغلبية، لكن واضح أنه نتنياهو لحسابات سياسية مستقبلية والحفاظ على شركائه التقليديين، ويتحدث أو من نتحدث معه من داخل مكتبه يتحدثون من منطلقات المعادلة الصفرية، أنه بدون هالواسطة من يريد نتنياهو مع نتنياهو، ومن لا يريد نتنياهو بالتالي لا يريد نتنياهو ولن يصوت لصالح نتنياهو. لهذا نحن نريد الحفاظ على شركائنا التقليديين من خلال تمرير مشروع قانون التجنيد، وبكل تأكيد يحاولون من خلال مناورة كسب الوقت.
0: الآن من سيقف معه؟ لكن من سيقف
5: قبل ذلك؟ أنا لماذا أقول وفق الساعة الحزبية السياسية؟ واضح جدا أنه نتنياهو يخضع هذا الأمر لحسابات حزبية سياسية دقيقة، ما يخدمه ويصب في مصلحته الحزبية شعبيته، وبكل تأكيد هذا ما تطلبه أيضا باقي الأحزاب من شركائه. الآن لماذا نقول أيضا وفق الساعة الأمنية؟ وفق من نتحدث معهم من داخل مكتب رئيس الوزراء يتحدثون على أن هنالك جملة من المؤشرات التي تؤكد إلى أن ترامب وصل إلى حافة الحسم، ولربما المنطقة تذهب باتجاه حدث أمني تجديد الحرب. هنالك من يتحدث أنه أيضا لدى ترامب محفزات خلال هذا الأسبوع، 4 أيام في نهاية الأسبوع لن تعمل البورصة، وبالتالي لديه كل المحفزات لتوجيه ضربة إلى إيران، لأنه إذا لم يوجهها الآن سيكون عليه من الصعب الخروج من الحرب، هو قريب جدا من موعد المونديال. هذا أيضا سيلقي بظلاله على موعد إجراء الانتخابات. بكل الأحوال نتنياهو يريد أن يتخطى الأسبوع والأسبوع القادم. لماذا؟ لأنه كما ذكرنا دائما ما بين تمرير مشروع قانون حل الكنيسة بالقراءات الثلاث وموعد الانتخابات يجب أن يكون 90 يوم. إذا نتنياهو تخطى هذه الأسابيع عمليا، شاءوا أم أبوا، الأحزاب الحريدية سيجدون أنفسهم مع انتخابات
0: في الموعد اللي كان مقرر أصلا
5: الذي يريده نتنياهو.
0: طيب، وإذا عدنا لقضية قانون التجنيد، يعني هذا الأمر الذي ما زال مطروحا على جدول الأعمال، ولكن السؤال يعني هل لنتنياهو أغلبية الآن في هذه الفترة لتمرير هذا القانون؟ وخلينا نتحدث كمان عن التأويلات وما يدور من خلف الكواليس، أنه قد يلجأ نتنياهو للأحزاب العربية، مع أنه هذا الأمر يبدو مستبعدا.
5: إذن نقول كالآتي، فيما يتعلق بتحركات نتنياهو ومحاولته الميؤوس منها لربما لتجنيد أغلبية من قبل الائتلاف، هو بدأ بمحادثات مكوكية مع جملة من النواب، هنالك من يتحدث من داخل مكتبه بأنهم تمكنوا من تقليص عدد الأعضاء المعارضين لتمرير مشروع قانون التجنيد، ولكن على الأقل أنا من خلال محادثاتي التي أجريها مع شخصيات كثيرة لا تزال لا توجد هنالك أغلبية ولن تكون هنالك أغلبية، وبكل تأكيد علما وجزء كبير من نواب الائتلاف يوعون أنهم على موعد مع انتخابات داخلية، لهذا هم لن يقامروا في مصيرهم السياسي ومستقبلهم السياسي داخل أحزابهم، وبكل تأكيد في الانتخابات العامة أمام الرأي العام الإسرائيلي. الأكثر من ذلك، فيما يتعلق بالأحزاب العربية وإذا نتنياهو سيلجأ إلى الأحزاب العربية، واضح جدا أنك أنت وصفتها تأويلات وتقولات، ستبقى تقولات بكل تأكيد لا بشكل قاطع، سيما ولا يوجد هنالك تبادل أدوار ومكاسب متبادلة. الأحزاب العربية غير ساذجة لتقتنع أن شك نتنياهو لابد أن يكون شك بدون رصيد، سيما نايف ونحن نقترب من موعد الانتخابات ولن يكون لديه متسع من الوقت للإفاء بتعهداته. ناهيك على أن الأحزاب العربية دائما أكدت على أنه كل شيء يؤدي إلى إسقاط الحكومة، زعزعة استقرار الائتلاف، سيدعمونه. ونتنياهو لن يلجأ للأحزاب العربية، كيف يا نايف وهو ينزع الشرعية عنها منذ الآن ومنذ أشهر حتى لا يلجأ إليها أي طرف لتشكيل ائتلاف حكومي معها؟ لهذا باعتقادي هذا السيناريو مستبعد تماما، ومن يتحدث عن ذلك واضح أنه عايش على المريخ،
0: عايش على المريخ أو بده شوية يعني لفت نظر وانتباه. وجهة أخرى فالح، إذا تحدثنا عن الجهود لإعادة تشكيل القائمة المشتركة، الأنباء الأخيرة تفيد بأنه لجنة الوفاق تجتمع مع الجبهة بتركيبتها الجديدة، والحديث يدور عن تقدم.
5: صحيح، نحن كنا قد نشرنا منذ يوم أمس عن هذه اللقاءات التي تصفها جميع الأطراف بالإيجابية. اللافت أن لجنة الوفاق بعد أن اجتمعت مع كل الأطراف نايف خلصت إلى تفسير خاص بها حول مفهوم التقنية التعددية بناء على اجتهاد سياسي خاص بها. يوم أمس عادت لتلتقي مجددا مع هذه الأحزاب، أولى اللقاءات كان مع الجبهة. الجبهة أبدت موقف إيجابي جدا من رؤية التقنية التعددية وفق الاجتهاد السياسي للجنة الوفاق، لكنها أبدت بعض الملاحظات والتحفظات. ليبقى السؤال، أي من التقنية التعددية بنهاية المطاف سيقبلون بها؟ هل تعددية وتقنية منصور عباس كما يريدها ولا يزال يصر على ذلك، أم تقنية وتعددية لجنة الوفاق؟ أكثر من ذلك، يوم السبت المقبل ستلتقي لجنة الوفاق مع مندوبين عن الموحدة في مدينة الناصرة، وهناك جزء من قادة الجبهة وباقي الأحزاب تعول على هذا اللقاء، تريد متابعة كيف سيكون رد الموحدة على التحفظات وملاحظات حزب الجبهة. بكل تأكيد الواضح أن هنالك تفاؤل، لكن يبقى هذا التفاؤل حذرا وحذرا جدا نايف، سيما ولا تزال قضية إقامة المشتركة خاضعة للمفاوضات. وبعد انتبه نايف، لم يتعدوا مرحلة التفاوض الأولى التي تتعلق بالتعريفات لينتقلوا إلى المطب الأكبر، من سيحاصر رئاسة القائمة. لا أريد أن أسميها محاصصة، سميها أنت كما شئت، أنا أسميها
0: لعبة الكراسي، خليها
5: تقسيمي. طيب، من سيكون في رأس القائمة؟ من سيحصل على ماذا؟ كل الجهات التي أتحدث معها تؤكد بشكل قاطع أنهم لم يتحدثوا عن ذلك بعد. وقد أفاجأك أنه جزء من الأحزاب لم تدرس ذلك حتى على صعيد داخل هذه الأحزاب.
0: طيب، سنواصل متابعة كل ذلك. شكرا جزيلا لك فالح.
5: على الرحمة السعنيف.
0: والآن إلى شريط الفيديو المثير للجدل الذي نشره وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ويظهر فيه وهو يلوح بعلم إسرائيل بينما نشطاء الأسطول البحري الذي كان متجها إلى قطاع غزة معتقلون ومكبلون على الأرض.
6: ברוכים הבאים לישראל, אנחנו בעלי הבית.
7: ככה צריך.
8: ישראל
0: هذا الشريط أثار غضب دول أوروبية عديدة، منها البرتغال وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا وهولندا، بالإضافة إلى كندا التي استدعت جميعها سفراء إسرائيل لتوبيخهم. ورئيسة الوزراء الإيطالية وصفت الأمر بغير المقبول، بينما سيتم استدعاء السفير الإسرائيلي في روما للتوبيخ أيضا. وشن وزير الخارجية جيدون ساعر هجوما لاذعا على بن غفير قائلا إنه تسبب عن عمد في إلحاق الضرر بالدولة، واصفا أداءه بالمخزي. بينما تبرأ رئيس الوزراء من بن غفير قائلا إن ما قام به لا يتوافق مع قيم إسرائيل ومعاييرها. رفضت حركة حماس تقرير مجلس السلام بشأن قطاع غزة، ملقية باللوم على إسرائيل في عرقلة جهود إعادة الإعمار. كما وجهت حماس تهديدات صريحة باختطاف جنود إسرائيليين. للحديث عن ذلك ينضم إلينا مراسلنا شؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. مساء الخير حسن. إذن ماذا في تفاصيل التقرير الصادر عن مجلس السلام، وما الذي دفع حماس إلى التهديد الآن بالتصعيد؟
7: نعم، فيما يتعلق بتفاصيل التقرير نايف، جاء في التقرير أن مجلس السلام يحمل حركة حماس مسؤولية عدم تطبيق خطة ترامب أو المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي ترامب، ولعدم قيامها بخطوات أولى نحو نزع سلاحها. هذا ما تقوله أوساط في مجلس السلام. هذه المواضيع ستطرح يوم غد في جلسة لمجلس الأمن الذي أوعز في حينه إلى اتخاذ قرارات أو القرار 2803 بتنفيذ الخطط في منطقة قطاع غزة. حماس تقول إن مجلس السلام يتبنى الرواية الإسرائيلية، إسرائيل لا تدخل المساعدات، إسرائيل لم تنسحب. وهذا الأمر يثير حفيظة حركة حماس التي تقول إن على إسرائيل تنفيذ التزاماتها واستحقاقات المرحلة الأولى لننتقل إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب. هذا ما تقوله حركة حماس في هذه المرحلة، رافضة الحديث نايف عن أي محاولة لنزع سلاحها في قطاع غزة في هذه المرحلة. هذا الأمر يثير غضب الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك. مرة أخرى سمعنا اليوم بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري الذي يقول نعمل وبقوة ونمارس ضغوط على حركة حماس كي تقبل بتنفيذ خطة ترامب ونزع سلاحها ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية. منظمة هيومن ووتش رايتس نايف الحقوقية هي أيضا تكذب تقرير مجلس السلام وتقول إن سكان قطاع غزة ليسوا لا يخرجون إلى المستشفيات في مصر أو عبر معبر رفح إلا القليل منهم، وأن سكان قطاع غزة لا يزالون جياعا في هذه المرحلة. يمكن القول نايف الأوضاع في قطاع غزة مأساوية للغاية، لكن الحديث عن تقدم في خطة ترامب هو بطيء جدا، لا يوجد اختراق، لا توجد إنجازات، وربما الاتجاه هو أن يتم تجميد هذه الخطة مستقبلا إذا لم يحدث شيء ما، أو العودة إلى الحرب كما تهدد إسرائيل. ردا على سؤالك نايف فيما يتعلق بما الذي أدى بحركة حماس إلى التهديد بخطف جنود أو مواطنين إسرائيليين، حماس تقول الرد على قرار قانون الإعدام بحق سجناء أمنيين فلسطينيين سيكون اختطاف جنود إسرائيليين واستبدالهم مستقبلا بسجناء أمنيين فلسطينيين، كما حدث في صفقات التبادل التي نتجت عن مجزرة 7 أكتوبر. ولذلك نايف حركة حماس أوعزت إلى نشطائها إلى عناصرها في قطاع غزة بالبدء بفعاليات اسمتها فعاليات نشطة من أجل اختطاف جنود إسرائيليين. هذا هو في هذه المرحلة بمثابة ربما تهديد، لأن حركة حماس بشكل أو بآخر نايف تريد أن يبقى وقف إطلاق النار ساري في منطقة قطاع غزة، ولا تريد أن تخلق ذرائع لإسرائيل كي تبدأ هجوما على منطقة قطاع غزة. رأينا إسرائيل نفذت قبل أيام تصفية لعز الدين الحداد ولم يكن هنالك أي رد من قبل عناصر حركة حماس، وقبل ذلك إسرائيل قصفت مواقع الشرطة الفلسطينية وقتل عدد من عناصرها، لكن حركة حماس لم ترد. لذلك هي موقفها هو الحفاظ على وقف إطلاق النار، سريان وقف إطلاق النار، وعدم جر إسرائيل إلى معركة أو استئناف الحرب من جديد على قطاع غزة.
0: طب ماذا حسن بالنسبة للقوة الدولية متعددة الجنسيات التي تحدثوا عنها كثيرا بأنها هي من سيستبدل عمليا حماس ومسلحي حماس، وهي التي ستبسط السيطرة في قطاع غزة في المناطق التي تسيطر عليها حماس؟ أين تقف هذه المسألة؟
7: نايف، في هذه المرحلة أو قبل أن تصل القوة الدولية إلى قطاع غزة، يجب أن تصل لجنة التكنوقراط التي يرأسها الدكتور علي شعث. في هذه المرحلة هنالك عراقيل لدخول اللجنة، واحد هذه العراقيل أن حركة حماس تريد أن يتم استيعاب عناصرها، موظفيها أو تسميهم جنودها، في إطار الشرطة المدنية الجديدة التي تريد حكومة أو لجنة التكنوقراط إقامتها في منطقة القطاع. في هذه المرحلة اللجنة تقول نحن لا نستطيع أن نستوعب ولو عنصر واحد من عناصر حركة حماس دون موافقة مجلس السلام أو إسرائيل على ذلك. فيما يتعلق بالقوة الدولية، القوة الدولية يجب أن تأتي إلى منطقة قطاع غزة بعد أن تدخل لجنة التكنوقراط، وبعد أن تبدأ حركة حماس بتسليم أسلحتها على الأقل الثقيلة إلى جهة عربية أو دولية، عندها ستصل القوات الدولية. القوات الدولية ومعظمها قوات عربية من المغرب، ألبانيا ومن الإمارات، لا تريد نايف أن تصطدم مع حركة حماس أو تواجه حركة حماس التي ترفض في هذه المرحلة تسليم أسلحتها. لذلك كل هذا الموضوع يتأخر في هذه المرحلة، والأمور تسير بخطى بطيئة، لكن هنالك قلق لدى الوسطاء القطريين المصريين والأتراك، وأيضا لدى الممثلة الولايات المتحدة، من أن هذا الجمود أو شبه الجمود قد يؤدي مستقبلا إلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة أو استئناف الحرب على قطاع غزة. لذلك سمعنا اليوم وزير الخارجية المصري يقول هنالك دبلوماسية مصرية نشطة تعمل من أجل إعادة الأطراف إلى المفاوضات والتقدم نحو الخطوة الثانية من خطة ترامب.
0: نعم، شكرا جزيلا لك حسن.
7: العفو.
0: وإلى تصريحات وزير المالية بتساليل سموتريتش حول نيته إخلاء قرية الخان الأحمر فورا، ما أثار عاصفة من ردود الفعل السياسية والقانونية. وفيما قدم سكان القرية اعتراضا ضد ما وصفوه بالتهجير القسري، اعتبرت حركة السلام الآن الخطوة إجراء انتقاميا ليعود ملف القرية الساخن إلى الواجهة مجددا بين قرارات الهدم المعطلة ومحاولة صمود السكان. عن ذلك في تقرير مراسلنا زكي بنعاس.
9: הרשות הפלסטינית פתחה במלחמה והיא תקבל מלחמה, ואני מכריז כאן עכשיו על המטרה הראשונה שתותקף. מיד עם סיום דבריי כאן נחתום על צו לפינוי חאן אל-אחמר במסגרת סמכויותיי כשר במשרד הביטחון.
10: تصريحات وزير المالية بصليل سموتريتش هذه حول نيته توقيع أمر بإخلاء قرية خان الأحمر فورا أثارت عاصفة من ردود الفعل.
11: وقاعد بحكي وزي ما بده أنا ومعنا الرحلين، أنا لو ودنا منرح رحلنا من أول من زمان مش من اليوم، أنا حتى لو هدم البيوت ونظر قاعدين في الشمس على الأرض ونظر قاعدين.
10: وقال سكان خان الأحمر وعرب الجهلين إنهم قدموا اعتراضا على مخطط سموتريتش، مؤكدين أنه يهدف إلى نقل التجمعات البدوية قصرا من الفضاء الريفي المفتوح شرق مدينة أورشليم القدس إلى بيئة حضرية مكتظة لا تتناسب مع نمط حياتهم.
12: التخنيت إسرائيل متسيا يبعث لدخوص كل 500-600 המשפחות אל תוך שטח מאוד מאוד מצומצם, לייצר שם צפיפויות בלתי מתקבלות על הדעת, צפיפויות עירוניות של 12 יחידות לדונם בתוך שיפועים לא סבירים, כך שלמעשה התוכנית הזאת אינה ישימה.
13: איזהחת התוואג'ד הפלסטיני מן הדין מנתיקה למעדה حتى يكون هناك ربط بين هذه المستوطنات هذه القرية الوحيدة خان الأحمر هي شرقي القدس. إذا تم اقتلاعها سيكون ربط بين مستوطنات كفر أدوميم وآلون ومعلى أدوميم والمنطقة الصناعية.
10: من جانبها استنكرت حركة السلام الآن نية سموتريتش إخلاء الخان الأحمر، ووصفت الحركة الخطوة بأنها انتقامية.
14: בעולם יראו את המהלך הזה כעבירה על החוק הבינלאומי וטיהור אתני. זה בדיוק מה שצווי המעצר מנסים למנוע. ברגע שסמוטריץ' מאיים במהלך כזה, הנזק לישראל יהיה גדול יותר, גם פנימית, אבל גם בינלאומית.
10: ויقول سكان الخان الأحمر إنهم وصلوا إلى المنطقة في خمسينيات القرن الماضي، وذلك بعد تهجيرهم عام 1948، حيث عاشوا حياة الترحال لسنوات طويلة قبل أن يستقروا في المكان.
11: تهجروا في الخمسينات، أجوا المناطق هذه، سكنوا المناطق هذه أيام الأردن قبل احتلال إسرائيل للضفة، سكنوها. وإحنا مواليد، يعني أجوا أبوي جدي المناطق هذه، وأنا مواليد المنطقة هذه، أولادي مواليدها وأحفاد الساعة قاعدين يجوا فيها المناطق هذه. يعني خمس أجيال في يعني ما في قانون، خمس أجيال عاشوا فيها، ما في قانون في العالم يعني لو في قانون يملكك يا تمليك.
10: ويشار إلى أن محكمة العدل العليا كانت قد أكدت سابقا أن المباني في الخان الأحمر غير قانونية لكونها أقيمت على أراض أميرية في المنطقة المصنفة سي في يهودا والسامرة، وسمحت للدولة عدة مرات بهدمها، إلا أن أوامر الإخلاء والهدم لم تنفذ حتى اليوم.
0: أحبطت قوات الأمن محاولة جديدة لتهريب 60 كيلوغراما من المخدرات إلى الأراضي الأردنية عبر السياج الحدودي، وانتهت العملية باعتقال مشتبه به من سكان الجنوب في ظاهرة آخذة في الاتساع تستغل فيها شبكات إجرامية المناطق الحدودية المفتوحة. تقرير مراسلنا شؤون الشرطة نجيب قزل.
15: على وقع تصاعد عمليات التهريب عبر الحدود الشرقية، أحبطت قوات الأمن محاولة جديدة لتهريب كمية كبيرة من المخدرات إلى الأردن في عملية تصفها الشرطة بأنها جزء من ظاهرة أخذ بالاتساع خلال الأشهر الأخيرة.
16: בחודש האחרון אנחנו מזהים מגמה של זריקת סמים מצד ישראל לצד ירדן תמורת מיליוני שקלים שמועברים מיד ליד.
15: الشرطة تقول إن وحدة الحدود التابعة للشرطة وبالتعاون مع قوات من جيش الدفاع رصدت أمس مشتبها يتحرك في منطقة الأغوار يجمع طرودا من منطقة مفتوحة قبل أن يتوجه بسيارته نحو السياج الحدودي ويلقي بالحزم إلى خارج الأراضي الإسرائيلية باتجاه الأراضي الأردنية. القوات التي كانت تتابع التحركات عن قرب اقتحمت المكان وأحبطت العملية لتضبط نحو 60 كيلوغراما من المخدرات، فيما اعتقل المشتبه به وهو من سكان الجنوب ويبلغ من العمر 39 عاما أثناء محاولته مغادرة المنطقة.
16: كوخوت يغال بيحد ام كوخوت متيلان וכוחות צבא שהיינו פרוסים במקום זיהינו את החשוד זורק את הסמים את הסכים לצד ירדן. תכף אחרי שהוא זרק את הסמים וביצע את העבירה, כוחות היגל חתרו למגע, פרצו את הגדר, חדרו פנימה ומצאו במקום 60 كيلوغرام شسامي مسوق خشيش.
15: وبحسب الشرطة فإن محاولة التهريب هذه ليست مجرد حادثة منفردة، بل هي جزء من ظاهرة متصاعدة تشهدها الحدود الشرقية مؤخرا مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في محاولات تهريب المخدرات من إسرائيل إلى الأردن ودول مجاورة، وسط تقديرات بأن شبكات إجرامية باتت تستغل المناطق الحدودية المفتوحة لتنفيذ عمليات التهريب بوتيرة أكبر. وفي المؤسسة الأمنية يؤكدون أن وحدات خاصة تعمل ليلا ونهارا على طول الحدود عبر نصب كمائن ومراقبات ميدانية لمنع تهريب المخدرات والأسلحة في معركة باتت توصف بأنها واحدة من أكثر التحديات الأمنية تعقيدا على الحدود الشرقية في الفترة الأخيرة.
0: حالة من القلق الشديد تسود بلدتي طمرة وعبلين عقب معلومات تفيد بالمصادقة على خطط لتوسيع مكب النفايات في المنطقة، والأهالي يحذرون من تأثيرات بيئية وصحية كارثية وسط مطالبات بإبطال المخطط واستبداله بحلول ترضي الجميع. مراسلنا خالد دراوشي والتفاصيل.
17: حالة من الترقب والقلق لدى أهل بلدتي طمرة وعبلين عقب معلومات حول المصادقة على خطط لتوسيع مكب النفايات في المنطقة وسط تحذيرات متزايدة من التأثيرات السلبية المترتبة على هذه الخطوة لا سيما على صحة السكان والبيئة المحلية. ويؤكد الأهالي والنشطاء المحليون أن تنفيذ المشروع قد يؤدي إلى تفاقم مشكلات قائمة أبرزها الروائح الكريهة، ازدياد حركة الشاحنات الثقيلة، واحتمال تلوث الهواء والتربة والمياه الجوفية، إضافة إلى انعكاسات مباشرة على جودة الحياة في المنطقة.
18: إحنا أصحابين الأراضي هون ما كان عندنا علم بالمرة، علمنا بطريق الصدفة قبل جمعتين اللي إحنا فهمنا وعرفنا إنهم بدي يوسعوا المزبلة، بدي يوسعوها وبدين يفوتوا خط أفيري يعني خط هوائي 500 متر من المزبلة وجاي. أصبح إذا فاتوا 500 متر خط هوائي من المزبلة وجاي تبعد المزبلة هذيك الساعة عن المنطقة السكنية اللي بدها تصير في أقرب وقت ممكن اللي هي منطقة اسمها القساسيات 500 متر.
19: كارثة بيئية زي ما قلت لك، هنا بتتواجد القوارض أكثر من مرة، تقع عظم من الطيور هنا يعني بالعزبة تبعتي قريب علي. وناهيك عن أنه كل المي اللي بتنزل على مكب النفايات هاي بتنزل على المياه الجوفية وإحنا بنستهلكها.
17: وفي هذا السياق يؤكد الأهالي استعدادهم للتعاون مع السلطتين المحليتين في طمرة وعبلين من أجل الضغط لإبطال المخطط أو تعديله جذريا والدفع نحو تبني سياسات أكثر استدامة في إدارة النفايات، فيما أبدت بلدية طمرة استعدادها التام لمعالجة الموضوع للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف.
18: إحنا فحصنا الموضوع مع البلدية، مع المدير العام، مع رئيس البلدية، وأكدونا إنه في اعتراض والبلدية مقدمة اعتراض.
19: إحنا مش ضد إنه الناس تترزق، بالعكس أنا بتمنى للناس كل خير، بتمنى لإلي، بس لا يمكن يكون حساب على حساب ناس ثانية. فمكب النفايات مستفيدين منه أشخاص معينين، يعني إشي خصوصي هذا مش إشي عام، حتى لو كان عام إحنا بنعترض عليه.
17: ويبقى الملف مفتوحا على تطورات قادمة في انتظار القرارات الرسمية بشأن مستقبل المخطط ومستوى الاستجابة للمطالب المحلية.
0: وإلى منطقة الجنوب، من قلب التحديات في النقب تصنع النساء البدويات قصص نجاح ملهمة، فمن خلال معرض بعنوان ننسج التغيير ونزرع الأمل تجسد المنسوجات والأعمال اليدوية ارتباط المرأة البدوية بالأرض والتراث وسط إقبال واسع يهدف إلى تمكين النساء ودعم عائلاتهن اقتصاديا. مراسلنا سالم أبو جامع حضر المعرض وعد التقرير التالي.
20: تشهد النساء البدويات في منطقة النقب خلال السنوات الأخيرة تحديات كبيرة نتيجة الظروف السياسية والأمنية المتوترة، ما أثر على أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية. ورغم ذلك أثبتت النساء قدرتهن على الاستمرار وتحقيق نجاحات ملهمة من خلال مبادرات نسائية ساهمت في إحداث تغيير اجتماعي واقتصادي، وأصبحت قصصهن مصدر إلهام للكثيرين.
21: نحن بنحكي عن جيل بعد جيل غدروا إنه يتعاونوا، غدروا إنهم يتحدوا كمان ظرف الحرب وظرف كمان الظروف السياسية اللي كانت موجودة لكل عربي موجودون في الدولة، واليوم وصلوا لمكان اللي يقدروا يكونوا مستقلين في كل الأزمات، سواء كانت كورونا سواء كانت أزمة اقتصادية. نعم في هنا تحدي اللي هو كبير، هو الغول الأسود، هي تهديد الهدم، لأنه كل المناطق هاي اللي موجودة في القرى غير معترف فيها ممنوعة، مش بس تبني كمان ممنوع تبني مشاريع.

0: الأمل في قرية اللاجية بهدف تسليط الضوء على مبادرات النساء البدويات وعرض أعمال يدوية وقصص إنسانية تعبر عن تجاربهن ودورهن في دعم المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية.
1: احنا نظمنا اليوم المعرض هذا للنساء البدويات، واحنا قطعنا شوط طويل في الاستقلالية وفي العمل الميداني، واكثر شغلنا اليوم كنساء في القرى الغير معترف فيها. ندل على شيء بدل على ان عندنا مشروع النسيج هنيانتي اللي فيه كثير نساء بيشتغل من 60 ل 80 امرأة في القرى مسلوبة الاعتراف، وكمان عندنا مشروع ثاني اللي هو مشروع ريا اللي هو تعاونية نسائية بيضم 20 امرأة بيشتغلن فيه من بيوت وبيحسن بالامن والامان.
0: وأكدت المشاركات أن هذه المبادرات لم تقتصر على الإبداع الفني فحسب، بل ساهمت أيضا في دعم العائلات اقتصاديا وتعزيز مكانة المرأة في المجتمع البدوي، خاصة في ظل الظروف والتحديات التي تمر بها المنطقة.
2: إنه طورنا نفسنا كنساء، صرنا نروح نيجي ونشارك بفعاليات

0: الخدوم اللي النسوان تعطي الشغل بالبيت والنسيج والزراعة عند كل واحد في بيتها، واليوم كل واحد فقورة في بيتها في شغلها في كل إشي بعليتها، وكمان في التربية للبنات بالنفس التراث البدوي إشي كتير كتير مصير وحلو كتير كتير.
1: نشيم האלה שמובילות ומעוררות השראה ומעוררות יוזמה אצל נשים בחברה הבדואית בכפרים הבלתי מוכרים, מסייעות להם גם לרכוש מיומנויות והכשרות כדי שהם יוכלו בעצם לייצר ולעשות ולמכור ולהתפרנס מכל הדבר הזה שהם עושות. נשים עם המון עוצמה והמון כוח.
2: ويأمل القائمون على هذه المبادرة أن تخضع هذه المشاريع بدعم واستمرارية لما لها من دور في تمكين المرأة البدوية وتعزيز مشاركتها في المجتمع.
3: وإلى الموضوع التالي، من منصات الموضة العالمية إلى أروقة المحاكم الجنائية، رجل الأعمال الإسباني يوناتان أنديك وريث إمبراطورية الأزياء الشهيرة مانغو يواجه شبهات بقتل والده الملياردير يتسحاك أنديك. تفاصيل القصة المثيرة في التقرير التالي.
4: Bueno, los Mossos investigan al hijo de Isaac Andy como posible autor de la muerte del fundador de Mango. Se basan en una serie de contradicciones en las que habrían incurrido Jonathan Andik. Alberto Martínez Collado, cuéntanos.
5: إنها قصة تحمل كل العناصر الدرامية الموجودة في مسلسلات نتفليكس. فقد مثل أمام المحكمة لتمديد اعتقاله رجل الأعمال.
6: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.
7: كل عام وانت بخير يا غالية. كنت رح أبعت لك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
8: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
9: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
10: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
9: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
11: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
7: كل عام وانت بخير يا غالية. كنت رح أبعت لك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
8: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
9: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
10: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
9: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
12: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
7: الله الريحة. كل عام وانت بخير يا غالية. كنت رح أبعت لك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
8: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
9: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
10: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
9: سمنة البقرة

0: سكر الحلوب جولد ميدال أصل العيد.
1: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
2: الله الريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح أبعتلك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
3: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
0: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
4: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
0: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال أصل العيد.
5: عناوين الساعة من راديو مكان. الرئيس ترامب يحذر إيران من أمور قاسية إذا لم توقع اتفاقا. رئيس البرلمان الإيراني يقول إن بلاده ستدحر كل هجمة عليها. أزمة شريط الفيديو لمعتقلي الأسطول يستمر في التفاعل. وانخفاض الحرارة غدا مع احتمال سقوط أمطار في الشمال ووسط البلاد.
0: الأخبار.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أخبار الثامنة. قال الرئيس الأمريكي ترامب إن القوات الإيرانية هزمت، والسؤال الوحيد هو ما إذا كانت الولايات المتحدة ستعود لإتمام المهمة أم أن إيران ستوقع على وثيقة. وفي كلمة ألقاها مساء اليوم في حفل تخريج بأكاديمية خفر السواحل الأمريكية، أشار إلى أن بلاده وصلت إلى المراحل النهائية من المفاوضات مع طهران، وأضاف إما أن نتوصل اتفاق أو سنقوم بأمور قاسية. وشدد ترامب على أنه لن يسمح لإيران بنسف إسرائيل والشرق الأوسط برمته ثم الوصول إلى الولايات المتحدة. رأى رئيس البرلمان الإيراني محمد باكر كالييف إن الخطوات العلنية والسرية لأعداء بلاده تدل على رغبتهم في جولة قتال جديدة، وادعى بأن القوات الإيرانية استغلت فرصة وقف النار لإعادة بناء قدراتها وستردع كل محاولة هجوم مستقبلية. وبالتوازي أوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عرخجي أن طهران إما أن تحارب أو تتفاوض وفق مصالح نظامها. بالقرب من مستوطنة عفرة في السامرة، حاول سائق فلسطيني دهس سائق إسرائيلي بسبب خلاف على الشارع، وهرب الفلسطيني وتضارده قوات الأمن. تستمر أزمة شريط الفيديو لمعتقلي أسطول السفن في التفاعل، وبعد أن نشر الوزير بنغفير توثيقا لهم وهم مكبلون ويجثون على ركبهم، قال رئيس وزراء إيرلندا مايكل مارتن إنه مصدوم من تصرف الوزير تجاههم ويستعد لطرح الموضوع في المؤسسات العليا للاتحاد الأوروبي. بدورها أعربت وزيرة الخارجية البريطانية عن اشمئزازها من المشاهد، وأعلنت كندا وإيطاليا وهولندا وفرنسا وبلجيكا والبرتغال وإسبانيا عن استدعاء السفراء الإسرائيليين للحصول على توضيحات. من جانبه رفض الوزير بنغفير الانتقادات الداخلية التي وجهت إليه من زملائه في الائتلاف، لا سيما وزير الخارجية صاعر. وفي كلمة ألقاها في الكنيسة قال إن صاعر لم يتعلم شيء من 7 أكتوبر، وأن إحناء الرأس أمام الإرهابيين هو عيب وعار، وأضاف أن الأيام التي تعرضت فيها إسرائيل لصفعات قد ولت. وثقت مسيرات لجيش الدفاع في منطقة الخط الأصفر في قطاع غزة قيام المنظمات الإرهابية باستغلال أطفال كدروع بشرية، وتم تصوير رجل يعطي بندقية لطفل ويقوم الأخير بإخفائه ونقله إلى مكان آخر. وفي حالة أخرى لوحظ أطفال وهم يلعبون ببندقية تسلموها من رجل. في بني براك قتل رجل عمره 40 عاما طعنا بالسكين داخل كنيسة على مرأة من ابنه، واعتقلت الشرطة المشبوه بالطعن.
0: حالة الطقس
6: غدا على قناة مكان، تنجر وغطاها. برنامج طبخ وضيافة مع الشيف حمود عكري.
7: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي.
6: تنجر وغطاها غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: يطرأ الليلة وغدا انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها، ويتوقع سقوط أمطار محلية معظمها خفيفة في شمال البلاد وأواسطها. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة. لقاء إخباري في 9.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
8: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
9: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
10: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
11: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
12: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
6: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
13: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
6: موسم غير تقليدي وغير عادي.
13: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
14: أشعلها أبو الورد أشعلها.
6: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
14: الله الله يا أبو الورد.
6: مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عريب تسوق.

0: الأكل جاي على الطريق، أنتوا معي، أنا بستنى التحلاي، بحب التحلاي.
1: يلا
2: غدا على قناة مكان، تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافة مع الشيف حمود عكري.
0: نوم من تارت ليالي بيروت اللي مع الفستق والمستكة ومية الورق،
2: ومع ضيوف بحملوا معاهم قصص ونكهات مختلفة.
3: بعد ما تطلع له اياها للشوي قال بينفع تطحن لي اياها.
1: نحن جوعانين وجاهزين.
4: اللحمة فظيعة.
1: واو واو واو، إيش فاخر من الآخر.
2: تنجر وغطاها غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
2: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
6: الله هالريحة، كل عام وانت بخير يا غالية. كنت رح أبعتلك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
7: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
8: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
9: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
8: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
10: حملات العيد

0: في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2.90 شيكل للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59.90 شيكل للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
1: عناوين الساعة من مكان. الرئيس ترامب يحذر طهران من أمور قاسية إذا لم توقع اتفاقا. إسرائيل تعد العدة لاحتمال استئناف الحرب في إيران. السفير الأمريكي في أورشليم القدس ينتقد شريط الفيديو الذي نشره الوزير بنغفير. وانخفاض الحرارة غدا مع احتمال سقوط أمطار في الشمال ووسط البلاد.
2: راديو مكان الأخبار.
1: التاسعة الساعة الآن، أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي ترامب إن القوات الإيرانية هزمت، والسؤال الوحيد هو إذا كانت الولايات المتحدة ستعود لإتمام المهمة أم أن إيران ستوقع على وثيقة. وفي كلمة ألقاها مساء اليوم في حفل تخريج بأكاديمية خفر السواحل الأمريكية، أشار إلى أن بلاده وصلت إلى المراحل النهائية من المفاوضات، وشدد ترامب على أنه لن يسمح لإيران بنسف إسرائيل والشرق الأوسط برمته ثم الوصول إلى الولايات المتحدة. وفي سياق متصل، نقلت قناة الجديد عن مسؤول في الخارجية الأمريكية قوله إن الرئيس ترامب سيصدر إعلانا مهما بشأن إيران خلال الساعات 24 المقبلة. علمت إذاعتنا أن إسرائيل اتخذت عدة خطوات تحسبا لاحتمال استئناف القتال في الجمهورية الإسلامية. وقال مصدر في أورشليم القدس إن ترامب يميل إلى دعم هجمة عسكرية، ولكنه لا يزال يبقي نافذة فرص ضيقة للمحادثات. ويشار إلى أن دول الخليج تعمل بشكل مكثف لمنع الهجوم خشية من أن تتعرض هي ومنشآت الطاقة التابعة لها لقصف إيراني. رأى رئيس البرلمان الإيراني محمد بكر قليباف أن الخطوات العلنية والسرية لأعداء بلاده تدل على رغبتهم في جولة قتال جديدة، وادعى بأن بلاده ستدحر كل محاولة هجوم عليها. وفي غضون ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن عبر باكستان ستستمر. انضمت الولايات المتحدة إلى الدول التي شجبت شريط الفيديو الذي نشره الوزير بنغفير لمعتقلي أسطول السفن. وكتب السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي إن فعلة بنغفير حقيرة وإنه خان كرامة إسرائيل. وأعلن رئيس وزراء إيرلندا أن بلاده ستستعد لطرح الموضوع في المؤسسات العليا للاتحاد الأوروبي. وقررت كندا وإيطاليا وهولندا وفرنسا وبلجيكا والبرتغال وإسبانيا استدعاء السفراء الإسرائيليين للحصول على توضيحات. ومن جانبه، رفض الوزير بنغفير الانتقادات الداخلية التي وجهت إليه، وقال إن إحناء الرأس أمام الإرهابيين هو عيب وعار، وأضاف أن الأيام التي تعرضت فيها إسرائيل لصفعات قد ولت. لقي شاب عشريني حتفه في تصادم سيارتين على طريق رقم 90 في أصبع الجليل، وأصيب رجل بصورة طفيفة.
2: حالة الطقس غدا على قناة مكان، تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافي مع الشيف حمود عكلي.
3: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي.
2: تنجر وغطاها غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: يطرأ الليلة وغدا انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها، ويتوقع سقوط أمطار محلية معظمها خفيفة في شمال البلاد وأواسطها. هذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة في أورشليم القدس 18، تل أفيف والناصرة واللد والرملة 23، حيفا 22، جبال الجليل 19، هضبة الجولان وبئر السبع 24، وفي بحيرة طبرية 25 درجة. إلى هنا مستمعينا الكرام، هذه النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا.
3: أجا
4: أجا أجا أجا هدوء هدوء هدوء.
5: هابي بيرثدي.
6: هيا يا جماعة بس شوي.
7: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
6: آه يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
2: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
8: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
2: موسم غير تقليدي وغير عادي.
8: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
9: أشعلها أبو الورد أشعلها.
2: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان دوكس.
10: الله يا ابو الورد.
11: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامه.
12: دقيقه حبيبي بس شوي.
13: اخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
12: كمل حبيبي شو كنت تقول.
2: اذا انتو كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهيه، عنا لكم اخبار ساره، راديو مكان ببرامجها الترفيهيه المختلفه، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.
14: الموسيقى مكان

هدوء نسبي عمزاج شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الآن على مكان هدوء نسبي

أنتم مع مكان. مكان.

Fred.